0: ضمن حملة قدام بنفس الروح، وتجسد المبادرة توظيف الفنون التقليدية السعودية في المحافل الرياضية الدولية عبر إنتاج قطع يدوية تعكس ثراء الموروث الثقافي للمملكة، وتمنح الجماهير العالمية فرصة للتعرف على جانب من الفنون والحرف الوطنية في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم. وشملت المبادرة تصنيع أكثر من 60 علما تذكاريا ترافق بعثة المنتخب السعودي في مبارياته بكأس العالم، حيث أنجزت هذه الأعمال يدويا على أيدي طلاب وطالبات ورث، مستلهمة عناصرها الجمالية من 9 فنون تقليدية سعودية تمثل تنوع البيئات الثقافية في مناطق المملكة. كما قدم المعهد مجموعة من القطع الفنية التذكارية، من بينها حلي وأكسسوارات مستوحاة من رموز المنتخب الوطني وألوانه، في مزج إبداعي بين الحرف التقليدية والهوية الرياضية المعاصرة، بما يعزز حضور الثقافة السعودية في الفعاليات الدولية. القط العسيري، لغة الألوان التي كتبت هوية المكان. حين يتأمل الزائر جدران البيوت التقليدية في منطقة عسير، يكتشف أنه أمام لغة بصرية متكاملة كتبتها النساء بالألوان قبل أن تكتبها الكتب والدراسات. إنها لغة القط العسيري، أحد أبرز الفنون التقليدية السعودية، الذي تحول من ممارسة جمالية داخل المنازل إلى رمز ثقافي عالمي يحمل هوية المملكة إلى المنصات الدولية. يعد القط العسيري فناً زخرفياً نسائياً ارتبط تاريخياً بتزيين المجالس والغرف الداخلية في المنازل، حيث تتداخل الأشكال الهندسية والخطوط والألوان الزاهية لتصنع لوحات فنية تعكس البيئة العسيرية وثراءها البصري. وقد استمد هذا الفن ألوانه قديماً من عناصر الطبيعة المحلية مثل الفحم والنباتات المختلفة، قبل أن تتطور أدواته ووسائله عبر الزمن. كما تتنوع مسميات عناصره الزخرفية وفق تصميماتها، ومن أشهرها المحاريب والمثالث والمخامس التي تعتمد على التكرار الهندسي المنتظم. وتظهر هذه الزخارف في شرائط أفقية متتابعة تمنح الجدران إيقاعاً بصرياً فريداً. كان القط العسيري يمثل ممارسة اجتماعية وثقافية عززت الترابط بين نساء المجتمع المحلي، حيث كانت مهارات الرسم والزخرفة تنتقل من جيل إلى آخر لتصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية لمنطقة عسير. وقد أسهم هذا الامتداد التاريخي في إدراج القط العسيري ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو عام 2017، تقديراً لقيمته الإنسانية والجمالية ودوره في حفظ الموروث الثقافي السعودي. اليوم يقف القط العسيري بوصفه أكثر من مجرد نقوش هندسية ملونة، إنه سجل بصري لذاكرة المكان وشاهد على إبداع المرأة السعودية، وجسر يصل بين التراث والحداثة، فمن جدران البيوت الطينية في جبال عسير إلى قوائم اليونسكو والمنصات الثقافية العالمية. يواصل هذا الفن رواية قصته بلغة الألوان التي تفهمها جميع الشعوب.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم. منذ أن كانت الكلمة السعودية تسافر عبر الدواوين والمجالس والكتب، وهي تحمل معها صورة الإنسان والمكان والذاكرة، اليوم ومع ما يشهده المشهد الثقافي السعودي من حراك متسارع، تتجه الأنظار إلى سؤال مهم: كيف يمكن للأدب السعودي أن يعبر الحدود وأن يجد قارئه في لغات وثقافات مختلفة حول العالم؟ وفي هذا السياق جاءت مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم التي أطلقها صالون نوبل الثقافي، لتفتح نافذة جديدة أمام الرواية والشعر والقصة والسيرة السعودية نحو فضاءات أوسع عبر الترجمة وبناء الشراكات الثقافية والمعرفية. للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وأفاقها المستقبلية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج الإيوان الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ورئيس صالون نوبل الثقافي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم أكثر أستاذ عبد الرحمن.
0: أبدأ معك الحديث، كيف ولدت فكرة مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم، وما الاحتياج الثقافي الذي دفعكم إلى إطلاقها؟
1: بداية أشكرك أستاذ عبد الرحمن وأشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة النبيلة. بالنسبة لسؤالكم، ولدت هذه الفكرة، فكرة المبادرة، من سؤال بسيط وعميق في الوقت ذاته، وهو السؤال: لماذا يبقى كثيرا من الأدب السعودي حبيس اللغة الواحدة، بينما نحن نمتلك يعني الكثير مما يتميز من الجودة، يعني يتميز فيه من الجودة والثراء ما يؤهل للوصول إلى القارئ في مختلف أنحاء العالم. اليوم حنا يعني نعيش لحظة استثنائية، عصر الازدهار الثقافي في المملكة العربية السعودية، مملكة الثقافة والأدب، حيث يعني تتسارع وتيرة الإنتاج الأدبي المحلي، وتتنوع التجارب الإبداعية في الرواية والشعر والقصة، أدب الطفل والسيرة الذاتية وغيرها من الأجناس الأدبية. لكننا لاحظنا وجود فجوة بين وفرة الإنتاج المحلي وبين حضوره الدولي.
0: جميل.
1: من هنا جاءت المبادرة الجسر الأدب السعودي إلى العالم، بوصف مشروعا ثقافيا عمليا لا يكتفي بالحديث فقط عن العالمية، بل يصنع مسارات حقيقية للوصول إليها. فالترجمة ليست خطوة منفصلة، بل جزء من منظومة متكاملة تبدأ من اختيار العمل الأدبي، ثم ترجمته باحترافية، ثم طباعته، وأيضا إتاحته للقارئ العالمي.
0: نعم.
1: ونحن في صالون نوبل الثقافي نؤمن بأن الأدب السعودي لا يحتاج إلى إثبات قيمته، بل يحتاج إلى أن يجد طريقه الصحيح نحو العالم. وهذه المبادرة جاءت استجابة لاحتياج ثقافي حقيقي يتمثل في تحويل الأدب السعودي من حضور محلي متميز إلى حضور يعني ثقافي إنساني عالمي، لأن الأدب في جوهره لغة الإنسان المشتركة.
0: نعم. أستاذ منصور، لماذا اخترتم الترجمة بوصفها المدخل الأهم لتعزيز حضور الأدب السعودي خارج الحدود؟
1: هذا سؤال مهم وجوهري، لأن الترجمة هي بمثابة جواز لسفر الأفكار، والأمم لا تعرف فقط باقتصادها أو عمرانها، بل أيضا بما تكتبه من حكايات وما تنتجه يعني من ثقافة وأدب، وما تصوغه من رؤى ثقافية إنسانية. والأدب السعودي يحمل ثراء يعني كبيرا، فهو يحكي عن الإنسان وعن المكان، وأيضا عن التحولات الاجتماعية والثقافية التي تعيشها المملكة. لكن اللغة قد تكون أحيانا حاجزا أمام انتقال هذا الجمال الثقافي إلى الآخرين، وهنا تأتي الترجمة بوصفها جسرا حضاريا. نحن طبعا يعني أو هذه المبادرة لا تترجم الكلمات فقط، بل تترجم الذاكرة والهوية والتجربة الإنسانية. وقد أثبت التاريخ أن كثيرا من الأدب العالمية لم تصل إلى الناس إلا من خلال أو عبر الترجمة. لذلك يعني اخترنا هذا المدخل لأنه الأكثر تأثيرا والأسرع وصولا والأعمق أيضا إثراء. فالترجمة ليست يعني خدمة لغوية بل مشروع ثقافي طويل المدى يسهم في بناء صورة المملكة الثقافية في العالم.
0: نعم أستاذ منصور، إيش الرسالة الأساسية التي تحملها المبادرة إلى العالم عن الأدب السعودي المعاصر؟
1: نستطيع يعني أن نقول الرسالة يعني بسيطة واضحة. الأدب السعودي ليس أدبا محليا فقط بل تجربة ثقافية إنسانية قادرة على مخاطبة العالم. نريد أن نقول أن المملكة ليست فقط موطن التحولات التنموية بل أيضا موطن الحكايات والإفكار والإبداع والابتكار. لدينا أدباء وروائيون وشعراء ومواهب أدبية سعودية فذة قديما وحديثا، يمتلكون أصوات أصيلة تعبر عن الإنسان بلغة عالمية. نريد أن يرى العالم السعودية من خلال عيون مبدعيها. فالأدب قادر على أن يقدم صورة أعمق من أي لغة أخرى لأنه يصل إلى الوجدان قبل أن يصل إلى العقل.
0: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة أخرى، وهي كيف تقرأون اليوم موقع الأدب السعودي على خارطة الأدب العالمي؟
1: الأدب السعودي اليوم يقف أستطيع أن أقول عند مرحلة مهمة جدا. لقد تجاوز مرحلة التأسيس ويعني وبدأ يدخل مرحلة الحضور الدولي الحقيقي. لا شك هناك أعمال سعودية ترجمت وجوائز عالمية تحققت ومشاركات دولية حقيقة مبهجة، لكننا يعني ما زلنا نريد المزيد. لدينا ثراء سردي وإنساني كبير، وما نحتاجه اليوم هو بناء منظومة مؤسسية تدعم وصول هذا الأدب إلى الخارج. وأنا متفائل يعني حقيقة جدا لأن جودة النصوص السعودية أصبحت عالية، وما ينقصنا هو توسيع دوائر الانتشار.
0: جميل أيضا أستاذ منصور، هنا سؤال يبرز، هل الرواية أكثر الأجناس الأدبية قابلية للوصول إلى القارئ العالمي أم أن للشعر والقصة حضور أيضا موازي؟
1: أستطيع أقول أن الرواية اليوم هي الأكثر حضورا عالميا بلا شك، لأنها تمتلك مساحة واسعة من حيث بناء الشخصيات والحكايات وتقديم المجتمع بكل مراحل وتحولاته. لكن هذا يعني هذا لا يعني أن بقية الأجناس الأدبية أقل أهمية. فالشعر السعودي يمتلك إرثا هائلا وجزء من هوية المملكة الثقافية، كما أن القصة القصيرة تمتلك قدرة كبيرة على الوصول للقارئ المعاصر. أنا لا أؤمن يعني بتفوق جنس أدبي على آخر، بل أؤمن بتنوع المسارات والأجناس، فلكل جنس أدبي قارئه وجمهوره ووسيلته للوصول.
0: جميل أيضا هنا سؤال، ما المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار الأعمال المرشحة للترجمة؟
1: طبعا لا شك هناك معايير، ومن أهم هذه المعايير الجودة الأدبية والفنية للعمل، صالة الفكرة، كذلك القيمة الثقافية والإنسانية للنص، قدرة العمل على مخاطبة القارئ العالمي، وكذلك تمثيل التنوع الثقافي السعودي. حقيقة نحن لا نبحث عن النصوص التي تتحدث عن السعودية فقط، بل نبحث عن النصوص التي تنطلق من السعودية لتتحدث عن الإنسان أينما كان.
0: جميل، بكل أمانة مثل هذه النصوص التي تنطلق من السعودية ولا تتحدث عن السعودية، هل أيضا تحمل ذات الفكرة الهوية الثقافية السعودية حتى وإن لم تتحدث عن السعودية؟
1: لا شك، لكن حنا نبحث عن النصوص الأكثر جودة في خدمة هذه الأهداف. يعني نسعى أن تكون الأعمال الأكثر جودة وأكثر أثر وأسرع في توصيل أهداف هذا العمل.
0: نعم، اللغات التي تمثل أولوية في المرحلة الأولى من المبادرة؟
1: اللغات طبعا لا شك أن ستكون الأولوية للغات ذات الانتشار العالمي، في مقدمتها اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية والإسبانية، بالإضافة إلى اللغة الصينية وغيرها. واخترنا هذه اللغات لأنها تفتح أبواب واسعة أمام القراء حول العالم، لكن ننظر إلى الترجمة بوصفها مشروعا متدرجا يتوسع مع الوقت وفق الاحتياجات الثقافية.
0: نعم، خلينا نتحول إلى الحديث عن الشركات، ما هي الشركات التي تعتمد عليها المبادرة؟
1: طبعا المبادرة هذه فكرتها قائمة من الأساس في قائمة على التكامل وحس الإبداع والابتكار. فقد يعني حرص الصالون ضمن مبادرة الشركة الأدبي في النسخة الخامسة على الابتكار وبناء مثل ما ذكرت شركات أدبية مع جهات متخصصة. لدينا شراكة مع مثلا شركة الرسالة للترجمة لتقديم خدمات الترجمة الاحترافية، وكذلك تعاون مع منصة سماوي المطبعة الذكية لإتاحة الأعمال المطبوعة للقارئ حول العالم. أنا ودي أوضح أنه نؤمن أن العمل الثقافي للحديث لا يقوم على الجهود الفردية، بل على بناء منظومات يعني تتعاون وتتكامل لتحقيق ذلك.
0: نعم. كيف يمكن لهذه المبادرة أن تسهم في صناعة صورة ثقافية أكثر عمق للمملكة لدى القارئ العالمي؟
1: طبعا الأدب هو القوة.

0: كيف انعكست هذه التجربة على ولادة مبادرات نوعية مثل جسر الأدب السعودي إلى العالم؟
1: طبعا صالون النبل الثقافي لم يكن مجرد يعني منصة لتنظيم الفعاليات، بل كان يعني مختبرا للأفكار الثقافية. النبل يعني خلال فترة قصيرة التقت يعني بمئات الأدباء والكتاب والمبدعين، واستمعنا حقيقة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومن هنا ولدت يعني مجموعة من المبادرات. ومن أبرز هذه المبادرات هذه المبادرة التي نتحدث عنها، لأن العمل الثقافي الحقيقي يبدأ بالإنصات في المشهد الثقافي، ثم يعني تحويل احتياجاته إلى مشاريع عملية لتكون وتصبح يعني ذات أثر بإذن الله عز وجل.
0: الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ورئيس صالون نبل الثقافي، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن جسر الأدب السعودي إلى العالم.
1: لكم الشكر والامتنان سال عبد الرحمن ولإدارة إذاعة الرياض، الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا لك.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حين كتب البدر ملحمة المنتخب وغناها صوت الأرض. في ذاكرة الرياضة السعودية توجد أغاني ارتبطت بمرحلة زمنية معينة ثم غابت، وأغاني أخرى تحولت إلى جزء من الوجدان الوطني تستعاد كلما عاد المنتخب السعودي إلى منصات التنافس العالمي. ومن بين تلك الأعمال الخالدة تبرز أغنية يا ناس الأخضر لا لعب، التي كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها وغناها الفنان طلال مداح، لتصبح واحدة من أشهر الأغنيات الرياضية السعودية. كان الأمير بدر بن عبد المحسن بعيدا عن ضجيج الملاعب، لكنه كان قريبا من نبض المجتمع وتحولاته الكبرى. وحين كتب يا ناس الأخضر لا لعب لم يكتب أغنية تشجيعية عابرة، وإنما صاغ نصا شعريا يحتفي بالعزيمة والانتصار، ويرسم صورة المنتخب بوصفه رمزا وطنيا يجمع السعوديين حول حلم واحد. وقد حمل مطلع الأغنية عبارة أصبحت جزءا من الذاكرة الرياضية السعودية، وهي عبارة تختزل حالة الحماس والثقة التي عاشها الجمهور في تلك المرحلة. أما طلال مداح صوت الأرض فقد منح النص حياة أخرى بصوته الدافئ وأدائه المفعم بالمشاعر. تحولت الأغنية إلى نشيد جماهيري يردد في المدرجات وفي الاحتفالات الوطنية والرياضية. كانت الأغنية من أبرز الأعمال التي ارتبطت بعودة طلال مداح إلى الساحة الفنية بعد فترة من الاعتزال، لتصبح علامة فارقة في مسيرته ومسيرة الأغنية الرياضية السعودية. تتجاوز أهمية الأغنية بعدها الرياضي، إذ تمثل نموذجا للتكامل بين الشعر والموسيقى والحدث الوطني، فقد اجتمع فيها شاعر بحجم بدر بن عبد المحسن وفنان بقامة طلال مداح، ومنتخب كان يشق طريقه نحو زعامة الكرة الآسيوية. فخرج عمل فني ظل حاضرا في الذاكرة بعد مرور 4 عقود على إنتاجه.
3: يا ناس لخطر لا لعب

الإيوان على إذاعة الرياض. في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض، معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة. يا أستاذ مصطفى، اليوم عندنا تجربة عملية مختلفة، وش الفكرة؟
2: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام في إذاعة الرياض، وسعيد جداً بهذا اللقاء، ونسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة. فكرة حلقة هذا اليوم، حبيت ننتقل من الكلام النظري إلى التجربة العملية. عندي مجموعة من حلقات برنامج خوارزميات السابقة في الدورة الأولى على شكل ملفات صوتية MP3، وراح إن شاء الله أحولها إلى مشروع رقمي متكامل للناس اللي ما حضروا الحلقات أو مهتمين يحضروا الحلقات بشكل مستمر حتى يخرجوا بمحصول أو منتج تعليمي جيد ومفيد. إن شاء الله راح تكون هذه ضمن مبادرة شخصية لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وراح أسميها بإذن الله الذكاء الاصطناعي للجميع.
1: جميل جدا. طيب يا أستاذ مصطفى، قبل ما ندخل في التفاصيل العملية، ليش اخترت كلود بود تحديدا لهذه التجربة؟
2: صادق، احنا تسولفنا قبل ما تبدأ الحلقة، وانا قلت لك انا اخترت كلود كود. في برامج عدة مثل في جوجل، في انت جرافيتي، تقدر تستخدم اوبن كلود اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. في عدة برامج تقدر تستخدم فيها لتطوير المواقع الالكترونية. انا اخترت كلود كود لانه فعلا هذا البرنامج متميز في إنشاء المواقع الإلكترونية بشكل دقيق جدا، وللأمانة هذه تجربتي الأولى يعني، والنتائج مبهرة جدا.
1: طيب خلينا نوضح للمستمعين الحين، إيش الفرق بين كلود العادي وكلود كود؟
2: كلود كود الكلود عندك الكلود العادي أو كلود شات، الكلود كوورك، والكلود كود. كلود تشات زي تشات GPT يعني، مثل جيميناي، بتدخل عليه وبتسولف معاه، بتعطيه سؤال بيعطيك جواب، هذا العادي. الكلود كوورك هذا مساعد كل مكتبي، يعني تحدد له ورك سبيس او فولدر او مجلد وهو يشتغل على جهازك. يعني عندك ملفات تبغى تختصرها، عندك عمل مكتبي معين بتشتغل عليه، هو عنده مجموعة من صلاحيات على ملف معين بيشتغل عليه. يعني عندك مثلا محاسبات، عندك ملفات اكسل شيت تبغى تدخل على كل اكسل شيت وتاخذ المجموع مثلا الايرادات، مثلا ايرادات شهرية تجمعها مع بعض، وبعدين تعمل اكسل مختصر حق إيرادات العام كامل ولخصها لك ويرسم لك رسم بياني، فبيشتغل لك كمحاسب محاسب مكتبي وبيشتغل على جهازك. هذا الكلود كوورك هو برنامج من يعني إحدى البرامج أو إحدى النماذج اللي يشرح أو وضح كيف وكلاء الذكاء الاصطناعي عمل نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي. الكلود كود هو متخصص لتطوير المواقع الإلكترونية، لتطوير التطبيقات، فعشان كذا الكلود كود هو متخصص. أنا بدل ما أنا أقدر أروح لكلود تشات أو كلود كوورك وأقول له كيف أعمل موقع إلكتروني، يعطيني الكود، بيعطيني كود مختصر وأنا أنسخه وأحطه في البرنامج اللي أشتغل عليه. ولكن كلود كود لا، هو ضمن هذه البيئة، هو اللي يعمل كل الشغل عنك، أنت بس فقط تعطيه الأوامر وهو ينفذ، وإذا صابت أي مشكلة أو احتاج منك صلاحية معينة بيسألك وبينتظر منك الإجابة.
1: طيب بما أنك ذكرت أنثروبيك، ممكن تشرح لنا وش هي أنثروبيك أصلاً؟
2: أنثروبيك هي الشركة المالكة لنماذج أو عائلة نماذج كلود، هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي اللي طورت نماذج أو خلينا نسميها العائلة الكريمة لكلود. تركيزها معروف على سيفتي لو السلامة الاعتمادية، بناء نماذج تساعد الإنسان في التفكير والكتابة والبرمجة والتحليل، ومنتجاتها ما تقتصر على الدردشة فقط، بل مثل ما وضحت في السؤال السابق أدوات متخصصة للمطورين، واجهات برمجية، وتكاملات مع بيئات العمل مثل كلود كود.
1: طيب لما نقول نموذج مثل أوبوس أو سونيت أو هايكو، إيش المقصود بكلمة نموذج هنا؟
2: نموذج هو نموذج الموديل باللغة الإنجليزية، هو النموذج اللي يشتغل معاك كلود كود. في عندة نماذج أنت تختارها، أول ما تنزل كلود كود بيقول لك أنت تبغى تختار هذا وهذا وهذا. مثل عندك فريق عمل من السكرتارية، وكل واحد متميز بشغلة معينة، مثلا واحد مثلا معروف في موضوع العروض التقديمية البرزنتيشن، واحد مثلا في الحسابات، وواحد في إدارة الاجتماعات، كل واحد متخصص في مجال معين. فأنت حسب المشروع اللي عندك، إذا كله في حسابات بتروح للشخص المتميز في مجال الحسابات. إذا لا والله أنا عندي مشروع وفي عملاء وفي شركاء أجانب وبيجوا بنعمل اجتماعات، فأنت بتبحث عن الشخص أو المساعد اللي عنده القدرة على إدارة الاجتماعات. وكل نموذج إلى مزاياه الخاصة مثل ما ذكرت، الأوبس أو السونيت أو الهايكو.
1: طيب لو تبسط لنا هذه النماذج أكثر، مثلا هايكو أو فيبل أو حتى النماذج الأحدث، كيف تشرحها ببساطة؟
2: أوبس عادة يكون مناسب للمهام العميقة والمعقدة اللي تحتاج تفكير أطول، مثل تصميم نظام كامل أو مراجعة مشروع كبير. سونيت غالبا هو الخيار المتوازن، يعني قوي وسريع ومناسب لمعظم مهام البرمجة والكتابة والتحليل. هايكو هو الأسرع والخفيف، يعني من اسم هايكو، نستخدمه للمهام البسيطة أو المتكررة اللي ما تحتاج تفكير عميق. أما النماذج الأحدث مثل فيبل، هذا اللي استخدمته أنا البارحة، يعني أنا قاعد أجربه، بصراحة قوي جدا، يعني هو موجه للمهام الأكثر تعقيدا في البرمجة والتحليل حسب توفرها في الخطة أو المنصة. المهم أن المستخدم لا يحتاج دائما للاختيار أقوى نموذج، لأنه اختيار أقوى نموذج ممكن يكلف فلوس أكثر، ممكن حتى في عملية العمل يكون متعب أكثر. فمثل ما أنت الآن بتحمل أغراض، يعني في أغراض تحتاج فيها واحد عضيل، وواحد يعني شيء بسيط تحتاج أي إنسان عادي ممكن يشيلها، فأنت تختار النموذج المناسب للعمل. البارحة وأنا أشتغل على النموذج أو على الموقع، أنا ذكرت له أنه الملفات كلها ملفات صوتية، أنا أول شيء أبغى أحولها إلى MP4 وبعد

0: بعدها راح ابغى لكل ملف ابغاك تدخل تسمعه وتعطيني ملخص وعنوان الى الملف. فصراحه كان يعني انا كنت بشتغل على نموذج اخر اللي هو النوت بوك ال ام في جوجل لو هذا خيبني، بس ما شاء الله صراحه اداء رائع جدا.
1: طيب لو رجعنا لتجربتك نفسها، ما هي اول خطوه عمليه قمت بها؟
0: اول خطوه هو تثبيت برنامج الكلود، يعني خليته يشتغل على جهازي. وجهز بيئة العمل. بيئة العمل ما هي صعبة أبدا، أنت تنزل التطبيق إن كان ويندوز، أنا اللي أشتغل عليه ماك الماك بوك، وتحدد الورك سبيس. الورك سبيس هو المجلد فقط، المجلد اللي فيه اللي بتعطيه صلاحية إنه يحط ملفاته ويشتغل عليه ويشتغل على المشروع داخل هذا المجلد. وهذه دي للأمان، يعني هو ما راح يكون عنده أي صلاحية إنه يستخدم جهازك بشكل كامل، فقط الملفات اللي داخل المجلد اللي أنت حددته.
1: إذن أنت كتبت الأمر بشكل واضح ومفصل، هل هذا ما نسميه هندسة الأمر أو البرومت إنجينيرينج؟
0: بالضبط. أنا بعد ما أنا عملت وجهزت بيئة العمل كانت الكلود نفسها، يعني في ناس يستخدموا البي اس كود، أنا استخدمت التيرمينال العادي وكتبت أمر واضح ومفصل ايش اللي ابغى اسوي، تمام؟ وهذا اللي سميناه وتكلمنا عنه سابقا بالبرومبت انجينيرنج او هندسة الاوامر. ليش احنا نكتب هندسة او نكتب الامر بشكل واضح؟ لانه الذكاء الاصطناعي ما هو ساحر، يعني ما راح يقرا نواياك، يعني ما تقدر تعطيه سؤال بسيط وتقول هو تبغى يعطيك نتيجة واضحة. كل ما شرحت للسياق والهدف والخطوات والقيود بشكل مفصل كانت النتيجة أفضل. يعني بدل أن أكتب أصنع لي موقعا، لا أكتب له أنا أملك حلقات صوتية MP3 لبرنامج خوارزميات أريد تحويلها إلى فيديوهات MP4 ثم رفعها على اليوتيوب ثم بناء موقع بعنوان الذكاء الاصطناعي للجميع يحتوي على قائمة الحلقات وملخصات مكتوبة واختبار لكل حلقة وشهادة إتمام، تمام؟ تعطيه خلاص، هو عرف الحين مهامه بشكل أوضح.
1: طيب هل تقدر تعطينا مثال مختصر للأمر اللي ممكن تكتبه في كلود كود؟
0: بالضبط. الأمر الجيد أو the good prompt يشبه وثيقة متطلبات صغيرة تشرح لمن أنا، من المشروع، ما الجمهور، ما النتيجة المطلوبة، ما الصفحات، ما التصميم، ما اللغة، ما القيود، ما الأولويات. عندما تفعل ذلك كلود كود لا يعمل بشكل عشوائي بل يبني خطة حسب الأوامر اللي أنت عطيتها وياه. خلينا أعطيك مثال، المثال المختصر للأمر اللي أنا سويته، طبعاً أنا سويته بشكل أطول بس أنا عشان وقت الحلقة كتبت له أريد إنشاء موقع عربي باسم الذكاء الاصطناعي للجميع. الموقع يعرض حلقات برنامج خوارزميات في الدورة السابقة، لدي ملفات MP3 لكل حلقة، وأريد لكل حلقة صفحة تحتوي على عنوان، وصف مختصر، رابط فيديو يوتيوب، ملخص مكتوب، أسئلة اختبار، وزر للحصول على شهادة بعد إتمام الاختبار. يعني يأخذ المحتوى كله كامل للحلقات ويعملها على شكل مثل الدورة المكتوبة المختصرة، يقراها زائر الموقع، وبعدها علشان يتأكد بأن هضم الفكرة وأخذ المعلومات، لتأكيد هذه المعلومات أو وصول هذه المعلومات لديه في اختبار بسيط اللي هو multiple choice، يختبره بعد ما يخلص بيحصل على شهادة إتمام الامتحان.
1: طيب بعد ما يستلم كلود كود هذا الأمر إيش اللي يسويه بالضبط؟
0: أول شيء يعمل analysis أو تحليل المطلوب، يأخذ البرومبت ويحلل المطلوب وبعدين يقترح خطة، ما التقنية المناسبة، ما الصفحات، ما الملفات، ما المكونات، وبعدين يبدأ في إنشاء المشروع أو تعديل الملفات وينشئ صفحة رئيسية وصفحة للحلقات وصفحة لكل حلقة، مكونات للبطاقات وربما نموذج للاختبار، وبعد كل خطوة يطلب الإذن أو يعرض ما سيقوم به، يعني يقول أنا بسوي كذا، إيش رأيك؟ أو يعطيك عدة خيارات، بعض الأحيان يعطيك خيارات وانت تختار حسب اللي تشوفه افضل.
1: هل يحتاج المستخدم ان يكون مبرمجا محترفا حتى يستخدم كلود كود؟
0: لا مو بالضرورة، ولكن يحتاج حد ادنى من الفهم. ما اقول ان الشخص غير المبرمج سيصبح مطور محترف في يوم واحد، لكن يستطيع ان يبني نماذج اولية قوية اذا كان يعرف كيف يصف الفكرة ويراجع النتيجة.

0: ويختبر الموقع. المعرفة التقنية تساعد طبعا، لكن أهم شيء هنا هو وضوح الهدف وحسن إدارة الحوار مع الأداء. كل الكود راح يكتبه هو عنك، أنت ما راح تكتب كود، بس لابد أنت تفهم الفكرة، لأنه هو بيعطيك بعض الأحيان أوامر تروح تنفذها على التيرمينال. فإذا أنت مو فاهم هذه المبادئ الأولية في البرمجة ممكن تتوه شوية. ولكن هل تحتاج أن تكون أنت كاتب كود ومبرمج محترف؟ لا.
1: طيب إيش اللي يميز كلود كود عن أدوات بناء المواقع الجاهزة؟
0: أدوات بناء المواقع الجاهزة ممتازة إذا كنت تريد موقع بسيط ضمن قوالب محددة، لكن كلود كود يعطيك مرونة أكبر لأنك تبني موقع حقيقي من الصفر قابل للتطوير. تستطيع أن تضيف صفحات، منطق اختبارات، شهادات، تكاملات مع يوتيوب، لأنك أنت تنشئ تبنيه جاهز، يعني مثل البيت. يعني تقدر تشتري دوبلوكس بس ما راح تغير فيه كثير، يعني بس شوية تشطيب، أشياء بسيطة. لكن إذا تبغى بيت على مزاجك، لا، انت بتبني عظم من البداية. فهذا الفرق بين المواقع الجاهزة وبين الكلود كود.
1: وماذا يميز عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في البرمجة؟
0: أبرز ميزاته يعمل داخل المشروع نفسه، يفهم الملفات والعلاقات بينها. لما تطلب تعديل ما يعطيك كود منفصل فقط، بل يعرف وين مكانه، ويستطيع تنفيذ سلسلة خطوات، يعني يعدل ملف، يشغل أمر، يشوف خطأ يصلحه. هذا ما نسميه العمل الوكيلي أو agentic coding، أي أن الأداة لا تجيب فقط بل تنفذ ضمن حدود وصلاحيات حددها المستخدم. يعني يروح يشوف خطأ، يروح يصلحه، بعدين يجرب، بعدين يشوف أن هذا الخطأ ولا خطأ آخر، ما روح يدوخك، روح أنت وانبسط، شرب استكانة شاي، رد ارجع، بتشوف أن هذا الخطأ حله ضمن خطوات عدة، ما احتاج إنه يرجع لك.
1: إذن في هذه الحلقة فهمنا التجربة العملية لتحويل حلقات خوارزميات من ملفات صوتية إلى مشروع رقمي متكامل، وتعرفنا على أدوات أنثروبيك وفكرة كلود كود وكيف يساعدنا في بناء المواقع والتطبيقات، ولماذا يتميز عن الأدوات التقليدية، والفرق بين نماذج كلود المختلفة. وفي الحلقة القادمة نكمل الجانب العملي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى.
0: الشكر لك أخ فارس، وشكر أيضا موصول لمستمعينا الكرام. أتمنى أن نخرج من هذه السلسلة بفكرة مهمة، أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط للمتخصصين، بل يمكن أن يكون أداة قوية لكل صاحب فكرة يريد أن يحولها إلى مشروع نافع، لكن بشرط أن نستخدم بوعي ومسؤولية.
1: مستمعين الكرام، كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة في برنامجكم خوارزميات من إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرصة.
1: هل مرت عليك لحظة حسيت فيها إنك ما كنت تقرأ بل كنت تتشافى، وإن السطر اللي قرأته كأنه كتب عشانك؟ في زوايا العالم ناس كثير تلجأ للناس، للمدن، للأماكن، لكن في ناس ثانية لما يتعب قلبها تروح للكتب، طبعاً مو علشان تتعلم ولا علشان تتثقف، بس عشان تنجو، لأن أحياناً الرواية تكون قارب نجاة والكتاب يكون حضن ما يخذل. تتذكر أول كتاب صدق غيرك؟ مو أول كتاب قرأته، لا طبعاً، أول كتاب هزك من جواك وتركك تفكر فيه أيام ويمكن حتى شهور. الكتاب اللي حسسك إنك مو وحيد وإن اللي تحسه مو غريب ولا كثير على قلبك. أنا أتذكر أول رواية فتحت لي باب على وجهي كانت رواية الخيميائي لباولو كويلو. ما كنت أفهم كل شيء لكن كنت أحس بكل شيء. قال فيها: عندما ترغب بشيء ما فإن الكون بأسره يتضافر لمساعدتك على تحقيقه. كنت أحتاج أسمع هالجملة.

0: عشان أصدق أني أقدر أبدأ من جديد. الدراسات تقول أن القراءة المنتظمة للقصص والروايات تخفف من مشاعر القلق بنسبة 68%، يعني أكثر من التأمل وأكثر حتى من الموسيقى. في تجربة عملية قامت فيها إحدى الجامعات، طلبوا من المشاركين يقرؤون لمدة 6 دقائق فقط، بس 6 دقائق، وكانت النتيجة انخفاض ملحوظ في التوتر ونبضات القلب، كأنك تغمس روحك في عالم ثاني، تنسى في وجعك وتتأمل وجع غيرك، وبطريقة سحرية يخف وجعك لأنك مو لحالك. في قصة راح تبقى فيني للأبد، في رواية الجميلة والوحش مثلاً، كثير يقرؤونها كحكاية خرافية عن الحب، بس أنا شفتها حكاية عن القبول، عن كيف نقدر نحب إنسان رغم كل وحوشه. في رواية عزازيل ليوسف زيدان، البطل يحاور نفسه ويحفر في أعماقه، وكأنه يقول ما أشد جهلنا بأنفسنا وما أهوننا على أنفسنا. وقفت عندها طويل، حسيت أني أتهرب من وجهي، من مرآتي. والرواية بكل لطف قعدتني قدام نفسي وقالت شوفي هذه أنت. كل واحد فينا عنده كتاب عزيز صار له مثل الصديق، كتاب قرأ في طفولته ورجع له بعد سنين وقرأ بعين ثانية، مثل كتاب الأمير الصغير. لما كنت صغيرة كنت أحسبه حكاية عن كوكب وزهرة، ولما كبرت فهمت إنه عن الوحدة والخسارة والحب اللي ما نقدر نعبر عنه. الأشياء الجوهرية لا ترى بالعين إنما بالقلب. وفي ناس تشوف في الكتب أم فيها دفء واحتواء، وفي ناس تشوف فيها مرآة تكشفهم وتخليهم يعترفون بأشياء ما قدروا يقولونها لأحد. تخيلوا في شخص على بعد آلاف الأميال يقرأ نفس الرواية اللي بيدك الآن ويحس بنفس الرجفة عند نفس السطر. الروايات تصنع مجتمعات غير مرئية، ما نعرف ملامح بعض لكن نحس ببعض. وهنا تقول الروائية توني ميرسون، إذا كان هناك كتاب تريد قراءته ولم يكتب بعد فاكتبه أنت. وهذا اللي تسويه القراءة فينا، تحفزنا نحكي قصصنا وتخلينا نصدق إن حياتنا تستحق تنكتب. الكتب كانت شفاء، كانت حوار صامت مع أنفسنا، كانت الطريق اللي نلاقي فيه شعورنا الضائع ونسترجع فيه أمل كنا نظن إنه راح. الكتب تخزن الضحكات اللي نسينا كيف نضحكها، والدموع اللي ما قدرنا نذرفها. هي ما تحكم، ما تعاتب، ما تسألنا ليش تأخرت، هي بس تكون موجودة تنتظرنا نرجع لها متى ما صار قلبنا جاهز. والغريب إننا أحياناً نلقى أنفسنا في قصة ما تشبهنا أبداً، في شخصية خيالية من بلد ما عمرنا زرناه ومن زمن ما عشنا، لكن نحس إن وجعها وجعنا، وإنها لو تكلمت بتقول نفس اللي ما قدرنا نقول. الكتب والروايات ما تصنع من واقع بديل، هي تعطينا فرصة نفهم واقعنا الحقيقي بعيون أوضح، بجرح أصدق، وبأمل أنقى. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: في المسجد الحرام حيث تتلاقى قلوب المسلمين قبل وجوههم، تصبح النظافة والطهارة جزءاً لا يتجزأ من قدسية المكان. فالحرم المكي يستقبل يومياً عشرات الآلاف من المصلين، وفي مواسم الحج والعمرة يصل العدد إلى ملايين الزوار، الأمر الذي يجعل الحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه مهمة ضخمة تتطلب منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة. مشروع التعقيم وتطييب الحرم يعد من أهم المشاريع التشغيلية التي تهدف إلى الحفاظ على بيئة صحية ونقية داخل المسجد الحرام. فهذه العملية لا تقتصر على تنظيف الأرضيات والسجاد فحسب، بل تشمل منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن تعقيم المساحات المختلفة في المسجد والمحافظة على سلامة المصلين والزوار. تبدأ عملية التعقيم منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث تعمل فرق متخصصة باستخدام معدات حديثة ومواد تعقيم معتمدة لضمان القضاء على الجراثيم والمحافظة على نظافة المكان، ويتم تنظيف الأرضيات الرخامية في صحن المطاف والممرات الداخلية بشكل مستمر نظراً للكثافة الكبيرة للحركة في هذه المناطق. كما تشمل عمليات التعقيم السجاد المنتشر في أرجاء المسجد الحرام، حيث يتم تنظيفه وتعقيمه بشكل دوري باستخدام تقنيات متقدمة تضمن الحفاظ على نظافته وجودته. هذه العملية تتم وفق خطط مدروسة بحيث لا تؤثر على حركة المصلين ولا تعيق أداء الصلاة أو الطواف. إلى جانب التعقيم يأتي مشروع تطيب الحرم ليضيف بعدا روحانيا خاصا إلى أجواء المسجد، فتعطير الحرم المكي يعد تقليدا عريقا يعكس العناية بالمكان وتهيئة الأجواء الروحية للمصلين، ويتم استخدام أنواع مميزة من العطور والبخور التي تنتشر رائحتها في أرجاء المسجد، مما يضفي إحساسا بالسكينة والطمأنينة على الزائرين. وتعمل فرق متخصصة على تطيب السجاد والممرات ومناطق الصلاة بشكل منتظم، بحيث تبقى رائحة الطيب حاضرة في أرجاء المسجد طوال الوقت. كما يتم تطيب الكعبة المشرفة والمطاف في مناسبات محددة باستخدام أجود أنواع العطور، ولا تقتصر جهود التعقيم والتطيب على داخل المسجد فحسب، بل تمتد إلى الساحات والمرافق المحيطة بالحرم، حيث يتم تنظيف هذه المناطق وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة الزوار والحفاظ على المظهر الحضاري للمكان. إن مشروع التعقيم وتطيب الحرم يمثل نموذجا للعمل المتواصل الذي يجمع بين الدقة والاهتمام بالتفاصيل، فالملايين الذين يزورون المسجد الحرام قد لا يلاحظون حجم الجهد المبذول خلف الكواليس، لكنهم يشعرون بنتيجته في كل خطوة يخطونها داخل المسجد. وهكذا تبقى نظافة الحرم وطهارته جزءا أساسيا من تجربة العبادة فيه، لتظل أجواء المسجد الحرام مهيئة لاستقبال المصلين في أفضل صورة ممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقار المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله.

قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا. كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم

وجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، حياكم الله ويا هلا ومرحبا. خراناك فيصل؟
1: طيب. لا أبد، كل الأصوات حلوة وصوتك حتى يحلي الجلسة.
0: في يقول في صوت، طيب
1: صوت أبد، الأمور زينة.
0: نقول يا مساء الخير ويا بداية خير وانطلاقة خير ومساء جميل يجمعنا فيكم متابعينا ومتابعي أثير إذاعة الرياض عبر برنامج هوا بلادي وعبر جميع برامج إذاعة الرياض، تستمتعون إن شاء الله في هذا المساء.

0: مساء الويكند يوم خميس وبداية ويكند، يعني الأجواء حتكون إن شاء الله أجواء جميلة ورائعة ومبشرة بالخير. نهاية أسبوع وإجازة والناس مبسوطين.
1: أي والله،
0: وأنا وياك إضافر مبسوطين. مساء الخير يا إضافر.
1: مساء النور علي، مساء النور الفيصل حبيبنا فيصل النفيل. تعرف إن كل خميس ونيس أكيد. بالسؤال ليش؟
0: ليش؟
1: لأن فيصل هو المخرج.
0: الله
1: الله.

0: يا هلا
1: والله يا عيني على فيصل.
0: شفت يوم مدحت فيصل؟
1: أو طلع لك باك جراوند وخلاني استمتع.
0: ما يحب المدح واضح.
1: عاد إلا فيصل أنا ما أرضى على فيصل صراحة، هو ومحمد الحميضي هل الثنائي
0: عينين في راس.
1: إيه والله عينين في راس وكلاهما مبدع، يعني إلا ما يحسسك إنه كل شيء الأمور زينة وماشية والأمور حلوة.
0: ترى بيزود الباك جراوند.
1: لا خليته.
0: يقول ما أحب أحد يمدحني.
1: الأمور زينة. عموما مسي أيضا على معدتنا نورا المطيري وأيضا على مستمعينا الكرام. هوا بلادي مستمعينا، ثلاث ساعات معكم إن شاء الله متواصلة بإذن الله تعالى. نحلق في أجواء هذا الوطن الغالي، طائرتنا تحلق من الرياض يا علي إلى أرجاء الوطن. رحلاتنا متعددة،
0: أنا أسميها رحلة سياحية مدة ثلاث ساعات. وين تلقى رحلة سياحية
1: بدون تأخذ باك جراوند؟
0: حتى
1: إيش اسمه بوردنج
0: في الباك
1: جراوند. أي والله فيصل بس عموم بوردنج الأمور زينة،
0: معنى ما في حجز ولا
1: مرة نهائي.
0: ثلاث ساعات رحلة لو تروح يعني أطلق مرشد سياحي ثلاث ساعات، ما
1: لأنه الطاقم الطائرة صغيرة
0: سريعة.
1: فعموما يعني حببنا أنه دائما نكون معكم في هذا الوطن الغالي، لأنه عندنا مبادرات ومشاريع واستكشف السعودية وأيضا ضيوفنا حصاد مراسلين علي، فكل هذه أيضا مقومات جميلة. عموما ننطلق مع مخرجنا أو بلادي معكم، فاصل غنائي في بداية انطلاقتنا ثم نعود لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى. نتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع في الثلاث ساعات القادمة. وعندنا تقرير لزميلتنا نورة المالكي من الدرعية، تقرير مسجل، نتابع التقرير ونرجع إن شاء الله لاستكمال فقرات هوا بلادي.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم من مدينة الرياض أتيكم بهذه الجولة من منطقة الزلال الموجودة في الدرعية، تابعة طبعا لشركة الدرعية، طبعا تقع ضمن منطقة البجيري المطلة على وادي حنيفة وبالقرب من حي طريف التاريخي المسجل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقام طبعا عدة فعاليات في هذا المكان على مدار السنة، ولكن اليوم يعني خصص هذا المكان منطقة الزلال لعرض مباريات كأس العالم حتى نهاية بإذن الله. وانتقلنا مستمعينا الكرام اليوم إلى جناح جدا جميل يعني يخدم الزوار اليوم في هذه المنطقة، منطقة الزلال، منطقة السقارين، ونقدر نقول اليوم في صقر جميل. اليوم كل زائر يتصور مع هالصقر، فاليوم أنا بشوف مين راعي هالصقر ويكلمنا أكثر عن هذه التجربة الجميلة. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
2: محمد بن نايف من فراج السهلي،
1: حياك الله يا مرحبا. بداية أنا ودي تعرفنا عن مشاركتكم اليوم وإيش قاعدين يعني تقدمون للزوار.
2: مشاركة بمناسبة مباراة السعودية في كأس العالم ومشاركتها، وإن شاء الله إن ربي يكتب لنا التأهل إن شاء الله. وتقريبا أنا يعني عن شكل الصقر مع المنتخب السعودي، فهو هذا شعار للصقور في المنتخب السعودي.
1: طيب بالنسبة لحكايتكم اليوم مع يعني تربية الصقور وأنواعها، وما شاء الله أنا أشوف عائلة متكاملة اليوم في هذه المشاركة.
2: صحيح، أنا توارثناها من الجدان، فابتدت معي أنا من حب الصقارة تقريبا من عمر 6 سنوات، لين ما كبرت فحالفتني فرصة أن يدخل هذا المجال، فابتديت من أنواع الصقور كثيرة لين عاد وصلت هنا الحمد لله. صحيح، أنا ابتديت مع صقر الحر قبل تقريبا 10 سنوات بصورة معينة كانت مع أحد القرايب من هذا الصقر، فكبرت وأنا أشوف هذه الصورة لين ما تطورت أن حب الهواية هذه في نفسي، وابتديت يعني من صقر الشيهانة وكملت معي إلى الآن تقريبا 4 إلى 5 سنوات وهي موجودة عندي، وبيني وبينها حب يعني طويل. لكن حالفنا الحظ أن نشارك في السنة الماضية بأحد الصقور، لكن جينا متأخر قبل المسابقة بأسبوعين والطير توه مو جاهز، حاولنا نجهزه في هذه الأسبوعين مدة قصيرة، والحمد لله حالفنا الحظ وشاركنا، لكن ما حالفنا الحظ أن نجيب مركز مناسب.
1: الله يعطيك العافية. أنا ودي صراحة أنتقل لجميع أفراد العائلة اليوم ونأخذ يعني انطباعاتهم وأيضا مشاركتهم اليوم يعني في سن صغير ما شاء الله تبارك الله، فيعطيك ألف عافية وشكرا لك.
2: الله يعافيك.
3: يا مرحبا، معكم نايف سلطان فراج من شان خزيم السهلي. بدينا هوايتنا هذه الصقور لينا الحين 4 سنوات مع الشباب عيال عمي، وكنت أروح معهم المقناص وأشوفهم، وبديت أشوف الطيور وأعرفها وأسألهم لين بديت أدخل معهم، وقمت الحين أخذ طير من عندهم ونفك الطير ونشوف تعلومه، والحين أخذناها كمتعة في أخذناها متعة في المقناص وطلعات البر في الشتاء، فأفضل أنواع الأفضل في الشتاء هي طير لجا شو اسمه المهد حقه قوي ننبسط فيه، وبعد لو كان الطير يروح يهد إذا ما لقى له رجع لك، هذه بالنسبة لنا شيء توب.
1: يعني هذه متعة واستمتاع يعني لما يكون هذه المواصفات موجودة في الصقر.
3: إيه، هذا المتعة عندنا إذا في الشتاء الطيور.
1: أنا صراحة يعني ما شاء الله أشوف من كلامك أنك فعلا عاشق وهاوي اليوم ما شاء الله تبارك الله، فصراحة أنا أتمنى لك يعني إن شاء الله في المستقبل بإذن الله أنه فعلا تستثمر في هذه المعلومات اللي أنت أعطيتنا اليوم وهذا الحب والشغف، فناوي إن شاء الله في المستقبل إيش؟
3: بإذن الله نكون في إحدى المزادات وفي معرض الصقور بإذن الله نشارك بطيورنا ونبيعها.
1: عادي بتبيع طيرك عادي؟
3: لا، الطير اللي احنا نحبه نخليه، هما نبدا تجاره في الطيور نبيع ونشتري، هما الطيور اللي نحبها نخليها عندنا.
1: جميل، والله صراحة كلنا فخورين فيكم اليوم ما شاء الله على هذه المعلومات الجميلة اللي تقدمونها للزوار، وأيضا على هذه المشاركة الجميلة اليوم في منطقة الزلال بالدرعية. كيف شفت المشاركة اليوم بما أنه ما شاء الله أنتم عيال عم اليوم ومشاركين في جناح جميل، جناح الصقور يعني، والتصوير معها مع الزوار؟
3: ما شاء الله الحضور عالمي والترتيب عالمي وكل شيء موجود ما شاء الله تبارك الله.

0: المباراة ما حلفنا الحظ فيها وفزنا، بس عادي بإذن الله. نشكر بعد الوجود وتواجدنا هنا يكون حلو، والناس ما شاء الله ما قصروا غير انهم يجون يسألون ما شاء الله، وبس هذا والله اللي عندي.
1: الله يعطيك العافية يا رب، وبالعكس احنا اللي استمتعنا اليوم باللقاء معاكم والحديث وايضا المعلومات الجميلة عن طبعا هذه الصقور الجميلة. نتمنى لكم طبعا التوفيق، وبإذن الله نسمع عنكم اخبار جميلة ان شاء الله.
0: بإذن الله، الله يعافيكم.
1: ايضا الشكر لكم انتم مستمعينا الكرام، ما نعود لزملائنا بالاستديو.
2: شكرا للزميلة نورة المالكة على هذه الجولة الجميلة وهذه المعلومات، يعني حتى الناس يعني مشاركاتهم وحتى آرائهم تعبر عن فرح، وأيضا يعني آراء مختلفة مهما كانت الفعاليات ومهما تنوعت علي، دائما هذا هو الأهم.
3: وكانت طبعا شكرا لنورة اللي كانت في منطقة الدرعية، محافظة الدرعية في منطقة جناح الصقور
2: اليوم فينا. نقول لك إيه، أنا أقول لك لا، مهما يعني أنت الحين ما أنت مركز معنا من البداية. أنا اللي ماني مركز.
3: احنا مركزين مع الإيميل، الإيميل ما فتح عندنا.
2: عموما الإيميل يعني احنا ما فتح عندنا شباب، لكن إن شاء الله الأمور زينة، احنا الأمور تمشي.
3: عندنا المهندس ظافر إن شاء الله شغال.
2: لا إذا الأمور زينة ما عليه، إن شاء الله تعدي الأمور على خير. لكن احنا نقول علي يعني نعود إلى جولة نورة، أنه مهما تنوعت الفعاليات مهما تعددت سواء كانت في الصقور ولا في أي كان،
3: صحيح.
2: تجد أنه الآراء مختلفة، الآراء أيضا فيها تفاعل كبير جدا لكل ما من شأنها أيضا المشاركة مع أي فعالية. دائما تجد الفعالية تعطي حماس، يعني فعالية الصقور واحدة من الفعاليات الرائعة جدا لأنه لها جمهور يعني.
3: صحيح، محبينها.
2: لها محبين،
3: صحيح.
2: وبالتالي تجد أنه هذا الحب والشغف للصقور والصقار عموما يعني صراحة لا حدود، كما هي مهرجان لبل ولا مهرجان الهجم.
3: في فعاليات تقام مهرجان الصقور وجمالها، وطبعا في ناس كثير كثير يحبون هذه الرياضة أو الهواية. هي رياضة هواية ممتعة، وأنواع الصقور وجمالها كيف يكمن وانت يعني سبحان الله، ففي تفاصيل كثيرة اللي يحبون الصقور يعرفونها. ولذلك عالم جميل وعالم
2: عالم مختلف، عالم مختلف. عموما مستمعينا الكرام، فاصل غنائي كذا وراجع لكم بحماس في هوا بلادي.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: يا جمال الصباح. اي والله، خاصه لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ويا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الخميس الجميل لكل اللي يتابعونا ويستمعون لنا. مساء الخميس لمهندسنا ظافر.
1: يا هلا والله، هلا والله. لا ان شاء الله نسبة 70% الامور ماشية ان شاء الله،
0: سنضبطها
1: باذن الله تزين الامور.
0: طيب نروح الى خبر عن الهيئة السياحية السعودية للسياحة. ظافر تطلق منصة عروض صيفية أو صيف السعودية 2026 تحت شعار عروض الحين وبعدين، يعني مقدمة فيها العرض أو منصة عروض صيف السعودية مقدمة شيء جميل جدا لكل السياح
1: ما شاء الله.
0: طبعا تحت شعار عروض الحين وبعدين، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من القطاع السياحي الخاص، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السياح من الداخل ودول الخليج.
1: يا سلام.
0: وطبعا إلى الوجهات السياحية الصيفية عبر منصة رقمية، يعني أي مكان تبغى تروحها تدخل على المنصة الرقمية وتشوف وين الأماكن السياحية الجميلة، وين الفعاليات، وين تقام في هذه المدينة اللي أنت فيها. فهذه المنصة توفر لك أشياء جميلة عن البرامج والأنشطة السياحية في مختلف وجهات برنامج صيف السعودية لهذا العام.
1: لأنه علي هي في المنصة أيضا تقدم عدد من الباقات والعروض الحصرية للسياح، يعني فيها مزايا متنوعة ما شاء الله تبارك الرحمن، خاصة مع الشركاء من القطاع السياحي اللي تتيح أيضا للزائر أيضا خصم يصل إلى 25% على رحلات الطيران اللي ناوي يروح.
0: حلوه
1: والله 25
0: يعني فكره
1: جميله صراحه. وفي انشطه مجانيه للاطفال،
0: يا سلام،
1: يعني اللي عنده اطفال في فعاليات لا تشيل همك، لانه ما شاء الله انت بتاخذ 25% وفي مقابل يعني في النهايه. ايضا عروض اكبر على رحلاتهم القادمه ومجموعه من المكافآت والمزايا ايضا الاضافيه الحصريه عند الاقامات لفترات اطول. والله شيء جميل جدا. طبعا هم مخصصين رابط بإمكانك الاطلاع عليه أيضا من خلال الهيئة السعودية للسياحة، تدخل على موقع الهيئة وتطلع على هذا الرابط.
0: يا سلام.
1: وتشوف الشروط وتشوف الأمور.
0: منصة جميلة صراحة، منصة عروض صيف السعودية 2026.
1: لا جميل.
0: وشعارها عروض الحين وبعدين.
1: يا سلام.
0: استمتعوا بهذه.
1: سلام.
0: متعة. والعروض اللي فيها.
1: طيب حنا نأخذ عروضنا ونتجه للساحل الشرقي.
0: يلا. لجولة الزميلة ياسمين السهيمي من المنطقة الشرقية. مساء الخير ياسمين.
2: يا هلا وسهلا علي وظافر، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
1: يا هلا وسهلا. انت اخذت قهوه ولا باقي؟
2: لا صايمه.
1: تقبل الله. اجل لا.
2: أمين.
1: الامور كذا تختلف. اجل اي الامور زينه. طيب الجوله من وين الان ياسمين؟
2: طبعا انا الان موجوده في قاعه نهار السعاده بالخبر، عندهم فكره جميله اللي هي خدمه مميزه تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط، وهو مقهى مجاني بدون فواتير. طبعا هذا المقهى مخصص لمرضى السرطان والمتعافين منه، انه فكرتهم يعني انه مو بس قهوه، الفكرة أنها توفر لهم مكان يجتمعون فيه، يغيرون جو، يلقون دعم نفسي، دعم معنوي، ويعيشون لحظات مليانة أمل بعيد عن ضغوط رحلة العلاج.
0: سلام. فكرة جميلة ورائعة.
1: والله فكرة جميلة صراحة، يعطيهم العافية على هالفكرة الجميلة.
2: الله يعافيكم. طبعا
0: ننطلق معك
2: بإذن الله. طبعا بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع مديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا استاذه ياسمين، حياك الله، اهلا بالمستمعين واذاعه الرياض.
2: كلمينا في البدايه عن فكره قاعه نهار السعاده وايضا الهدف من هذه المبادره.
3: طبعا الفكره ابتدت او تم التفكير فيها عن طريق المسؤولين في جمعيه سرطان السعوديه، بأن يكون هناك مساحة لمتعافين والمصابين، نجمع بين حديث المرض والمتعافي كذلك، تبادل المعارف، تبادل الأشياء اللي هم أصلاً مثلاً تكون مرة فيها المتعافية مسبقاً، والمصابة كذلك تستفيد من التجربة اللي مرت فيها المصابة.
2: طيب هل

0: فقط لمستفيدين جمعية مرضى السرطان أو عادي ممكن أي أحد مش مستفيد من الجمعية؟ طبعا المكان لمستفيدين جمعية سرطان السعودية وذويهم كذلك يكون متواجد في القاعة، والقاعة تكون متاحة من الأوقات العمل، وكذلك في أوقات أحتاج المريض يكون متواجد فيها أو المتعافي نحن نتيح المكان له سواء في أوقات العمل أو خارج أوقات العمل كذلك.
1: طب وش اللي تقدمون لهم في القاعة؟ يعني كيف أن القاعة تصير فعالة بشكل مستمر خلال الأسبوع؟
0: الأشياء اللي إحنا نقدمها مثل ورش العمل، ورش عمل حركية، ورش عمل تفيدهم في حياتهم اليومية، ورش عمل تجعل منهم بإذن الله تعالى رياديين في سوق العمل، مثل صناعة المجوهرات، مثل صناعة العطور، عندنا الورش العمل، مثل الأشياء الأخرى، فن الكتابة، كيف نجعل منهم بإذن الله تعالى كتاب عفوا، وكذلك عندنا اللي هو الأشياء الحياتية مثل التمارين اليوغا والأشياء اللي تفيدهم كذلك في حياتهم اليومية.
1: طبعا أنا لفت نظري لما جيت للمكان صراحة أخذنا جولة عليه، لفت نظري أنه عندكم مكتبة سميتوها نهار السعادة وفيها عدة كتب مختلفة، كلمينا عنها.
0: طبعا المكتبة بدأت في أول تجهيل القاعة، شفنا كثير من المستفيدين والمستفيدات كذلك إقبال عليها. المكتبة تضم كثير من الكتب مثل الكتب الورقية، وبإذن الله تعالى راح يكون عندنا مكتبة سمعية قريبا، أنواع الكتب المتواجدة دينية اجتماعية تطوير للذات. الجميل أن احنا نحتوي أو تحتوي المكتبة على كتاب لأحد المتعافيات كذلك.
1: جميل، اسم كتابها؟
0: اسمها شكرا يا سرطاني، وبإذن الله تعالى قريبا يكون في كتاب يحوي جميع قصص المتعافيات والمصابات كذلك
1: بإذن الله. طبعا ايش سالفة المقهى المجاني بلا فواتير؟
0: المسمى بعد اتفاق منسوبي الجمعية والمسؤولين كذلك لقينا صدى كثير من المقاهي كذلك، يعني بالفترة الأولى أو بالربع الأول كان معنا أحد المسؤولين أو القائمين على المقهى، فالآن ولله الحمد كثير من الشركات أو من العاملين على الشيء هذا يحتاجون أو يبون أنهم يشغلون المكان أكثر وأكثر.
1: طب أنتوا عندكم واحدة من المحامي الصراحة القوية اللي تجيب الرأس على قولتهم.
0: صحيح، ولله الحمد الآن عندنا المشق الشرق متواجدين طوال فترة العمل، وكذلك في حاجة وجود أحد المتعافيات خارج أوقات العمل كذلك ولله الحمد يكونون متواجدين.
1: طب مين اللي قائم على القاعة؟
0: القائم على القاعة الآن حنا عندنا اللي هو المراكز أو العيادات للدعم النفسي والمعنوي لهم، عندنا طبيبين أو أطباء عفوا اجتماعيين وأطباء نفسيين ويقيمون لهم جلسات العلاج سواء خاصة أو اجتماعية، يكونون عفوا جماعية. لقينا إقبال على الخاصة ولقينا إقبال على الجلسات أو ورش العمل الجماعية.
1: جميل، طب أنت كيف تشوفين تفاعل الأخوات سواء كانوا من مرضى السرطان أو المتعافين، كيف تشوفين تفاعلهم معكم داخل القاعة؟
0: أقبال جدا جميل، يعني ما أحكيك أستاذة ياسمين لما أنا أشوف يعني تفاعلهم وجودهم شبه يومي سواء في وجود ورشة عمل أو عدم وجود ورشة عمل. ممكن عندنا في أحد المستفيدات هي أصلا موظفة، فتجي باللابتوب حقها تجي عندنا تقريبا ساعة عشرة تعمل أعمالها بعدها تروح المنزل. عندنا أحد المستفيدات كذلك تجيب كتابها، والجميل أن هي قارئة جدا ممتازة، والآن عملنا معها مثل الاستعارة، هي تضع كتب من عندها وتأخذ كتب من المكتبة المتواجدة.
1: الجميل أنكم أنتم تلعبون على الجانب النفسي، لأن صراحة الجانب النفسي مهم وهو نصف العلاج.
0: صحيح، احنا دائما نقول نصف العلاج نفسي، ولمسنا هذا الشيء في وجود المصابات والمتعافيات، يعني حديثي الإصابة هم توهم سامعين بالخبر، فلما يكونون في قاعة نهار السعادة مع المتعافيات واللي سبق لها العلاج سواء كيماوي أو العلاجات الأخرى، فيكون في بينهم يعني حاجة مرة جميلة، يعني ممكن يعني احنا ما نقصد العلاج أو نتطرق لمراحل العلاج، لكن يكون في بينهم شيء مرة جميل، يعني أنا أعجز عن تسمية هذا الشيء لما ألاحظ وجود الفرحة، وجود الاجتماع متواجد، يعني حتى في عندنا أحد ورش العمل اسميناها شاي الضحى، احنا سمعنا شيء الضحى، لكن اللي اكتشفنا ان هم اللي جابوا الشاهي والقهوه من عندهم، يعني بدون ما يعني فقط يعتمدون على المقهى المجاني المتواجد لدينا.
1: طب في قصه جميله لو تقولينها لي على السريع عن واحده من الاخوات كانت مكتئبه ودائما تجلس بالزاويه، كيف انتم غيرتوها وصرتوا يعني صارت مختلطه بالناس الموجودين؟
0: ولله الحمد يعني احنا لامسنا في احدى المستفيدات، كانت تاخذ العلاج، ففترة العلاج كانت جدا مستاءة. الأسبوع الثالث جات بأحلى طلة، بأحلى يعني وجود، ولله الحمد يعني حتى لاحظنا حتى ألوان الملابس صارت تتغير. بالمناسبة كان عندها عيد ميلادها وعملنا عيد ميلادها بالقاعة عندنا واحتفلنا فيها، فمن الجميل أو من الرائع أن إحنا نلامس هذا الشيء، ما مو فقط نشوف اللي هو الجانب العلاج، حنا نشوف الجانب النفسي. بما أن إحنا قاعة نهار السعادة، إحنا لازم نشرق يوميا بسعادتنا لمرضى السرطان.
1: يعطيكم العافية على هالمبادرة الجميلة، والله يجعل أثرها خير وأمل لكل من زار هذا المكان بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نقدم الأفضل ونجعل أيامنا جميعها مشرقة بالخير
1: بإذن الله. إذن شكرا لمديرة قاعة نهار السعادة الأستاذة نورة العويد، واللي حدثتنا عن مقهى مجاني بدون فواتير. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: طيك العافية ياسمين، شكرا لك.
3: شكرا لك
2: مديرة القاعة، وصراحة من الأفكار الجميلة اللي نعتز فيها ونفتخر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مثل هذه الأفكار.
3: شكرا لك الله ياسمين، يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
1: حياكم.

0: ومعكم مستمرين ايضا مستمعي الكرام من خلال ايضا هوا بلادي. من الاشياء الجميله علي اللي دائما نركز عليها هي اخبارنا وفعالياتنا ومبادراتنا، والاهم دائما هو التنقل. فيعني ننطلق الى واحد من الاخبار الحلوه الجميله في هوا بلادي، نركز على الاخبار اللي فيها فعالياته، نشوق الناس ولا ناخذ الكرم والعلوم الزينه؟
1: لا نخليها على البطيخ على
0: يلا
1: الشماع.
0: ايش في فاكهه اليوم؟
1: لا والله
0: لا اليوم افا يا
1: ان شاء الله ان شاء الله تجي ان شاء الله.
0: لا والله في
1: في
0: انا جايب لك، ماني مخليك.
1: عطنا يلا.
0: ايه الرطب، رطب الربيع، شفت يتصدر باكورة موسم الرطب 2025. يا سلام، انا قايل لك ما في. طيب. ما نفوت عليك ترى.
1: يعني انجاز نسميه فاكهة.
0: المركز الوطني للنخيل والتمور علي اعلن اسواق التمور في المملكة استقبلت كميات كبيرة من اصناف بشائر الرطب المتنوعة. يا سلام. هو طبعا تزامن مع انطلاق موسم حصاده في جميع مناطق المملكة. الهدف من خلال هذه الحملة الجميلة هو تعريف المستهلك بالتقويم الزمني لبشائر المناصيف والرطب يسمونها، وأنه رطب الربيع يعد من أوائل الأصناف التي تترقبها الأسواق. فثماره يعني تبدأ في النضج مبكرا من شهر يونيو تقريبا من كل عام. فرطب الربيع يعني له مكانة مميزة لدى المستهلك، يعني لأنه في خصائص غذائية. عموما الرطب كله في خصائص، بس يعني ممكن يكون له ميزة عند المحبين له،
1: في ذوق، في طعم مختلف.
0: إيه؟
1: أحيان بعض الرطب يجي في ليونة، في ليونة معينة، فالبعض يحبه.
0: ترى بعض ترى بعض التمر في زي ما قلت علي في لذة، ويختلف الطعم يختلف.
1: سبحان الله، هذه يعني ترى
0: يعني الخلاص مثلا والسكر يختلف الفارق في فارق.
1: اللي فاهمين في التمر يعرفون يميزون، سبحان الله، ويعرفون الانواع دي. في اشخاص طبعا ما يهتمون بهذا الشيء، اكل اي شيء قدامه خلاص
0: اموره زينه،
1: اي شيء. اي لكن فعلا مثل ما قلت، القيمه الغذائيه عاليه جدا في التمر.
0: عاليه ولا الامانه يعني هذه تدل على الخيرات اللي موجوده في بلدنا ومملكتنا الغالية، وتعدد أصناف التمور بأنواعها من الحسا إلى نجران إلى أيضا القصيم، المناطق اللي أيضا الشمالية الجوف وما حواها، المناطق الزراعية تحديدا، لأن هذه مناطق فيها صحيح. أصناف من التمور متعدد. صحيح. بيشة، محافظة صحيح. بيشة صحيح. واحدة من المحافظات الجميلة.
1: ولا ننسى الصناعات التحويلية والتحولية،
0: دبس التمر
1: من التمر. صاروا يبدعون فيه، معمول بالتمر.
0: الحين يعطونك مع السلطة لما تأخذ بخاري، قال لك مع السلطة هذا دبس تمر.
1: يا سلام.
0: على طول. ولا أحيانا يعطيك دبس رمان. شوف الصناعات التحويلية.
1: يا سلام.
0: الناس
1: في أفكار حلوة في التمر، لذلك نجد يعني في أسر منتجة قاعدين يسوون من التمر أفكار حلوة وجميلة، ممكن تكون لمناسبة. حتى خلاص يعني ما مو بال والله التمر اللي يقدم في المناسبة، لا الآن يجيك على
0: بعض المنتجات
1: شكل شوكولاتة.
0: سلام عليك.
1: أي فالحمد لله إنه هالصناعة عندنا، أو عفوا الفاكهة هذه اللي هو التمر
0: الرطب، ما
1: متوفر عندنا يا رب لك الحمد بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، وسبحان الله مسمياته وأنواع.
0: أنت من هواة أنك تأخذ الرطب عندك في البيت، ولا يعني ما عندك نوع معين تركز عليه؟
1: لا والله، فيه أحيان فيه السكري، السكري
0: المجروش.
1: أي لا والله ما
0: لك في المجروش.
1: مالي فيه.
0: في ناس يحبون المجروش ترى
1: السكري. أي في أنواع، في ناس كثير يحبون
0: خلاص
1: مختلفة.
0: صقعي
1: سبب في بعضهم يقول لك في حرارة، عرفت سبب حرارة، وفي بعضهم يقول لك لين، وبعضهم يقول قشرته، في قشرة في التمر. فسبحان الله لولا الأذواق لبارد
0: السعر. السلام. يعني اختلاف صفري الأذواق. صفري بيشة صفري. عموما يعني هذه أنواع التمور، يعني بعض منها أعطيناكم عالم التمور، احنا أعطيناكم جزء منها وعليكم الباقي، جهزوا قهوتكم وبالعافية.

0: يلا
1: القهوة. القهوة
0: القهوة
1: القهوة
0: والله طبعا القهوة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية.
1: ماني قلت قبل شوي انك تجهزوا قهوتكم والرطب والباقي الامور زينة؟
0: يا سلام، جبنا طاري الرطب والحين القهوة.
1: ماني قايل انا تراني يعني احمس المستمع.
0: طبعا القهوة رمز اصيل للضيافة والكرم اللي تميزت فيها المنطقة على مر القرون، ومن قلب محافظة الأحساء التاريخية يبرز متحف القهوة كأول متحف نوعي في المملكة، يروي قصة هذه النبتة الساحرة اللي تم اكتشافها حتى يومنا هذا. وطبعا المتحف يسلط الضوء على تراث البن وتطوره، ويضم مئات المقتنيات النادرة اللي تؤكد على مكانة المملكة كأحد أول أوطان الحاضنة لثقافة القهوة.
1: يا سلام. لهالحديث عن هالموضوع معنا الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الهجرة، صاحب متحف القهوة. حياك الله أستاذ عبد الله.
2: حياكم الله وشكرا على الاستضافة أخي علي وأخي ظاهر.
1: يا لو سهلا فيك. يا مرحبا والله أستاذ عبد الله، وأنت أسعدتنا بهالتواجد معنا في هوا بلادي. لكن الجميل كنا نتكلم أنا وزميلي علي عن القهوة والرطب والعلوم الزينة.
0: التمر
1: والله. إيه والتمر ها؟ فتختلف أذواق الناس في التمر، لكن أستاذ عبد الله يعني يختلف موضوعنا شوي، ولكنه يعني في هذا الإطار
0: في ترابط.
1: أي في ترابط في الموضوع. الهدف الرئيسي أستاذ عبد الله من يوم من تأسيسك لمتحف القهوة، ما هي الرسالة اللي أنت حاب إنك توصلها من خلال إنشاء هذا المتحف؟
2: والله بحمد الله أصبح عندنا أول متحف نوعي متخصص في تاريخ القهوة في المملكة، ونقدر نقول في الخليج. طبعا المتحف مبادرة شخصية، بما أن القهوة تعتبر إحنا موروث تاريخي وكرمي عندنا في السعودية.
0: صحيح.
2: طبعا لا أخفي عليكم أن المتحف تأسس في عام 2016.
0: ما شاء الله.
2: ولكن إحنا في التراث من 1418 هجري يعني. ولكن كانت توجه الدولة أن تكون عندنا متاحف نوعية متخصصة تبرز البعد الحضاري والثقافي للمملكة العزيزة. ومن هالمبادرة طبعا أنت قلت لي في البداية المقدمة أن التمرة هي صديقة القهوة.
1: يا الله، ما نقلنا فيها ترابط شوي الموضوع.
2: في ترابط قوي، ونفس الأفكار، نفس القهوة فيها معالجة، التمرة فيها معالجة. يعني أنا أقدر اللي يبغى يوصف القهوة بالتمر نفس الطريقة. صحيح. معالجات وإعداد وتقديم وبروتوكولات تحضير. طبعا المتحف له رسالة وله هدف
0: حلو
2: يعني.

0: انا عم رساله المتحف هي تصريف الضوء على وجه من اوجه كرم الضيافه السعوديه الذي يعود لمئات السنين يعني طبعا. صحيح. اما الهدف من المتحف المتحف برضو له هدف يعني اثراء تراث وثقافه القهوه وابراز المملكه باعتبارها موطنا رئيسيا للبن.
1: صحيح.
0: يعني مثل صحيح. ومع الاسف يعني كثير من الناس اللي حوالينا يفتكر ان احنا مستهلكين هذا المشروب. ولكن احنا من الاف السنين
1: منتجين
0: القهوه يعني كثير يفتكر ان احنا مستهلكين فقط لهذا المشروب ولكن احنا رواد الزراعه في جنوب الجزيره العربيه اللي هو في سلسله الجبال الممتده بين السعوديه واليمن في جنوبنا العزيز.
1: صحيح.
0: اللي هي مثلا جيزان وعندك والباحه وعند
1: صحيح.
0: وعندك عسير هذه تجول زراعه افضل البن على مستوى العالم اللي فصلت ارابيكا.
1: صحيح صحيح.
0: ونحن رواد التجاره.
1: صحيح.
0: يعني يشهد ميناء جيزان ميناء جده ميناء ينبع ميناءنا في المنطقه الشرقيه ميناء العقير.
1: صحيح.
0: احنا رواد التجاره ونحن رواد الصناعه. أبانا وأجدادنا أبدعوا في صنع أفضل أدوات التحضير والتقديم لهذا المشروب الدلة الحسوية والدلة الحائلية وعندك الدلة المكاوية وعندك الدلة الشمال. يعني إحنا بس ما كنا فقط مستهلكين، إحنا ربطنا الأمور كلها في حلقة واحدة ونحن دخلناها الآن في كرمنا.
1: صحيح.
0: أصبحت الأدب والثقافة وبروتوكولات الدولة الآن الفنجان يتقدم لضيوف الدولة.
1: صحيح.
0: وهذا يعني اللي حرص
1: ورمز رمز أكثر. لنا. صحيح
2: صحيح
1: صحيح. طيب استاذ عبد الله خليني اتكلم معك بما انك تكلمت عن المتحف والقهوه في الاحساء، هل القهوه في الاحساء تختلف عن باقي مناطق المملكه؟ ايش مكونات القهوه في الاحساء؟
0: طبعا الموضوع الان يعني بفضل الله ثم بفضل مجهودات وزارة الثقافة هيئة المتاحف أصبح عندنا مرجع يعني للمتاحف وللقهوة برضو، والسعودية عملت اللي هو عمل قهوة يعني معروف يعني سنة كاملة. يعني طبعا القهوة السعودية المجتمع السعودي هذه ثقافات منوعة في تحضير منوع، وهذا اللي خلى عندنا قهوة الشمال وعندنا قهوة الشرقية الحسي طبعا وعندنا قهوة الغربية عندنا قهوة الجنوب وقهوة النجدية.
1: yes.
0: عندنا خمس قهوات اللي وزارة الثقافة حددتها وكل كل منطقة لها تحضير مميز.
1: hey.
0: مثلا أعطيك إياها القهوة الأحسائية قديما. hey. قهوة فاتحة تحميل فاتح هيل وزعفران فقط
1: بس ما يوضع عليها مسمار ولا
0: ما يوضع عليها شيء ولا حاجة.
1: hey.
0: طبعا عندك القهوة النجدية.
1: hey.
0: يضاف عليها إضافات بسيطة. القهوة برضو عندك الحائلية تكون سادة
1: وتكون سودة شوي
0: ولا إيه لا سبحان الله من تصعد فوق
1: تغمق
0: يكون التحميل أكثر.
1: صح صحيح. طيب
0: وهذا يعطي إثراء أو ثقافة يعني ليس على أن القهوة الأحسية أفضل من القهوة النجدية. لا لا
1: لا
0: في تكميل بعض ثقافات.
1: صحيح.
0: لأن مثل ما تعرف أخوي لما تصعد فوق البرودة تكون أكثر تحتاج منكهات تكون تساعد على الجو وتساعد. صحيح. على التذوق.
1: صحيح.
2: طيب.
0: النكهات القهوة السعودية تقريبا توصل إلى ست نقول إلى سبع.
1: هذه للقهوة.
0: إيه نعم هيل
1: ثابتة هذه
0: ثابتة هيل.
1: أيوة.
0: زعفران زنجبيل قرنفل مستكة نخوة واللي هو الورد الطائفي.
1: الورد الطائفي يحطونه على القهوة بعد سيد عبد الله.
0: طبعا المنطقة الغربية يضيفون الورد الطائفي لأنه يجود زراعة الورد الطائفي في هذه المنطقة فيعطي نكهة يعني نكهة مميزة.
1: يا سلام
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: النخوة في جنوب الجزيرة العربية مستكة من جنوب الجزيرة العربية. احنا في الشرقية ما عندنا مستكة ولا عندنا نخوة لكن احنا يجود بدنا الهيل والزعفر الليل لقربنا للسواحل والتواصل مع الدول المجاورة الذي تزرع هذه المنكهات.
1: صحيح.
2: طيب استاذ عبد الله يعني من خلال انشائك لهذا المتحف هل اليوم الاستثمار في مثل هذه الثقافة وهذا الموروث وهذا التاريخ يشكل حفظ أيضا لما كان عليه الآباء والأجداد في الاهتمام بهذا الإرث الكبير؟
0: والله شوف طبعا خلينا نكون احنا واقعيين في الموضوع هذا. المتاحف هي مشاريع غير ربحية.
2: صحيح.
0: هذا تصنيف اليونسكو.
2: إيه؟
0: وعالميا معروف أن المتاحف تتبناها ثلاث فئات يا حكومية يا رجال أعمال يا أثرياء.
2: الله.
0: في وطننا احنا في المملكة الحمد لله تبنى هذا الموروث وهذه الهواية انهم ذو الدخل المحدود.
1: الله ما شاء الله.
0: وهذا يعطي انتماء وولاء لهذا

0: بلد لما يجيك شخص من الدخل المحدود يتبنى هذا الموروث اللي في الدول الثانية، الدول اللي نقول الغربية تبناها الدول والشركات والأثرياء تبناها المواطن العادي، وحافظ على التراث من بداية السعودية الأولى إلى وقتنا الحاضر.
1: الله اليوم بس استاذ عبد الله عند هذه النقطه، هل نحن اليوم نركز على هذا الجانب لانه نعرف الابناء، لانه الابن يحتاج الى توعيه وثقافه، هذا هو المعيار الاهم.
0: طبعا الان وزاره الثقافه تحت اللي هي هيئه المتاحف تحت مظله وزاره الثقافه حددت المواضيع وحددت الاليات. طبعا اصبحت الحمد لله عندنا متاحف نوعيه، المتاحف النوعيه هددوها بالتصنيف، التصنيف متحف صغير ومتحف كبير. أنا بالحمد لله وصلنا إحنا إلى متحف كبير، يعني المتحف لابد يكون عنده العرض المتحفي يكون مناسب للعائلات الخاصة، مناسب للأطفال، مناسب لكبار السن، مناسب للسواح. فإحنا حرصنا في المتحف إن إحنا يكون عرضنا مبسط مميز يلبي جميع رغبات المجتمع والزوار والسواح اللي جايين الآن من خارج المملكة المرينة، حضارتنا، ثقافتنا، كيف كرمنا، يعني بأسلوب مبسط، بأسلوب دلت، بشرط أن احنا نحافظ على سلامة القطع وسلامة الزائر.
2: احنا ما نقول الا الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله إبراهيم الهجرس اللي قاعد تحافظ على هذا الموروث السعودي العزيز على الجميع، ونقول لك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في مشروعك هذا، وان شاء الله لنا زياره لهذا المشروع. شكرا لك استاذ عبد الله.
0: اول شيء اشكرك اخ علي وخافر على انتم ما شاء الله مميزين مبدعين واحنا متابعين لكم الحقيقه من اول الى اخر.
2: شرفنا والله اخوي عبد الله،
0: واحنا شركاء نجاح معكم.
2: صحيح، ما
0: يحتاج من النجاح، انتم الاعلام هو الاساس الان، واحنا وانت صوتنا في الحقيقه.
2: الله يعطيك العافيه.
0: والان احنا نتشرف فيكم الزوار في اي وقت، والمتحف مفتوح للباحثين والمؤرخين والادباء ويوف الدولة، وحياكم الله في الحسا.
2: يا مرحبا.
0: طبعا تسلم. احنا المعلومية بس احنا يجود زيارة الحسا من شهر 10 انجليزي الى شهر 3 والجو الان طبعا من شهر في
2: من اكتوبر يعني
0: يجود فيها، وحياكم الله في
2: الله يسلمك. تسلم اخوي عبد الله وبارك الله فيك، يعطيك الف عافية، شاكرين ومقدرين لك.
0: حياك الله. شكرا
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا.

يا سلام على الكرم السعودي، ويا سلام على حب الثقافة السعودية ونمائها وازدهارها دائما في هذا الوطن. في أشخاص يعني يحبون الحفاظ على التراث لحبهم لهذا الوطن. يعني كلام الأخ عبد الله يعني قال جمل جميلة وكلام جميل، اللي قال أنه المتاحف في الدول العالم الأخرى اللي تقوم عليها دول في دعمها، وأيضا رجال أعمال لما تكلف والأعباء المالية اللي تكلف المتاحف، لكن هنا في المملكة العربية السعودية مو شرط تكون رجل أعمال ولا تكون من أو الدولة هي اللي تفتح هذه المتاحف أو تقوم عليها، لا، أفراد من المجتمع يقومون على هذه المتاحف ويهتمون فيها والحفاظ على التراث، وهذه نقطة جميلة تدل على حب هذا الوطن. احنا مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل راجعين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وبدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق، ولازال لدينا الكثير من الفعاليات والأخبار الحلوة وحصاد مراسلين الزملاء والزميلات من مناطق المملكة الحبيبة. ننطلق وإياكم مستمعينا إلى منطقة عسير، والبراد يجي من عسير والهوى الحلو، ومن عسير زميلتنا نورة عسيري في هذه الجولة أيضا المباشرة من هذه الأجواء الجميلة والفعاليات التي تقدم في منطقة عسير، وربما أيضا تكون هناك مبادرات وموضوعات شيقة للحديث عنها. نورة مساء الخير.
1: يا هلا ظافر، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين والزملاء بالاستديو في هذه الجولة المباشرة من منطقة عسير، ويمكن نجود عليكم من الجود الموجود عندنا بالأجواء الجميلة.
0: والله أنتم تجودون علينا بالجو إن شاء الله.
1: طبعا أنا تعمدت أقول مفردة الجود بالذات، لأن نتكلم عن موضوع جميل جدا. نحن نتكلم عن ثقافة الجود وعمل الجود المستلهمة من ثقافة وكرم المملكة العربية السعودية وأهل الجزيرة العربية، في مشروع جميل جدا يقدمه شاب سعودي. أعتقد أنه من ثمار هالمشاريع والحراك التنموي الكبير اللي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع هيئة تطوير منطقة عسير، فكان الثمار كثيرة جدا، واليوم احنا نقطف ثمرة من ثمراتها. ولكن بنقول طبعا لضيفنا مرحبا فيك يزيد الشمراني وصاحب مشروع جادو.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يزيد، الحديث عن جادو ومعنى جادو وش هو؟
2: جادو هي من الجود والكرم. احنا في بداية مشروعنا قلنا وش اكثر صفة ودنا نقول للعالم انها فينا، ودنا ان العالم يشوفها فينا. ففكرنا واكتشفنا ان احنا نجود على الناس، احنا كرمة، احنا عندنا حاتم الطائي من الاف السنين هو يكرم الناس، فهذه صفة عريقة في العرب وهي مشهورة، الجود والكرم.
1: جميل، فكانت هذه فكرة الجادو. ولكن يعني ضافر ويزيد، الاي اي هذا خلانا بيخلينا في يوم من الايام نقول اي، لانه داخل في حياتنا وخاف انه يصير عدوي.
0: لا ابد، الامور طيبه يزيد ما شاء الله عليه.
1: فالسياحه الرقميه وثقافه السياحه الرقميه من خلال

0: الجادو عندها فكرة جديدة وعندها مسارات من خلال الـ AI. اشرح لنا الفكرة.
1: طيب جميل. اولا ان شاء الله ان الـ AI معكم وهم ضدكم. وان شاء الله باذن الله. خلنا نكون واقعيين. اليوم احنا نتكلم بلغة العالم. اليوم اللي ما يستخدم الكمبيوتر او الجوال نعتبره نوعا ما جاهل. فغدا احنا راح نتحول كلنا نستخدم الـ AI. وهي اليوم بداية الـ AI. احنا لابد ان احنا على عاتقنا كجادو او كسعوديين لابد ان نساهم في هذه التنمية ونشارك العالم هذا التطور الكبير. فاحنا لاحظنا شيء اساسي في جادو واللي هو ان عندنا حج والعمرة اعداد كبيرة جدا تجي المملكة سنويا والدولة كلها نلاحظ ان قاعدة تشتغل في موسم الحج. غدا راح يكون عندنا اكسبو وكاس العالم، عندنا عمليات كثيرة والتقنية معنا وليس ضدنا. فإحنا قررنا إن نسوي شيء للمملكة ومملكتنا الحبيبة واللي هي جادو AI. وباختصار شديد هو عبارة عن تطبيق بالذكاء الاصطناعي مهمته يأخذ السائح ويقول له دربك خطر من بداية حيزة للرحلة إلى تصميمه لها وحتى حيزة لها. فتخيل معي وتخيلوا جميع اللي يسمعوني الآن إنك تقدر تحجز رحلة كاملة من بداية الطيران للسكن للمواصلات للمرشد السياحي وتكون مصمم على ذوقك وعلى ميزانيتك وعلى نفسيتك وأهدافك. فاتورة واحدة تضغطها تدفع المبلغ خلاص كل حجوزاتك تمت، ويتابع معك ويراجع وراء عملياتك ويساعدك في أي شيء أنت تحتاجه.
0: يعني يزيد يبغى يقعدنا يا ظافر على الدك.
2: والله باين واضح واضح. بس انا يزيد يزيد انا بسال الان، يعني انت الان نورة انت في تحدي معها الان ترى. لا لا يستاهل يزيد، والله يستاهل الدعم. وهذه والله من
0: بالفعل
2: اي والله
0: حديثة عن المسرح في عن أثر السياحة الرقمية كان حديث سيق جدا، إنك لما تخش على هذا التطبيق ويصمم معك برنامجك هو يوفر عليك الكثير. ولكن أيضا يمكن اللي حسسني بالأمانة شوية إنه هو كمان مرشد سياحي.
2: الله سلام.
1: الحمد لله أنا مرشد سياحي أخذت الرخصة، وكذلك أنا ماخذ شهادة اعتماد من المحترف الأمريكي للسياحة. ويعني قطعنا شوط كبير في السياحة. بس أنا ودي أكد للكل إن إحنا ما نقدر نستغني عن الجانب البشري، هو نكهة. يعني حتى لو ضفنا AI إلى آخره، ولكن المرشد السياحي مهمة جدا. فوجودك كمرشد سياحي أو وسردك للقصة وتعبير وجهك ومشاعرك وانت تحكي للسائح عن التجربة هذه أو المكان هذا، هذه ما يقدر عليها أي تقنية أبدا. الشعور من القلب يطلع للقلب السائح عموما.
0: جميل يزيد. ايضا احنا لما نتكلم حتى المرشد السياحي لما يضع تصميم او برنامج هو يتحدث بهذه اللغه وبهذه الطريقه ويضع محتوى، قد يعني احيانا ينسى مسار معين، ينسى موقع معين، فاعتقد الاي اي حيذكره
1: 100%. احنا مكملين لبعض. وكيف احنا نسويه؟ ان المرشد السياحي ما نلغي دوره بالكامل، لا، بل نساعده على اتمته عملياته. بمعنى العميل صمم تجربته كامله، تروح للمرشد السياحي بنظام تشغيلي فيها النقاط الرئيسيه اللي بيزورها، فيها وش التعليمات الاساسيه، مثل انك لازم تتاكد من السياح، لازم يكون معك مثلا رايحين هايكنج لازم تتاكد من الهلمت، تتاكد من شنطه الاسعافات، بحيث ان احنا كاداره لجادو نتابع عمليات السائح تمام، وفي نفس المرشد السياحي ونذكره وتكون العمليه ثابته الجوده وبدون اخطاء بشكل كبير.
0: كيف ممكن يقيم او عمليه التقييم بتكون؟
1: بتكون عن طريق اول شيء احنا نبتدي مع المرشد السياحي في قبل اي برنامج ناخذه لمده 3 أيام، نسوي له ورشه تمام، نفهم البرنامج كيف تشتغل، كيف ايش الاهداف اللي بنحققها. ننتقل للمرحله اثناء الرحله نشاركه داشبورد. الداشبورد هذا يكون من اداره العمليات عندنا والمرشد السياحي مع نفس الداشبورد، وفيه الخريطه. فبالتالي المرشد السياحي يمشي في خريطته عادي، احنا نتابع في الخريطه وين هم ماشيين، ونتابع ايش ملاحظات المرشد السياحي وملاحظات العمليات عندنا، وكذلك وش الشيك ليست اللي قاعد يحققها المرشد السياحي داخل البرنامج الاساسي.
0: حيحقق حيضمن هذا المسار او هذه الطريقه هي الوقت المناسب والتزام ايضا حتى المجموعه السياحيه اللي معه بالوقت بدقه، فما يكون في تاخير ولا يكون حتى في تسبيق.
2: بس انا بسال يزيد نوره، يعني معلش

0: أنا بسأل، هل التطبيق ممكن استخدامه أيضا في أماكن أخرى من المملكة، أيضا تفعيل الجانب السياحي لإرشاد فيها حجز أماكن، لأنه هذا يعني السياحة الرقمية متنوعة في النهاية؟
1: صحيح، إحنا عندنا هذا التوجه، ولكن نأخذ خطوة وراء. في بداية دراستنا للمشروع قلنا وين المنطقة اللي ممكن نروح لها ونستهدفها لجادو AI، فشفنا عسير، واللي شدنا صراحة سموه الأمير تركي بن طلال، ما شفنا منه إلا العمل الدؤوب، كان قائد فعلي، استراتيجية واضحة، الإنسان، الأرض، الاقتصاد، وعسير تكون سياحية. فإحنا عندنا نفس الهدف ونتشارك مع سمو الأمير، فليش لا ما ننتقل لعسير وننطلق منها ونحقق ونحقق ونساهم في تحقيق مستهدفات هيئة تطوير عسير وسمو الأمير.
2: طبعاً ظافر ويزيد، هذا البرنامج أعتقد يحتاج إلى جهد كبير.
0: صحيح، ودعم في النهاية.
2: ودعم وقاعدة بيانات بالفنادق، بالمطاعم، بالمسارات السياحية، بالمرشدين السياحيين. كيف وجدت التعاون حتى وإن كان في ملاحظات؟ أسمعك.
1: صراحة جهود سمو الأمير وجهود عسير تمثل خلينا نقول خلية النحل. خلية النحل لا تزل ولا تكل، وكانوا دائما ماشيين على هذا المبدأ. إن جيت لدعم الجامعة فهي متضامنة مع الهيئة والغرفة ومع سمو الأمير، فهي منظومة متكاملة. تمام، وما في عمل كامل، ولكن احنا علينا في المنجز النهائي. مسرعات موجودة، هاكاثونات موجودة، إرشاد ودعم موجود، فهذا اللي يخلي أي أحد يفكر أنه ينتقل أو يبني منظومة يحصل فيها التوجيه والتمكين والإدارة وأذن تسمعه. ما أعتقد أنك تحتاج أكثر من كذا.
2: أعتقد هذا الطموح يا ظافر،
0: أي والله،
2: احنا نشوفه في شبابنا، الطموح فعلا يدعو للفخر
0: والاعتزاز. وانا على فكره نوره يعني اضع يدي بيدك ويد زيد، انه
2: ولو
0: نحن
2: جلسني على الدكه وخليني اتقاعد يعني
0: لكن يزيد، لا انا اقول ان شاء الله ان هل الجانبي ياخذ تفاعل كبير جدا من سمو امير منطقه عسير ويقوم بدعمه
2: فعل كذلك، وكم مشاركين في هاكاثون، مبادره هاكاثون،
0: يا سلام،
2: في اماره منطقه في هيئه تطوير عسير.
0: وانا متاكد تمام اليقين انه سمو الامير تركي بن طلال احد المبادرين واللي يبحث عن ايجاد راعي وداعم لهذا الجانب مع يزيد، وتفعيل هذا الجانب ليكون ابن من ابناء منطقه عسير ايضا هو صاحب هذه الفكره في عمليه السياحه الرقميه والتفاعل في ارجاء الوطن، وهذا يعود بالنفع على المواطن والوطن ايضا كذلك. فشكرا لك نوره، وشكرا على هذا التفاعل معك يزيد، يعطيك العافيه ومزيد من النجاحات ان شاء الله يزيد.
1: الله يعافيك، يعطيك الصحه والعافيه، وانا ود انوه النقطه لي ولكم ولجميع المستمعين. هذا حلم لنا، احنا كسعوديين راح ننشر ثقافتنا للكل، لنكون ونقول بصوت عالي وواضح نحن اهل الثقافه، نحن اهل الادب، نحن اهل الاتيكيت، وراح نمثل ان شاء الله المملكه بخير مثال
0: بإذن
1: ونقول
0: الله.
1: لكل شاب سعودي ان احنا باذن الله بيد سوف نصل للعالميه
0: باذن الله.
2: نقول ونطول ان شاء الله
0: باذن الله. هذا والله بابداعاتكم انتم ابناء هذا الوطن والله يزيد، وبنات هالوطن، يعطيكم العافيه.
1: العمل منكم التمكين.
0: لا ابد، احنا معك. شكرا لك والله يزيد، وشكرا لنوره زميلتنا اللي اعطت هذا اللقاء الجميل مع يزيد. شكرا لك نوره،
2: يعطيك العافيه. شكرا،
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. إلا ما نروق شوي وناخذكم في فاصل غنائي تنبسطون وتستانسون تسفهلون. هوا بلادي معكم، لا تروحون بعيد، راجعي لكم.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل

0: يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في هذا المساء الجميل من مساء الخميس. قصص النجاح عندنا ما تنتهي يا ظافر، متواصلة ما شاء الله تبارك الرحمن. في كل حلقة يكون عندنا قصة نجاح يعني أجمل من القصة الماضية، وهي يعني قصص رائعة وجميلة.
1: صحيح، أنا كان عندي قصة نجاح قبل شوي
0: بعد. أي صحيح، ضيفك
1: لا أنا
0: في لا حتى ضيفك
1: اي ضيفي لا، بس انا سويت قصه نجاح.
0: انت سويت ابداع، ها معلومات
1: بس شوف هذه تحسب لي، ترى تحسب لي صح ولا لا؟ هذه قصه نجاح لي انا.
0: ضافر مشغول قبل شوي،
1: ضبطنا الايميل
0: التكنيشن
1: ايه عساس نقرا الاعداد بشكل جميل ون نستانس ان شاء الله، نضبطه عند فيصل باذن الله.
0: طيب نروح الى قلبنا،
1: هي قصه نجاح هي والله.
0: التاريخ حيث تروي ذرات الطين قصة إنسان وجغرافيا.
1: سلام.
0: تقف قلعة جدعية جدعية تراثية بمحافظة الرس كشاهد حي على عراقة الماضي وأصالة الهوى

0: السعودية.
1: الله.
0: هذا المعلم استثنائي وحيتكلمنا اليوم عن قصة النجاح وعن هذا المعلم وعن هذه القلعة. ضيفنا في قصة نجاح خالد بن محمد الجدعي. حياك الله أخوي خالد.
2: الله يحييك ويا هلا والله وسهلا. أحييك ورحب فيك ورحب الأخوان المستمعين جميعا.
1: يا هلا بك ويا هلا وغلا، سعدتنا بتواجدك معنا في هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: خليني كذا ننطلق معك إن نبي الكلام اللي فعلا نستفيد منه حنا بصراحة.
2: أخوي ظافر،
1: سم سم
2: أعظم قصة نجاح، أنت خجلتنا الآن.
1: والله أستاذ خالد أنا كنت بحمس علي علشان أقول إن شوف قصة النجاح اللي سويت لليمين.
2: علي ينحرج يوم شاف قصة النجاح.
0: أي لا والله والله
1: أي والله لا أبد أبد، إنما العين ما تعلى على الحاجب.
0: اليوم كان عندنا الإيمان معطل وما شاء الله اشتغل عليه لين
1: ضبط الأمور.
0: هذه قصة نجاح يستحقها والله
1: حبيبنا، ما نجل من بعدكم. لكن أستاذ خالد خليني الدافع الشخصي اللي فعلا خلى الأستاذ خالد أنه يعني يهتم بهذا الجانب ويؤسس لهذا الصرح التراثي بجهد فردي طبعا، يعني من خلال هذه المساحة الشاسعة.
2: الله يحييك أخوي ظافر.
1: يا هلا وسهلا
2: والجميع. سعيدة الحقيقة جدا في هذا اللقاء الجميل معكم، وانت اتمنى يستمتع الجميع يعني.
1: اكيد
2: الاستماع والقصة. طبعا قصة قلعة جدعية قصة شغوفة وجميلة، بدأت ترسم خيوطها قبل اكثر من 20 عام
0: ما شاء الله،
2: حتى استطاعت بفضل الله ان تقف شامخة في هذا الوطن الغالي، وطن الخير والعطاء، وترسم قصة للإرث التاريخي والتراث النجدي في هذه في المملكة العربية السعودية. قلعة جدعية أصبحت رافد وعنصر مهم من روافد السياحة في المملكة العربية السعودية، خاصة نحن نعيش في عصر الرؤية وعناصر الجذب على مستوى العالم. أتابع بالأمس عدد السياح الذين يأتون إلى المملكة وأشاهد هذه الأعداد الضخمة المليونية في عام واحد فقط، فعجبت جدا فيما اختزل هذا الوطن من عناصر جذب، سواء متاحف، وسائل ترفيه، منتزهات، عناصر جذب سواء كانت برية أو جبلية أو تضاريسية. أصبحت قلعة جدعية أحد أهم هذه العناصر بفضل الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: قلعة جدعية بدأت قبل أكثر من 20 عام، وقصتها الحقيقة جميلة مع الوالد غفر الله له. كان الوالد شغوف ومحب للتراث، لكن لا نملك قطعة واحدة تراثية. فعندما أصيب الوالد في جلطة عاقت نسبة كبيرة من الحركة لديه، بدأت فكرة إيش المكان اللي يحبه الوالد. تبادر ذهني إنشاء مكان تراثي. بدأت في العمل وانتهيت وفرشت وأثثت، وكان حقيقة جزء كبير من العمل أشتغل بيدي أنا حتى انتهيت. فوضعت مفاجأة للوالد.
0: يا سلام يا سلام.
2: الشيء هذا هو الحقيقة الانطلاق للتوفيق اللي شاهدته الآن بين عيوني يوميا.
1: اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله. وش كان رد فعله خالد؟
2: تفاجأ الوالد جدا، ويعني يعرف الظروف المحيطة بنا جميعا، لكن كيف استطعت أن يساهم في إنشاء مكان أصبح يرى بعيني يعني خلال عدد من السنوات كيف استطاع هذا المكان أن يستقطب الزوار سواء من داخل المملكة أو من الوطن العربي أو من الدول الصديقة.
0: يا سلام.
2: يعني احتفلنا قبل فترة في الزائر رقم 2 مليون للقلعة.
0: ما شاء الله.
2: والقلعة تحوي أكثر من 35,000 قطعة تراثية.
0: ما شاء الله.
2: ونقوم فيها على مدار العام عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة.
0: يا سلام.
2: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم، عندنا برنامج في رمضان اسمه برنامج فطور الأولين يستقطب أكثر من 1,000 زائر يومي.
1: الله الله.
0: حلوة الفكرة والله خالد.
2: يعني من الشخص من يوم يقبل إلى المكان على بعد عشرات المترات يشاهد السيارات التراثية، يشاهد الأسر اللي تطبخ، وأحد يطبخ الفول، السمبوسة، التاوة.
1: أجل لازم نشارك معكم ونجيكم ترى يا أستاذ خالد.
0: نشارك
1: اي والله بالفعاليه ذي.
2: والله احنا
1: الله يرفع قدرك ويعلى شانك.
0: والله افكار جميله يا خالد بصراحه.
1: لكن
0: واجهتوا تحديات، واجهتكم في الرحله في جمع هذه القطع ال 35,000 قطعه

0: وش القطع الأقرب إلى قلبك يا خالد؟
1: والله أقرب القطع إلى قلبي ما كانت الحقيقة يستخدمها الوالد أو الوالدة قديما.
0: يا سلام.
1: من أقرب القطع إلى قلبي، لكن المكان يحوي قطع تعود إلى أكثر من آلاف السنين يعني.
0: ما شاء الله. مثل وش؟ مثل وش؟
1: عندنا مثلا جذوع شجر متحجرة، عندنا مثل قطع خشبيات تعود إلى كذا، عندنا مجموعة من الأسلحة ومجموعة من الوثائق ومجموعة من الجلديات والخشبيات والعمولات والوثائق والمخطوطات.
0: يا سلام.
1: وعندي مجموعة كبيرة عملت على إنشائها من إعداد إرشيف تعليمي فاخر يحوي حقبة زمنية مرت فيها المملكة، مثلا التعليم في المملكة كيف كان قبل توحيد المملكة وكيف أصبح بعد توحيد المملكة مرورا بعهد الموحد طيب الله ثراه الملك عبد العزيز ومن بعده من أبنائه حتى مرورا بالعصر الحديث، كيف التطور اللي حصل في التعليم والمناهج الدراسية وكيف
2: الله
1: كانت
2: قديمة. الله جانب يعني. جانب جانب إبداعي والله أستاذ خالد، لكن اليوم القلعة هذا جانب سياحي يعتبر وجانب تاريخي وتراثي ويحوي أيضا عدد من القطع الأثرية. تطلعاتكم في الفترة القادمة المستقبلية للتطوير إبراز أيضا الدور الثقافي والتاريخي لهذه القلعة؟
1: طبعا أنا ألتحق في أي مجال ممكن أن يساهم في تطوير إدارة القلعة، فأحمل الآن إرشاد سياحي، رخصة إرشاد سياحي
2: ما شاء الله،
1: ومدرب معتمد في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وقائد كشف دولي، كل شيء هذه تسهم في كيفية استقبال الضيف ووضع الحوافز اللي ممكن أن تساهم في نجاح المكان، كيف يستطيع أن يستقطب الزوار من كل جانب على مستوى العالم.
2: الله.
0: يا سلام.
2: هذا هذا ممكن يشكل أيضا رافد من روافد الاستثمار لهالقلعة أستاذ خالد؟
1: والله نسبة الاستثمار عندنا ضئيلة جدا.
2: ليش إيش السبب؟
1: والله الاستثمار مشكلة إذا كان الشخص في المجتمع معروف.
2: بس ممكن يهيئ يعني أستاذ خالد، أنت ما شاء الله القلعة مساحة وأنت عددتها بشكل كبير جدا، قد تكون قابلة في يوم من الأيام للاستثمار السياحي أيضا، لتكون أيضا رافد من روافد المجالات السياحية في محافظة الرس، وهذا والله أنا أشوف أنه جميل جدا يعني، سيشكل أيضا حافز مهم.
1: في خطة الآن
2: إيه الحين جبتها، أعطنا الخطة الحين، أنا جبناك الحين.
1: الأولاد الله يصلحهم بدأوا في مشروع إنشاء شركة تسويق.
2: يا سلام.
1: وإدارة الشركة، فبيبدأ العمل خطوة خطوة.
2: يالله.
1: الآن الحمد لله يعني المكان معروف على مستوى الحقيقة دولي. والتواصل بشكل شبه يومي بالضيوف اللي يقدمون إلى سواء المملكة أو إلى منطقة القصيم خصوصا.
2: حلو.
1: نسعد جميعا في الزائرين على مختلف طبقاتهم.
0: يا سلام.
2: إن أخذنا منك المعلومة الحين أستاذ خالد، الحين اللي كنا نبحث عنها، إنه إن شاء الله
1: أنا ما ودنا، أنت محرقت الصندوق الآن.
2: لا الصندوق جميل الآن، صندوق جميل والمفاجأة حلوة، لأنه نحن فعلا يعني هالقلعة بتاريخها بتراثها بهالجهد يعني أمانة فعلا تستحق والله أستاذ خالد.
1: والله الحمد لله يعني احنا ترتيب المكان حتى انه يعني كثير بيجوني من العاصمة من الرياض، مثلا جامعة الملك سعود، عدد من الجامعات والمراحل الأكاديمية وكذا، يقومون عندي يومين في القلعة، نخصص مكان للمبيت، في مكان للترفيه، يعني يوجد مسبح أولمبي في القلعة أيضا.
2: إلا أنا وعلي جايينك إن شاء الله.
0: فيها مسبح أولمبي؟
1: أوه.
2: لا جايينك أجل جايينك، الله لا يعقب شر،
0: خلاص بنجيك سباحة،
1: ترى قرب التمر عندنا يطير
2: أبد. حنا بناخذ رطب، كنا نتكلم عن الرطب ترى أستاذ خالد بعد يعني.
0: والله أنا قاعد أشوف صور أستاذ خالد.
2: جميلة صراحة،
0: بصراحة عمل جميل ورائع بصراحة،
2: الله يوفقكم والله من جد،
0: سام وكبيرة وفيها ما شاء الله جوانب تراثية رائعة وجميلة بصراحة.
2: لا مزيد من النجاحات
1: يعني، ممكن تستوعب أكثر من 2000 زائر في وقت واحد.
0: ما شاء الله.
2: لا أستاذ خالد، أنا ركزوا على الجانب الاستثماري فعلا، هذا جانب مهم جدا، مو يعني المقصود منه العائد المادي بقدر ما هو التسويق وأيضا القدر ما هو التفاعل مع هذا المكان الجميل. بأمانة. فمزيد من النجاحات لكم والله أستاذ خالد، وشكرا لك الأستاذ خالد بن محمد الجدعي، وأنت مالك لقلعة جدعية تراثية بمحافظة الرس، شكرا لك والله.
1: والله سعيد، وأتمنى أنكم نكون ضيف خفيف عليكم.
2: لا والله أنت سعدتنا بهالروح الجميلة، الله يسعدك.
1: شكرا أخي علي، شكرا للجميع والمستمعين.
2: الله يحفظك، الله يحفظك أستاذ خالد. يا هلا بك، يا هلا والله، حياك الله، هلا مرحبا.
0: إذا متواصلين معكم في هوا بلادي، قصص النجاح لا تتوقف في هوا
2: نعم.
0: بلادي، من قصة إلى قصة، ونستمتع بهذه
2: الجميل، ومن هوا إلى هوا في بلادي،
0: ومن رحلة إلى رحلة سياحية نتنقل
2: الله، هذا هو الأجمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.

0: مساك الله بالخير يا عم ابو علي.
1: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
0: الوالد ابشرك بخير ونعمه، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
1: الله اكبر يا الدنيا، من يصدق ان ابو عبد الهادي اللي يشيل النقله عن البعير الحاله يصير كذا؟ اعوذ بالله يا الدنيا.
0: هذا حال الدنيا يا عم ابو علي، هذا حال الدنيا.
1: بشني ولا عيال غيرك؟
0: والله من الوالده ما لها الا انا واختي اللي تزوجت، ومن امرته الثانيه لها 3 عيال، عنده سعد وخالد وبندر.
1: طيب يا ولدي
0: سم،
1: وشلون اموره؟ وشلون يعني دنيا؟
0: ما عليه ما عليه يا عم ابو علي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه قصور.
1: شف عادي عبد الهادي
0: سميب،
1: شف يا ولدي
0: سم،
1: ترى ابوك غالي عندي. وشف
0: سم،
1: انت اننا محتاجين شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول اني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي انا قلت لك لا يدري عنه.
0: مشكور يا عم ابو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
1: اسمع
0: سم،
1: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا حويدي
0: سم،
1: وترى يوم اقول لك الكلام هذا ترى من غال الوالد الله يخليه، ابوك غال عندي. فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
0: فاهم فاهم الله يسلمك. والحقيقه صراحه انت ما تغلي الا اللي يغليك يا عم ابو علي.
1: زين اجي اسلم لي عليه وافهم، افهم اللي انا قلت لك يا عبد الهادي.

0: جهير يا جهير،
1: خير خير، وش تبي؟
0: أبشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتاجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: ولا ما تخليها لبكرة؟
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا اي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص اجل اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير اللي تامرين فيه بعد عمري.

0: ها يا جهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها، وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال، السوق خله بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني البيت أهلي، كود تسير على أبوك وإخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتاخذني طال عمرك.
0: شكرا، الله يهديك. يا الله إلا طيب، وش رايك أوديك العصر البيت أهلت، ولا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون؟
1: خلاص وأنا موافقة يا عبد الهادي.

0: آه يبا، وشلونك وشلون اخواني كلهم؟
1: كلهم بخير، وانا ابوك يا الله لك الحمد على العفو والعافيه.
0: طيب يبا، وين اخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفتهم من مبطي.
1: والله سعد خذ 500 ريال وراح يصلح السياره، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسالني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه هالدنيا الله يكفي شرها، ولا من كان يصدق اني انا وابو علي نبي نقعد حول السنه ما شاف واحدنا الثاني. ايه دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
0: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. اقول يا يبا
1: سم،
0: خط الله عمرك، هذول كم قرش؟ يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
1: عندي يا وليدي، عندي خير.
0: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وانا داري ان عندك خير، وهذا رزق من الله، وانت عارف ان اخواني مصاريفهم واجد، وتوهم صغار بعد يا يبا.
1: قل يا الله يا وليدي ان الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديهم ويوسع في رزقك ولا يحوجك لحد ويخلف عليك عجل ما يبطيه.

0: وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت واخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها أني رحت للوالد وعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه وأعط أبوك وأخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم وجلست على مكتبي وأنا أفكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي، وما دريت إلا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريته لقيت فيه شيك مبلغ 20,000 ريال مكافأة إنتاج من الشركة، ومعه خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم من بركات دعاء الوالد. عسى الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح أن رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد منى نصر الدين. ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود، من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير. فالحياة الزوجية تفرض على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة، مثل آبائنا وأمهاتنا الذين كانوا أكثر حناناً وأكثر حفاظاً على الكيان الأسري وعلى أفراد العائلة الواحدة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة. إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماماً الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء استيائه مثلاً على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام فهو مخطئ، فالذي يحدث دائماً هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيداً عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضاً الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائماً يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

أختي المستمعة، تحاول حواء دائماً إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج، وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك يا عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضاً بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك

يحتل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضا على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر خاصة في الأيام الحارة، لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما المشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر، إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم عزيزتي المستمعة، في هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.

0: وعن الفاصوليا وفوائدها نقول: أختي المستمعة، للفاصوليا وصفات علاجية كثيرة، منها مثلاً خذي قشرتها وقطعيها ثم انقعيها في الماء البارد بمقدار فنجان من القشر لكل لتر من الماء، اتركيها حتى الصباح ثم اغليها إلى أن تتبخر نصف الكمية، ثم صفي الماء بعد ذلك، ثم يشرب منه 3 فناجين يومياً بصفة مستمرة، فذلك يعمل على تخفيض نسبة السكر في البول لدى مرضى السكري. أيضاً هناك وصفة أخرى: اغلي بعض زهور الفاصوليا في الماء، فإنها تساعد على علاج النقرس والمغص الكلوي، وتزيل أيضاً الرمل من الكلى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: أيها الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستمع فيه جميعا ونستمتع بواقع هذه الكلمات الشاعرة الهامسة في عالم الوجدان الواسع.
1: إعادة القراءة.

سئل الكاتب القصصي المشهور هيمنغواي عن عادته في إعادة قراءة أعماله، وهل يسهم ذلك في تنمية أسلوبه الفني؟ فأجاب: إن إعادة القراءة تمكنك من رؤية نقاط الضعف، ثم تسهم في مساعدتك على معالجة الموضوع بطريقة أفضل من تلك التي تؤديها بدونها، كما أنها تسهم دائما في مساعدتك على تكثيف الواقع وحشد جزئياته بطريقة أكثر فنية، كما تساعدك في إثراء بعض الانفعالات التي تحس بأنك لم تعبر عنها بالطريقة المرضية.

دموع اليمام. انثري العطرة، انثري العطرة، في البحر آت إلينا، كله فتنة واعتدال. غامض مثل هذا السؤال، انثري العطرة، فالعطر نهر الخيال، واملئي عيننا دهشة واكتمال، وأعيدي علينا حكاية شطر الجمال. وخذيني، وخذيني من الحزن والاعتلال، طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار، وبلاد أسافر في صحراء مشاعرها أتدحرج في صمتها كالحجار.

إنني خائف من ضياع العذوبة في مهدها من جفاف البحار. إنني خائف من دموع المحار، من بوار الحنين الذي في الديار. بيتنا كان من موجة ووئام، فلماذا النهار يجيء ويذهب مثل السهام؟ ولماذا المدينة تصحو على رجفة من دموع اليمام؟ شمري ساعديك، امسحي دمعة دمعتين من دموع اليمام. اليمام الذي غربته يداك، اليمام الذي كان يقبر أحلامه في سماكِ.

بيتنا. اسأل النور عن سره، اسأل الصبح عن شمسه، حين كان النهار يجيء نهارا، حين صار البكاء من المورقات، حين صار الشتاء ينس ويشكو الضباب، حين صرت ألعب نفسي لكي أحتمي من رصاص الصحاب، حين كنت أربع شوقي لكم كي يمر من الوحشة القابضة، إنني خائف من حكاية البريد، من خطابات أمي ولثغة طفلي الوليد، إنني خائف من خطاباتك الراقصة، فافتح الفجر يا ناعسة وأعيدي علي ابتسام اليمام، وامطريني صباحا نسيما حنينا، أمطريني رنينا، أخبريني عن النيل من يشرب الآن من

0: حدثيني عن البحر، من يسبح الآن في موجه؟ وخذيني، خذيني إلى عطرك المستحم بدمع الهوى. إنني كنت في ذرة من ضياه، في منامي أراه بارقا من الخيال، كله فتنة واكتمال. طال طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار.
1: لولاك أنا، لولاك ما أقمت صروحي فوق ظني وشقوتي وجروحي. حلم أنت قد توارى، ولكن كيف أمحو طموحه وطموحي؟ أخرستني أوهام قلبي بوهم ليس ينجو قتيله، فاستريح. أنا لولاك والحياء رفيقي ما تغربت أو أسغت رحيقي. كيف أعدو، كيف أعدو وراء ظلي طليقا وأنا الآن قد أضعت طريقي؟ ما انتهينا، ما انتهينا وقد نعيش لعهد دمر الحب غيبه فأفيقي.

0: أنا لولاك ما عرفت جنوني ذات يوم، وما عرفت فتوني. يا لها ضحكة الزمان أعادت بعض حلمي بسحرها وشجوني. إنما الحظ ساقها، أنا وهم كنت في ظله، فماذا تكوني؟
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
7: صباح الوقع الجميل، صباح الخطوات الهادئة التي تترك خلفها أثراً لا يزول. هل سمعتم يوماً عن أثر الفراشة؟ يقال في العلم إن رفرفة جناح فراشة في الصين قد تسبب إعصاراً في أقصى غرب الأرض. قد تبدو الفكرة خيالية، لكنها في واقعنا الإنساني حقيقة نعيشها كل يوم. أفعالنا مهما صغرت في أعيننا هي بذور نتائج لا يمكن أن نتخيل مداها. كثيرا ما ننتظر الفرص الكبيرة لنحدث فرقا في العالم، ننتظر أن نملك ثروة لنعطي أو نتصدق، أو سلطة لنغير الحال. لكن الحقيقة أن اللطف لا يحتاج لميزانية. كلمة شكرا تقولها لعامل النظافة في شارعك قد تكون هي الوقود الذي يجعله يكمل يومه بابتسامة. رسالة نصية قصيرة لصديق قديم تخبره فيها أنك ذكرته بخير قد تنقذه من لحظة وحدة قاتلة. الفراشة هو ذلك اللطف العفوي، الابتسامة التي لا تكلفك شيئا لكنها قد تكون طوق نجاة لقلب أرهقه التعب. نحن لا نعلم أبدا أين ينتهي أثر كلماتنا. قد تلقي كلمة طيبة اليوم وتنساها أنت، لكنها تبقى تنمو في قلب أحدهم لسنوات، وتتحول لديه إلى دافع للنجاح أو قوة للمواجهة. يحتاج إلى الفراشات أكثر من أي وقت مضى، يحتاج إلى من يرممون الانكسارات بكلمات لينة، ومن يزرعون التفاؤل في طوابير الانتظار، ومن يفسحون الطريق لغيرهم بوقار. لا تحقرن فعلا صغيرا، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والأعشاب ما هي إلا بذور صغيرة آمن أحدهم أنها ستزهر يوما ما حديقة غناء. تذكروا أنكم فراشات هذا الصباح، رفرفوا بكلماتكم الطيبة، بابتساماتكم الصادقة، وبأفعالكم البسيطة، اتركوا أثرا يرف بجناحيه في قلوب من تقابلونهم اليوم. لا تستهينوا بما تقدمون، فربما كنتم أنتم الإعصار الجميل الذي سيغير مسار يوم أحدهم للأفضل. غدا نلتقي، دمتم بجمال وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: رؤية السعودية 2030.
8: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقا مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520,000 فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. لموجز بأهم الأنباء فأهلا بكم. القيادة الكويتية تعزي خادم الحرمين الشريفين في شهداء حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو السعودية. ولي العهد والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة وخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية يتلقى التعازي من نظيريه الكويتي والباكستاني في شهداء حادث سقوط طائرة أرامكو. وزارة الطاقة تعلن سقوط مروحية تابعة لأرامكو واستشهاد ركابها. تعازي خليجية وعربية للمملكة في ضحايا سقوط طائرة أرامكو برأس تنورة. المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط شظايا عملية عسكرية بقطر. وزير الصناعة يشارك في الاجتماع الاستثنائي المشترك لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي. أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الأول لعام 2026 للميلاد. فريق طبي سعودي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن يجري أول عملية من نوعها في العالم لزراعة القوقعة باستخدام تقنية الملاحة الذاتية. انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرم. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك. جامعة أم القرى تطلق حاجاثون الرابع لاستقطاب الحلول المبتكرة لتطوير خدمات ضيوف الرحمن. اللجنة التنفيذية لصيف الباحة 2026 تؤكد جاهزية المنطقة لاستقبال أكثر من 2,500,000 زائر. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الجميع مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبحكم بالخير، صباح يوم الاثنين، صباح جديد كذا يحمل مع بداية مشرقة وفرص أكيد أجمل، وصباح كذا نفتح فيه نوافذ الأمل ونستقبل يومنا بقلوب ممتنة وحزيمة ما تعرف المستحيل. صباح الخير لكل مستمعينا، صباح الخير من هنا من إذاعة الرياض، من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي، وأكيد معنا عبد العزيز الجربوع ورهف المطيري وإبراهيم الصويان، ومعكم أنا بدرية خالد وزميلي علي الشهري. صباحك
1: صباح الخير. النور، صباح النور بدرية، وصباح الخير للمستمع العزيز، صباح الخير لطاقم العمل، صباح النشاط، صباح الاثنين الجميل اللي يحمل معه فرص جديدة وصفحة بيضاء نكتب فيها أجمل الإنجازات. نبدأ يومنا بابتسامة ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فما بين شروق الشمس وغروبها أرزاق وأقدار جميلة وفرص تستحق أن نسعى إليها. الله يجعل صباحنا وصباحكم خير وبركة وأيامكم كلها نجاح وسعادة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: وحذر المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق نجران والمنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة، مع احتمالية انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة والطريق الساحلي الواصل إلى جازان. وأشار أيضا المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
1: وعلى صعيد درجات الحرارة، تسجل كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة درجات حرارة عظمى تبلغ 44 درجة مئوية، فيما تصل في الدمام إلى 45 درجة مقابل 39 درجة في جدة و31 درجة في أبها و30 درجة في الباحة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي أكيد أكيد أنه يعني متزامن مع ما يحدث الآن من عطلة صيفية وحار وسفر وروحة وجاية وشنط تركب وقصص وخطط. وبعدين في عندك شيء مرة مهم
1: اللي هو
0: اختيار رفيق السفر.
1: يا سلام،
0: يعني كثير احنا نروح في اماكن نكتشف اماكن جميله وما اعرف ايش، لكن تزيد جمال بالرفقه الحلوه
1: اكيد
0: بصاحب السفر.
1: احيانا في سفرات ما تنساها تكون عالقه في ذهنك، والسبب الرفيق رفيق السفر، سواء صديق سواء الزوجه. ها قولوا لنا الزوجه هي رفيق سفر مناسب ولا الصديق
0: مناسب؟ اكيد انه مناسب.
1: في ناس يقول لك لا والله انا ممكن سفرتي مع الأهل تكون رسمية ومتعبة فما أحس بذاك المتعب.
0: حيروحون عوائل يعني مو بس عائلة واحدة.
1: أيوة، لكن في بعض السفرات

0: نفسك سافر لوحدك.
1: أنا والله حصلت لي فعلا. سافرت في سفرة خارج المملكة وكان معي رفيق صاحب وهو اللي طرح علي السفرة. فعلا الله يذكره بالخير ندمت على هذيك السفرة. فعلا كنا أنا وياه ما احنا متوافقين في كل شيء،
0: الأمزجة مختلفة
1: في كل شيء،
0: سبحان الله،
1: وحتى الترتيب، الالتزام، الوقت، النوم، الطلعة. هو فوضوي، أنا فوضوي، بس هو فوضوي مرة فما ناسبني يعني مرة.
0: فوضى هي بتصير الفوضى ترى في السفر، لكن في فوضى ما تأثر على مثلا وقت السفر. إذا أنتم مثلا 4 أيام 3 أيام خلاص أنتم محدود وقتكم، لازم بسرعة تستمتعون.
1: أتكلم من خلال الرحلة، يوم وصلنا فوضوي ما يرتب، مع أنه أنا فوضوي بصراحة، ما أدعي المثالية، لكن الحمد لله عرفت أني أنا والله مرتب عنده. ففعلا يعني اقتنعت بمقولة السفر، تبغى تختبر اللي أمامك أو تعرف أنه صديق ولا يعني ينفع في هذه الظروف، سافر معه. فعلا سافرت وخلاص قلت توبة
0: خلاص تصير عندك قائمة بالأشخاص اللي تسافر معهم.
1: وبعدين ما يدفع، يعني حريص على الدفع مرة. مرة واتكالي، فالله يذكره بالخير يعني. فهذه أشياء أنا ما أحبها في السفر. أنا أحب السفر اللي في السفر الوسيع صدر.
0: وبعدين بقول لك شيء، في أشخاص ينفعون مثلا للبلد الفلاني، وفي أشخاص لا ينفعون للبلد الثاني، فتعرف نوعية أمزجة الناس. يعني إذا أخذت في بلد ما هو من مزاجه، يعني هو يحب مثلا السهرات العائلية، يحب الطبيعة مثلا، ما يحب يكون في مكان في زحمة، هذا تأخذه في أماكن رايحين لها، في مناطق كذا فيها طبيعة كثير. في أشخاص ما يحبون المدينة، يحبون مثلاً البحر.
1: صحيح.
0: أي في أشخاص يحبون أجواء المدينة والصخب والأسواق والطلعات والمطاعم. صحيح. صحيح. فأنت تصير تنقي مين تروح فيه. صحيح. مع مين إلى وين؟
1: زي الآن يعني في بعض الأصحاب، مو شرط السفر يعني، أحياناً ممكن حتى الطلعة. يعني يطلعون بر داخل المدينة، أنت ما أنت راعي بر. تحس أنك ما أنت بحق بر، فتعتذر تقول لا والله. ليش؟ لأنه بخرب عليكم جوكم، ما راح أرتاح، ما راح أطول. مثلا أنا ما أعشق طلعات البر مثلا، فهنا تعرف أنه الصاحب هذا ما هو مناسب في المكان الفلاني هذا. لكن إذا صارت فيها سفرة وبعيدة، لا، هنا يا تتحمله وبعدين توبة تحطكس عليه
0: توبة،
1: أو أنك تمشي الوضع وتقول خلاص يعني. في ناس ترى يتحملون صبرا طويلا يعني.
0: في مشكلة كبيرة إذا سافرت مع زميل في العمل، يعني هنا مشكلة، حتنتقل المشاكل اللي صارت في السفرة تنتقل عندك الدوام.
1: تنتشر يعني،
0: فهي مشكلة. هنا
1: لذلك
0: مشكلة.
1: لذلك اختيار دائما الاختيار، تختار صديقك، تختار اللي بتسافر معه عشان تكون رحلتك حلوة، وتكون مثلا حتى لو المواقف الطريفة اللي فيه تصير فيها وده. يعني في بعضهم لا يصير مثلا زعول، مثلا يزعل ويقول لك والله انا ما ابغى يتكلم عن اي شيء، لا، بس في اشياء خاصه يعني تكون في السفر، في مواقف طريفه ما ودك انها بعد ينشرها وينقلها لفلان وفلان، يعني في خصوصيه.
0: فاذا سؤال حلقتنا لليوم يقول خويك ما تعرفه الا في السفر، كم مره ندمت انك سافرت مع ناس معينه واكتشفت حقيقتهم في السفر؟ وهل انت تسافر مع مثلا، هل تسافرون مع زملاء العمل؟ هل تحس انه او من العائله، يعني اقارب من العائلة؟ يعني شلون يعني بيكون السفرة؟
1: مين تختار؟
0: هل بتكون يعني حلوة، ولا بتكون تحس انه في قصص بتنتشر؟ فنبي نسمع يعني من الافضل، يعني خاصة في موضوع البخل والمصاريف، اذا كانت السفرة مقسومة على اكثر من شخص، يعني هل برضو الخطط اللي تحطونها في السفر والاتفاقيات اللي تحطونها في السفر، اذا رفضها مثلا هو موافق الين يوصل هناك في الدولة،
1: هي ما تبدأ
0: ينام ويصحي يرفض. ما نبي رايحين المكان فلان، نبي نروح المكان فلان،
1: ما تبدأ اللخبطة اللي اذا وصلت قبلها ما شاء الله وش زينة.
0: فهذا الشخص اللي ما يلتزم بالخطط، هل انتم تسافرون مع مرة ثانية؟ قولوا لنا قصصكم على 011-40-5-3. نستناكم ونقول يسعد صباحك يا مشرف.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. ما عليش، سامحينا يا مشرف، متحمسين موضوعنا سفر.
2: جماعة مفردة
1: حياك
0: الله. يا سلام، اكتمل الباكج.
1: الله يحييك يا مشرف، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
2: بخير نعم، عساكم طيبين.
1: الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. هاي يا مشرف،
2: عام جديد عليكم.
1: امين، الله يجعل عام خير وبركه ان شاء الله علينا وعليكم
2: يا رب.
1: هاي يا مشرف، كيف اختيارك للرفيق السفر؟ تسافرين مع مين؟ من افضل؟
2: احنا نجربه اول شيء، بعدين مره واحده، وبعدين
0: حذره ترى ام شرف، ترى
1: هي التجربه هي اللي اول مره، المشكله هي اللي اول مره،
2: مره واحده وبعدين نلغيه.
1: تكتشفينا سواء
2: اكتشفون نختبروا وبعدين خلاص.
1: وش اللي ضايقك فيه مثلا؟ يعني وش اللي انت تحسينه يضايق؟

0: يعني نكادة يعني مثلا ما أبغى هنا ما أبغى في بعضهم إيوة يقولك ما نبغى هذا المكان نبغى نروح مكان ثاني والأكل لا ما نبغى هذا الأكل نبغى مطعم ثاني يعني مشكلة
1: يعاندوا
0: إيوة أول مرة تختبروا معك وبعدين معاد تخليه يروح معك خلاص تروح لوحدك
1: مرة
2: وفي يوم, يوم شرف بعض الأحيان السفرة تصير تخليك يعني كذا توطدين علاقتك وصداقتك تزيد مع شخص
1: تكتشفين انه
2: تكتشفين انه ايه وتصير ايه تصير صديقتك مره تزيد
0: مره ما يطيعك يقول لك لا ما ابغى هذا الكلام ما ابغى هذا المكان ما ابغى مدري ايش
2: يصدقكم في السفر ويقلقكم
1: اي والله يخرب عليك يوم صحيح
0: خلاص اختبروا مره واحده وخلاص
2: يعطيك العافية,
1: يعطيك العافية أم شرف شكرا لك يا أم شرف يعطيك العافية صباحك سعيد إن شاء الله أفراح صباح الخير
3: يا صباح الخير
1: أهلا وسهلا
3: كيف الحال أستاذ حلي أستاذ بدرية
2: هلا بك والله
1: إن شاء الله شلونك أفراح تمام
3: والله الحمد لله قبل ما أدخل في الموضوع أقول الله يسعدكم دائما زي ما تسعدون في مواضيعكم الجميلة
2: الله يسعد قلبك يا رب هالكلمات الحلوة
3: الله يسعدكم والله شوفي يعني بالنسبة للسفر مع صديق أنا ما عمري سافرت مع أصدقاء لكن إذا حصلت ليش لا يعني أنا بسافر مع الأهل يعني خليني أقول لك بسافر مع يعني زي أخويا زي أختي زي أقاربي الأشخاص اللي يعرفوا في البلد هذه اللي بروح في المكان الديرة دي اللي بسافر عليها أو شيء زي كده يعرفوا إيش في المناطق ترى اللي بيسووا مشاكل في السفر ترى هذولا يعني أنا أحاول قد ما أقدر إني أتحملهم يعني لأن نفسيتي ترى زينة
2: اللي طولت بالك
3: زعلوا زعولين دائما كذا او اللي يكونوا تكهلين لكن في حاجه حصلت وقلت خلاص انا ما عاد اسافر مع هذه الانسانه يعني دائما كل ما سوينا حاجه خربت المخطط هذا او ما ابغى هذا الشيء وما ابغى هذا المكان المطعم هذا انا ما ابغاه واحنا اخذنا شيء يعني على جوها على الشيء اللي هي تحبه لكن دائما عندها لا لا لا فانا انا قلت لا صراحه
2: إيه
1: صح الواحد تتحمل فترة ثم خلاص يعني أتحملها ليش أكثر من كذا صح
3: أنا أتمنى صراحة ربي يا ربي يكتب لي نياج الرياض لأن أنا في لي منها أشوف أهلي ومنها أستمتع بالمنطقة لما رحت أنا رحت مع أهلي كان عمري سنتين ما أتذكر شيء
2: الله يكتب لك إن شاء الله تجين تزورينا كذا في الرياض ننبسط فيك تجين على طول على البوليفارد تعالي انبسطي معنا
1: إن شاء الله الله يحفظك يا أفراح شكرا لك يا مرحبا يعني فعلا ترى احيانا السفر مع بعض الاشخاص ممكن يكون قريب يعني من العائله بس سبحان الله تلقين نكدي في السفر نكدي وعنيد
2: ما يتنازل خلاص مره انت قول لا مره قول
1: ما اخذ الوضع رسمي وانه قوه لابد انه انا اللي اكون مسيطر وانا هيك الله ابراهيم
4: حياك الله يا علي السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
4: صبحك الله بالخير يا علي
1: صبحك الله بالنور والسرور
4: كيف حالك طيب
1: والله ابراهيم شلونك طال عمرك بخير
4: والله بشرك بخير صباح الخير يا بدريه
2: يا صباح الورد هلا بك
1: والله
4: اسعد الله صباحكم جميعا طيبين
1: حياتك وايامك ابراهيم ها ابراهيم
4: هلا
1: لو قالوا لك تروح بر ها تسافر من اللي تختار من العائله من الاصدقاء ولا يعني وهل حصل لك موقف انك سافرت مع احد سواء بر ولا بالطياره ورحت دوله ولا داخل المملكه وتعبت معه يعني حسيت انه والله هذا انكشف هذا ما مره فيك سفر
4: شوف لا تاخذ الناس بالاقوال الناس تاخذ بالافعال بعض الناس عندما يعجب كلام شخص ولا هذا تلقاه يعني يقول هذا اللي ما فيه زيه التجارب هي اللي تطلع لك الإنسان على حقيقة
1: صحيح.
4: أنت المفروض أنك تختار من تروح معه ومن تجي معه صح ولا صحيح. سواء برا السعودية ولا بداخل السعودية
1: بس هي تجارب إبراهيم يعني تجارب ولا قطع الواردك يعني بعضهم يقول لك والله أنا ما هي تجربة واكتشفت حنا نتعلم من هالتجارب صح ولا
4: والله شوفي نعم شوف إذا الله يعني إذا أخذت تجربة هذا فأنت تحمل ما يجيك أصبر على خويك زي ما يقول الشاعر على خويه ما يتغير حجاجي قال لي سوى الغرض قمت أسويه صدري وسيع وصاير به ملاجي مثل الشعيب اللي بعد نواحي أدرى خويه مثل دري السرادي أدنات نسناس من الريح يطفيه شاعرها طبعا فالإنسان يعني إذا أنت بتليت بشخص يعني كذا زي هذا مالك إلا تحمله حتى يفرجها ربك
1: يا سلام اي والله وعسى السفرة ما تطول بس وعسى السفرة ما هي طويلة بس
4: اي فعلا احيانا تطيح بشخص يا علي صحيح. يعني دائما انا مره سافرت مع واحد داخل المملكه يعني من مدينه لمدينه والله اني ما استرحت لي ما انتهت هالسفره اني سافرت الصعدة عندما انتهت السفره والله صراحة
1: وش اللي يسويك في السفر يا إبراهيم؟ عطنا مثال يلا.
4: والله يا أبو يعني معاند مشاكس لا لو تقولنا بنعبي من محطة البنزين هذه قال لا من المحطة اللي بعدها لو تقولنا بنوقف عند المطعم هذا قال لا لو تقول جيب لك قال لا أنا ما يعني سبحان الله الله يعني بعض أحد ينرفز يحاول إنه شفت اللي يحاول إنه يعني يطلع ينرفزك أو كأنه يسوي لك اختبار
1: أي والله
4: فمالك إلا الصبر عليه يعني تصبر عليه والله إني الحمد لله وشكرا إن أنت هذا مع العلم أنا ماني تراني ماني صاحب تحمل قوي هذا يعني لكن الإنسان حين خلاص هذا يعني
1: مثل ما
4: يقول أم بلغ الشيطان زي ما يقول
1: الله وياك شر
4: والله صراحه ما الكل تصبر عليه يعني
1: الله صراحة. يبيض وجهك ابراهيم ويجعل صباحك ان شاء الله خير وبركه تسلم يا ابراهيم
4: طيب. سام علي
2: باقي واحده
4: باقي
1: عطنا يلا
4: باقي واحده يقول ليتني يوم ارجع يزعج الصوت ما يرجع صدى الله وليتني لا راح غالي ما حسب الجيده بس انا لي قلب ما هو بحيدا من صفاء صدت الغالي تسر على نفسيته
1: سلامتكم سلامت
2: يعطيك العافية دائما مشاركاتك يا إبراهيم روعة شكرا لك
1: الله يعطيك العافية
2: سليمان يسعد صباحك
5: يا هلا وسهلا صبحكم الله بالخير
1: صبحك الله بالنور يا صباح النور يا سليمان
5: ما شاء الله علي عساك تبرمجت معهم
1: والله خلها على الله بس يا سليمان
5: الله يكون
1: لا لا والله عندي طاقم هنا ما شاء الله في البرنامج يجبر كلك صح صح
5: واحنا ما فينا المكيفات اللي تخدم ما شاء الله
1: يا ربي لك الحمد حياك الله يا سليمان
5: الله يديم عليكم المحبة
1: آمين ومن يقول إن شاء الله
5: الله يوفقكم موضوع صراحة حساس كلمة بسيطة صداقة لكن معناها عميق يعني في كثير من الأشياء ولكن أنا أقول مدام أنكم في صيف مقبلين على صيف لا توهق تجرب خوي أو تجرب صديق في سفرة طويلة جربه قبل يومين يوم طلعت وياه وبعدين عشان بدال تذاكر وخسائر مثل ما ترتب شنطتك وتجهز الأشياء وترتب حجزاتك اللي برا رتب خويك قبل ما تسافر معه جربه داخلي أسبوع يوم يومين إذا شفته صراحة ابعد دولة الخليجية شوي جربة ضبط خلاص أما نروح انترناشنال
1: لا تبعد فيه
5: ساعة ولا ثمان ساعات زي واحد من الشباب يقول رحت أنا واحد كأس العالم هذا كأس العالم اللي يكلمني يا أخي يا دبل كبدي قلت له يا أخي قل له برجع قال مش خلاص مرتبين حجزات كل شيء بس أجل غمض وتحمل
1: صادق والله فعلا في بعض الأشخاص يكرك في السفر ويكرك في الطلعة ويخرب جوك فعلا يعني انتوا طالعين تسافرون ولا طالعين في مشوار ولا احيانا ممكن يا سليمان تجربه في مشاوير داخل المنطقه
5: اي والله عشان كذا جربه داخلي وبعدين تعرف
1: يا سلام
5: رد خويك اما انك تجي تلوم نفسك خلاص انت اخترته تحمل كل شيء قلت له انت الان في سفر تحملت تقدر ترجع ما تقدر
1: الله يصبرك
5: زي بقى انا اقول صديق مثل المشروع لما تبدا في مشروع صغير وتحس ان المشروع مو ضابط مو تقدر تعاند تحط كل ما وراك دونك بع بيتك بع سيارتك بع بع بع بع والمشروع ما هو راضي يمشي خلاص هذا زي الصديق صديق من البدايه في خلافات ما هو صديق ليش سموه صديق لان صديق يسبقك في كل شيء يواسيك يرفعك
1: صادق معك صحيح
5: يسابق معك في كل علم طيب
1: يا سلام.
5: اما اني انا باخذ واحد يعلني انا رايح استانس
1: اي والله
5: ما يوسع صدري فجر انا اقول من هالمنطلق هالبرنامج اللي دائما نستفيد منه انا اقول يعني واحده من الفوائد انا اقول جربه محلي قبل ما تخليه دولي
1: يا سلام اي والله جرب خويك قبل ما تتورط معه فيه
5: محلي قبل ما تحطه دولي بعدين على قولتك يا علي
1: الله يبيض وجهك تسلم يا
5: بدريه ترى واضحه بدريه ترى صريحه قالت ترى انا ما ابي حق صديق عمل يعني انتبهوا يا زميلات العمل ترى ما
2: ابي زميلات العمل لا خلاص
1: الله يكفينا شرهم دولي اللي ينقلون العلوم
5: والله الله يحفظك
1: امين تسلم يا سليمان سعدنا بسمع صوتك ويومك جميل يا غالي
5: وانتم كذا
1: يا مرحبا هلا وسهلا
2: مين معنا ابو عبد الله يسعدنا صباحك
6: اهلا وسهلا وسعد الله صباحك اختي العزيزه بدريه وجميلك المتميز اللي تعودنا منكم كل الاعمال الطيبه
1: الله يرضى عليك
6: تطرحوا مواضيع احنا نعيشها في المجتمع
2: الله يحفظك
1: الله يحفظك
6: اخواني ترى السفر هو ما يبين، هو اللي يكشف لك مدى هذا الشخص اللي سافرت معه. يعني السفر هو يكشف الأشخاص اللي ممكن تبي تتعامل معه. إذا تبي تتعامل معه أو تبي تصادقه خذ السفر قبل، لأن السفر هذه بتبين لك كل العيوب وكل المحاسن فيه.
1: صحيح، تبين لك معدن.
6: الشرطين أشرطها أنا على أني لن أسافر مع الشخص هذا. أولا لن أسافر مع شخص بخيل ولا شخص حمقي، يعني كلش يزعل من أي شيء. فهذه الشيء اثنين هذولي لابد أن تأخذ حسابها مع الشخص اللي بتروح معه.
1: يا سلام يا سلام.
6: وزي ما ذكرت، لعل الله يوفقك بشخص ما كنت تحلم أنه يكون بهذه الطريقة.
1: صحيح. صحيح.
6: قد كان معك في زميل في العمل ولا، لكن تكشف أنك في السفر من أعز الأصدقاء، بل تقول هذا أخو مقرب.
1: أيوة والله صحيح.
6: مع العمل ما كنت تعرف عن شيء عمل.
1: صحيح.
6: وجاري، لكن تكتشفه في سفر يأخذك معك في امتداد أو في مهمة.
1: صحيح.
6: لكن السفر هو اللي يكشف لك مدى صداقة هذا الشخص وسلوكه وعمله، وهذه الأشياء اللي حبيت أن أشارك فيها. وشكرا.
2: شكرا لك يا أبو عبد الله.
1: شكرا، يعطيك العافية أبو عبد الله. طيب أبو طارق.
7: خير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. كيف
7: حالكم؟ طيبين؟ كيف الطاقة؟ كلكم طيبين؟
1: خير، جعلك في خير يا أبو طارق. شلونك؟ إن شاء الله بخير أنت.
7: عن السفر ها؟
1: الله الله يا أبو طارق. ها؟
7: يا أخي حصلت معنا قصة مع واحد من الزملاء. أنا سافرنا لحد الدول.
1: أي. أنت ولا واحد من الزملاء؟
7: لا، واحد معنا من زملائنا في المجموعة.
2: أيوه.
1: إيه حلو.
7: وسافرنا حد الدول. وكان في مناوشة بين هذول، ما بدخل في الموضوع. طبعا احنا ساكنين في الفندق ومريحين واخذنا فلة زميلنا هذا لما شاف الموقف هذا خلاص تغدينا ومريحين وفلة وتعرف طالعين تعرف دولة.
1: حلو.
7: قال زميلنا ذا اسمعوا، قلنا نعم. قال والله طلعنا الليلة ما انام في هذه الدولة. يا الله.
1: اتخذ قرار.
7: اتخذ القرار
1: ولا هم احد.
7: مجموعة. طيب ايش الحل؟ قال خلاص سمعت الكلام. يا الله. احنا مشكلة عندنا سيارة.
1: جيتوا سيارة.
7: اي والرجال بروح لحاله كيف؟ لو حصل له شيء.
2: ايه سحبكم معه.
7: ها؟
1: طيب.
2: سحبكم معه لطلعكم من نفس السفرة.
7: ايوه. المهم قالوا الشباب قاموا بيتهاوشون كذا، قلنا اقول لك وقف ولا مهاوشة.
1: يا سلام.
7: قال خلاص انا بمشي. يا اخي انت فرشت علينا الرحله يا اخي، انا طالع من دوله.
1: وش اللي جاء هو؟
7: ها؟
1: شكلكم زعلتوه يا ابو طارق.
7: لا يا رجل. ايش اللي حاصل؟ ايش انت ما فهمتني؟
1: أيه.
7: انت حصل في مهاوشه مع هذول اللي في الدوله ذا.
1: ايوه ايوه ايوه ايوه.
7: مضاربه من ضاربه كذا.
2: زعل وبيترك الديره.
1: اي كره الديره. اي
7: ايوه. قال طيب يا اخي انت الحين الحين معنا سياره، من حول الرجال بروح لحاله ما ندري ايش بيحصل بعدين.
2: رحتوا معاه؟
7: قام على الزملاء وتعال شوف ومشاكل.
1: يا الله.
7: المهم الحين قلنا تدرون خلاص يلا نرجع. رجعنا طلعنا من الحدود. قال الرجال بعد ما طلعنا وقعنا وكل شيء وخلاص، قال اقول لك اعتذر منك. وتعتذر مننا الان
1: بعد ما رجعتنا
7: خلاص علينا. يعني زي هذه المواقف.
1: أيوة
7: يا اخي احنا طالعين تمشي، فبعض الصحابه او بعض الزملاء.
1: صحيح.
7: يعني
1: هذا لو قال لك مره ثانيه ابو طارق تطلع معي محفول مكفول.
2: معاصي والله ما يطلع معي.
1: ينسى
7: يا اخي هذا والله العظيم. قلنا المجموعه تدرون.
1: ايه.
7: الرجال هذا صليب نهائي. احنا طالعين يا اخي نفهم فله فله ونتمشى
1: ونبطل.
7: والله احنا طالعين قيله وقال. والله فاقول لك بعض الاصحاب.
1: صحيح صحيح.
7: يعني صراحه
1: يعكر المزاج ويعكر الاجواء.
7: صحيح المزاج. وفي بعض الاصحاب انا برضه اعطيك واحده ثانيه عاد.
1: اي اسلم.
7: واحد من الزملاء طلع مع مجموعه برضه، احنا مجموعه والزملاء كلنا. المهم كل ما جاء الغداء هو زميلنا هذا ما شاء الله يعني حرص على الفلوس. يعني والله ما اعطيه الخير يعني.
1: ما شاء الله.
7: فاذا اقول له خلاص نبغى نطلع نتغدى يعني غدا يعني كويس كذا، قال اقول لك والله انا ما تعبان كذا ما ابغى الغدا.
2: جيب
7: الغدا انت في دوله.
1: اي صح.
7: جيب الغدا يعني تعب. ايوه. فاذا جاء الغدا قال انا زميلنا هذا اقول لك والله ما انا والله عندي مقصر اقول لك والله ما ابغى. طبعا يجيب الغدا شوي، اذا جاب الغدا قام الرجال هذا. يا اخي
2: ما عاد له شيء.
1: اي والله والله
2: يطيب لجاه الغدا.
7: انت ليش انت عارف ليش؟ علشان الرجال ما يدفع.
1: اي اي عشان ما يدفع. اي اي
7: علشان ما يدفع.
1: لا هذا
7: يجي العشاء برضو الفطور يجي الغداء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
7: فيبقى لازم ان هذا اسمع
2: أيه. قايل تصير والله يا ابو طارق آه تصير هذه المواقف
1: هذا أقول... تحط عليه اكس على طول
7: اكس إيه. إيه. والله ليش يا انت طالع ليش يا
1: صح اي والله
7: طالع اصرف عليك
1: اي والله لا لا وين بالصدق
7: من المواقف شكرا صح. على برنامج
1: الله يعطيك العافيه ابو طارق وصباحك جميل
7: ان شاء الله البرنامج هذا والله نحن من المشاركين في هذا البرنامج
1: الله يسعدك
7: لكن احيانا ما يسعنا ما يعني حالفنا
1: ما عليه ما عليه
7: تشرفنا
1: يا ابو طارق وشرفنا الجميع صراحه
7: شكرا لكم شكرا يعطيك العافيه الله يجيكم على هذا البرنامج الطيب شكرا لكم
1: حياك
7: بالتوفيق يا مالك
2: صدق والله تصير مواقف كثيرة شفت هذا الأخير اللي يقول ماني مشتي
1: ياكل هذا اللي هذا أبو ما
2: هذا على
1: هذا
2: طول
1: متعب متعب هذا على
2: نطلع
1: طول.
2: طلعة يعني إحنا قد صارت لنا قصة زي كذا نطلع طلعة ما نقولها لأن ما راح تدفع ما راح تدفع
1: يعني
2: النوعية خلاص خليكي في الفندق أنت اجلسي في الفندق إحنا بنروح نتمشى
1: هذا أصولها أصولها اجلسي انبسطي اجلسي مكانك وبالحالك هي لما تحس بالوحده او يحس بالوحده يجي يقول انا يعني بروح مع الشباب وبجتمع ولما تسافر خليك فله خلاص انت ترى ما انت مسافر طول العمر
2: يعني
1: اسبوع حتى لو هي اسبوعين
2: شفت يعني مو كل سفره تجي على مزاجك
1: صح
2: يعني في مثلا الطلعه ذي ميب على مزاجك مشها معليش عشان الناس اللي معك
1: يا سلام
2: الاكله هذه ميب على مزاجك يعني انا مثلا ما كنت ما اكل ربيان عندي حساسيه من الربيان جو حطوا السفرة كلها أكل بحري ربيان
1: غيري طبعا ايه؟ كطلبي أنتي الحال
2: فأنا ما يعني مشينا عادي رجعنا الفندق تغدينا
1: هذه أصول السفر مع الأصحاب مع العائلة وحتى لو صار مع عائلتك وذا لا تصير عادم أنت إنسان نكد ودقيق لا ما راح نمشي ما راح ذا وبنروح المكان الفلاني أنت اللي تسوي جدول الرحلة خلهم خلاص يختارون وين يبون اليوم إذا قالوا أوكي هنا نبغى المجمع الفلاني نبغى نطلع نروح السوق الفلاني نبغى نطلع البحر أوكي خلك سهل لأنك أنت في سفر أنت مطلعهم عشان يستانسون وينبسطون ونفس الوضع مع زملائك أنتوا طالعين تستانسون
2: طيب احنا بعد نطلع فاصل نستانس
1: نستانس شوي فاصل موسيقي مع عبد العزيز وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، واليوم نسولف عن السفر، علاج النفس إذا كان خاصة مع الشخص الصح. فاليوم نتكلم عن الرحلة الممتعة، كيف إنها ممكن تكون أكثر متعة إذا كان يعني البشكة اللي أنت ماخذهم معك
1: أو رفيق السفر يكون

0: كويس
1: يونس
0: وسع صدر، مو زي اللي قاله ابو طارق. ابو طارق انه يعني عكر عليهم الجو، قال انا برجع، ما عجبني الجو، وتهاوش مع اللي في الفندق. وهذه حصلت صراحة، تحصل يعني في بعض الأشخاص في السفر يعتقد أنه ما زال في دولته أو في مدينته. لا، لازم أنت تفهم
1: يكون
0: المكان
1: عند ثقافة السفر.
0: يا سلام، أي. يا سلام، أنا جاي أستمتع، أنا جاي أستجم، أغير جو، أرتاح، أنبسط، معي صديق في السفر، معي مجموعة، لابد أني يعني أكون مع وسيع صدر، يعني بعيد عن الضغوط اللي أنا طالع عشانها.
1: إيه؟
0: طالع أنت عشان ضغوط، تكمل الضغوط بعد في سفرك.
1: إيه، وإذا صار يعني تشوف ترى في بعض الناس ما يحبون في واحد متريسهم، يعني صار القائد حق الرحلة،
0: لازم
1: ما يحبون، يصيرون ينكدون عليه، لقال إيه كذا، إيه عرفت، حركات شقاوة.
0: قائد الرحلة، إيه قائد الرحلة.
1: وفي ناس لا، على طول قبل وهم في المطار، قبل ما يطلعون من السعودية، يقولون لا يلا حنا لازم واحد منا يمسك الأمور المالية،
0: وهذا المفروض
1: يصير فلوس معه. إيه
0: صح،
1: كل شيء. فأنت قل لنا وش الصفات اللي تحبها في رفيق السفر، وإذا كنتوا رايحين في جروب، وهل أنت من النوع اللي يحط قائد، والشخص البخيل هذا اللي ما يدفع اللي عليه
0: كيف تتعامل؟
1: قل لنا وش سويتوا فيه، قل لنا هذا البخيل، أنا أبغى أعرف وش سويتوا فيه. وبرضو اللي ما يلتزم في الخطة، تقول بنروح البارك، يقول لك لا خلينا نروح للشاطئ، بنروح المدري لا خلينا نجلس اليوم في الفندق ونتغدى في الفندق. يعني قولوا لنا وش اللي يخرب عليكم الرحلة. نسمعكم على 011-40-53. في أحد يا عبد العزيز؟ ما فيه؟
0: طيب، على بال ما يجون اللي عندهم قصص،
1: أي،
0: واللي عندهم سوالف عن السفر. طبعا في السفر، أي في السفر، في السفر دائما أنت تحاول أنك تطلع عن المود اللي أنت عايش فيه والجو اللي أنت عايش فيه، سواء ضغط عمل، ضغط أسرة، ضغط حياة. فأنت بالتالي تنطلق وتروح وتسافر وتمشي وتروح لأماكن جديدة وتتعرف. ولا بد يكون أحيانا، ترى يقولك بعضهم، يقولك الصديق السفر اللي معي ده ما فيه عيب، بس أنه انطوائي، يعني ما يبغى يحتك، ما يبغى يتعرف على ثقافات،
1: ما يحب الزحمة.
0: إيه، وبعدين يعني يتضايق بسرعة من أشياء تافهة جدا. فأنت لابد أنك تأخذ، يعني تأخذ على قد عقله في الفترة هذه، وتمشي كم يوم، هي الله يعينك، أسبوع، 5 أيام، مشيها.
1: أنا عندي،
0: حاول أنك تشوف النقاط الإيجابية فيه في الشخص هذا.
1: عندي أنا مثلا واحد من الصفات اللي لازم تكون في الجروب كله، أنه بسرعة يتجهزون ويطلعون. إحنا الحريم ترى ناخذ وقت،
0: أنتوا إيه،
1: فما أحب اللي جالسين كلنا خالصين وهي جالسة لساتها تصلح مكياجها ولا استشوارها.
0: ما أعتقد إنه مطلوب هذا الشيء في السفر. خليك سريع وحاجاتك خفيفة. أنا وش يضايقني إذا في سفرة في مطار، طيران، واللي معك عفشه كثير وأغراضه كثير، ويعطلكم في الشحن،
1: وحطي أغراضي معاكي في شنطتك. أيوة، وهذا ما أحب سلف شنطتي،
0: عندك وزن زايد، افتح شنطتك ووزع. هذه أنا تضايق منها بصراحة، وأعرف أن السفرة بدت
1: تحس أن تقربع مع نفسه ويقربعك معه.
0: أحب اللي على طول، هذا هب ريح، عرفتي، اللي خلص أموره وسهالات عنده، ولا يقعد أوه كم باقي، راح علينا الباص، راح علينا المدري شلون، الطيارة بتروح. المتوتر هذا اللي يشغلك ويشغل نفسه،
1: هذا مشكلة والله.
0: فهذه في سفرات الواحد يندم عليها، وإنه راح مع أشخاص في وقت من الأوقات ويتعلم منها وخلاص يبدأ يختار، يقول لك لا سفراتي عائلية خلاص، أنا أصحاب لا ما عاد أروح. وفي أشخاص لا والله بالعكس، يقول لك لا والله السفرات الذي الشباب، وحتى لو كان في أحد معقد نحاول نتأقلم معه ونحاول نعدل سلوكه، مع أنه ما هو المفروض أنه يكون تعديل السلوك في السفر. أنا ما نجاب عشان أشخاص،
1: في أشخاص ترى يعني يدهشونك في السفر. يعني أنا قد سافرت مرة مع واحدة، هي أصلا قد راحت للبلد ولا قالت لي، يعني قد زارتها قبل بس ما قالت عشان ما تخرب علي المفاجأة. فصارت زي التور تاخذني الأماكن ولا قالت، إلين خلصنا الرحلة كلها فقالت أنا أصلاً قد جيت شفت هذا البلد. فكانت مرة يعني أدهشتني شخصيتها.
0: بس استفدتي أنت
1: منها. إيه، ويعني تعرفت على البلد أكثر، ورتني متاحف أكثر، وأخذنا أخذت ثقافة على المكان أكثر، طلعنا أحسن المطاعم، يعني استمتعنا.
0: اكتشفتيها في خلال السفر.
1: خلتني أجرب تجارب في الطعام، يعني في أكلنا نخاع، أيوة، الثورة، أو مدري البقرة، مدري.

0: جدا تجربة ممتعة، ما كنت أتخيل أبدا أجربها. أكلنا لحم حصان يعني على فكرة، أحب أقول لك، فكانت يعني فعلا خاضت معي صح تجارب جديدة، صح دخلتني في تجارب جديدة، فاندهشت جدا من شخصيتها.
1: هذه على طول ثبتينا تقينا عندك ثابتة في السفر الحين. لو بغيتي ذا على طول فلانة تدقين عليها أو فلان على طول، سبحان الله. فهذه النوعيات اللي أنت تحطهم عندك في الأجندة أنهم من خلال السفر فلان فلان فلان فلان. بالضبط. يا سلام، والله يجعل أيامكم إن شاء الله كلها جميلة، وسفراتكم تكون موفقة، واختياراتكم تكون رائعة، ويا صباح المملكة بوجود أهل المملكة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. وكثير كذا مع بداية الإجازة الصيفية يرجع لنا هذا المشهد اللي اعتدنا عليه في كثير من البيوت السعودية، اللي هو بيت الأجداد اللي يمتلئ بالأحفاد كذا، وتعلو فيه الضحكات وفيه حركة، وترجع لنا الذكريات الجميلة. في من يقضي النهار أو ساعات النهار مع جده، وفي اللي يختار أنه يمضي الإجازة كاملة بينهم، يستمتع كذا بالاهتمام، بالحنان، بالأجواء الأسرية الدافئة. لكن مع هذا المشهد الجميل يبرز سؤال مهم: ما أثر قضاء الطفل فترة طويلة مع الأجداد على شخصيته؟ وهل تسهم هذه التجربة في تعزيز ثقته بنفسه وتنمية مهاراته الاجتماعية وتقوية أيضا صلته بجذور وقيم عائلته؟ الاختلاف في أساليب التربية بين الوالدين والأجداد ممكن أن ينعكس على السلوكيات والعادات. اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع ونتعرف أكثر على الآثار الإيجابية وما ينبغي أن ينتبه له الآباء والأجداد، مع ضيفتنا الدكتورة منيرة بنت عبدالله المنصور، أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود قسم الطفولة المبكرة. ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: حياكم الله جميعا. سمعيني زين؟
0: إيه نعم.
1: حياكم الله.
0: يا هلا بك والله دكتورة. اليوم نتكلم عن موسم الصيف، ومع بداية هذا الموسم كثير من الأهل يعني يفضل أنه يترك أطفاله ويمكن يسافر بدون أطفاله، فكذا يحطهم يقضون إجازة عند بيت الأجداد. لكن يعني السؤال هنا يقول: ما مدى تأثير هذا الفعل اللي هو ترك الأطفال عند الأجداد على الطفل نفسه وعلى شخصيته؟ يعني احنا عارفين ان الأجداد دائما يدللون الأطفال كثير، فهل يؤثر هذا الشيء في على الطفل نفسه؟
1: طيب، اول شيء السلام عليكم، حياكم الله جميعا، حياك الله أستاذة بدرية، شكرا لاستضافتي في هذا الصباح وسعيدة اني اكون معاكم. هذا السؤال جدا جدا مهم وكثير يدور في رأس الأغلبية، يعني هل هو مفيد ولا مو مفيد، هل هو بيأثر على الطفل؟ حتما ممكن يأثر على الطفل، لكن الحين خلينا نشوف هل يعني يعني الدراسات إيش قاعدة تقول، يعني إيش يحتاج الطفل؟ هل يحتاج وجود أهله، الالتصاق المباشر بأهله، ولا يعني علاقة مستقرة فيها شعور بالأمان؟ إيش يعني إذا فاضلنا بين هذا وهذا؟ فيعني أنا دائما يعني الدراسات تشير إلى أن الطفل بالفعل يحتاج إلى علاقة مستقرة، علاقة فيها يعني أو تمنح الطفل

0: شعور بالأمان، وهذا أغلب شيء اللي يحتاجه يعني الطفل. فيعني أحيانا يكون هناك تخوف من السفر وترك الأطفال، لكن لابد من إن إحنا يعني ننظر لها بعد من زوايا أخرى. وجود الأطفال عند الأجداد ترى مو يعني مو الشيء اللي يخوف، يعني بالعكس أجدادنا يعني هم بركتنا، لكن لابد من النظر لهذا الموضوع بزوايا أخرى، ولعلنا إن شاء الله نحن نطرحها اليوم ونناقشها ونسلط الضوء عليها.
1: أكيد دكتورة، ويعني إحنا لما نجي نتكلم مثلا عن عمر الطفل، يعني هل يلعب دور في تأثيره أو تأثره بانفصاله عن والديه لمدة كبيرة وبقائه مع أجداده؟ وإيش أبرز العوامل اللي لابد أو تسمح فيها ترك الطفل مع الأهل والسفر دون أنه تتأثر على نفسيته؟
0: شوفي، عمر الطفل جدا مهم. هو من أهم العوامل، لكن إحنا عندنا بعد عوامل ثانية اللي هي فترة السفر، فترة طويلة والفترة القصيرة، وجود أشخاص يعني نثق فيهم، يعني الراعي اللي أنا بترك طفلي عنده، اللي هم الرعاة اللي بترك طفلي عنده، اللي هم محط ثقة، التهيئة المسبقة لهذا الطفل. فكل هذه عوامل تعتبر، يعني عمر الطفل ليس العامل الوحيد. مثلا عندنا الأطفال بعمر الميلاد إلى 3 سنوات يختلف من عمرهم من 4 إلى 6، يختلف من عمر الطفل 7 سنوات. وقع الحدث أو التجربة هذه مختلفة من عمر لعمر. الطفل الميلاد إلى 3 سنوات خلينا نقول هذه تعتبر من أكثر المراحل حساسية. الطفل هنا طبعا يعني أول شيء ما يدرك مفهوم الزمن، ما يدرك مفهوم يعني إنه والله رحتي مدة طويلة ولا رحتي يعني يمكن لو تروح تغيب عنه يمكن ربع ساعة أو ساعة، يعتبرها يعني تعتبر بالنسبة لبعض الأطفال كارثة، وينهار ويبكي وكذا. فهو مفهوم الزمن عنده ما هو يعني، وقد يكون بعد عند بعض الأطفال نمو لغوي، ما بعد نما عنده نمو لغوي اللي يخليك تجلسين وتتحاورين معاه وتقولين يعني مثلا ترى ماما بتسافر، ترى كذا ترى كذا، فيعني يعني ما هو فاهم إيش الوضع. فجأة هذيك مصدر الأمان، فجأة هذيك اللي تأكلني وتشربني اختفت عني. فيعني فطبعا العمر له دور. طبعا احنا نقول عمر الطفل اللي هو الميلاد الى 3 سنوات، بما انه ما يدرك مفهوم الزمن، ايضا هو عنده يعني فكرة الغياب هذه سواء كانت مؤقتة او طويلة ممكن ما تأثر على الطفل. قد يفسر يعني الغياب المؤقت قد يفسر الى انه غياب دائم، يعني ممكن ما يأثر على الطفل. عمر الطفل 4 الى 6 سنوات هو يعني تقريبا أفضل، لأن عنده نموه اللغوي نما بشكل جيد، يسمح بأن الأم ممكن أنها تتحاور مع الطفل في موضوع السفر، ولكنهم يعني أيضا هم ما زالوا بحاجة إلى أنهم لطمأنينة.
1: صحيح.
0: 7 سنوات كذلك يعني قد يكون يستوعب فكرة الانفصال أفضل من الأعمار السابقة اللي ذكرتها، ولكن أرجع أقول لكل الأعمار هم يحتاجون إلى هذه الطمأنينة. إذا نحن عندنا هنا مربط الفرس هو الأمان، الشعور بالأمان لكل الأطفال لكل الأعمار.
1: برضو في عندنا مشكلة أخرى يا دكتورة، اللي هي يعني البيت نظام ومرتب، ينامون في وقت معين، الغداء في وقت معين، العشاء في وقت معين، بعدين لما ينتقلون إلى بيت الأجداد يصير في كثير من التدليل، الأجداد يعوضون غياب الوالدين فيصير يدلل الولد كثير، يجي الأهل يرجعون الولد بعد السفرة أو بعد الرجعة يصير فيه شيء من عواقب نقدر نسميها اللي هي بعد العودة، انفعال الطفل يصير عنده نوبات غضب على الوالدين، انفعال أو أنه خايف برضو أن الوالدين يتخلون عنه مرة أخرى، فتصير عنده كذا زي الملازمة للوالدين. إيش أبرز الحلول للتخلص من هذه الظاهرة؟
0: صحيح. شوف، أول شيء خلينا نتكلم عن العوامل اللي ممكنها تقلل من هذه التأثيرات اللي أنت ذكرتيها، أو إنه يعني احتمالية ظهورها في المستقبل. فعندنا وعي الوالدين مهم جدا، هم يعرفون إنه مدة السفر إنها تكون قصيرة، وإذا كانت يعني أحيانا غصبا عن الواحد إنها ما تكون قصيرة، لكن لابد من إن توضيح هذا الأمر للطفل ولي أيضا الرابع.

0: الراعي اللي بيرعى هذا الطفل في فترة الغياب يكون مقدم الرعاية شخص مألوف مثل الأجداد، مثل العمة، الخالة، يعني فيكون مألوف لهذا الطفل. مهم جدا ان احنا نخلي الطفل قبل فترة الانفصال عن والديه برحلة مثلا اما ترفيهية او عمل، انه يكون يعني قبل كم يوم انه يروح يجلس معهم بوجود الام حتى انه يتعود على المكان. لابد من ثبات الروتين ايضا، ذكرتي انت من الروتين، روتين الطفل ينام بوقت ياكل بوقت، فلابد من، وهذه مسؤوليه الاهل اللي بيسافرون. انا يعني اجي احط ولدي واقول يلا تفضلتوا علي انكم انتبهتوا لولدي، احط ولدي واحط معاه الروتين حقه، يعني احكي لمن سيرعى طفلي في فترة الغياب الثلاث أيام أو الأسبوع أنه ترى والله روتينه كذا، ترى يأكل كذا، ترى ينام بذا الوقت، ترى يقوم بذا الوقت، ترى مهم أنه نحافظ على هذا الشيء. إذا حسيته أنه بيكون فيه نوع من العشوائية اللي ممكن تأثر على هذا الطفل، إذا نشوف شخص آخر ممكن أنه يرعى هذا الطفل. فأيضا التواصل المنتظم أثناء الغياب، يعني لابد من تواصل الأهل أثناء الغياب مع طفلهم بشكل مستمر حتى يقلل من تأثير هذا الغياب على الطفل، وعودتهم للطفل في الوقت اللي حددوه معاه. مثلا بنرجع بكرة، خلاص فبكرة نرجع، يعني ما نكذب على الطفل.
1: أيوه
0: طيب، تجين قلتي لي على نوبات الغياب، بس
1: نوبات الغضب
0: ونوبات الغضب والتعلق بالوالدين بعد العوده، يعني خليني اقول لك انا انه هذه قد لا تكون هي ظواهر سلوكيه، يعني هي طبعا ممكن نساء فهمها بشكل مره كبير. ولدي كان سعيد قبل ما سافر، بعدين فجاه تغير، فجاه صار يرمي، صار يضرب، صار كثير البكاء، صار يرفض ينام بالحاله، صار يخاف، صار طيب هذه كلها هي يعني سلوكيات، اذا فكرنا فيها ترى هي سلوكيات عدم الشعور بالامان. اوكي، غضب، ضرب، بكاء مستمر، يمكن يرمي نفسه على الأرض ويصير يبكي، كل هذه الأمور التعلق مفرط بالوالدين عند خروجهم ودخولهم، خوف مثلا من غياب هدفهم، حتى تروح يمكن لدورة المياه الأم يقعد يبكي
1: يلازمها.
0: هذه بالفعل هذه لغة يعبر فيها الطفل عن هذا القلق اللي أصابه بسبب الغياب اللي قد يكون لم يمهد له. فيعني مثل ما قلنا انه احتواء الطفل في هذه الفتره، تحمل بعض السلوكيات اللي تطلع من الطفل، عدم معاقبته عليها، منح وقت انه يعني يستعيد الثقه من جديد، امنحه بعد الوقت والمساحه الكافيه انه يعني يعبر عن مشاعره. اوكي، يعني هو بعد عنده مشاعر زينا، يعني يضيق صدره ويزعل ويتضايق، يعني هم بروبوتات، هم يعني عندهم مشاعر، ف نعطيهم الفرصة أنهم يعبرون عن مشاعرهم، نطمئنهم بكلمات جميلة، كلمات ويعني أن إحنا ترى إحنا موجودين، ترى أنا هنا، ترى أنا جنبك. مهم هذا أنا بالنسبة لي، هذا التواصل وهذا الدفء وهذا يعني الكلمات اللي من القلب أفضل من الهدايا. لما أم تجي تجيب معاها كمية من الهدايا، طب يعني ما همها الهدايا قد ما همها وجودك، قد ما همها تواصلك إحساسه أنك أنت ما تخذلينه في يوم من الأيام، إذا يحتاجك ما يلاقيك.
1: حقيقة يعني الموضوع شوية يعني حساس، خاصة إذا كان في تأثر، يعني إذا كان الطفل متأثر. يعني إحنا كثير نشوف أنه بعد الانفصال يصير فيه ملازمة للوالدين، يعني هل هذا الشيء يأثر على الطفل على المدى القصير؟ ومتى يكون برضو له أثر على المدى الطويل البعيد؟
0: صحيح، بالفعل فيه تأثير ممكن يكون مؤقت، ممكن تأثير يكون طويل المدى. فغالبا يعني خليني بقول لك تأثير المؤقت هو انتقيسي عد تأثير طويل المدى. يعني إذا قلنا مثلا أن السفرة القصيرة اللي مثلا صارت مرة ولا مرتين، يعني خلينا نقول إذا كان في علاقة مثلا مستقرة في العائلة، فالتأثير يكون مؤقت، يعود الطفل إلى حالته النفسية المستقرة من جديد. عودة الأهل يعني أو الأم والأب عودتهم من السفر بالوقت اللي هم حددوه للطفل، ما غابوا عنه وقت طويل، فيعني تقريبا أن الآثار بتكون بحول الله وقوته.

0: هي آثار مؤقتة ما تستمر مع الطفل، لكن التأثير الطويل لما يكون هناك يعني غياب طويل ومتكرر، مقدم الرعاية مثلا ممكن يكون قاسي نوعا ما أو مفرط في الدلال نوعا ما، ممكن يكون في ضعف في العلاقة العاطفية بين الأم وال بين الوالدين والطفل، ضعف التواصل أثناء الغياب، ممكن يكون الطفل يعني يشعر بأنه هو غير مهم، ممكن ترى بعد مع الوقت يعتاد على هذا الغياب، فلما يرجعون الأهالي يعبر لهم عن زعله منهم أو أنه يعني نفوره منهم أنه أنتوا أصلا ما كنتوا تحبوني عشان كذا أنتوا تركتوني، يعني هذا ممكن يأثر على المدى الطويل. فيعني على الأهل أنهم مثل ما قلت لك في البداية أنه وعي الأهل بأهمية يعني السلامة النفسية للأطفال لأطفالهم أثناء الغياب، يعني تحملهم مسؤولية أنه أنا كيف أقدر أقلل من الآثار، يعني أروح أسوي الرحلة حقتي من دون ما يكون عليها آثار لطويلة المدى على طفلي، وإن كانت آثار صغيرة هي مقدور عليها، يعني أن الواحد ممكن يتحاشاها مثل ما قلت لك بإشعار الطفل بالأمان وتوفير البيئة المناسبة لطفلي أثناء غيابي.
1: فإذا هذا الـ يعني ما ذكرتيه دكتورة يتطلب منا يمكن مرحلة تأهيل قبل أننا نترك الطفل، وكيف نبدأ هذه المرحلة مرحلة التأهيل قبل الترك، وأيضا كيف نعيد له الثقة بعد ما نرجع للطفل.
0: صحيح، فإحنا عندنا شوفي عندنا هي تأتي في مراحل، كيف نؤهل الطفل قبل السفر وبعد وأثناء السفر وبعد السفر. يعني قبل السفر لابد من إخبار الطفل بالحقيقة. شوفي ترى مغادرة المكان خلصة و يعني لا عشان ما يشوف، لا عشان ما يبكي، لا عشان ما يتعلق فينا، لا كذا، لا هذا هو اللي بيسبب مشاكل أعظم في المستقبل. فعندنا خطوات لابد من الأهل أنهم يقومون بها. إقبال الطفل بالحقيقة بلغة تناسب عمره، أن ترى إحنا بنسافر، إحنا نحبك، إحنا بنرجع في الوقت الفلاني، كذا كذا، ما راح أطول، أنا بصير أكلمك، توريه طريقة المكالمة، توريه طريقة كيف تقدر تكلمه بهذه بالتطبيقات مثلا، إما بمكالمة هاتفية أو يعني مكالمات الفيديو، يعني وذلك برضو حسب العمر، يعني مثلا طفل أقل من سنتين يمكن ما يستفيد من الفيديو كول قد ما يستفيد مثلا أنه يسمع صوت أمه، أنه يشم ريحة أمه بوجود مثلا قطعة من ملابسها أو كذا، يعني أو شيء من من من من ريحة الأم.
1: صحيح.
0: أيضا أعرفه بمن سيعتني به، يعني طول الوقت أنه أنا من قبل ما أسافر وأنا قايلت له ترى بتجلس عند ماما فلانة مثلا، ماما كذا، أمهم يعني اللي الجدة يعني أو العمة أو كذا، فيهيأ قبل الرحلة بيومين ثلاث أيام أنه هذه من ستعتني بك أثناء الرحلة. وأيضا يعني ممكن يعني إما أنه يزور المكان بشكل يعني حسب ظروف العائلة، طبعا يزور هذا المكان اللي بيجلس فيه عدة مرات، أو أنه مثلا ممكن يبات فيه على أساس يتعود على المكان. طيب أثناء السفر إحنا توقلناها يمكن على عجالة، أن التواصل المستمر، إشعار الطفل بالأمان أثناء الغياب، مكالمات الطفل بشكل مكالمات قصيرة، ترى مو لازم، يعني أحيانا يخطئ بعض الأهل لما تكلم تقعد تبكي مع طفلها، أنا اشتقت لك، أنا مدري إيه. طب اجترار الأحزان، اجترار يعني تحزين الطفل وتحزين نفسك أنت كمان، فهذا كله ما غير مفيد في الحقيقة، غير مفيد تماما. فأنا يعني كأم لابد أني أنا أتحمل مسؤولية رحلتي وسفري، أعرف أن هذا الاجترار الحزن أمام الطفل وأنا عن بعد، أنا جنبه، أجي أحتضنه، أطمنه، هذا كله ممكن يأثر على طفلي إلى مدى بعيد. أترك له يعني شرخ في صدره في قلبه، يعني بدون يعني ما أشعر، أستخدم عاطفة قد تكون في مكانها بلا وعي وبلا مسؤولية. طيب كيف أهل الطفل بعد العودة؟ أعطيه وقت، أعطي الطفل وقت، لا تتوقع أن طفلك ممكن يأخذ هذا الموضوع يعني بعد كل التجهيز ذا كله، ممكن مثلا أول

0: ننتبه لهذا الشيء وما نضحك عليه إنه يعني إنك كنت تبكي وإنك كنت كذا شوف شكلك كيف كنت عيب أنت رجال أنت لا طبعا هذا كله مرفوض. طبنا كثير ألعب معاه كثير يعني أعطيه مثلا ممكن نوع من العفو
1: أيوة
0: أعطيه هدية نوعية ومادية مثلا ممكن مع أني أنا ضد الصراحة حكاية اللي أني أنا أغريب الهدايا لكن يعني تهاب تحابه بعد يعني فأعطيه نوع من الهدية أعطيه وقت إضافي
1: يمكن لازم يا دكتورة أكافئة لأنه جلس وكان شجاع وجلس لوحده وأنه
0: صحيح
1: لأنه كبار وصار كبير
0: هذا الهدف يمكن من الهدية أنك أنت شوف شلون أنت عملت مع الموقف أنا جبت لك من المكان الفلاني جبت لك هدية ممكن في المستقبل إذا هم بيسافرون في المستقبل وبيكونوا أكبر وتسمح الظروف ممكن يقولون يورونا صور المكان يقولون لا في المستقبل إن شاء الله ممكن نحن نسافر لهذا المكان وتكون معانا أبغاك تشوف هذا المكان أبغاك كذا وممكن توريه الصور اللي هم كانوا تنقلوا لها وكل هذا حسب عمر الطفل وحسب تقبله فأنا الطفل قاعد منهار الحين قاعد يبكي قاعد أوريه الصور وقلت تعال شوف إحنا كنا مستانسين وأنت كنت تبكي بعد يعني ما هي يعني فهم علي فيعني إحنا نختار الوقت نختار الأسلوب والطريقة أنا دائما أقول مفاتيح الطفل بيدك بيد الأم والأب هم أكثر الناس يعرفون كيف يقدرون أنهم يقبلون
1: صحيح.
0: على طفلهم
1: يعني وفي بعض الأفكار اللي ممكن أنها تنجح يعني يصلحوها كثير من الأمهات وممكن أنها تنجح مع أطفالنا اللي وفي بعض الأهل يصيرون يجيبون لهم شيء ينشغلون فيه أثناء سفرهم يعني مثلا يشحنون له لعبة يجيبون له مثلا شيء جديد يستمتع فيه أثناء غيابهم فيصير هو يستمتع فيه وينشغل عن فكرة أنه فين ماما وبابا مو بحولي يصير كمان برضو من ضمن الأفكار وهم في الرحلة يفتحون له فيديو مباشر ويصيروا كأنه مسافر معاهم ويورون الأشياء وخلونا ينبسط إنه شوف مثلا زايرين مثلا الأسماك الحوض أسماك شوف العصافير شوف المدر يورونا وش فيه المرة الجاية لازم تكون معانا في هذه الرحلة فيخلون الولد يشركونه فيصير إنه ماما مي بعيدة ماما موجودة معي في أي وقت أبغاها أضغط زر الاتصال وخلاص تكون معي في أي وقت أشتاق لها فمثل هذه الأفكار ممكن
0: تساعد إحنا الحين في المكالمات هذه أهم شيء إشعار الطفل بالأمان أكثر من أني أنا أجي يعني مثلا بعض الأطفال قد يأخذ هذه المكالمات بمفهوم عكسي أنه ليش أنا ماني معكم وكذا ويجلس يبكي زيادة يعني فممكن يعني ممكن يكون لها مردود عكسي بس مثل ما قلت لك تو المفاتيح هذه كلها مع الأم والأب هم أدرى الناس هل هذه الأسلوب أو هذه الطريقة بتنفع مع طفلي ولا لا الشيء الوحيد اللي أنا أتمسك به هو التواصل المستمر والمختصر مع الطفل يعني مو ضروري ان المكالمه طويله وتكون مده ساعه واجلس اكلمه واجلس كذا هذه اللي هي مو ضروريه لكني انا كل شوي اكلمه كيف سويت صار وكذا طيب بالنسبه للالعاب ايضا احيانا ترى ممكن يربط الطفل يعني يكون ارتباط سلبي بعد يعني انه يلا خلاص روحوا والاشياء اللي كانت ممنوعه علي اول العاب الكترونيه مثلا جبتوا لي اياها اثناء سفركم يا سلام اذا كل يوم روحوا فيعني ايه فهمتي على ايه يعني
1: فيستخدمها كوسيله ضغط
0: فايه فتكون يعني ما هي في محلها انا اشوف انه ما يتغير روتين الطفل لا يتغير روتين بل إن مثلا ممكن تاخذ ألعابه اللي عنده كانت في البيت وتوديهم يعني للمكان اللي هو فيه لا تجيب له مثلا شيء جديد إنه ترى اللي كنا مانعينك منه خلاص جبت لك نينتندو جبت لك سوني جبت لك مدري الشكل وجبت لك يلا بس ارضى علينا انك تروح لا عادي ترى الطفل ما يحتاج ده كله يعني يحتاج هو بس الأمان مثل ما قلت لك يحتاج أنك تكوني متواصلة معي يحتاج أنك تطمنينا أنك أنت رايحة فأنا أغراق الطفل بعد بالهدايا هذه يعني فيها نوع من يعني ما أدري أقول يعني يمكن تهدم جانب من القيم يعني عند الطفل يصير متطلب يصير مستهلك يصير فأنا ما يعني لا أشجع كثيرا هذا
1: الحقيقة مع هذه النصائح الجميلة دكتورة منيرة، نتمنى أن الجميع يحظى بإجازة هادئة وممتعة لكل الأطراف، مع يكون أبنائنا يتمتعون بصحة نفسية جميلة في هذه الإجازة الهادئة. أستاذة الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود قسم الطفولة المبكرة الدكتورة منيرة بنت عبد الله المنصور، كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة وعلى هذه النصائح الرائعة. شكرا لك يا دكتورة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جف

0: الليل وأهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صباح المملكة.

0: ويا صباح المملكة وصباح الخير لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض. ومع الإنجازات وإنجازات شبابنا وشاباتنا في المملكة العربية السعودية وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الابتكار السعودي، استطاعت الباحثة والطالبة في كلية الطب والجراحة بجامعة القصيم ليان عبد العزيز التويجري أن تحصد على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس 2026 بماليزيا عن ابتكارها الضمادة الذكية ثنائية النوى، والتي تهدف إلى دعم علاج الحروق وتجديد البشرة. وبتفاصيل أكثر إن شاء الله عن هذه الضمادة وعن هذا الإنجاز السعودي الجديد، يسعدنا أن تكون معنا ضيفتنا للحديث عن قصة هذا الابتكار ورحلة البحث اللي قادتها إلى هذا الإنجاز العالمي. صباح الخير يا أخت ليان، وألف مبروك حصولك على هذه الجائزة، وبالتوفيق إن شاء الله. أهلا
1: فيك وبالمستمعين، والله يبارك فيك يا رب.
0: حياك.
1: شكرا لكم، سعيدة جدا بوجودي معكم.
0: حنا تكلمنا عن هالإنجاز ويعني بتفاصيل بسيطة، لكن حنا نبغى تعطينا قصة هذا الابتكار وكيف ولدت هالفكرة.
1: في الحقيقة هذا الابتكار لم يبدأ من المختبر فقط، بل بدأ من تجربة إنسانية حقيقية، فهو يحمل رسالة إنسانية قبل أن يكون مشروع. القصة هي تعرضت الحرق، استغرق علاجه قرابة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة عشت كل تفاصيل رحلة العلاج من الألم وتغيير الضمادات بشكل متكرر والخوف من العدوى وارتفاع تكلفة العلاج، إضافة إلى الأثار التي تركها الحروق على الجلد وبرضه على الحالة النفسية. في تلك اللحظة أدركت أن هناك فجوة حقيقية في علاج الحروق، فقلت لنفسي ليش ما في ضمادة تذوب وتعالج الحرق وتراقبه في الوقت نفسه. ومن هنا بدأت رحلة البحث، درست المشكلة من الجانب الطبي حتى توصلت إلى هذا الابتكار والله الحمد، وهو عبارة عن ضمادة ذكية ذاتية الذوبان مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسرع التئام الحروق وتخفف الألم وتكشف العدوى مبكرا، وترتبط بتطبيق ذكي يراقب الحرق ويحلله ويتنبأ بمسار التعافي.
0: أها ما شاء الله، حلو. يعني من معاناة بدأت الفكرة هذه، من معاناة.
1: صحيح.
0: جميل جميل. طيب أكيد أخت ليان في تحديات واجهتك خلال رحلة البحث والتطوير، كلمينا عن هذه التحديات وكيف تجاوزتيها حتى وصلتي إلى هذا الإنجاز.
1: أكيد رحلة ابتكار ما كانت سهلة، خصوصا أني طالبة طب، وكان علي أني أوصل بين الدراسة والبحث العلمي وتطوير المشروع في وقت نفسه. كما أن الابتكار يجمع بين الطب والذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية، فهنا حسيت مسؤولية أكبر علشان أطور الابتكار، ومن أجل عشان أغطي الجانب الذكاء الاصطناعي ما اكتفيت بالدراسة بالجامعة فقط، بل التحقت أيضا ببرنامج متكامل في الذكاء الاصطناعي من جامعة جون هوبكنز حتى أتمكن من فهم التقنية وتطبيقها بشكل صحيح داخل الابتكار. كما كان الدعم الذي وجدته من جامعة القصيم أثر كبير في رحلتي، سواء من خلال تشجيع الابتكار أو إتاحة فرص المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، وهذا الدعم إلى جانب الإصرار والعمل المستمر ساعدني على تحويل الفكرة إلى ابتكار حقيقي توج ولله الحمد الميدالية الذهبية على مستوى دولي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بصراحة يعني ما شاء الله، حتى طريقة البحث يعني فيها شوي تعب، وطورتي من نفسك في هذا المجال، وهذا شيء جميل صراحة. هو تخصصك في الطب، وش تخصصك في كلية الطب يا إليان؟
1: تخصصي طب وجراحة، طب بشري بشكل عام. يعني أنا لسه سنة رابعة، بعد ما أخلص البكالوريوس إن شاء الله أتخصص بشكل دقيق.
0: ما شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. كلمينا عن هالضمادة الذكية، هل هي مناسبة لجميع درجات الحروق ولا مخصصة لأنواع معينة أو مراحل معينة منها؟
1: للأمانة الابتكار صمم يستهدف بشكل أساسي الحروق السطحية والمتوسطة، وهي الحالات اللي تحتاج إلى متابعة مستمرة لمنع العدوى وتسريع الالتئام وتقليل الندبات وأثار الحروق. أما في الحروق العميقة فالضمادة لا تغني عن التدخل الجراحي، لكن يمكن أن تكون جزءا من خطة العلاج بعد تقييم الطبيب، خاصة في مراحل التئام الجروح ومراقبة الحالة.
0: حلو حلو. طيب الحين هذه الضمادة الذكية اعتمدت ولا باقي؟ يعني لسه
1: أنا قدمت عليها على هيئة الهيئة الملكية الهيئة السعودية الملكية الفكرية وهي تحت الفحص الشكلي الآن
0: بإذن الله. إن شاء الله أنها إن شاء الله يعني تظهر للمجتمع ونستفيد من هالأفكار الجميلة اللي شاباتنا وشبابنا السعودي يعني ما شاء الله يبحثون دائما عن التطور وعن تجديد الإنجازات والبحث عنها. طيب شعورك عند إعلان فوزك بالميدالية الذهبية تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي؟ أكيد طبعا شعور فخر، لكن كلمينا عن هذا المشاعر.
1: صحيح كانت لحظة لا تنسى ومزيجا من الفخر والامتنان. وقتها شعرت إن كل ساعات العمل والتعب والتحديات اللي مررت فيها تحولت في تلك اللحظة إلى إنجاز نفتخر فيه.
0: يا سلام.
1: الأجمل بالنسبة لي لم يكن يعني الفوز بالميدالية الذهبية فقط، بل رفع اسم المملكة العربية السعودية في محفل دولي يضم أكثر من 36 دولة، وإثبات أن شباب وشابات الوطن قادرون على تقديم ابتكارات تنافس عالميا وتحدث أثرا حقيقيا في مجال الصحي.
0: يا سلام.
1: وأعتبر هذه الميدالية ليست نهاية الرحلة، بل بداية المسؤولية أكبر، وهي تحويل هذا الابتكار إلى منتج يصل إلى المرضى ويساهم في تحسين حياتهم داخل وخارج المملكة.
0: شهر.
1: نحن الآن نشهد نهضة علمية وتقنية في المملكة، وأفخر أن أكون جزءا من هذا التحول الذي نشهده في ظل رؤية 2030 التي ذكرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قوله هذه حرب السعوديين ولن نقف قبل أن يكون الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم.
0: إن شاء الله السعودية إن شاء الله أحد هذه الدول إن شاء الله بجهود الدولة وجهود الشباب والشابات. كم أخذ منك الوقت في هذا الابتكار؟
1: أخذ والله مني كثير، يمكن قرابة السنة.
0: ما شاء الله. في أحد دعمك دعم على الصعيد المهني على صعيد العائلة؟ من الداعمين لك يا ليان حتى وصلت إلى هذا الإنجاز؟
1: الدعم المعنوي كان من أهلي، وبرضه دعم الجامعة القصيم يعني دعموني بالمختصين، وبرضه قدموا لي برامج لتطوير الابتكار وبرامج أني أطور نفسي قابلية الفكرة أنها تكون إلى منتج حقيقي.
0: يا سلام يا سلام. وإن شاء الله نشوفه قريب هذا المنتج إن شاء الله في الأسواق ويستفيدون منه إن شاء الله، ويعني يسجل اسمك إن شاء الله صاحبة هذا الإنجاز بمشيئة الله. بالتوفيق يا ليان، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح إن شاء الله، وننتظر المزيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا لليان عبد العزيز تويجري، طالبة في كلية الطب والجراحة بجامعة القصيم، على هذا الإنجاز، ونبارك لها هذا الإنجاز وهذا اللي اعتدنا دائما من شبابنا وشاباتنا في المملكة العربية السعودية، البحث الدائم وتحقيق الإنجازات باسم المملكة العربية السعودية. وبصراحة نفاخر فيهم وندعو لهم إن شاء الله بالتوفيق. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، لا تروحون بعيد، وصباحكم جميل ورائع في صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم
4: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
3: كأس العالم

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة والإجازة أكيد بالنسبة للكثير منا ما هي مجرد كذا توقف عن العمل، هي فرصة حقيقية أن نستعيد توازننا وأيضا نجدد طاقتنا. وكثير نبتعد عن ضغوط الحياة اليومية، ومع دخول فصل الصيف يبدأ الكثير يخططون رحلاتهم، القضاء وقت أطول يمكن مع العائلة مع الأصدقاء، يبحثون عن الراحة عن الاسترخاء. لكن هل تعلمون إنه الإجازة يعني مو بس إنها ممكن تكون استثمار لصحتكم أيضا؟ في عندنا دراسات حديثة تشير إلى أن الحصول على إجازة منتظمة مو بس يعدل من حالتك النفسية، ممكن ينعكس بالإيجاب على صحة جسمك. خلينا نسمع الدراسة، شو تقول الدراسة؟
1: طبعاً بالتزامن مع بدء فصل الصيف يميل الكثيرين أو كثيرون للحصول على إجازات بهدف الاسترخاء والابتعاد نوعا ما عن الضغوطات، ضغوطات العمل والحياة، لتجديد طاقتهم ونعاشهم نعاش هذه الطاقة. قد أثبتت دراسة أمريكية أجريت مؤخرا أن تلك الإجازات مفيدة لعضلة القلب.
0: يا سلام، هذا الكلام الحلو.
1: تبي قلبك ينبسط اطلع إجازة.
0: اكتشف الباحثون اللي أجروا تلك الدراسة في أحد الجامعات البحثية الخاصة بمدينة نيويورك إنه كلما زادت الإجازات اللي يقضيها الإنسان على مدار العام، كلما قلت احتمالات إصابته بمتلازمة التمثيل الغذائي. ونوه الباحثون أن تلك المتلازمة هي المصطلح الطبي لمجموعة من الحالات المرضية اللي من بينها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم، واللي يعملان سويا على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، والنوع الثاني أيضا من داء السكري.
1: يا سلام، يعني الإجازة مهمة جدا. طبعا الدراسة نتجت إلى تخفيض المخاطر، كل يوم إجازة إضافي تقضيه يقلل من احتمالية الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي اللي تسبب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول بنسبة 25%. أيضا تأثير تراكمي، تكرار الإجازات على مدار العام يقلل تراكميا من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. اسمعوا زين، الصحة النفسية، تساهم الإجازات بفعالية في التخلص من التوتر المزمن، الإرهاق العقلي والاكتئاب.
0: وعلشان تستفيد بشكل سليم من تكرار إجازات، خذ بالنصائح التالية. الفصل التام، ينصح كثير من الخبراء بضرورة الانفصال ذهنياً تماماً عن العمل وأيضاً النشاط والاجتماع، يعني كده تدمج الأنشطة البدنية والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء أو العائلة، وهذا الشيء أكيد يعزز من الفوائد الصحية للإجازة. فإذا الإجازة ضرورية،
1: يعني تريح نفسك من الجوال من بيئة العمل. في بعضهم طبعا سبحان الله يطلع إجازته وهو ما زال متواصل مع عمله، وبالتالي ترى ما استفدت شيء. صحتك الذهنية ما زالت مشغولة، وعضلة القلب حتى عبك فأنت ماخذ إجازة، ابتعد عن هذه الأمور كلها واستمتع بإجازتك واستمتع بوقتك في إجازتك.

0: وصباح الخير من هنا من صباح المملكة، من الرياض إلى جميع مدن مملكتنا الغالية. نصبح عليكم بالخير على رأس الساعة الثالثة من حلقتنا لليوم، فقرة كاتب ومقال. واليوم ضيفنا كذا تنقلت بين قلمها، تنقل بين النثر والأدب، وخاضت كثير من التجارب الشعرية الفصيحة، وأيضا كذا تناولت في مقالاتها مواضيع ثقافية كانت لها بداية، وكيف كانت القريحة الشعرية اللي سبقت التأليف. اليوم هذا كله بنعرف حول ضيفتنا لليوم الشاعرة والكاتبة والمؤلفة ملاك الخالدي، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: أهلاً وسهلاً، صباحكم سعادة وسرور.
0: يا هلا والله،
1: أهلاً بك، أهلاً وحياكم الله، وصباحكم مجنح بجناحين من الود والورد، هنا من جوف الجمال إلى نجد الجلال، صباح محمل بالترحاب والضوء المستطاب، وسعيدة بهذه المصافحة الثقافية والفكرية الممتدة والتي أصافح بها الإنسان في كل مكان.
0: الله يا سلام، إحنا الحقيقة نحييكي بهذا الدخول الشعري الفخم اللي كله إحساس. اليوم شاعرتنا يعني أبدعتي في المجال الأدبي والنثري، متى كانت بداياتك في قريحة الشعر؟ متى بدت معك؟ وهل سبقها قلمك في الكتابة النثرية؟
1: طيب أستاذ بدرية، في البدء أريد أن أقول بضعة أبيات.
0: تفضلي.
1: أبيات أرحب بكم وبمستمعيكم. أقول: هنا الماء والزيتون والنخل والشهد، هنا الماء والآثار والشعر والورد، هنا الطاقة العظمى بوهج قلوبنا، ففي القلب شمس في ملامحنا سعد، هنا من هنا حيث الشمال ثما وجت غصون الأماني، واستبد بنا الوجد، وحين تجلت للقلوب طيوفكم فنادت غيوم الشعر واستبشر الرعد، أتى الضوء من نجد فأكرم بمن أتى، ونجد بها العز القديم بها المجد. أهلاً وسهلاً بكم.
0: الله يا سلام، وصح لسانك وصح بوحك شاعرتنا. ويعني هذه القريحة الجميلة اللي كلها أحاسيس، يعني متى بدت معك، ومتى بدت معك أيضاً الكتابة النثرية؟
1: في البدء حينما نتحدث عن القريحة الشعرية أو الكتابة الأدبية، يجب أن نتوافق دائما في البدء على أنه استعداد فطري. وقبل أن نلج إلى مسألة الكتابة، لابد أن نمر بتجربة القرائية للإنسان. أنا منذ سن مبكرة، يعني منذ المرحلة الابتدائية تقريبا في السن الثامنة، لمست لدي نزعة نحو القراءة والكتابة، فبدأت أقرأ كل ما يقع في يدي. أنا ذاك كانت هناك مجلات الأطفال المعروفة، مجلة ماجد ومجلة باسم، حتى المجلة العربية ومجلة المنهل والعديد من المجلات، فبدأت أقرأ فيها، لأني لن أستطيع أن أكتب دون أن أمر بهذه التجربة، لأن تجربة القراءة هي يعني تتجاوز فقد اللغة. نحن نتحدث عن تنمية لغة، عن توسيع مدارك، عن حتى إثراء ثقافي، بمعنى أنه أستفيد من الثقافات الأخرى، أيضا فتحت لدي أفاق جديدة، حتى مسألة اللي هو النقد الذاتي، بمعنى أنها كونت لدي رؤية ناقدة، أنني أستطيع أن أحاكم الآراء والأفكار، أحاكمها بمعنى أنني أسائلها، يعني أتوقف لها، أتوقف إزاءها ويعني أمحصها. كذلك القدرة على ابتكار أفكار وصور جديدة، كل هذه هو فضاء يخلقه أو تخلقه القراءة لدى المطلع.
0: صحيح.
1: ومن ثم بالتأكيد انتقلت إلى مرحلة الكتابة بعد ما تكون لدي أدوات الكاتب. بدأت في الكتابة، يعني حينما امتلكت لغة جيدة وأعتقد يعني رؤية ذهنية أستطيع بها قراءة الأمور والأفكار والآراء، وكذلك يعني قدرة على أني أفكر أفكار جديدة وصور جديدة، فبدأت أكتب. كتبت في كل المجلات والصحف في المملكة العربية السعودية، كتبت في الجزيرة، في اليمامة، في الرياض، في جريدة المدينة، في عكاظ، في الشرق الأوسط، كتبت حتى في يعني منشورات الأندية الأدبية التي كانت لدينا آنذاك، يعني أنا أقول لك بدأت أكتب في مرحلة مبكرة جدا، يعني من سن تقريبا 8 وأنا أكتب.
0: ما شاء الله، يعني تمكنتي من الشعر الفصيح وصدر لك ديوانين. حدثينا عن هذه الرحلة من الفكرة وحتى النشر.
1: في الحقيقة أنا في الشعر سماعية، بمعنى أنني نظمت الشعر الموزون والمقفى قبل أن أطلع على البحور الشعرية، وأنا كما أسلفت أنها هي موهبة فطرية. بعد ذلك طبعا بعدما طلعت على البحور الشعرية طبعا أصبحت التجربة أكثر، يعني أكثر احترافية. بالتأكيد يجب أن نقول أن الشعر هو في الدرجة الأولى موهبة، وأعتقد أن الشعر الفصيح يحتاج إلى أدوات أكثر نكبوية من الشعر العامي، بمعنى أننا نستطيع القول أن كل شعر فصيح هو شعر نبطي، لكن ليس كل شعر نبطي هو شعر فصيح، لأن الشعر الفصيح يحتاج إلى تمكن من أدوات اللغة، من النحو والقدرة البلاغية وغيرها.
0: برضو تنقلتي أيضا يمكن من التأليف والمقالة، هل نقدر نسأل هنا سؤال إنه هل كل كاتب مقالة قادر على إنه يؤلف؟
1: لا بالتأكيد، يعني الأنماط الكتابية تختلف، كاتب المقالة يختلف عن الكاتب الإبداعي، كاتب القصة وكاتب الشعر يختلف عن كاتب البحث العلمي والمقالة العلمية، لكن أعتقد أننا نستطيع صناعة كاتب في أي مجال إلا في المجال الإبداعي. المجال الإبداعي عني به مجال الأدب، إن هي بالدرجة الأولى الكتابة الأدبية والكتابة الإبداعية تحتاج أنك تكون موهوبا في هذا المجال، يعني خلاقا فكريا ووجدانيا ومتمكن من أدوات الأدب. فأعتقد أننا نستطيع صناعة أي كاتب إذا الكاتب في مجال الأدب. وأعتقد أن الكتابة يعني تحتاج إلى مهارات ذاتية، وأنك على فكرة أريد أن أقول أن حينما نريد أن نخلق كاتبا يتنقل بين أكثر من يعني مجال أو حقل كتابي، أعتقد أنها هي قدرات ومهارات، البعض يجيد ذلك والبعض لا يجيد ذلك، بمعنى أنك أن يجب أن تكون لديك مهارات ذاتية وقدرة على التجدد والتنقل، وأيضا قدرة على تطوير ذاتك ومهاراتك. أعتقد أن كل كاتب أدبي يستطيع أن يكون كاتب رأي، يستطيع أن يكون كاتب مقالة علمية، لكن كاتب المقالة العلمية وكاتب الرأي لا يستطيع أن يكون شاعرا ولا أديبا، لأن الأدب يعني يحتاج إلى مهارات مختلفة، يعني إحساس عالي وقدرة ذهنية تستطيع أن تبتكر الصور الأدبية. فأنا أعتقد أن أنا بدايتي ككاتب أو فلنقل يعني تجاوز أني أديب، بمعنى أنني أكتب القصيدة الفصيحة، أكتب القصة القصيرة، ولدي إن شاء الله مشروع قادم كتابة رواية. أعتقد أن من يكتب في المجال الأدبي يستطيع أن يكون محررا ثقافيا، ويستطيع أن يكون كاتب مقالة رأي، ويستطيع حتى أن يكتب رواية، ويستطيع حتى أن يكتب مقالة علمية إذا تمكن من مهارات البحث العلمي.
0: أنت ذكرتي شاعرتنا أنه الشاعر اللي يكتب في الشعر الفصيح يستطيع أن يكتب في النبطي، وأيضا لكن لا يستطيع شاعر النبطي أنه يكتب في الشعر الفصيح. اليوم مع انتشار اللهجة العامية وتراجع واضح يمكن في فهم واستخدام مفردات الفصحى، كيف ترين مستوى الإقبال عليها والتمكن منها وسط مجال التأليف؟
1: أنا في البداية يجب أن أقول وأؤكد دائما أن اللهجة العامية هي جزء من هويتنا، هي جزء من ثقافتنا، جزء من ذاكرتنا، واقعنا وحتى مستقبلنا. لكن أنا لا أرى استخدام اللهجة المحكية أو العامية في المجال الإعلامي أو الثقافي أو الكتابي، لأنك أنت في المجال الثقافي والإعلامي أنت الآن تعمل عمل عابر للجغرافيا والديمغرافيا، بمعنى أنك تخاطب هذا التنوع الثقافي في مناطق متعددة وحتى في دول أخرى، فأنت لا تستطيع أن تخاطب كل هذه الجماهير على مختلف تنوعاتها الثقافية والفكرية والمعرفية والاجتماعية إلا بلغة مشتركة. وأنا دائما أقول أنا مع استخدام اللغة أو هي اللغة العربية البيضاء التي يستطيع الجميع فهمها، هذا في المجال الإعلامي. لكن طبعا لما ندخل في المجال الثقافي نحن نتحدث عن مستويات مختلفة، أنت حينما تتحدث في مؤتمر علمي يختلف أن تتحدث في ندوة ثقافية، يختلف عن أن تتحدث في مثلا لقاء ثقافي مجتمعي. فهي اللغة فيها مستويات عديدة، لكن أعود وأؤكد أنا مع استخدام اللغة الفصحى البيضاء التي يفهمها الجميع، لأن العمل الثقافي والعمل الإعلامي هو عمل عابر للجغرافيا والديموغرافيا، أنت تخاطب شريحة متعددة وكبيرة. وهنا لابد أن أشير وأؤكد لأن الأمر يتجاوز أن يعني أننا نتحدث عن اللغة، لا، الأمر هو له أبعاد وطنية وله أبعاد ثقافية ومعرفية. وأنت تعرفين أن السياسة الوطنية الأخيرة التي جاءت، السياسة الوطنية اللغة العربية، دعت وأكدت إلى استخدام اللغة العربية الفصحى في عدد من المجالات الحيوية، ومنها وأهمها الإعلام ومجال الثقافة والفن.
0: صحيح، احنا شفنا كثير الجهود، الجهود السياسة الوطنية اللي تبذلها للغة العربية في المجمع الوطني للغة العربية، واللي هو فعلا قدم جهود رائعة وطلعنا كثير من القواميس، يعني حتى في التقنية طلعنا مصطلحات عربية فصحى خاصة بالذكاء الاصطناعي وخاصة بالمصطلحات اللي تهتم في التقنية، يعني واكب العصر. فمثل هذه الجهود، مثل هذه السياسات الوطنية لها تأثير الحقيقة إيجابي على الفصحى وعلى الأدب.
1: أكيد بالتأكيد. على فكرة أريد أن أشير هنا إلى إشارة أنت أشرت إليها، اللي هو المجمع الآن يعمل على تعريب الكثير من المصطلحات. صحيح. وهذا يجب الإشارة إن اللغة لدينا، اللغة العربية، هي لغة مرنة، يعني تستوعب كل الاشتقاقات، وهي لغة ولادة ولغة حيوية ولغة مرنة، من أكثر لغات العالم مرونة. وأريد أن أؤكد هنا أن اللغة هي ليست مجرد أداة تواصل، لذلك السياسات كلها الوطنية أكدت على استخدام الفصحى، لأنها هي ليست مجرد أداة تواصل، لا، نحن نتحدث عن منظومة ثقافية، نتحدث عن بناء نمط ذهني، عن بناء نمط نفسي، عن انتماء ثقافي وقيمي ومعرفي، نحن نتحدث عن هوية أكثر ما نتحدث عن اللغة، لأن اللغة هي مسؤولة عن بناء تفكير الإنسان، بناء حتى ذات الإنسان، بناء انتماء الوطني والثقافي والقيمي والمعرفي. فهي الآن مسألة اللغة بدأ الناس والمختصين يعني ينظرون إلى اللغة ليس باعتبارها أداة تواصل، بل وعاء ثقافي.
0: صحيح صحيح. اليوم خلينا ننتقل لمحور آخر يتكلم، يمكن أنت حصلتي شاعرتنا ملاك على جائزة الجوف للتميز والإبداع، نبي تكلمينا عن هذه الجائزة وعن المراحل اللي سبقت وصولك للحصول عليها.
1: طبعا جائزة الجوف للتميز والإبداع أريد أن أتحدث عنها قبل أن أتحدث عن تجربتي، ومن المهم أن يتعرف المستمع إلى هذه الجائزة، لأن هذه الجائزة هي من ابتكار أو يعني أسسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، تأسست عام 1443، وهذه الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة تنافسية للإبداع في منطقة الجوف بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030. الآن لدينا في الجوف حركة تنموية في عدد من المجالات، وجاءت هذه الجائزة لتنمية وتعزيز هذه العجلة التنموية بقيادة أميرنا فيصل بن نواف بن عبد العزيز. هذه الجائزة تعزز التنافس الإيجابي والخلاقي بين المبدعين وبين حتى المؤسسات، إن هذه الجائزة لها ذراعين، هناك يعني تنافس بين المبدعين في عدد من المجالات، وتنافس آخر اللي هو تنافس بين عدد من المؤسسات، يعني هي مطروحة للأفراد وللمؤسسات، فيها عدد من المجالات، هناك في مجال الثقافة والفنون والرياضة والبحث العلمي والتأليف، أيضا في مجالات التنمية. لابد أن أشير وأقول أن الجوف لديها ثلاث محاور للتنمية، لدينا الزراعة والإنتاج الزراعي والغذائي والطاقة المتجددة وكذلك السياحة التراثية، فكل هذه الفروع غطتها الجائزة. وكذلك لدينا أيضا قطاع مهم لريادة الأعمال وفي تطور ونشاط كبير، دخلت هذه السنة في الجائزة دخل قطاع التعليم والتدريب، عموما هذه الجائزة غطت كل المحاور وغطت كل أذرع التنمية في منطقة الجوف، فأنا شاركت في العام المنصرم في مجال الثقافة والفنون ضمن المحاور أو ضمن الفروع في مجال الثقافة والفنون. كانت هناك القصيدة الوطنية وشاركت بقصيدة فصحى. طبعا لابد أن أؤكد على أن الجائزة لها معايير عالية وتخضع للجان تحكيم متخصصة، والمنافسة يعني قوية ومتاحة لأبناء منطقة الجوف من المبدعين ومن الجهات المختلفة. شاركت بقصيدة فصيحة تناولت هذه القصيدة يعني شقين صح التعبير، أولا تنمية في منطقة الجوف في ظل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز حفظه الله، الشق الآخر اللي هو تناولت ثقافة أهل الجوف يعني قيمهم المجتمعية عاداتهم وتقاليدهم. كانت قصيدة يعني تجاوزت 30 بيتاً والحمد لله حصلت على هذه الجائزة وحظيت بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز. والآن الدورة مقبلة على دورتها الرابعة.
0: طبعا احنا اكيد نبارك لك حصولك على هذه الجائزة، جائزة الجوف للتميز والإبداع. ودائما كذا الشعر والأدب يعني تحس إن المرآة اللي تعكس مشاعر الإنسان، توثق أفكاره وأيضا تحفظ تفاصيل زمانه. ومع جمال القصيدة الفصيحة اليوم يعني اللي تكتب كذا بالكلمة اللي تنبض إحساس وبالفكرة اللي تثري العقل، اليوم خلينا نتعرف أكثر على مؤلفات ملاك. يعني هل حرصتي عليها من الفكرة وحتى الأسلوب؟ يعني كلمينا عن هذه المؤلفات.
1: في البداية أنا لدي الآن 5 مؤلفات، ديوانين شعريين فصيحين ومجموعة قصصية وكتاب فكري. طبعا الكتاب هذا الفكري هو خلاصة رسالة في الماجستير في الأبعاد الإنسانية في الفكر الإسلامي، والكتاب الذي صدر مؤخرا هو كتاب تنموي ثقافي كتب بلغة شعرية اللي هو الجوف علوبة النخيل وصناعة المستحيل. تناولت فيه الجوف بكل مكوناتها وتفاصيلها ثقافة ومجتمعا وحتى في مجال التنموي في كل مجالات، يعني تناولت الجوف من كل الجوانب. أنا بدأت كشاعرة وككاتبة قصة في البداية، لكن الأمر تطور بعد ذلك، دخلت في مجالات أخرى في المجال الفكري وفي المجال الثقافي وكتبت مقالة الرأي ومقالة الأدبية والثقافية والنقدية. أنا أعتقد أن الكتابة لدينا نمطين من الكتابة التي أنا كتبتها، الكتابة الإبداعية. الكتابة الإبداعية لا خطط لها، يعني لأن لحظة الإبداع لحظة الكتابة الأدبية هي لحظة تجلي تأتي في لحظة غير مفكر بها. الشق الآخر الكتابة العلمية والثقافية، نعم هذه كتابة تحتاج لتخطيط طويل وأنك تفرغ نفسك في فترات يعني متعددة لأنك تكتب وتنهي هذا العمل. الكتابة الإبداعية هي يعني تجميع لعدد من القصائد وعدد من القصص التي قمت بكتابتها، لكن بالتأكيد حينما نتحدث عن كتابة كتاب فكري أو علمي أو أتحدث عن كتاب ثقافي تنموي طبعا هو حصيلة تخطيط طويل. لكن أريد أن أؤكد على بعض الأمور التي يجب على الكاتب أن ينتبه لها. أولا يجب أن قبل أن تقدم هذا العمل يجب أن تنتبه أنك يجب أن تكتب بلغة مختلفة، يعني يكون لك بصمتك الخاصة، يعني من يقرأك من يتابعك يعرف أن هذا الكاتب هو فلان، لديك بصمة كتابية مختلفة. أيضا يجب أن يكون لديك أفكار جديدة تقدمها، أيضا أن تتناول جانب أدبي أو معرفي نوعي، بمعنى أنك تصبر مجالا تكون متمكن منه وتستطيع أن تضيف إضافة نوعية فيه. فيعني هذه أنا أقول لك أعود وأؤكد أقول أن الكتابة الإبداعية لا يمكن أن تخطط لها، أنها وليدة لحظة تجلي، بينما الكتابة الثقافية والكتابة العلمية لابد أن تخطط لها. فالكتب الأدبية بالتأكيد أنها هي غير مخطط لها، لكن يعني هي حصيلة لحظات كثيرة وجدانية وفكرية تجليات عدة، لكن بالتأكيد الكتاب الأخير كان هو في الحقيقة الكتاب الأخير هو حصيلة كتابتي في مجلة اليمامة، كتابة تنموية عن منطقة الجوف. طبعا أنا أكتب في اليمامة منذ سنتين، وكان الاتفاق مع مجلة اليمامة على أن تكون الكتابات كلها عن يعني منطقة الجوف، لأن منطقة الجوف منطقة شمالية قادمة بقوة وواعدة، وتشهد الآن حراسة تنموية مختلفة بقيادة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز وفي ظل رؤية 2030. فكان من المهم أن تطرح منطقة الجوف في كل جوانبها الفكرية والثقافية والمجتمعية وحتى الاقتصادية، إنها منطقة تنموية واعدة.

0: بيت شعري هو يرتبط بوجدان الكاتب وفي يعني لحظات خاصة به، لكن من الأبيات الشعرية التي يعني أنا لازلت أتذكرها، شاركت قبل عدة سنوات، كان هناك في مسابقة على مستوى المملكة اللي هي كانت الوطن في عيون الشعراء، ففزت في أحد المراكز العشرة الأولى، ويعني طلبوا منا أنا ذاك في يوم التكريم طلبوا أن كل شاعر يكتب أبيات يعبر فيها أو يشرح فيها أو يصف فيها المكان الذي هو أتى منه، المنطقة التي أتى منها، فكتبت بعض الأبيات يعني أطلعهم على المنطقة التي أتيت منها، فكتبت قلت أنا هنا من سنة الزيتون قافيتي وفوقها من رؤى والنخل أغنيتي، أنا هنا من ضلوع الإثل قد ولدت قصائدي أبحرت في الشعر حنجرتي، أنا هنا أنا هنا زعبل بالحب صافحني والإخضرار يبث الحسن في رئتي، أنا هنا مارد يسمو فأنظره يعلو وتعلو مع الآفاق أجنحتي، أنا هنا في بساتين الهوى وهج أزهو فتختال أيامي وأمنيتي، أنا هنا في صحاري المجد ذاكرة والإقحوان ونبض الشيح أشرعتي، أنا هنا في جمال السدو خيط منى في تمرنا في بهاء السمح ذائقتي، أنا هنا طاقة عظمى ووهج رؤى وزيتنا يشعل الأنوار في لغتي، أنا من الجوف ميلاد ونافذة والحسن والضوء في بوحي وأوردتي، أنا من الجوف والأشعار ترسلني وحيا من الفكر والأشعار معجزتي.
1: الله الله الله الله، صح لسانك شاعرتنا، وأكيد الجوف والمنطقة الشمالية كذا يلتقي يمكن عبق التاريخ بجمال الطبيعة بالمواقع الأثرية العريقة اللي فيها بالمزارع الممتدة أجواءها الشتوية، وأيضا هذه الأبيات أيضا تكتمل سحرها بوصف أهلها الطيبين وكرمهم الأصيل. كل الشكر لك، وهذه أجمل ما ختمنا فيه لقائنا لليوم، كل الشكر لك الشاعرة والكاتبة والمؤلفة ملاك الخالدي، شكرا لك على هذا اللقاء الجميل الثري الساحر، يعطيك العافية.
0: وشكرا لكم، شكرا ممتدة وكبيرة وعميقة من هنا من الشمال إلى نجد الجمال والاكتمال، وأنا أعتقد أنكم الآن تطلعون بعمل ثقافي وإعلامي نوعي، إذ أنتم تعرفون بكافة مناطق المملكة وكافة أدبائها وكافة كتابها، أنتم هنا تصافحوننا عن بعد وتنقلون صوتنا وأحاسيسنا وفكرنا إلى الإنسان في كل مكان، فشكرا لكم.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، حياك.
0: أهلا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: في صباح المملكة، ما زلنا متواصلين معكم عبر أثير إذاعة الرياض. لغة العصر تتغير وجامعاتنا تسبق الزمن. جامعة جدة تنفرد بطرح برامج دراسات عليا لأول مرة، أبرزها الذكاء الاصطناعي وهندسة الشبكات واللوجستيات وسلاسل الإمداد. للحديث عن هذا الموضوع وهذه الخطوة النوعية، يسعدنا أن نرحب بالدكتور مؤيد الشنقيطي، وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة. صباح الخير دكتور مؤيد، وحياك الله معنا في صباح المملكة.
1: صباح النور، وحقيقة يعني أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وسعيد بوجودي معكم للحديث عن برامج الدراسات العليا في جامعة جدة.
0: حياك الله يا دكتور. دكتور، خلينا في البداية نتكلم عن أبرز الملامح والبرامج الجديدة اللي تميز خارطة الدراسات العليا في جامعة جدة لهذا العام.
1: ممتاز. طبعا احنا هذه السنة يعني في الجامعة ركزنا على ان نطرح برامج نوعية تقدم لأول مرة من خلال جامعة جدة في مجالات مطلوبة وواعدة في سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة الشبكات وهندسة البرمجيات، وأيضا برنامج التمويل والاقتصاد، وطبعا برنامج إدارة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها من البرامج. الهدف ان تكون هذه البرامج يعني تصب في احتياجات سوق العمل ومتوائمة معها، وتساعد في تخريج كفاءات وطنية تخدم هذه القطاعات وتطويرها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله إن شاء الله. في معايير يا دكتور وشروط خاصة في القبول في هذه البرامج النوعية مقارنة بالبرامج التقليدية؟
1: ممتاز. طبعا احنا شروط القبول العامة، اولا ان احنا عندنا يتطلب الشخص يكون عنده درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يحصل على درجة 60 كحددنا في اختبار قدرات الجامعيين. هذه القبول شروط القبول العامة لمعظم البرامج، ولكن زي ما تفضلت البرامج النوعية في لها شروط خاصة بحسب طبيعة البرنامج، منها إيش الشروط، إيش الأقسام أو التخصصات اللي مسموح لها التقديم على هذه البرامج. يعني مثلا برنامج ذكاء الاصطناعي يتطلب أنك والله لازم تكون عندك خلفية تقنية أو خلفية مثلا في الرياضيات أو في الإحصاء على أساس تتقدم لهذا البرنامج. البرامج اللي تقدم اللغة الإنجليزية تتطلب حد أدنى من اللغة الإنجليزية، يعني درجة معينة على أساس تقدر تتقدم على هذه البرامج. طبعا يعني موقع العمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي بيوضح لكل برنامج إيش شروط القبول المخصصة له وآلية المفاضلة على أساس بحسب الشخص إيش البرنامج اللي يرغب في التقديم عليه يقدر يطلع على التفاصيل كاملة، ولكن هذا تصور عام على الشروط.
0: ما شاء الله، جميل. طيب، هذه البرامج تستهدف الخريجين الجدد فقط ولا مصممة أيضا للمهنيين الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم؟
1: ممتاز. هذه البرامج الحقيقة تستهدف الفئتين، يعني هي برامج تقدم في خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي هي يومية الجمعة والسبت، فطبعا هي هتكون التحق بها أسهل أو سهل للطلبة اللي على رأس العصر، الموظفين اللي على رأس العمل وممكن يستفيدوا منها، وأيضا للطلبة الخريجين كمحتوى هي مصممة يعني لمساعدتهم في الالتحاق أو تسهيل الالتحاق بسوق العمل وتأهيلهم بشكل أعلى متخصص أكثر. وحتى يعني الطالب إذا التحق بالبرنامج ولاحقا مثلا توفرت له فرصة وظيفية كون البرنامج هذا يقدم في خلال أيام الجمعة والسبت، فإن شاء الله ما راح يواجه إشكالية في استكمال البرنامج.
0: جميل جميل. دكتور، هل تم تصميم هذه البرامج بالتعاون مع جهات حكومية أو شركات من القطاع الخاص لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل؟
1: جميل. طبعا احنا جميع هذه البرامج عند استحداثها بيتم يكون في عدد من الشركاء سواء في القطاع الصناعي أو في قطاع الأعمال، كل كلية بتتواصل معهم ومع هذه الجهات على أساس تأخذ مرئياتهم على محتوى البرنامج ومدى ملائمته، وتعدل بناء على ملاحظاتهم للتأكد من البرنامج هذا لما يقدم للطلب إن شاء الله يكون أقرب لسوق العمل واحتياجاته.
0: يا سلام. برأيك دكتور، كيف تنعكس دراسة تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة الشبكات على فرص التوظيف والترقي الوظيفي للخريجين في المستقبل؟
1: والله بإذن الله هذه كلها يعني قطاعات واعدة إن شاء الله، يعني سواء المجال زي هندسة الشبكات يعني هو بيبني البنية التحتية اللي احنا نحتاجها اليوم لجميع القطاعات، ومهندسة البرمجيات بيبني بناء على هذه البنية التطبيقات والأنظمة اللي احنا نحتاجها لتشغيل هذه القطاعات المختلفة. فهذه من الاثنين يعني البرامج النوعية إن شاء الله اللي راح تقدم منها، أيضا برامج الذكاء الاصطناعي اللي بيساعد على بناء أنظمة ذكية وتساعد في اتخاذ القرار وفي التنبؤ وما إلى ذلك. فجميع إن شاء الله هذه المجالات إحنا نعتقد إنها راح تكون قيمة مضافة للطلبة كمحتوى، وإن شاء الله تساعدهم في الحصول على يعني ترقي في مجالاتهم المختلفة ووظائفهم المختلفة بإذن الله.
0: طيب دكتور، البرامج هذه تتضمن تدريب عملي، مشاريع تطبيقية مع جهات صناعية وتقنية؟
1: البرامج كلها تحتوي على مشروع بحثي. المشروع البحثي هذا في العادة بحكم أن هذه برامج يعني تستهدف في العادة الناس اللي على رأس العمل، بيتم يعني عملها بشكل تطبيقي. وفي العادة يعني الطلبة بيستفيدوا من تجربتهم في القطاع اللي هم بيعملوا فيه، بأنهم بيحاولوا يأخذوا مشكلة قائمة وتحويلها في المشروع البحثي إلى مخرج يعني بناء على ما تم دراسته في هذا البرنامج.
0: جميل جميل. أكيد في تحديات واجهتكم في الجامعة عند انطلاق هالبرامج النوعية، كيف تم تجاوزها بما أنها لأول مرة؟
1: والله نعم، هي أكيد طبعا استحداث برنامج جديد يعني له إجراء طويل بتمر فيه الجامعة على أساس أنها تتأكد أن هذه البرامج مناسبة يعني لسوق العمل ومناسبة للاحتياجات ومتوائمة يعني مع التوجهات الوطنية للتنمية وما إلى ذلك. فطبعا إحنا حاولنا يعني نسرع في هذه الإجراءات بأننا يعني نستفيد من الخبرات السابقة لدى الشركاء في استحداث البرامج على أساس أننا يعني نوصلها في أقرب وقت إلى سوق العمل ونبدأ في يعني قبول الطلب عليها. ولكن يعني نعم، ولكن يعني في المجمل الحمد لله احنا جميع التحديات اللي احنا واجهناها قدرنا الحمد لله نتجاوزها في وقت ان شاء الله قياسي
0: باذن الله. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. فيه خطط مستقبليه لاضافه تخصصات جديده دكتور مؤيد في الامن السبراني وتحليل البيانات والتقنيات الناشئه الاخرى؟
1: اي نعم اكيد نعم، احنا فعليا في عندنا برنامج امن سيبراني جاري يعني تحديثه ان شاء الله باذن الله يعني حينزل باذن الله بنسخه افضل في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا إحنا القطاعات الواعدة وخصوصا القطاعات اللي مرتبطة بقطاع اللوجستيات حريصين على إن الجامعة تكون يعني جهة مساهمة في تطويرها، كون الجامعة اختارت قطاع اللوجستيات كمجال تركيز لها. فهذه القطاعات المرتبطة باللوجستيات كلها إن شاء الله حيكون في توسع في البرامج اللي الداعمة لها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. طيب كيف تضمن الجامعة جودة مخرجات هذه البرامج ومواكبتها للتطور السريع في التقنيات الحديثة دكتور؟
1: ممتاز. طبعا خطوة التأكد يعني من هذه البرامج على أعلى مستوى هي قائمة على المراجعة الدورية، يعني لابد أنه عندنا الأقسام بشكل دوري نهاية يعني كل سنة بتراجع البرامج بالكامل، تتواصل مع الشركاء على أساس تتأكد من تحديثها إذا في أي شيء جديد يحتاج تحديث، وهذه دورة التحديث المستمر هي اللي تضمن لنا أن البرامج بتقدم بشكل جيد وعلى وتحتوي على أحدث العلوم اللي تتطلب أنها تكون مدمجة في البرنامج.
0: جميل جميل. طيب دكتور، نبغى منك رسالة توجهها للخريجين والموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا لكنهم مترددين في اتخاذ هذه الخطوة.
1: ممتاز. طبعا احنا الدراسات العليا دائما يعني قيمة مضافة لأي شخص يرغب في تطوير نفسه في مجال معين. وطبعا احنا نشجع الجميع سواء هم على رأس العمل أو الخريجين بأنهم يعني يطلعوا على قوائم البرامج المتاحة ويعني يأخذوا هذه الخطوة إن شاء الله بإذن الله حتكون لها قيمة مضافة سواء في حياتهم الشخصية أو حتى في عملهم وفي ترقياتهم بإذن الله تعالى، وحتساعدهم في تطوير مهاراتهم بالشكل اللي إن شاء الله يتواكب مع التطلعات الوطنية إن شاء الله للتنمية بإذن الله.
0: طيب دكتور، متى يبدأ التقديم على هالبرامج؟ وعطنا النصائح للراغبين في زيادة فرص قبولهم في هذه البرامج.
1: ممتاز. طبعا احنا التقديم بدأ فعليا ابتداء من يوم الأحد السابق اللي هو 13 محرم، وحيستمر بإذن الله لمدة أسبوعين قادمة. طبعا احنا بالنسبة لزيادة الفرص فإن شاء الله يعني فقط المطلوب ربما هي أكبر عقبتين احنا نشوفها، يعني الناس يعني بيواجهوا فيها تحدي موضوع الاختبارات. يعني لو أن الاختبار مثلا ما عندهم اختبار قدرات جامعيين، أعتقد مهم جدا أنه نبحث عن أقرب فرصة لاختبار قدرات جامعيين نسجل فيها على أساس يعني ما يكون عقبة على التقديم على البرامج بحكم أنه شرط قبول لجميع البرامج. أيضا موضوع درجة اللغة الإنجليزية، في حال أن البرنامج اللي نرغب في دراسته باللغة الإنجليزية حيكون في درجة لغة إنجليزية مطلوبة، فالتسجيل في اختبار في أقرب فرصة على أساس الدرجة تطلع، على أساس ما يكون

0: عائق للتقديم. يعني ربما هذه أكبر إشكاليتين نحن بنشوفها في في في التقديم، لو إنها يعني لو المتقدم رتب لها من بدري إن شاء الله ما حيواجه مشكلة بإذن الله تعالى.
1: دعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في هذه البرامج الجديدة، وأن يتم الاستفادة منها إن شاء الله، ويستفيد منها أيضا المتقدم في يعني مواكبة رؤية المملكة 2030 إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور مؤيد الشنقيطي، وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة، يعطيك ألف عافية دكتور.
0: الله يعافيك، شكرا لك.

0: ومكملين اكيد معكم اصدقاء الصباح. هذه الصباحات يمكن هذه اخر وقفه لنا ولا
1: إيه خلاص قربنا وشرفنا على النهايه.
0: خلينا نشارككم هذا الخبر بما انه كذا يصير اخر خبر
1: نختم
0: اليوم نختم فيه. يقول لك اطلقت وزاره السياحه رؤيه الذكاء الاصطناعي السياحي في خطوه استراتيجيه تهدف الى اعاده رسم مستقبل القطاع عبر توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة التجارب السياحية وتعزيز الإنتاجية التشغيلية وتمكين المستثمرين والعاملين في القطاع، بما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار السياحي.
1: وتأتي هذه الخطوة استكمال المخرجات إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة الصادر عن الجمعية العامة 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي دعا إلى تسريع تبني التقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل مستقبل القطاع السياحي عالميا.
0: وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة منصة توريزم إكس، وهي منصة عالمية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والسياحة، تشكل بنية تحتية رقمية جديدة لمستقبل القطاع. وأيضا تضم النسخة التجريبية للمنصة مجموعة من الأدوات الذكية من بينها المصمم البصري وأيضا مصمم قوائم الطعام وبعض المساعد الذكي أيضا، وكلها أدوات تسهم في تسريع العمليات التشغيلية وأيضا رفع كفاءة أعماله. وحنا أكيد بهذا الخبر ختمنا حلقتنا لليوم. كل الشكر لجميع من اتصل فينا والجميع ولضيوفنا الكرام وأيضا لمعدينا سعدة الشهري وعمر العتيبي. كل الشكر لمخرجنا عبد العزيز الجربوع رهف المطيري وأيضا لي أنا بدرية خالد وأيضا زميلي علي الشهري. كل الشكر لك.
1: شكرا لك، شكرا للمستمع العزيز، شكرا لطاقم العمل، وغدا إن شاء الله يوم جديد يجمعنا بكم في صباح المملكة. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية.
7: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف أن أجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
8: إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار، ساعة أسبوعية قانونية للدكتور ماجد الفهد. أهلا ومرحبا دكتور، مساك الله بالخير.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
1: نشتاق لك والله من كل أسبوع لأسبوع يا دكتور.
2: الله يرضى عليك.
1: اليوم
2: تشتاق لك العافية وتشتاق لك أشياء أخرى تحبها.
1: الله يعزك يطول بعمرك، ومن يسمع يا ربي يا كريم ومن يقول. دكتور، اليوم يمكن موضوعنا مليان مشاعر، مواقف إنسانية، ويعني أحيانا مو بأحيانا دائم يناقش من زوايا إنسانية، ويكون موضوع حساس ومزعج ومرهف. اليوم بناخذه من زاوية ثانية، بناخذه من زاوية قانونية اليوم، من باب مش من باب الوعظ وإصدار الأحكام، لكن بنناقشه من زاوية قانونية بحتة. متى يتدخل النظام في هالموضوع، ومتى يعني ممكن يحميها القانون، ومتى يكون القانون يعني مناسب أن يتدخل فيه، ومتى يبتعد، لأنه الموضوع حساس شوي. اليوم موضوعنا عن العقوق وعن بر الوالدين، ودائما نسمع هذه القصص اللي تفطر القلب الحقيقة، لكن اليوم بنتجرد شوي، بناخذ أحيانا يصير حتى الأبناء لهم حق على آبائهم، مش فقط العكس. فخلينا نشوف اليوم وين الموضوع ياخذنا. وأهلا ومرحبا بكل من أراد التداخل والمشاركة عبر هاتف الإذاعة المباشر 011 40 5 3. طيب دكتور، ما أدري الحقيقة من وين أبدأ، لكن خليني أبدأ من تعريف النظام للعقوق. هل يوجد تعريف قانوني مباشر لهذا الموضوع؟
2: شوف، لما إذا إحنا نبي نتكلم عن معنى العقوق نظاميا، زين، ما لا يوجد عندنا يعني إلى الآن نص نظامي يتكلم عن العقوق. لكن لما نتكلم إحنا إنه جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية تدعم أو ممكن إنها تحث على بر الوالدين، يعني إذا لكن كعقوق مباشرة لا، لكن هو اصطلاح العلماء إنه كل قول أو فعل يتأذى به الوالدان عادة وليس من الحق المشروع لهما على ولدهما. يعني أي شيء يؤذي الوالدين زين من قول أو فعل عادة. شوف، لما نتكلم عادة يعني ما اعتاد عليه الناس. العقوق لما تجي محمد أنا وياك، في ناس إذا جاي نادي أبوي مثلا، ما ينادي يبا أو يبوي أو غيره، ينادي باسمه.
1: صح،
2: تمام. تمام. لكن لو تجي عندنا وتسمع ولد ينادي ابوه يا محمد ولا يا ماجد ولا كذا، زعلنا. فهذه العقوق لما انت تقول قول او فعل بالعاده في هذه المنطقه في هذا المجتمع انه مؤثر. يعني مثلا كثير نسمع مثلا بعض الناس يقول قال الشايب رحت عند العجوز. تمام. مثلا احنا مثلا في بيئتنا، أتكلم في بيئتنا، لا ما تقول عنهم الشايب والعجوز.
1: مزعج الموضوع فعلا،
2: مزعج جدا. يعني حتى لما أتكلم مع واحد ما أقوله شلون أمك، أقوله شلون الوالدة.
1: صح،
2: زين. فهذه الألفاظ اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها هي اللي جاء المصطلح العلماء بأنها كل ناس وعادتهم في التعامل مع هذا العقوق وآلية الترتيب. شوف، عندنا وش قلنا أي شيء يؤذيهم قول أو فعل. يعني ما جبنا طاري الضرب السب الطرد غيرها، لا هذه أصلا يعني غير موجودة وغير مقبولة أصلا. زين، هذه لها غير العقوق، لها شق جنائي آخر كبير جدا. الله سبحانه وتعالى زين وجه المسلمين إلى أنهم لا تقل لهما أف

0: كلمة يعني ممكن الواحد أدنات الدنيا يقدر يقولها. ولا تنهرهما. شوف الآن عندنا لفظين مهمين زين. أوف أنت هذا ردة فعل داخلية بينك وبين نفسك زين، لكن قدامهم طلعت هذا الواحد. شفت ردة الفعل هذه ممنوعة. ولا تنهرهما زين، هذه ردة فعل أخرى أنت ترد عليهم. فعظم الإسلام لما جاء يتكلم في هذا الموضوع يعني أعطاك دقائق الأمور. بما أننا في المملكة العربية السعودية، القرآن الكريم هو دستورنا زين، فلما نرجع للنص الأساسي للحكم أنه تكلم عن أهمية الأسرة في أكثر من مادة، وكيف أنه وجود الأسرة، وجود الوالدين، وجود الأبناء وغيرها من هذه الأمور.
1: دكتور، متى ممكن نقول أنه العقوق تحول من مجرد سلوك أخلاقي إلى قضية، والمفترض أن الجهات المختصة تتدخل فيه وتحمي وتعالج؟
0: شوف، في عندنا مخالفة رغبة الوالدين، أحيانا بعض الناس يرى أنها عقوق زين، مخالفة رأيه أو مخالفة رغبته تمام. فهذه نجي قاعد لها الإسلام قاعدة، وإن جاهداك على أن لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة تمام. لكن لما تجي تقول لي لا، متى تتدخل الجهات زين؟ لما يصير في ضرر واقع على الأب أو الأم زين، سواء كان هذا الضرر مشاهد أو نفسي تمام. واحد والله أبناؤه يعني منعوا زيارة إخوانه أو أبناؤه من الزوجة الثانية له، هنا ترى كنت بديت بالعقوق. هنا تستطيع تتدخل الدولة زين بجهاتها الأمنية وجهاتها المسؤولة عن العقوق، وتدخل في هذا الخط وتتخذ الإجراءات النظامية. لما يتعدى هذا الابن على أبوه بالضرب أو الاعتداء الأخلاقي أو غيرها، هنا تحين ساعة التدخل من الجهات الأمنية. والمعلومية لما نتكلم عن الجهات الأمنية، ترى عندنا أكثر من جهة، يعني عندك الموارد البشرية، عندك العنف الأسري، عندك الشرطة زين، عندك أي مسؤول من مسؤولين الضبط الجنائي لما يرى أن في اعتداء أو عقوق، من المفترض أنه يتم التبليغ في المدارس، في أكثر من مكان، في المستشفيات وغيرها.
1: مرت عليك قصص كثير دكتور في الجانب هذا أكيد.
0: والله شوف، لما لما لما تجي سواء في الواحد لما كان يعمل مثلا في عمله سابقا او حتى في المحاماه زين، يعني اكيد تمر قصص يندى لها الجبين، لانه يعني انت قاعد تتكلم عن يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا انبئكم باكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين زين. في هذا الحديث يعني لما يتكلم انه عظم هذا الشيء، والقصص كثيره في في في في هذا المجال، سواء ايش البعض مشكلتنا في في في العقوق، ان الابن يتقمص دور الاب والبنت تتقمص دور الام او الزوجه، فهنا ينشأ العقوق. طيب مثلا خليني أعطيك مثال بسيط زين. الأب تزوج على الأم
1: ممتاز.
0: تمام، حنا نجي نقول هل هو حقه الشرعي، حقه الاجتماعي، ما ندخل في هذا الموضوع تمام، لأنه خلاص صار الموضوع الآن زين. الآن الابن يتقمص دور الأب بحيث أنه يكون مسؤول عن البيت، لأنه يتوقع أن والده بما أنه تزوج خرج من البيت وكأنه باعهم، كأنه انتقلت الملكية من الأب للولد. هذه مشكلة. البنت الكبيرة أو بعض البنات تشوف أمها الآن مرهقة وتعبانة أو ضايق صدرها، لأنه أكيد أنه تزوج. زين، فايش تسوي هنا؟ تتقمص دور الزوجه، فتعامل الاب مش معامله الابنه، لا، تعامله معامله كانها هي الزوجه. زين، تزعل عليه، من الممكن يعني تؤلب راي الابناء الاخرين، يصير في شرها. هنا لابد ان نرجع الى مساله الادوار، نقول لكل بنت وكل ولد وكل زوجة وكل أب، امسك دورك. دورك إيش هذا في هذا المنزل؟ وهذا دورك. لما نتكلم حتى عن الأدوار، نجي حتى في نظام الأحوال الشخصية، أعطى كل واحد دوره. لما تجي أنت تجي تقول لي النفقة، أقول لك على الزوج. زين، رعاية الأبناء ورعاية المنزل على الزوجة مع وجود الأب. لكن لما كل واحد يتخلى عن دوره أو يخرج من الدور الأساسي له إلى دور آخر، هنا عندنا مشكلة قانونية ومشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل.
1: طيب، ودي أدخل شوي في زاوية، أنه يعني سابقا دكتور كنت أعتقد أنه مواضيع البر وقصصه ما شفتها إلا في المسلسلات والأفلام، بس ما شفتها في الواقع. مؤخرا تعرضت القصة الحقيقة، وكانت قصة بالنسبة لي صادمة ومزعجة وغريبة، ويعني ما كنت أعتقد أني ممكن أشهد على مثلها. وإذا شفنا مثل هذه القصص نقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به، فضلنا كثير من خلقه تفضيلا. لكن سؤالي هنا، اليوم أنا شايف القصة قدامي وشايف حالة العقوق هذه بشكل مباشر، كيف ممكن أنه أتعامل معها أنا؟ هل في مثلا طريقة للإبلاغ؟ هل أنه لا والله أنت مالك دخل، أنت من برا قاعد تشوف السالفة، مالك على أنت، لا أنت بالولد ولا أنت بالأبو، عشان تحاول أنك تتدخل من زاوية النظام؟ دوري، هل لي دور معين أقدر أسويه ولا لا أنت خلاص يعني أدعو لهم بس؟
0: لا، شوف، إن عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا البلاغات الأمنية تؤخذ من أي شخص، لكن الدعاوى القضائية لابد أنه يكون لك فيها طرف.
1: أتكلم عن البلاغات الأمنية، يعني مثلا لو شفت حالة ضرب مثلا، هنا ممكن أنك تبلغ أنت.
0: تبلغ حالة عقوق، أي شيء جنائي تستطيع البلاغ عليه. لكن أنك ترفع دعوة في المحكمة، لا، لابد أنه يكون لك طرف فيها. طيب، خليني أمثلها مثل هذا. عندنا رجل كبير بالسن، عنده أبناء، زين، وكبر بالسن وصار شوي تعبان، عنده أملاك، بدأوا الأبناء يمنعون زيارة إخوانه وخواته، زين، يشدون عليه، ما يفتحون الباب للزيارات إلا ما بين فترة وفترة، مثلا مرة بالشهر، زين، يدخلون ناس ويتركون ناس، زين، تدخل عليه تلقى أنه متضايق لكنه ما يقدر، لأنه سلبت منه الإرادة أو سلبت قواه. هنا مباشرة تستطيع أنك تبلغ عليه. البلاغ هنا يا تروح للقسم وتقول والله أنا شفت هذا الشيء، أو أنك عن طريق العنف الأسري على 1919 في الموارد البشرية. أي شف، ولازم نقول لك شيء، قد ما يقبل بلاغك أو يقول لك المتلقي البلاغ أنه ما يصلح، مباشرة صعد، زين، للجهة الأعلى، لأنه المسؤولين، زين، والحكومة، زين، بقيادتنا الحكيمة لا ترضى ألا يتم استقبال أي بلاغ. فهذه مهمة جدا، زين، هذا الشيء. يعني مثلا شفت هذا الرجل، وشفناها كثير، انه مثلا والله يمنعون خواته او يمنعون ابنائه من زيارته. تمام؟
1: مهم.
0: زين، هنا في مسألة قاعدة

0: في عقوق جالس يصير، أو أنك تجد أب أو أم وأحد يتعدى عليهم بالضرب أو الاعتداء، هي مباشرة قم بالبلاغ. كذلك حنا نقول للأب والأم زين لا ترضى ولا تتنازل إذا تعدى ولدك أو بنتك. وهذه ترى محمد مشكلة كبيرة يعاني، يعني لو رحنا نسأل اللي في الشرط أو في النيابة أو في حتى الدوائر الأسرية في النيابة العامة زين، سنجد أنه لما تصل البلاغات للدولة أكثر من يتراجع هو الأب والأم. والمشكلة أنهم يتراجعون ليس لأن هذا الأب أو هذا الابن تراجع وصار والله هجودي ورجع للحق، لا، خوفا عليه، فيصير فيه نوع من التمادي، فأنت لا يتمادون عليك فتصير عندك مشكلة. زين لازم تفهم أنه أنت تبي تتنازل، لازم تفهم أن هذا الشخص تأدب ورجع للحق.
1: المشكلة أنا هنا بين نارين، يعني بين نار حنان الأبو أو حنان الأم وعطفها على أبنائها، وبين نار أنه لا أنا محتاج أن الابن هذا تعاد تربيته مرة أخرى، تعاد صياغته مرة أخرى، يفهم الأمور بشكل آخر. خصوصا يعني أعتقد أنه زوايا العقوق والله لا يبلانا، يعني هي تعود في المقام الأول أساس التربية وأصل التربية وشلون تربى الابن وشلون كانت المعاملة من الصغر، لكن هذا موضوع آخر. قانونيا هو المشكلة أنه ولدي وش بخليه ينسجم مثلا دكتور؟
0: والله شوف أحيانا ما أحيانا التربية أنت ما تقدر تربي واحد كبير زين، يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهو ما سمع القرآن يقول صاحبهما في الدنيا معروف، ما قرأ وبالوالدين إحسانا زين، فهذا إنسان ما نفع فيه الكلام زين، خل الدولة تربيه، لأنه التربية هذه ليس فقط لك أنت، هي لك وللمجتمع، يعني يجيك خاصة في من يعني يصير في تعاطي أو ممكن يكون في ضرب. ترى في ناس محمد لق استغفر الله العظيم، الله لا يبلانا ولا يبلى أي مسلم، لأن يضرب يعني في اعتداء، يعني مثلا يمد يده على أمه، يمد يده على أبوه، يتعدى هذا الشيء زين، بل انه في البعض منهم مثل ما قلت لك لما يتقمص دور الاب ويدخل للبيت زين يفرض سلطته على الاخوان والاخوات ويبدا ممكن يضربهم، فيكون في عنف اسري، فيجي الاب بيحاول يمنعه يضرب الابو،
1: اعوذ بالله
0: زين. هذه المشكله الاساسيه، انه اصلا هو خلاص لم يعد ينظر لهذا الاب انه اب، هو ينظر لهذا الأب أنه تنازل عن الأبوة فأصبح ابن زين، فهذه مشكلة عظيمة. شوف احنا قاعدين نتكلم عن عقوق من هذه الجهة، في ترى عقوق مناقض للجهة الثانية، لما يقوم الولد أو البنت ويكون مع أحد الوالدين دون الآخر، وهذه تراها مثل لما تضربه. شفت لما يضرب الأب الولد أو البنت أبوه أو أمه، نفس الترتيب لما تقوم أنت تبر بواحد نكاية في الآخر، مثلا تقوم والله الأم مطلقة فيجي يترك أبوه ولا يمره لأنه زعلان على أبوه ليش تزوج، أو يقوم يزوج أبوه زين نكاية في أمه زين، لا، فلا بد انه من وجود هذا التوازن. الله سبحانه وتعالى في القرآن ما ذكر امك ولا ابوك، هو دائما يذكر بالوالدين
1: صحيح،
0: ومساله الوالدين
1: لا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، بس انت موقف مع زاويه الابو شوي بزياده، انا ملاحظ
0: سم
1: اقول انت موقف مع الابو شوي زياده.
0: لا شوف الأب غالبا أنه هو اللي من الممكن يتم التعدي عليها، الأم في بطبع الابن معها.

0: زين. وليش ما ليش يعني لما ما الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما، لما نتكلم عن الصحبة زين، هي صحبة يعني المدارات البحث عن أمورهم. ما ممكن عندك أحد أنت تحبه يا محمد زين، من صديق أو قريب، لكن أنت ما أنت متواصل معه، تمام؟
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأنه ما يعني الحب أنك تكون موجود دائما معهم، لكنه الصحبة لا، هو الاستمرار، هو احنا قاعدين نتكلم عن المدارات، احنا قاعدين نتكلم عن أشياء كثيرة يجب على الابن فهمها، سواء الابن أو البنت.
1: طيب.
0: تمام، هذه الطريقة اللي من الممكن ان الواحد لما يتكلم عنها، سواء مثلا ملازمتهم، الرعاية، السؤال، الإحسان، تحمل الأذى، الاستمرار في العلاقة رغم الخلاف، كلها من حسن الصحبة. فأنت لما تكون لما ندخل المشاعر فيها ونقول لا حبهم أو تغليهم، أكيد لما لما لما يزعلونك بكلمة تبي تبتعد زين. يعني الكلمة المتداولة اعتزل ما يؤذيك، هذه ما تقدر تطبقها على والديك أو على أقرب الناس لك زين، لأنك أنت مفترض أنك معهم في الصحبة زين. وهذه الطاعة وهذه الملازمة زين لابد أن تكون حتى في تفاصيل الحياة، فهي ليست محبة إنما هي صحبة.
1: طيب دكتور، باخذ معك حالة الآن بفترضها جدلا عشان توضح الصورة بشكل أكبر. يعني اليوم مثلا أنا أبو ممتاز، وأبنائي امتنعوا عن زيارتي وامتنعوا عن أني أشوفهم، وخلاص أنا ما عاد أقدر أشوفهم، سواء برغبتهم هم أو برغبة مثلا أنه زي ما قلت أنه صار في انفصال مثلا بين الأم والأب، أو صار في زواج لزوجة ثانية فزعلت الأم فمنعت من زيارة الأبناء. وأنت تعرف أنه هذا الموضوع يعني هو موضوع يأتي بالرغبة ما يأتي بالإجبار، لكن طالما أننا نتكلم من زاوية قانونية أعتقد أن القانون له حق وله وجه بأنه يتدخل في هذا الموضوع. اليوم أنا أبو وما قادر أشوف عيالي، عيالي كبار بالغين وكبار جدا، بس أنهم ممتنعين، سواء هم ممتنعين برغبتهم عن الزيارة أو ممنوعين أنه والله بزعل عليكم مثلا لو رحتوا لأبوكم، إيش أسوي؟ هل في لي مدخل قانوني في هالموضوع؟
0: شوف، الأنظمة في المملكة ما يعني ما تفرض عدد معين أو تعتبر تحط، يعني ما عندنا نظام يقول إن هذا مخالفة، تمام؟ زين، لكن أبعطيك إياها من جانبين. عدم الزيارة لوحده زين، ما تقدر أنت تقول والله إنهم ما يزوروني فأنا برفع قضية، إلا إذا صدر نظام العقوبات الجديد وتكلم عن هذا الشيء من الممكن. لكن إذا تحول الأمر إلى إهمال أو ترك الوالد المريض والعاجز دون رعاية أو الامتناع عن النفقة أو ترك كبير السن، هنا تتدخل النظام. عندنا نظام حقوق كبير السن ورعايته، عندنا نظام الحماية من الإيذاء زين، أو إذا كان في ضرر صحي أو نفسي أو إهمال للحاجات الأساسية، هنا من الممكن أنك ترفع دعوة، في دعوة اللي هي دعوة الزيارة، إلزام الأبناء بالزيارة. تمام، مثلا لو قلنا والله واحد عمره 80 سنة يعيش بالحال وما يقدر يتحرك زين، يحتاج إلى مراجعات طبية وعنده إهمال زين، هنا يستطيع أنه يرفع زين، يرفع أنه زيارة. طيب ماذا لو كان هو ميسور الحال، فهو ما يستطيع أنه يرفع نفقة لكن يرفع طلب مثلا أنه يكونون حوله. وهذه لازم نفهم نقطة مهمة، الأولاد أو الأبناء زين لازم يفهمون أنه ترى برك بأبوك وأمك مو لازم تجي وأنت عيونك قلوب عشان تمر عشان تبر بأبوك زين، عذرا يعني مو لازم أنت تجي معك وردة حمراء تقول هذا أبوي وأنا أحبه، لا لا، أنت هذا الشخص هو والد أو والدة، يجب أن تبر فيه زين ابتغاء لما

عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كنت أنت نسيت ما قدمه لك أو أنه كان سبب في جيتك لهذه الدنيا. زين، وفي آباء وأمهات محمد زين ما يساعدون عيالهم على برهم ترى. زين، فهذه نصيحة لهم بعد كذلك، ساعدوا أبنائكم على البر. فإذا جاء قاعد يهاوشه أو يتلفظ عليه أو يتنقد عليه، أو الأب إذا جاء وفي انفصال بينه وبين أم الولد قاعد يهاوش ويشذب بالأم، أو العكس صحيح، أو أن الأم أو الأب والله الولد متزوج يشرشحون هالزوجة وهالأبناء. زين، لابد نصيحتنا للآباء والأمهات مثل ما ننصح الأبناء أنه اترك مسألة التدخل في شؤون الأبناء، خلاص هو كبير كبر، تبي أن تنصحه من باب البر انصحه، لكن لا تغلظ عليه في النصيحة، لا تجعل زيارتك ترى مبريت بخوالك. زين، اللي هم يصيرون إخوان طليقة هذا الرجل، تراك ترى يبزعل عليك، أنت تمنع باب من أبواب الجنة هنا. زين، وتخلي الولد قاعد يلف ويدور عليك كذلك. لا تجعل أنه هو يبدأ يخفي عنك لعشان والله أنا ما ودي هذا الأمر. كذلك رسالة للأبناء والبنات، لا تنقلون كل مشاكلكم لآبائكم وأمهاتكم، أنتم ما قصروا معكم، أعطوكم خاصة إذا كانوا بلغوا من العمر بالسبعين أو أكثر 60 أو غيرها. زين، انقل لها الأشياء اللي توسع صدره، وهذا ترى من حسن العشرة. مع أنه في نقطة أذنت لي نتكلم عنها، مسألة النفقة. زين، بعض الآباء بعض الأبناء يرى أن الأب والله أموره طيبة، زين عنده راتب تقاعدي أو عنده ما يعطيه، خلاص أنا ما أعطيه. فقط أبوك وأمك، زين، سواء كانت هدية أو كانت مبلغ مقطوع، لا تنسى هذا الأب وهذا الأم. زين، من يوم أنك بزر إلى من دخلت الابتدائية، إلى صرت مراهق ويراعيك، إلى أنك كبرت ودخلت الجامعة، إلى أن تزوجت وهو يشعر فيك، يترقب نجاحك، يحاول يداري عليك في أي مشكلة من المشاكل. تمام، فهذا الشيء لابد أنك تفهم أنه يا رجل أعطي هذا الأب وهذا الأم شيء. كذلك الأمهات بعد وفاة أزواجهم غالبا يكونون ببيوتهم لحالهم. البعض يقول والله خلاص أنا جبت له خدامة وجبت له سائق، خلاص لا، نعم شكرا انك جبت له خدامه وجبت له سائق او عامله منزليه وسائق، لكن هذا ما يعني ابدا انك ما تمر عليها، ما تتكلم معها، ما تاخذ عن خاطرها. ولا تنسى انه دائما انه هذا البر، وهذا شفناه بعيوننا والقصص عليه كثيره، البر دين وسلف، يذكر في الروايات، يعني من مثل هذا الشيء، ان رجل اخذوا ابنه بعدما كبر بالسن وخرج فيه الى البر، وهو يمشي بيترك ابوه بيمشي ويخليه خلاص مل منه. فلما وصل الى مكان قال له الابو لا قدم شوي عند ذيك الشجرة. فالتفت الولد قال ليش؟ قال لأني أنا تارك جدك هناك. زين، يعني خلاص، يعني أنت قاعد تتكلم، الأب من أول ما شاف هذا السيناريو عرف أنه والله ستعاد هذا الأمور. فلا تتوقعون أنه إن مثل هذه الأشياء لن يكون فيها سلف ودين. يعني إذا أنت تجاوزنا الذنب الشرعي، تجاوزنا الذنب القانوني، والدولة حفظها الله ما زالت الآن يعني على قدم وساق، يعني تراعي كبار السن وتعطيهم حقوقهم وتذكر

0: أقل الصعاب لهم إذا أنت ما أخذت هذه الأثنين وذهبت منك المروءة وذهبت منك الرجولة وذهبت منك الإنسانية. أذكر أنه سيأتي يوم وستعامل بهذه الطريقة. كذلك من ضمن العقوق محمد يعني التكتلات العائلية. تلقى اثنين من الأخوان أو ولد وبنت أو ثلاث بنات يتكتلون ضد الأب والأم أو ضد أحدهم زين أو ضد أحد إخوانهم نكاية في الأب أو الأم. هذه الأشياء اللي احنا قاعدين نقولها ترى فيها إثم عظيم زين. يعني لو الأب استطاع أنه يثبت هذا العقوق زين منه ممكن أنك تحاسب جنائيا لأنك أنت سويت ضرر تمام. فالتكتلات هذه والله تلقيها بنت وولد خلاص حنا بنشد على أبونا لأنه أهمل في الجانب الفلاني زين. هذا نوع من أنواع العقوق التي لا يظهر ما تظهر. أبوك مو بداري المجتمع ما راح يدري أو غيرها تمام. ومن ضمنها كذلك أحد العقوق محمد عقوق البهرجة الاجتماعية لكن مهي بحقيقية. تلقى واحد طال عمره كذا عزم لبس أبوها المشلح وطيب أبوه وإذا جاي يسلم قدام الناس حب إيده وخشمه وراسه زين وسم وبشر ويصاروا بالحالهم زين ما يرد عليه ولا سالين بجواله. هذه ترى بعد تعتبر أحد مشاكل العقوق. ونرجع نقول زين إنه في عقوق ظاهري ضرب اعتداء أو غيرها وفي عقوق خفي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأنت. فضبط النية لأنه هذه النية هي اللي يعني ستفتح لك آفاق مستقبلا أو قد تدمر حياتك. وكم شفنا من واحد زين ما مشت حياته لأنه يعني اعتدى على والده أو والدته أو غيرها من الأشياء. من ضمن الأشياء البنات في سن المراهقة لما تجي تتعدى العادات والتقاليد زين الشرعية زين وتضيق صدر أبوها أو أمها زين وما تدري تقول لا وش الله أكبر أنا بطلع للكافي أنا بطلع المكان. احنا ما نقول لك إنه أنت تمنعين من هذا الشيء زين لكن والدك زين لهم سلطة ولهم تقدير إنك ما تجي مباشرة تقول والله لا أنا تبون ولا تراني بطلع منكم غصب. يمكن تطلع أنت لكن لا تنسى إنه أنت كسبت إثم وكذلك السلف والدين اللي بيلحق.
1: نعم طيب دكتور ودي أخذ معك الحالة اللي يمكن منتشرة في المسلسلات ونشوفها برضو بين فترة وفترة بين يعني عند بعض الأسر اللي هي حالة الحجر إنه مثلا الأب وصل المرحلة من العمر فبالتالي الأبناء يبون يسيطرون على الموضوع المادي والأبو لا يزال بصحته وعافيته بس يعني المال فتنة يعني تخابري دكتور.
0: أكيد
1: إيه تفضل.
0: هذه شفتها كثير وعندنا ترى نوعين حجر. في نوع حجر اللي هو الحجر اللي عن طريق المحكمة وهذه لو يسوون اللي يسوون الحمد لله عندنا جهات مختصة تأخذ الأب أو تأخذ الأم وتعرضه على لجنة طبية واللجنة الطبية تقرر هل هو يحجر عليه أو ما يحجر عليه. هذه خلها على جنب. في حجر من نوع آخر اللي هو الحجر الخفي لما يقوم الأبناء أو البنات بمنع الأب من التصرف من خلال الضغط عليه. والله هو رجال كبير مثلا مقعد أو ما يروح ويجي زين يا فلان وانت جاي يجيب لي كذا ما يعطيه وجه زين يمنع منه يسحب جواله زين ما يخليه يراسل زين. هذا الحجر زين إذا تم اكتشافه تمام قد يكون مساءل جنائيا هذا الابن وهذا الولد في أنه قد يكون يصل إلى مرحلة من مراحل الاختطاف زين.

0: كمسؤولية جنائية، خاصة إذا كان مع هذا الحجر الخفي اعتداء أو إهمال أو غيره. ويجب تقديم البلاغات، يعني أي أحد عنده كبير، خال، عم، أخو، جد أو غيره، شفت أنه يعني في حالة محجوب عليها، لا مانع من أنك تبلغ العنف الأسري وهم بطريقتهم يأتون ويتأكدون من أنه هل فعلا هذا الإنسان يمارس عليه الضغوط أو لا.
1: طيب دكتور، هل توجد حالات يعذر فيها الابن قانونيا في الامتناع مثلا عن بعض الطلبات من الآباء؟
0: شوف، لما قانونيا لما تجي أمور فوق قدرته، الأب غني جدا لكنه يبي من فلوس الولد نكاية فيه، لا احنا قاعدين نتكلم غير، لكنه في عدد من الإخوان ويبي واحد منهم، فلا بد ان البر حتى في النفقة انه يوزع بين الموجود بين الأبناء كلهم. زين، البر كذلك يوزع بين الأبناء كلهم، لكنك تجي تقول لا انا ما بي الا فلان ولا بيعطيني الا فلان، اذا قبل هذا الولد فيا حظك ان ابوك اختارك، لكن اذا ما قبل ما تستطيع انت انك تجبره فقط لانك اب وام. فلا بد انه استخدام هذا العقوق وهذا البر لا بد انه يكون بعد استخدام عادل وليس ظالم.
1: طيب أنا ما عاد معي وقت الحقيقة دكتور، لكن والموضوع الحقيقة أنه يعني ذو شجون فعلا وفي زوايا إنسانية كثير، حاولت أني آخر الحلقة بس أوقف شوي أشوف إذا يعني الأبناء لهم حق أيضا، لأنه مثلا نشوف قصص أنه الأب توفى ووصى بالوصية الورث معين لابن معين أعلى أو بنت معين أعلى، كيف ينظر القانون لهذا الوصايا مثلا؟
0: بالنسبة للوصية ما في أكثر من الثلث ولا وصية لوارث، هذا نص نظامي وحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، فهذا منتهي منه. لكن أحيانا يكون الأب في قوته ونشاطه يقوم يعطي بعض الأبناء أو البنات يهديهم هدايا أكثر من غيرهم، فيجب هنا العدل. كذلك أنك لما يكون الولد أو البنت بار بالأب بر عظيم والثاني والله ما يجيه إلا بالشهر مرة، تمام، كذلك أنت ممكن أنك ما أقول لك أنك تعذر الأب لأن المفترض أن الأب يعدل، لكن نقول اتقوا الله واعدلوا بين الأبناء، والأبناء كذلك اتقوا الله وبروا أباءكم وأمهاتكم.
1: أحسنت، الله يجزاك خير يا دكتور، شكرا على الحلقة الجميلة والحقيقة المليئة بالزوايا القانونية. يمكن الحلقة ما فيها قصص كثير قضائية أو قصص يعني تعرض لها الأبناء أو الآباء من نواحي قانونية، لكن فيها حقيقة توعية عالية، وهذا هو هدف المستشار القانوني. شكرا لك على هذه الساعة الرائعة الأسبوعية اللي تقدمها لنا دكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني المعروف.
0: شكرا لك، الله يسعدك.
1: تحية لكم تمتد مستمعينا من علي بن جدوع مخرج هذا البرنامج، وأنتم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبح

0: 11 صباحا في الرياض. لموجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. القيادة الكويتية تعزي الملك في شهداء حادث سقوط طائرة شركة أرامكو. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وزارة الصحة تبرم اتفاقية لتعزيز استفادة منسوبي الوزارة من الدعم السكني. استمرار فعاليات أسبوع المياه السعودي بجدة لدعم استدامة قطاع المياه. تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال. جمعية الأيتام في مكة تسلم 30 وحدة سكنية ضمن مبادرة مفتاح الأمان. تجمع تبوك الصحي وقع اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية المنزلية في المنطقة. المملكة تستعرض أبرز منتجاتها من التمور في معرض فودشو بنيويورك. محمية الإمام عبد العزيز تؤكد أن الرعي الموسمي مخصص للمجتمع المحلي. رياح نشطة على الرياض ونجران والمدينة وطقس حار على الشرقية. مركز الملك سلمان يدشن مشروع مجمع الهدى الصحي في مدينة دمشق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عابدين بريف درعا الغربي. قطر تعلن استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر تعرض وسيطة البحرية لشظايا. الصين تبتكر استراتيجية لتحلية المياه أو لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية. وأخيرا في الموجز، زلزال بقوة 5.3 يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعا هذا مو معناه أن احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على إيجاد حلول للمشاكل، وتعزز نجاحنا المهني، ويخلينا نبني علاقات أفضل. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس الوقت. هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
2: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمل، أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات، لازم تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
3: في مفهوم حياتي استبدل من البطء إلى السرعة، وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني، وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا.

0: عملوا بكفاح وباجتهاد وبثبات وبمثابرة، ولكنهم بهدوء.
1: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
2: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة، كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
2: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، ما أدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
3: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء. هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانه للأسف هي ارتبطت بالانجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدأ يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحياناً، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحياناً بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان. لا أبداً، إحنا نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حالياً والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
2: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني، أو هو الرتم الطبيعي، هو أسلوب حياة متكامل رح يشمل التفكير، أيضا أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
3: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج. هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة. حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل. صح؟
2: صحيح،
3: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا يعني، نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
2: فضل.
3: نبدأها بشكل بسيط. مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
2: والله صار صعب بصراحة.
3: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟
2: برضو شوية صعبة.
3: أيوه، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
2: هذه ممكن،
3: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، هذه العجلة الزائدة هذه بحيث تحذفها.
2: نعم، عشان
3: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات. معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج. لا، هو أبسط من ذلك. فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه، فقط نعيش حياتنا الحقيقية
2: وتسرق وقتنا.
3: نعم صحيح.
2: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم، يحتاج وقت. إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
3: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس، يقول لك أنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك.
2: صح،
3: هذا للأسف أنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية جراحية وما إلى ذلك، قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني. لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل، ولما نقول وقت طويل أو أشهر، الإنسان من الآن يصير عنده ردة فعل. صح؟
2: صح.
3: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة، بل تكتمل بالعادة. كيف؟

0: يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من 2 إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على على على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
1: طبعا
0: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل لما يكون عنده هذا الرتم، يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني، أن والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال، واحد زعلان لا ترد الحين، خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين. تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
1: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
0: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
1: رتم الحياة صار كذا.
0: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا، لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج أن نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ إيش أثر علي أصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام، صح؟
1: صحيح،
0: لكن في النهاية ترى نكتشف أن بعضها أخذت من صحتنا، أخذت من علاقتنا بالأسرة، أخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من 2 ساعة نصفك معه ونصفه في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
1: نعم، الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
0: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار أن تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثال، مثلا الإنسان عندما يرى أن هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
1: نعمة، نعمة كبيرة. طيب
0: لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده، صح؟
1: نعم،
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
1: طبعا.
0: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء، أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة، صح؟
1: لا والله نعمة، المال والبنون.
0: يا سلام، هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
1: أو بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
0: طبعا، الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
1: طبعا نعمة.
0: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة. ترى بعض الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
1: صحيح صحيح. طيب احنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
0: لا أبدا أبدا، اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا التمخل. تعرفوا وش اللي أخره؟
1: وشو؟
0: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في اللوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن، صح؟
1: صح.
0: بس زمان لما ما كان في لوكيشن
1: والله نفكر أكثر وناخذ وقتنا وندور.
0: يا سلام، في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
1: نعم،
0: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا، هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟ هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح.
0: الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستعجل، لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ، فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى، يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا، رتمه سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع، كيف ممكن يعني يقولبون شخصيتهم على رتم ثاني مختلف؟

0: أحس أن هذا صعب يعني.
1: شوف، أصعب شيء على الإنسان أن يعمد لتغيير الطرف الآخر حتى ولو كان أقرب الناس له. طيب، لذلك ما نطلب منهم أن يلغوا طبيعتهم، لا أبدا. بعض الناس أصلا عندهم طاقة عالية، عندهم سرعة في التفكير، عندهم رغبة أساسا في الحسم، عندهم ميزة عظيمة إذا أدير بشكل صحيح. ترى العباقرة عندهم شيء من هذا الجانب يعني.
0: نعم.
1: المطلوب أن يصبح الإنسان يعني، ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا يعني السريع ما نطلب منه أنه يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة صح؟
0: صح.
1: لما يضغط بريكات هي قرار صح؟
0: صح.
1: فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
0: ما له داعي.
1: تمام؟ بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك أنت تكون مستمتع بالرحلة.
0: نعم.
1: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت. إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا يعني.
0: نعم. يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
1: جميل. ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم يعني. التفكير العميق يحتاج البطء صح؟
0: صح.
1: الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم أصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعة، وضوح الرؤية عندهم على طول يحتاج إلى حسم. بس
0: نعم.
1: الناس العاديين يفكرون بسرعة، وهذه مشكلة أنه ما اختمرت الفكرة عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لأنه عاجز على فكرة.
0: نعم.
1: هو يحترم مرحلة الفهم. احنا الان لما نفهم طبيعه حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياه، هي اللي تساعدنا اصلا على الانجاز بشكل جيد واحنا مرتاحين، وليس فقط والله ننجز من اجل الانجاز فقط يعني.
0: لا.
1: مثلا في الحياه اليوميه بعض الاشخاص يتمهل في اختيار التخصص صح، او الشريك او المشروع او القرار التربوي مع الابن صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لكن اذا وضحت الرؤيه عنده خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما رح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطل، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
0: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أن لازم ننجز، لازم تخلص، ضرورة يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية. شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
1: صحيح. التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا، لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق صح؟
0: صحيح.
1: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
0: هو من شب على شيء.
1: يا سلام. الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار، هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
0: نعم.
1: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة جدا، يقول أن الإنسان يتشكل بما يكرره.
0: نعم.
1: يعني نكرر العادة الموجودة عندنا، لذلك هي تنطبق على التربية بالدقة. إذا كررنا على الطفل هدوءنا، انصاتنا له بحب، الانتظار يا جماعة الخير، ما أكون مشغول بجوالي هو جالس يتكلم معي.
0: نعم.
1: رتب له الأولويات، نتعامل معه باتزان مع الخطأ، خاصة مع المراهقين. ترى أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطء، هو يتعلم النضج.
0: صحيح.
1: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه صح؟
0: أكيد.
1: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساساً لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
0: فعلاً.
1: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جداً لحياته؟
0: متى؟
1: لما يصل مرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا؟
0: فعلاً.
1: صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك الخمسين؟
0: أو فعلاً يعني كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، انه كان ابرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قالوا اغلبهم انه احنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعه، ضاع الوقت واحنا ننجز ما استمتعنا.
1: صحيح. حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم السؤال وش يقول لك؟ يقول لك يا ليتني أنا يعني ما كنت

0: شيء سريع. لذلك هذه نصيحة للجميع، أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق، ودققوا في التفاصيل الصغيرة لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار الشيق جدا.
1: شكرا لكم،
0: يعطيك العافية،
1: حياكم الله.
2: تخيل أن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: أعزائي، العين جوهرة ثمينة والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة، لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جوهرجي.
1: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة، اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
2: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر، لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي زلال البيض.
0: نعم.
2: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية، فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
0: نعم.
2: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة، الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ، تضعف مع التقدم في العمر.
0: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
2: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا. مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا، لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، وفي النوع الثاني اللي هو الخبيث اللي هو المياه الزاوية المفتوحة، لأنه الزاوية تكون مفتوحة ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين، وبيتفقد المريض نظره من الأطراف، فما يكتشف أنه عنده مشكلة. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه، يعني الموية الزرقاء زي الحريقة، لو بدأت في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفتيها انتهت.
0: نعم.
2: فإحنا بالفحص المبكر، خصوصا أول ما ندخل الأربعين لما نروح نفحص ضغط العين، بنضمن إن إحنا لو لا سمح الله في أي علامات أو مؤشرات لمرض الموية الزرقاء إن إحنا نوقفه. في فحوصات دحينة تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع إنه هو يوصل للمرحلة المتأخرة، لأن في المرحلة المتأخرة هو موت العصب البصري، فأنا ما أقدر أرجع شيء من الموت، فأنا الصح إن أنا أمنعه وأعالجه. ولو كان لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض، معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
0: حلو.
2: لأن المرض يمشي في العيلة.
0: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
2: إيه، هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
0: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
2: سن الأربعين
0: هالرقم متعب نفسيا.
2: لازم تروح تفحص عين.

0: انك حتى لو عمرك ما فحصتها. يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش، لو عندهم احمرار، يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض. بس
1: نعم.
0: أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن 40. روح مرة واحدة، طمن إنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش. يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن، يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها حتغير جودة حياتك.
1: طبعا وأنا ألاحظ من يوم نوصل سن 40 لازم نظارة قراءة. ليه؟
0: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تفحصوا.
1: والله
0: هذا
1: يعني
0: سبحان
1: قبل
0: الله
1: 40 ما كنا نسأل عن النظارة، وسوينا ليزر
0: حكمة
1: وسوينا ما
0: حكمة
1: أدري
0: من
1: إيش،
0: العالمين.
1: وصلنا 40 قالك لا لازم نظارة قراءة.
0: تبدأ تحتاج نظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف، فتقوم قوتها إنها تكبر وتصغر وتغير من قوة العدسة ما تشتغل على السن ده،
1: طيب
0: فتبدأ تحتاج نظارة عشان تقرب لك الصورة.
1: فعلا في أعراض حساسية للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس أكثر، جفاف العين يصير أسهل وأسرع، شنو أفضل الحلول له؟
0: طيب أول نبدأ بسببها. عادة جفاف العين بتعرض طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من الأشعة البنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء، ممكن يجي التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذه تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحس بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين. بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي التراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ. مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرفي إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه. يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميجا 3، هذه الأشياء تساعد. مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأن كل هذه الأعراض تزايد، وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
1: طيب
0: لو حصلت لنا يبقى نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال. لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميجا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطي، لو في التهاب نعطي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ ندي العلاج بالقطرات. وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات، وممكن ندي يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من أنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي يجيهم أي أعراض جفاف، لأنها شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات ضوئية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين، لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة، مادات دافية ممكن تريحني، ليه ما أسويها؟
1: نعم. طيب في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
2: فكرة غلط،
1: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير.
0: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين. في أنواع خفيفة وفي أنواع ثقيلة حسب كمية الجفاف، في أنواع فيها مواد حافظة وفي أنواع ما فيها مواد حافظة، في أنواع بتعالج طبقة معينة من الطبقة الدهنية، فهم إيوة كلهم بيرطبوا، لكن في فروق بسيطة. طبعا الدكتور اللي حيكون عارف الفروق دي وحيقول لك عليها متى تحتاج دي ومتى تحتاج دي. بس بصفة عامة تقدر تستخدم الأشياء البسيطة اللي بدون مواد حافظة، هذه ما تضر جربتيها.
1: نعم. أيضا من الأفكار المغلوطة أنه ضعف العين مع التقدم بالعمر هو أمر طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
0: يعني أنت تعرفي هذه حاجة تحس إن إحنا يعني الأيجين يعني جريسفول، يعني بصحة وعافية. أنت دحين ما أنت في العصر الحجري، ما أنت قبل 1400 سنة، أنت الآن في 2025، أنت في عصر متطور جدا، ليه تعيش زي كأنك ليه تركب

0: سيارة ما تركب جمل.
1: نعم.
0: لا دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نفحص، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما أروح أفحص أو يحصل أي تغيير وما أروح أفحص. هذه الفكرة، لا ترضى على نفسك شيء يسيء إليك وتفضل فيه. حسيت بألم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت الأربعين روح افحص وخلينا نتطمن عليك وانت تتطمن على نفسك.
2: طبقها صح.
1: شنو أفضل أساليب الترطيب والعناية بالعين؟
0: أول حاجة وأهم حاجة أنصح كل الناس فيها النظارة الشمسية. طبعا إذا جبتها مرتبة هتنبسط أنت يعني هتمتع حالك، لكن هي حقيقة لها أهمية شديدة لأن الأشعة الفوق البنفسجية جدا مؤذية. ففي في كذا درجة أشعة، إحنا بس نبغى الأشعة البنفسجية نحميها، ومو درجة غمقان النظارة معناها فيها حماية أو لا، هي ممكن تكون سودة وما فيها حماية. فلازم النظارة الشمسية يكون فيها حماية ضد الأشعة الفوق البنفسجية.
1: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
0: أيوة، أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق البنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات، تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما بتعطش شربني ديني فرصة. مجرد انك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي ان الامور كلها حتحد يعني حتروح حتحسن وضع العين. كمان انصح ان الواحد ما يقرب من اشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم ادوية مكياج من غيره، لان هذه ممكن تسوي له حساسية او يروح عند الحقون المكياج في يعني في الأماكن حقة التجميل ويستخدموا الأشياء دي للعين.
1: نعم.
0: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة تكتر منها أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
1: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت الأربعين ولا حتى قبل الأربعين، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
0: يا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. يا ربي ما حد يشتكي من عينه وعينكم توريكم الحياة حلوة زي روحكم.
1: حياك الله، شكرا لك.
0: يا أهلا وغلا.
1: رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
4: الله الله. الله الله.
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في برنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي الذي نسلط من خلاله الضوء على قصص النجاح والإبداع، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي استطاعوا أنهم يحولوا أفكارهم إلى إنجازات ومشاريع تترك أثراً إيجابياً في المجتمع. في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، أصبح الابتكار عنصراً أساسياً في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. فالأفكار المبدعة لم تعد مجرد تصورات أو أحلام، بل أصبحت حلولاً واقعية تسهم في معالجة التحديات وتطوير حياة الأفراد والمجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على أصحاب هذه الأفكار والإنجازات والتعرف على رحلتهم وما واجهوا

0: من تحديات حتى وصلوا إلى ما حققوه اليوم. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال استعراض تجارب ملهمة وقصص نجاح حقيقية، كما نسعى إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة التي ساهمت بأفكارها واختراعاتها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التطور والتنمية. في كل حلقة أكيد ناخذكم في رحلة مميزة نتعرف خلالها على مشاريع واختراعات جديدة، ونكتشف أكيد كيف يمكن للشغف والعزيمة والعمل الجاد أن يحول فكرة بسيطة إلى إنجاز مؤثر، ونستمع إلى تجارب ضيوفنا ونتعرف على الدروس اللي تعلموها والنصائح اللي يمكن أن يستفيد منها كل من يطمح إلى دخول عالم الابتكار والاختراع. اليوم حلقتنا فيها مشروع سمارت بون سايت، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى اكتشاف كسور العظام من صور الأشعة السينية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وجاءت هالفكرة لمواجهة التحديات اللي ممكن تواجه الأطباء في تشخيص الكسور بسرعة ودقة، خاصة في أقسام الطوارئ والمراكز الطبية المزدحمة. يعتمد المشروع على نماذج تعلم عميق لتحليل صور الأشعة وتحديد وجود الكسور، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري لتوضيح المناطق اللي استند إليها النظام في التشخيص، كما يوفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح رفع الصور وعرض النتائج بشكل سريع وواضح. ويعد هذا المشروع مثالاً على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، ويساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا الدكتورة مها عبد الجبار أحمد ظفر، أستاذ مساعد في قسم علم الحاسب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات جامعة الطائف، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية. في البداية دكتورة عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: بداية أحب أن أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة الرياض وبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لنا للأحاديث عن أحد المشاريع التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والقطاع الصحي. معكم الدكتورة مها عبد الجبار ظفر، أستاذ مساعد في جامعة الطائف قسم علوم الحاسب، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرؤية بالحاسب والتصوير الطبي والمعلوماتية الحيوية. المشروع الذي سنتحدث عنه أطلقنا عليه اسم سمارت بون سايت، وهو نظام ذكي للكشف عن كسور العظام باستخدام صور الأشعة السينية الإكس راي. هذا العمل صراحة كان نتاج جهد جماعي تم تطويره تحت إشرافي في قسم علوم الحاسب بجامعة الطائف، وبالتعاون مع فريق من الطالبات المبدعات والمتميزات، حيث عملنا معا على تحويل الفكرة إلى نظام متكامل يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي لخدمة المجال الصحي. جاء الإلهام لهذا المشروع من اهتمامنا كمجموعة بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجال الصحي، بالإضافة إلى بعض التجارب الواقعية لأفراد من عائلاتنا مع حالات كسور تم تشخيص بعضها بشكل غير دقيق في البداية أو احتاجت إلى عدة مراجعات للوصول للتشخيص الصحيح. ومن هنا بدأنا نفكر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة للطبيب وداعمة لعملية قراءة وتحليل صور الأشعة السينية. ومن هنا ظهرت الفكرة تطوير نظام سمارت بون سايت ليصبح أكثر من مجرد نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الكسور، بل منصة ذكية متكاملة تساعد في تحليل صور الأشعة وتوضيح نتائج النموذج وتوليد تقارير طبية منظمة قابلة للمراجعة من قبل الطبيب. كما أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي، ونطمح كباحثين وطلاب أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تقديم حلول تقنية تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.
0: ما المشكلة اللي حلها وما يميزه؟
1: كسور العظام تعد من الإصابات الشائعة جداً في المستشفيات وأقسام الطوارئ، ويعتمد تشخيصها بشكل أساسي على قراءة صور الأشعة السينية من قبل الأطباء والمختصين. ورغم التطور الكبير في المجال الطبي إلا أن بعض الحالات قد تكون أكثر تحدياً مثل الكسور الدقيقة أو كسور الأطفال.

0: بسبب اختلاف طبيعة العظام أثناء مراحل النمو، كما أن التحدي قد يكون أكبر في بعض المناطق النائية أو المنشآت التي يكون فيها الوصول السريع إلى الأطباء المتخصصين أو أخصائي الأشعة محدوداً، مما يبرز أهمية وجود تقنيات ذكية يمكن أن تقدم دعماً إضافياً في تحليل الصور الطبية وتنظيم عملية تقييم الحالات. ما يميز مشروعنا سمارت بون سايت أننا لم نطوره كنموذج ذكاء اصطناعي فقط، بل كمنصة متكاملة web-based platform مستضافة على البيئة السحابية، تجمع مراحل العمر المختلفة في مكان واحد، وتجمع عدة مراحل من إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، إلى تحليل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم عرض النتائج وإنشاء التقرير. ومن أهم نقاط القوة في هذا النظام مراعاة الاختلاف بين الأطفال والبالغين، حيث تم تدريب نماذج متخصصة على بيانات أشعة للأطفال ونماذج أخرى على بيانات للبالغين، لأن اختلاف خصائص العظام بين الفئات العمرية قد يؤثر على طريقة تحليل صور الأشعة. كذلك حرصنا على جانب الشفافية في نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات تحليلية وتفسيرية لتساعد الطبيب على فهم التشخيص، كما أن النظام يوفر إمكانية إنشاء تقارير طبية ذكية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة. وبالتالي فإن تميز سمارت بون سايت يكمن في أنه يجمع بين تحليل صور الأشعة، تفسير نتائج الذكاء الاصطناعي، إنشاء التقارير، وإمكانية الوصول عبر منصة سحابية ضمن نظام واحد متكامل.
1: ما تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف عن الكسور؟
0: في مشروعنا سمارت بون سايت اعتمدنا على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، من أهمها تقنيات التعلم العميق اللي هي الديب ليرنينج، والرؤية بالحاسوبية اللي هي الكمبيوتر فيجن، وهي من أكثر التقنيات المستخدمة حالياً في تحليل الصور الطبية. استخدمنا نماذج تعلم عميق متقدمة مدربة مسبقاً، نسميها pre-trained models، وتشمل نماذج تعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية CNN، بالإضافة إلى النماذج الحديثة المعتمدة على تقنيات المحولات اللي هي الفيجن ترانسفورمرز. هذه النماذج يتم تدريبها مسبقاً على أعداد ضخمة من الصور بمئات الألوف حتى تتعلم استخراج الخصائص والأنماط البصرية المختلفة، ثم قمنا بإعادة تخصيصها وضبطها أو ما يسمى بالفاين تونينج باستخدام صور الأشعة السينية للكسور، بحيث تصبح أكثر قدرة على التعرف على الخصائص المرتبطة بالعظام والتمييز بين الحالات الطبيعية وحالات الكسور. وقبل مرحلة التدريب تم تطبيق خطوات معالجة وتحسين البيانات، والتي تهدف إلى تجهيز صور الأشعة، تحسين جودتها، زيادة تنوع البيانات التدريبية، مما يساعد نماذج التعلم العميق على التعلم بشكل أفضل والتعامل مع الاختلافات الموجودة في الصور. كما قمنا بتدريب واختبار النماذج باستخدام بيانات متنوعة تشمل أشعة للأطفال والبالغين، لأنه كما ذكرنا مسبقاً أن طبيعة العظام تختلف بين هذه الفئات العمرية، وهذا الاختلاف مهم جداً أخذه بعين الاعتبار عند بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية. ولأن المجال الطبي يحتاج إلى تفسير النتائج وليس فقط الحصول على توقع من النماذج، قمنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري ما يسمى بالإكسبلينبل AI باستخدام الجراتكام، والتي تساعد على توضيح المناطق التي ركز عليها النموذج داخل صور الأشعة السينية أثناء اتخاذ القرار. كما استفدنا من تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models في جانب التقارير الطبية، بحيث تساعد في إنشاء تقرير منظم يحتوي على معلومات الحالة والنتائج مع إمكانية المراجعة والتعديل من قبل الطبيب. وبالتالي فإن سمارت بون سايت يجمع بين قوة نماذج التعلم العميق في تحليل الصور، تجهيز البيانات الطبية، شفافية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وإمكانية النماذج اللغوية الكبيرة في دعم التقارير الطبية. كل هذا تم جمعه في بلاتفورم متوحدة على الويب سايت، على المواقع الإلكترونية، لتسهيل الوصول مع برمجة أكيد اللي هي ما نسميه بالفرونت إند والباك إند، اللي هي واجهة المستخدم وربطها بالأمور الأخرى مثل النماذج التي تم استخدامها مسبقاً.
1: كيف يوضح النظام سبب التشخيص للأطباء؟
0: طيب، يمكن هذا السؤال يعني أنا أشرت له في السؤال السابق عن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري، لأنه من أهم التحديات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي هو ما يسمى أحيانا بمشكلة الصندوق الأسود البلاك بوكس، بمعنى أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تعطي نتيجة أو توقعا دون توضيح سبب الوصول لهذا القرار. وفي المجال الصحي معرفة السبب والتفسير لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها، لذلك حرصنا في سمارت بونسايت على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير Explainable AI، تحديدا تقنية الجرات كام، والتي تساعد على فهم طريقة النموذج لاتخاذ القرار. بشكل مبسط، عندما يقوم النظام بتحليل الصورة أو الأشعة، تقوم هذه التقنية بإنشاء خريطة حرارية الهيت ماب توضح المناطق التي ركز عليها نموذج الذكاء الاصطناعي أثناء التحليل. على سبيل المثال، إذا توقع النظام وجود كسر، يمكن للطبيب مشاهدة المنطقة التي كان لها التأثير الأكبر في هذا التوقع والتأكد من أنها مرتبطة بالمنطقة المهمة في صورة الأشعة. كما يعطي النظام confidence score اللي هو احتمالية سكور معين من خلينا نقول من 0 إلى 1، بحيث أنه 1 أنه التشخيص مؤكد 100%. ولزيادة الاستفادة من النتائج، قمنا أيضا بربط هذه المعلومات بوحدة توليد التقارير الطبية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة، بحيث لا يحصل المستخدم فقط على نتيجة وجود كسر أو عدم وجود كسر، بل يحصل على تقرير منظم يشمل معلومات الحالة، نتيجة النموذج، مستوى الثقة والتفسير البصري، بحيث تظهر صورة الكسر مع الخريطة الحرارية. والأهم أن التقرير لا يتم التعامل معه كتشخيص نهائي، بل يكون قابلاً للمراجعة والتعديل من قبل الطبيب، لأنه كما ذكرنا سمارت بونسايت هو دعم الطبيب وتوفير معلومات إضافية تساعده في اتخاذ القرار، مع بقاء القرار النهائي دائماً للمختص.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: بالنسبة لسمارت بونسايت، تم تطويره كنظام بحثي وتجريبي متكامل. تم اختباره باستخدام قواعد بيانات طبية عالمية مفتوحة المصدر، تحتوي على صور أشعة سينية حقيقية مستخدمة في الأبحاث العلمية، وتشمل حالات مختلفة من الكسور للأطفال والبالغين. كما تم قياس دقة تشخيصه والحصول على نسب عالية على البيانات المختصة للاختبار. وما يميز تجربتنا أننا لم نتوقف عند مرحلة بناء نموذج الذكاء الاصطناعي فقط، بل عملنا على تحويل النموذج إلى نظام عملي متكامل من خلال تطوير منصة ويب وربط جميع مكونات النظام مع بعضها البعض. من خلال المنصة يستطيع المستخدم إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، ثم يقوم النظام بتحليل الصورة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وعرض النتيجة مع نسبة الثقة والتفسير البصري باستخدام التقنيات الخاصة بالتفسير، بالإضافة إلى إنشاء التقرير الطبي. وأيضا يجدر الذكر هنا أن المستخدمين للنظام هم أطباء، بحيث أن كل طبيب يكون له يوزر نيم وباسورد يتم إنشائها مسبقا على النظام، وتتيح له الدخول من باب حماية الخصوصية للمرضى. ومن خلال المنصة يتم أيضا استعراض جميع المرضى والتقارير الخاصة بهم. كما تم نشر النظام على بيئة سحابية Cloud Environment، مما يسمح الوصول إليه وتجربة وظائفه عن بعد دون الحاجة إلى تشغيل النظام محليا. ومن جانب التجربة والتطوير، تم ترشيح سمارت بونسايت للمشاركة ضمن المشاريع الابتكارية، حيث تم عرضه في المعرض الابتكاري في الرياض في جامعة الملك سعود، وكذلك في المعرض الابتكاري بالغرفة التجارية في الطائف. وكانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض الفكرة أمام المهتمين والمختصين والحصول على الملاحظات والاقتراحات التي تساعدنا في تحسين وتطوير النظام مستقبلا. لكن من المهم التوضيح أن الانتقال من النموذج البحثي إلى التطبيق داخل المستشفيات يحتاج إلى مراحل إضافية من الاختبار السريري على نطاق أوسع، والتقييم بالتعاون مع الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي.
1: في النهاية دكتورة، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟

0: نعم بالتأكيد، لدينا عدة خطط مستقبلية لتطوير سمارت بونسايت، ويمكن تقسيمها إلى جانبين، جانب بحثي وجانب تطبيقي. من الناحية البحثية، نعمل حالياً على تطوير العمل وتحويل النتائج التي توصلنا إليها إلى ورقة بحثية للنشر في مجلات علمية محكمة، بحيث تتم مشاركة المنهجية والنتائج مع المجتمع البحثي والمساهمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير الطبي. أما من الناحية التطبيقية، فمن أهم الخطوات القادمة توسيع عملية تقييم النظام باستخدام بيانات طبية أكبر وأكثر تنوعاً، بالإضافة إلى التعاون مع الأطباء والمختصين في مجال الأشعة والعظام للحصول على تقييم سريري وملاحظات تساعد في تحسين النظام وتطويره. كما نطمح إلى تطوير قدرات النظام بحيث لا يقتصر فقط على تحديد وجود الكسر أو عدمه، وإنما يمتد مستقبلاً إلى تقديم تحليل أكثر تفصيلاً، مثل تحديد نوع الكسر، موقعه، درجة شدته، وذلك لدعم الطبيب بمعلومات أكثر شمولية. ومن التوجهات المستقبلية أيضاً توسيع نطاق النظام ليشمل أنواعاً أخرى من الصور الطبية، مثل الأشعة المقطعية السيتي سكان أو الرنين المغناطيسي الإمراي، وكذلك إمكانية التوسع مستقبلاً للكشف عن حالات أخرى مرتبطة بالعظام والهيكل العظمي الهيكلي. كما نسعى أيضاً إلى تحسين تكامل النظام مع بيئات العمل الصحية، مثل الربط مع أنظمة المستشفيات والسجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استخدام مثل هذه الحلول داخل القطاع الصحي. وفي النهاية نطمح أن يستمر تطوير سمارت بونسايت من مرحلة النموذج البحثي إلى حلول أكثر نضجاً وقابلة للتطبيق، وأن يكون جزءاً من الجهود الوطنية في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم مستقبل الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030.
1: فرسان التمكين.
2: وفي الختام هذه الحلقة تعرفنا فيها على قصة تحمل الكثير من الإصرار والطموح، وأدركنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن النجاح يحتاج إلى العمل الجاد والمثابرة والإيمان بالقدرات الذاتية. إن ما استمعنا إليه اليوم أعزائي المستمعين يؤكد أن الابتكار ليس حكراً على فئة معينة، بل هو فرصة متاحة لكل من يمتلك الشغف والرغبة في التعلم والتطوير. المجتمعات المتقدمة تبنى بأفكار أبنائها وإبداعاتهم، والمستقبل يصنعه أولئك الذين يملكون الجرأة على تحويل التحديات إلى فرص والأفكار إلى واقع ملموس. من خلال برنامج فرسان التمكين نسعى دائما إلى إبراز هذه النماذج الملهمة اللي تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، ونأكد أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً. شكراً لكل المتابعين، وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها

0: أقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خارج الصندوق.
4: حياكم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اللي يسيء لغيره بقول أو فعل ثم يقول ما قصدت أو يقول أنا اللي بقلبي على لساني، وردينا عليهم. الآن بنتناول اللي يخطي على الناس ثم يقول كنت أمزح. خلونا نرد على هذا اللي يقول كنت أمزح. هل المزح يسوغ لك أنك تغلط على غيرك؟ هل المزح كله مقبول؟ هل كل الناس يتقبلونه؟ المزح له شروط، منها مثلا أنك ما تمزح مزح ثقيل مثل اللي يسوي مقالب في الناس، وممكن تكون مقالب كبيرة وخطيرة، وممكن لا قدر الله تجلط الواحد ثم يقول مقلبتك، أو وهذا من أشهر الأمثلة اللي يشيلونك ويرمونك في المسبح ولا يدفونك عليه. هذا مزح جدا بايخ وثقيل، وأغلب الناس إذا مو كلهم ما يتقبلون هذا المزح. طبعا أنا ما سويت إحصائية، لكن ما أعتقد الموضوع يحتاج إحصائية. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح مع شخص ما تعرفه أو ما تمون عليه وكأنه واحد من أخوياك في الاستراحة، لأنه طبيعي ممكن ما يتقبل المزح من شخص ما يعرفه أو ما يمون عليه، لأن الإنسان يشوف أن الميانة عليه ضوء أخضر هو يعطيه للي يبي، فلما أحد يسوي أنه يمون عليه وهو ما يمون عليه يزعل ويحس أنه ما احترمه. ليش؟ لأنه درعم عليه على طول وما انتظر منه هالضوء الأخضر. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح في زمان أو مكان غير مناسب، مثل اللي يمزح معك وانت في مجلس مليان من البشر اللي بعضهم حتى ممكن ما تعرفه. تتقبل مزحه لو كنتم لحالكم أو في جلسة ما فيها إلا عدد قليل من الناس اللي بينكم ميانة، لكن في عزيمة أو عرس طبعا ما تتقبل. كذلك من شروط المزح أنك ما تمزح في مواضيع حساسة أو محرجة أو تضرب فيها على الوتر الحساس، مثلا واحد تأخر في دراسته ما تمزح وتقول شكلك ما أنت متخرج إلا والله في سنة تقاعدك، لأنه هو اللي فيه كافي. أو تمزح على عيب خلقي عند شخص أو على مثلا إعاقته، هذه حتى لو تمون على الشخص مفروض ما تمزح معه في هالأمور، كيف عاد لو ما كنت تمون. أيضا من شروط المزح أنه ما يكون برزح، المزح ما يكون سخرية. مو معقول تسخر من شخص ثم تقول له والله كنت أمزح معك. بعضهم لو يعرفك معرفة سطحية يسوي نفسه يمون عليك ويمارس عليك الإهانة باسم الميانة، مع أن تصرفاته ما تتقبلها حتى من اللي يمونون عليك، فكيف بغيره. بعدين من قال أن كل الناس يتقبلون المزح حتى لو هو مزح عادي ما هو مزح بايخ؟ في ناس كثار ما يبونك تمزح معهم وهم أحرار، تشوفهم رسميين، تشوفهم حساسين، زعولين، شيء راجع لك، لكن هم كذا ومن حقهم. مو لأنك أنت مثلا تتقبل المزح حتى لو تجاوز الحدود أو ما تجاوزها هم لازم يصيرون مثلك. أنت ما أنت النموذج الصحيح اللي يجب على الناس اتباعه. الناس أجناس وأطباعهم تختلف. هذا إذا كنت أنت تتقبل المزح، لأن في ناس يبون يمزحون ويسخرون لكن ما يبون أحد يعاملهم بالمثل. وأخيرا عدم الإكثار من المزح، يقال كثرة المزح تجلب العداوة. شكرا لكم على المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام.

0: إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن ننشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد، بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جدا بسيطة.
4: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج اللي هو فن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوقي الخاص، يعني بصريا أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضا يعتمد على الأوراق والمناديل أيضا، لكن أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
4: حلو. أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه، ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
5: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع، اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعا عليه نقشة أو عليه رسمة معينة. ايضا عندنا المناديل التيشو العاديه هذه اللي نستخدمها اليدويه، يكون فيها رسمات اشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
4: بس في احيانا مناديل تجي خامتها خفيفه، وفي مناديل تجي سمكها شوي ثقيل.
5: صحيح كلامك، احسنتي، هذه ملاحظه مره جميله. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مره ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين، اللي هو نصمغها بصمغ المود باج او صمغ الخشب عشان يعطيها قساوه، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج او على السطح نفسه. اما اذا كانت سميكه لا، نحن نضطر نزيل الطبقتين اللي وراها البيضه ونستخدم الشفافه اللي فيها النقشه فقط.
4: طيب الحين انا ابي ابدا اشتغل في الديكوباج، ايش الاشياء اللي انا احتاج اني اوفرها قبل ما ابدا الشغل؟
5: كل الادوات حقت فن الديكوباج ترى جدا بسيطه، ينفع تستخدمين على المرايه، ينفع على سطح الخشب او الكانفاس، لوح الكانفاس او على الجبس، على اي نوع، لكن ادواته محدوده تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب او صمغ المود باج، مقص، مناديل او ورق، ايضا عندك اللي هو الورق النايل الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل او نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.
4: بس انت ما تقدرين تشتغلين الا لازم يكون عندك قاعده ثابته، قاعده صلبه.
5: اكيد، حتى لو كانت مش صلبه انا اسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبه. شلون؟ زي نروح الكانفاس لين شوي لانه قطن. ايش اسوي فيه؟ ادهنه اول شيء جيسو، او احط عليه صمغ المود باج او صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين ابدا اشتغل.
4: حلو. طب انا اشوف هنا عندي لوحه، انا اول ما شفتها صراحه توقعت انها رسمه، قلتي لي لا هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
5: هذه يا طويل العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الانجليش. طبعا في عربي وانجليش بس انا احب الانجليزي لانها شكلها جميل. من أساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعا بكل أنواعه، وهذا ورق الكتب، بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج أساسه الورق. فأنا إيش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفاس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهتة، بعدين رسمت عليها بالقلم الأسود فقط ميكي ماوس، وصارت كأن ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
4: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
5: أبدا ولا له علاقة بالرسم نهائي. ليه؟ لأن الديكوباج أساساً لما تشتغلينه هو يكون الرسمة منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
4: طيب هذه اللوحة اللي قدامنا أنت تقولين جرايد ثبتيها وبعدين رسمتي عليها، كيف طلعت الرسمة بهذه الدقة إذا ما يحتاج أنه يكون رسام؟
5: أي ممكن أنا أرسم بالبروجيكتر أثبت عليه، أو ورق شفاف وأضغط عليه بالكربون وبعدين أعيد عليها.
4: حلو. طيب أنت قلتي أنه لازم يكون في قاعدة صلبة، كيف تجهزين هذه القاعدة؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ أعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
5: أول ما نبدأ نأخذ السطح العمل، يا أنه خشب أو مراية أو أي نوع يكون، أول شيء يفضل أنه يكون لونه أبيض. ليه؟ لأنك لما تحطين المنديل، طبعاً هو كان يكون رقيق مرة أو الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل أجمل، لكن ما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كأنه باهت. فأول شيء نأسس العمل باللون الأبيض، سواء أكريليك أبيض أو جيسو، هذه أول خطوة. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق، قصينا مناديل، قصينا الرسمة أقصد. أبدأ الآن أكون الديزاين أو الشكل اللي أنا راح أثبته على السطح اللي قدامي. تمام، بعد ما أختار الطريقة أو الشكل أبدأ أحط الصمغ بطريقة تكنيك معين، بهدوء بالفرشة، أتركه كده حوالي تقريباً 5 دقائق إذا أنه ينشف، لأنه مب كويس أن يحط المنديل أو الورق عليه هو لين أو طري لسه، فخليه ينشف ثواني أو دقائق. بعدين أثبت المنديل عليه من النص، بعدين أوزعه، أحط عليه كيس نايلو، أبدأ أمسح بالمنديل من النص إلى برا، من النص إلى برا، عشان أطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت.
4: إيه، عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات.
5: عليك نور، أيوة هذا هو.
4: طيب هذه الحركة لما تسوينها وتطلعين، يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا أو على تحت، ما تخافين أنه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقة؟
5: لازم يكون بطريقة بسيطة وبهدوء، ما هو بسرعة، إذا بسرعة خلاص بينشق عليك، لكن إذا مشيتي بشويش لأنه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فأنت مشي على مهلك بكل رقة، كل ما كنتي رقيقة وحنونة عليك كل ما طلع العمل يجنن.
4: طيب الحين القطعة تلصقت زين على القاعدة الصلبة، سواء كان مثل ما قلتي لوحة، مراية، اللي هو بعد كذا إيش الخطوة اللي بعدها؟
5: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء، نستنى عليه تقريبا 2 إلى 3 دقائق. تمام، بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص، الآن صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمة في النص، ممكن يكون حوالينه لون أبيض، أنا حابة الآن أعطي شكل أجمل. شلون؟ أبدأ أخذ لون أكريليك بسفنجة وأبدأ أضغط فيها وأخففها وأبدأ ألونها على الحواف، اللون قريب من لون الرسمة نفسها اللي في المنديل أو الورق، عشان أعطيه تكنيك خلفية، تكنيك ألوان حوالينها زي السحاب، زي كذا، زي ما تقولين تشكيل أو ديزاين معين.
4: كم طب تأخذ منك وقت وانتي تشتغلين عليها؟
5: على حسب نوع السطح، على حسب حجم السطح، على حسب مهارتك أنت وتكنيك يدك. حتى لو كنت مبتدئة لما تشتغلين ما تأخذين ممكن أكثر من ساعتين.
4: يعني في جلسة واحدة.
5: جلسة واحدة، وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
4: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها، القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلا خشونة.
5: لا، ممكن أشتغل عليها بالخشونة. في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج، التكنيك اللي هو الأدفانس، اللي هو المتطور، يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلا. أنا أقدر أسوي هذا سطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج، اللي هو عن طريق قشور البيض. أنا أخذها أغسلها وأنظفها، بعدين أثبتها على السطح، يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
4: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟
5: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض. لا، أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وخليها تنشف فترة طويلة، يمكن يوم كامل. فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون وتكون قاسية، فأبدأ تنشف من الماء، خلاص أستخدمها، أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه. طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم، كأنه بيت قديم، يعطي تأثير رائع جدا. أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل، يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملساء، فيها تعرجات، فيعطي تأثير أجمل بكثير.
4: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط، ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
4: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مساكم خير وسعادة، مساكم فرح وسرور، وحياكم من جديد في عز النهار تحديدا عبر موجتكم إذاعة الرياض. أرحب بكل من يسمع ونبدأ معكم المشوار الجميل على مدار الساعتين. أتمنى طبعا كانت البدايات جميلة في الصباح الباكر لكل شخص اتجه إلى عمله، إلى يعني بعض من المشاوير اللي يقضي من خلالها أشغاله، فإن شاء الله كانت البدايات جميلة كما هي عادتنا دائما لما تكون بدايات الصباح بدايات كذا متفائلة ومبهجة، أكيد الإنسان بيتم يومه بإذن الله تعالى بخير وسعادة. يعني احيانا اقدر اقول انه احنا يمكن بنسبه 90% نتحكم في مزاجنا اليومي، في الاشياء اللي ممكن هي تحصل معنا، 10% خارجه عن ارادتنا طبعا. لكن اذا عندك النسبه الاكبر ليش ما تسعد نفسك؟ 90% ملكه يديك يا رجل او يا سيده. لا تحمست انا. فإن شاء الله يا رب أنه دائما نملك قرار أمورنا بعمل الخير، بعمل الأشياء اللي تسعدنا، بعمل الأشياء اللي تضيف ليومنا قيمة وبهجة. ترى مو بالضرورة تكون القيمة قيمة مادية، قيمة ذات معنى كبير لدرجة أنه تنقلك من حال إلى حال. ممكن هذه القيمة كوب قهوة. وعلى طاري كوب القهوة أصدقائنا، يقال أن كوب القهوة المفروض أن آخر وقت تشربه متى تتوقعون يا جماعة؟ متى تتوقع يا مهند؟ تحية طبعا من مخرجنا مهند الويمي لكل من يسمعنا العصر. تخيل طال عمرك إنه ما هو بالعصر، أذكر من كذا بشوي، الظهر لا أذكر كمان شوي، أي الضحى لا أذكر بعد. ريوس الصباح الباكر يقول لكم آخر موعد لشرب القهوة وكوب القهوة المفترض أن يكون قبل الساعة 8 صباحا. هم على بالهم نحن نصحى من صباح الخير من الساعة 4 ولا 5. وصراحة أنا واحدة من الناس اللي أحب أصحى مرة بدري، بس أحس أن في كل وقت أحتاج قهوة في كل وقت. يعني زي مثلا الحين لازم أكون شاربة كوب قهوة علشان أقدر أكون في مزاج حلو. يلا هم أدروا عموما عن سنعنا وعاداتنا وتقاليدنا، حنا دايما قهوتنا حاضرة في بيوتنا السعودية من الصباح إلى آخر الليل. ولا تقولوا لي ليش، يعني ما أعرف صراحة، ما قد سألت حياة في نفسي مرة واحدة في حياتي إنه ليش قهوتنا دائما حاضرة. أكيد إنه علشان أهل البيت وعشان الضيف متى ما حل وجب حقه معه، لكن هذه عادة من عاداتنا اللي أنا أشوفها صراحة عادات جميلة من تدخل تشوف القهوة مباشرة. فمعكم أصدقائنا ساعتين من الآن زي ما قلت قبل شويات، ينتهي برنامجنا وياكم الساعة 3 مساء. اللي حاب يشاركنا كل فقرات برنامجنا أكيد راح فيها على رقمنا 011-40-53. أجمع تحية لكم من إبراهيم المعيدي ومن غادة. بعد الفاصل نبدأ معاكم مشوارك على وين.

عز النهار عز النهار.

0: لكم مستمعينا في وش الفجعه
1: اي وش شربك
0: خرعه سمو فجعه خرعه عرفتي اللي حق البطن والتمارين هذه. من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمرين معاكم في عز النهار مني انا ابراهيم المعيد وزميلتي غاده العلي واللي دائما تنورنا ربع الجهني من اثير اذاعه الرياض ومن الاخراج جميل المخرجين والمبدعين حبيبي مهند الويمي. طيب احنا قاعدين نتناقش تحت الهواء كل واحد قاعد يتكلم عن نفسه قاعد اقول انا واحد من الزملاء اصيب بذبحه صدريه ويقول انا فتره التقصير من تقصيري يعني في الرياضه حسيت انه فعلا في اوجاع احيانا سبحان الله. انا سمعت الزميل الدكتور عبد العزيز العثمان يقول لو مارسنا الرياضه او المشي من نصف ساعه الى 40 دقيقه انا اتوقع بنكون احنا سبب في راحه كثير من الاطباء في المستشفيات. فاليوم بنتكلم شيء بسيط كده بس جرعه ايجابيه عن الرياضه. احيانا احنا نربطها في نادي نربطها في تسجيل نربطها في مع مدرب لكن حياتنا اليوم لازم يكون لها اثر كبير وهي ممارسه الرياضه حتى لو كانت مجرد 40 دقيقه باليوم. يا جماعه الخير كثير من الناس اذا سمع كلمه رياضه يتخيل لازم نادي اجهزه اشتراك مدرب تعب عرق لكن الحقيقه جسمك احيانا ما يطلب منك كل هذا يمكن فقط يطلب منك تمشي. تخيلوا 40 دقيقة على تنشيط الدورة الدموية يعني جسمك يبدأ يشتغل أفضل ويحس بخفة بدل الخمول والكسل حتى إصابات العضلات. يعني أنتوا لو تشوفون غادة إذا قامت استوديو مع الفاصل وتتحرك كأنها واحدة واصلة عمر 80-90
1: أقول إصابة ليش؟ إصابة هذه إصابة
0: أنا أعدك مثال في القصة هذه
1: أوكي والله أنا صار لي حادث قبل رمضان عشان كذا
0: والله
1: إيه والله عشان كذا ركبتي تعبت.
0: أنا أراجع عند دكتور علاج طبيعي قال أنت تحتاج تقوي للعضلات المشي
1: أي هذا كلام دكتور
0: إيه. أنا بعطيك كذا نصيحة لك ومن اللي بنسمع وعجبتني زميلتنا ربا ما شاء الله مهتمة في النادي. تخيلوا 40 دقيقة من يومك أقل من وقت جلسة جوال أو تصفح سوشيال ميديا ممكن تصنع فرق كبير في صحتك ونفسيتك. المشي يا غادة ومن سمعنا أروح وأتمشى وأمشي وأروح مراكز والله أمشي والله
1: لا يروح أنا شايفته أمس قاعد ساعد يمشي وين كنت تمشي يا إبراهيم
0: والله بس أنا مو بلازم نادي يا أبو حمد بس بقولك حاجة ترى المشي يساعد الدورة الدموية. أنا ودي أقول حاجة كثير من الناس يقول أنا أصحى تعبان أنا مالي خلق أحيانا السبب مو نقص نوم السبب إن الجسم صار ساكن أكثر من اللازم إيه وبرضو المشي يا غادي صحة
1: أنا ما أحب المشي
0: ساعد صحة القلب
1: أحب الجري بس مشي لا
0: عاد تدرين يعني يقال ان المشي افود من الركض والمشي السريع ها المشي السريع طبعا
1: السريع.
0: ايه يخفف احتماليه مشاكل الضغط كوليسترول
1: السكري كده بس اتحجج عشان ما امشي بس ابراهيم اهم من

0: بكلا خلينا نسأل اليوم كل واحد في البداية، هل هو شايف المشي ضرورة ولا رفاهية؟ أو الرياضة بشكل عام، هل الرياضة ضرورة ولا رفاهية؟ لأنه البعض يقول لك ما عندي وقت أصلا، يعني شايف أنه هي بس تجي مع الفراغ.
1: أنا صار لي موقف مع واحد من الشباب في أحد المراكز التجارية، قال لي أنا كنت منعزل عن الناس كثير، فقريت سورة البقرة، يقول أنا أمشي 45 دقيقة إلى ساعة، يقول أنا صرت أقراها يوميا، يقول لي الآن 3 شهور والله انعكس علي الموضوع إيجابا، أمارس رياضة وأقرأ القرآن ومنها أقرأ وردي وأذكاري. يعني باختصار الناس دائما تقول إذا زعلت تمشي، إذا ضاق صدرها تمشي، إذا احتارت بقرار تمشي، إذا ودها تبي الصحة تمشي، إذا تحس إن فيها أرق وقلق وتعب نفسي تمشي. ترى المشي مربوط في كثير من عاداتنا السلوكية اليومية يا أخي. حتى لو أنت واحد يقول أنا ما قدرت أنام، يقول مشيت نص ساعة رجعت نمت.
0: المشي يمكن في البدايات بس ليه ما يتعود؟
1: والله لا والله صدقيني، خذ نصيحة من لاعب سابق، والله العظيم والله تكفي.
0: إبراهيم ليش ما كملت في الرياضة؟
1: خلاص تجي عمر ما عاد تقدر خلاص.
0: لا أنت من زمان من زمان تارك رياضة،
1: والله
0: يعني
1: ما في
0: يعني توك سكت الأربعين، قبل 10 سنين يعني كان تقدر تلعب. ها صح كريستيانو شلون كمل؟
1: أنا أكبر من كريستيانو.
0: لا ما أنت ما أنت ما أنت أكبر منه.
1: لا أكبر من كريستيانو.
0: لا
1: أكبر من كريستيانو والله أكبر. أنت تبغى أكب العشاء؟ طيب ليش؟ طب دقيقة خلنا أسألكم سؤال، بسألك سؤال يا ربا وغادة، ليش احنا نربطها دائما بعادات سلوكيه يوميه؟ وليش هذه الامور تهدي التوتر، تساعد الجسم ونعرف ان تفرز هرمونات السعاده، فجاه تحس مزاجك تغير بدون ما تدري ليش؟ خلينا نتكلم جانب صحي.
0: السؤال الاول،
1: ليش احنا نربط العلاقه مع المشي في ان عدت يعني تجاوزنا كثير من العادات السلوكيه بحياتنا، توتر قلق هم انشغال؟ ها في جواز بس بخليها في نهاية الحلقة صح ايوه، ويرفع هرمون السعادة مثل الاندروفين. ايه ايش بعد تفضلي؟
0: المشي بس المشي، ليش انت مركز على رياضة المشي؟ يعني في اكثر من رياضة
1: يا اخو، نمط حياة اليوم صرنا يا جماعة نحس انه ما ودنا نمارس الرياضة بشكل عام. ليش يا اخي؟ مو لازم تبدين يا اخي بنص ساعه، ابدا 10 دقائق.
0: 10 دقائق شوف، هو البعض الخطا الكبير ان بعضنا ينتظر الحماس عشان يجي. يقول لك ما هو بالضروره يكون عندك حماس عشان تبدا رياضه، احيانا الحماس يجي بعد العمل، يعني بعد صح. ممارسه الشيء، فابدا انت بعمل الرياضه. الرياضه زي ما قالت روبا تخفض عندنا هرمون الكورتيزول، هو المسؤول عن الشعور بالقلق والتوتر، تفرز عندك الاندروفين الاكسايتوسين، كل هذه الهرمونات هي هرمونات النشاط والسعادة والتحفيز، وتحت الشمس سيروتونين، يا سلام. فأنت مشبع بالهرمونات لما تمارس الرياضة في مكان مناسب. مو بس كذا إبراهيم، الرياضة اليوم أنا ما أشوفها طبعا رفاهية، هي ضرورة واحتياج جدا، لأن البنية الجسمية لنا في الوقت الحالي مختلفة كلية عن بنية أبانا وأجدادنا. كانوا يعملون تحت الشمس، كانوا يبذلون مجهود قوي، كان أكلهم من الأرض، من طبيعة الأرض، أكل صحي. في الآونة الأخيرة لا، الموضوع صار يحتاج وقفة جادة. نحن نمارس الرياضة من أجل دعم صحتنا، ما هو بس صحة. في ناس يقول لك أنا والله ما أسوي رياضة لعشان أنحف، أنا ما أحتاج أني أنا أنحف ولا علشان أكون يعني عندي وقت عشان أمارس فيها الرياضة. احنا نقول لا، هي أسلوب حياة زي ما انت نوات إبراهيم، أسلوب حياة يساعدك على أنه تتمتع مو بس عمر أطول، العمر بيد الله، لكن تتمتع بصحة أفضل في عمرك.
1: وكلامك على متمة عشان يسمعنا بعض المستمعين اللي يقول أنا ما نحفت، ترى الرياضة مو بس عشان تنحف ويضبط شكلك، الرياضة عشان تعيش وانت مرتاح، تقوم بدون ألم، تتنفس براحة، تعيش يومك بطاقة أحسن. فلازم تفهم انه الرياضه نمط حياه، ممكن تفادى اشياء كثيره من الامراض لا سمح الله، او ممكن تقلل حتى من اشياء انت ما تحمل عقباها، او ان انت قاعد تاخذ ما شاء الله، يعني ما نبي ما شاء الله تاخذ علاجات، الله يكفيك وياها هالعلاجات ان شاء الله ويجعل ما صابك بردا وسلاما. تبينا نسال كذا بعض المستمعين، هل الرياضه جزء من يومك؟ متى تحبون تمشون، الصباح ولا الليل؟ في ناس تغير عندهم نمط حياة،
0: بعضهم يتعذر بالجو الحار، يقول لك حار وين امارس الرياضه، ما عندي وقت بالليل، والليل ما في يعني يدوب كم ساعه.
1: طب
0: كثير الاعذار.
1: انت لو قلت لك مارس الرياضه، سبحان الله يا اخي انت عاشقه للسفر يا غاده، والسفر طيب. غالبيه السفر دائما مشي.
0: اخ يا انا مشيت مشي
1: طيب،
0: مشيت لدرجه انه رجعت العالم ما عاد يقدروا يلحقوني، صاروخ انطلق.
1: طيب بالعكس نمط حياه والله العظيم، السفر يخليك تتعلم يعني شغلات تقول تحتاج انك فعلا تعرف قيمه الرياضه والمشي. وترى على فكره ترى بعض التركيب او بعض يعني التصاميم الهندسيه والشوارع في بعض الدول مبنيه على انه انت تمشي على نمط حياه في مشي، تلقى ما في سيارات، ما في حركه، قطارات يعني. فعاد هم يقولون لا عندما نحدك على اقصاك، ما نبيك تمشي، ما نبيك تسوق سياره او تركب قطار او نرفع قيمه البنزين عشان تمشي. ترى وشفنا كثير من الوزراء في بعض الدول ترى يداوم بسيكل بدراجه، مو بانه هو يعني ما عنده سياره
0: عشان يمارس رياضه. تعرف انا والله اللي استوقفني، لا تتعذر يا مهند، استوقفني منظر قلت لازم يا غاده انت تتغيرين. طلعت في تعرف الدرج اللي يجي ما هو اللي ارتفاعات كبيره، الدرج مره مرتفع يعني على مسافه في احد القرى السويسريه، فالقريه جايه في جبل والدرج هذا شاق الجبل من الى، فانا بديت امشي قلت خلينا المهم عائلتي كلهم رقوا، انا ما
1: شفت
0: بينهم كل ما لا يبعدون يصيرون نقوط، عرفت بعيد.
1: انت تحت الارض اجل.
0: انا تحت الارض. فمرت من عندي واحده والله العظيم يا ابراهيم يعني تقريبا عمرها 60 70 كبيره في العمر، مرت من عندي قلت يلا انا مديني اسبقها، والله العظيم اختفت عن الانظار صارت بعيده وانا لسه في نص مو نص ربع الطريق ما بعد وصلت.
1: كم تعطينا من العمر بسم الله عليها؟
0: كبيره كبيره يعني كبيره ما شاء الله.
1: اي هذا نمط حياه صح،
0: لانه هذا نمطهم في حياتهم
1: صح.
0: تعودوا
1: صح.
0: فاحنا
1: حياتهم طبيعه التضاريس عندهم المناخيه وايضا الهندسيه والشوارع هي مبنيه على كذا، انهم يعني يطلعون يرقون ينزلون يمشون بسم الله عليها.
0: شلون
1: الجو يساعد على فكرة، ترى الجو يساعد يا غادة.
0: لا قسم بالله كان حر، كان حر، عارف حر
1: بعد
0: كان حر. اي هم شمسة وشوي حارقة صراحة، تحت الشمس ما تقدر تتحرك
1: قريب الشمس.
0: اي فأنا أتوقع أن احنا قاعدين نتعذر بالشمس وبالجو، أبدا ما هو عذر. أوكي أوكي، أنت لا تمشي وقت الظهر، لا تمشي وقت العصاري، رح يعني على مغربية على الصباح الباكر
1: يا أخي، رح مجمع
0: بالليل. بعدين عندنا مسار رياضي تقدر تشق الرياض من إلى وأنت في هالمسار مستمتع.
1: مهند أنا كنت أقول نفس كلامك، أنا قعدت مع واحد من الشباب يقول يا ابن الحلال والله عنده شغل ما يعلم بل الله يدامك من 18 ساعة لكن يمارس الرياضة. على مود نسمع كده دردشة حبية رياضية في أول 10 دقائق، يعني هل المشي جزء من يومك؟ متى تحبون تمشون الصبح ولا الليل؟ كيف نمط حياتك في نادي ولا منوع في ممارسة الرياضة؟
0: ليش ما تسوي رياضة؟ وش حذرك؟ عطنا إياه.
1: إيه 011-40-53 ومعنا أبو خلود. خالد مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خالد. واضح إنك الله يسلمك.
2: طيب.
1: طيب يا بعد قلبي شلونك؟
2: والله الحمد لله.
1: الله يعافيك.
2: أنا طبعا كنت في مسجد في نادي. أسمعي؟
1: إي معك نعم. معك.
2: جو تعرف أول أسبوع لازم يسبح يثني واصف.
0: حماس.
2: حماس. مشكلة مو بمسبح حالي، مشكلة إن جنب النادي محل حط برجر، يعني أطلع النادي طول آخر وايد برجر.
1: كفو هذا الجدول اللي الله يحرمنا منه.
2: والله مشكلة قلت النادي لازم نغيره.
1: تغريك الرياضة ويهزمك وجبة برجر ها؟
2: بعد قلت والله لا ما عندي نغير النادي لأني باقي مطول باقي لمدة كم؟ سبع شهور.
1: يعني محل البرجر ذا جنب النادي؟
2: والله مو جنب النادي والله.
1: طيب هذا
0: عادي ما هو مشكلة.
1: لازم تشتكونه.
0: خليني أقول لك خالد، في البدايات لا تحرم نفسك من الأكل، ابدأ رياضة بعدين شيئا فشيئا تتغير حياتك، حتى اختياراتك للأكل تبي تتغير، يعني لا تكون قاسي على نفسك مرة.
2: لا مش أفضل ويتبتنحف ولا كذا سوالك دايت مش
0: لا تسوي دايت ورياضة على طول. أنا والله واحدة من الناس اللي أشوف غلط أنك تبدأ رياضة ودايت مع بعض.
2: طيب إبراهيم
1: سم
2: مبروك إبراهيم والله.
1: الله يبارك فيك.
0: من إبراهيم مش فايز بس مش صاير
2: بتروح عن البرنامج الواقع؟
1: والله ما ادري يا اخي وش الخبر ذا.
0: شكرا خالد عطنا العلم شو السالفه.
1: والله ما ادري والله
0: وش البرنامج
1: والله ما ادري والله اني ما ادري خبر حصري ذا. هو يعرف انا ما اعرف والله ما أدري. ناخذ فاصل غنائي ونجي أكمل معاكم أول 5 دقائق أو 10 دقائق نتكلم عن نمط حياة الرياضة، كيف جدولك اليومي، هل نادي هل مشي، ولا تقول أنا أحب أني أخذ واحد من زملائي من الحي وأطلع أنا وياه نمشي، هل عندك تنوع في ممارسة الرياضة؟

عودة لكم من جديد أصدقائنا، وبالمزيد أيضا نتواصل وياكم. قبل ما نروح لإكمال اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم لنا في موضوعنا، خلونا نروح كذا مع الخبر.

0: الخبر الجميل اللي يتحدث عن مستوى ودرجة الأمان في المملكة العربية السعودية بعد ما أصدرت هيئة الإحصاء هذا البيان. هيئة الإحصاء تذكر أن السعودية من أكثر الدول أماناً في العالم لعام 2025، وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 واللي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم. وأظهرت أيضا النتائج أنه نسبة اللي يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغت 97.7%. نتائج أيضا أوضحت والتي أعلن عنها من خلال الهيئة، أعلنت وأظهرت دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان اللي ينعم فيه سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة. جاء ذلك أكيد انسجاما مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات المختلفة، منها الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والاجتماعي والسياسي والفكري والتقني والسيبراني وغيرها. طبعا الارتقاء بالخدمات المقدمة هذا كله يأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وأحب ألفت النظر إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ جميع أعمالها الإحصائية وفق منهجية عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي.
1: طبعا مستوى الأمان العالي الذي يشعر به المواطن مستمعينا والمقيم والزائر في المملكة العربية السعودية هو انعكاس لجهود الجهات الحكومية المعنية بأمن الوطن والمواطن وسلامتهم اللي ساهم في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. اليوم هذا الشيء اللي يسهم التزام سكان المملكة العربية السعودية غادة من مواطنين ومقيمين بالقيم الثقافية الاجتماعية احترام الأنظمة في تعزيز شعور الأمان لديهم. أيضا ارتفاع مستوى الأمان اللي يشعر به سكان المملكة يعكس استمرار نجاح برامج جودة الحياة ويشير إلى التقدم في مستوى الخدمات المقدمة والشعور بالثقة تجاه الجهود المبذولة من كافة القطاعات بما ينسجم مع برامج وأهداف الرؤية. وهذه النتائج اللي فعلا كشفت طبعا تحس بنشي يعني بمؤشر الأمان اللي بيوضح البيئة الآمنة والمستقرة التي ينعم بها سكان المملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
0: لو جينا إبراهيم لو نشوفها نسب في نسبة الأفراد اللي يشعرون زي ما قلت قبل شوي في الخبر بالأمان أثناء سير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغت 97.7%. النساء اللي أو نسبة الإناث اللي يشعرون بالأمان أثناء سير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغ 94.9%. أنا واحدة من الناس اللي أطلع الساعة 3 الفجر، احتاج شيء خارج المنزل للضرورة، أطلع وأنا كلي ثقة بأنه أنا في أرض الأمان والطمأنينة، فالحمد لله على نعمة الأمان.
1: وهذه المؤشرات اللي 97% مثل ما ذكرتي يا غادة، طبعا هذه نسبة الأمان اللي فعلا يسير بمفردهم الليل واللي تتراوح عمارهم من 60 إلى 64. هذه الإحصائيات مهمة جدا اللي خلينا نعرف ونشعر أنه هذه المؤشرات هي أمان. طبعا وهي صادرة عن من الهيئة العامة للإحصاء مبنية على مسوح إحصائية تعتمد في حسابها على منهجية معتمدة صادرة من الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وهذه طبعا النسب اللي تخلينا نحس بالأمان في هذه الدولة العظيمة. وتعتبر المملكة هي الأولى من بين دول 20 في مؤشر الأمان لهذا العام، واللهم لك الحمد واللهم أدم الأمن وأمان على مملكتنا وسائر الدول العربية.
0: يا رب العالمين. ما ننسى أيضا أنه التزام سكان المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بالقيم الثقافية والاجتماعية أيضا احترامهم للأنظمة في ساهم في تعزيز شعور الأمان لديهم، وأرسى أيضا قواعد الأمان والإحساس بمستوى الأمان اللي نشعر به جميعا. الله يديم علينا هالأمن والأمان.

0: نرجع لموضوع نمط الحياة يا جماعة. احنا سألنا قبل الأخبار وقبل أخبار نعمة الأمن وأمان تعيش المملكة العربية السعودية، تكلمنا عن أيضا نمط الحياة اللي نعيشها أيضا في ممارستنا للرياضة، وجالس نتناقش تحت الهواء متى هل المشي جزء من يومك؟ متى تحبون المشي خاصة مع الأجواء اللي نعيشها اليوم، الأجواء الحارة؟ هل هي فترة الصباح أو الليل؟ وإذا كان الصبح وين بتكون؟ وهل فعلا حسيتوا أن الرياضة غيرت نفسيتكم قبل جسمكم؟ ولا تربطون يا جماعة، ترى مو شرط أني أنحف، لكن نمط حياتي بتغير كثير. بعض الناس يقول أنا قاعد أبذل جهد وأمشي وكذا، لكن سبحان الله ما حسيت أنه أنا قاعد أنزل وزني. ترى على فكرة هذه رسالة لكل من سمعنا، ترى 60 إلى 70% هي نمط حياتك الصحي، أكلك، وحط عد 35 إلى 40% هو نمط حياة الرياضة. فعشان ما تقول ليش ما نحفت، مرض أنت تزامنه مع الرياضة، لازم تغير إيش؟ طريقة
1: سلوكك
0: الغذائي،
1: نمط حياتك بعدين لا تبحث عن المبرر اللي هو عشان غير شكلي، ولا علشان أنحف، ولا علشان يصير قوامي ما أعرف إيه، ولا علشان أشد جسمي. ابحث أو ضع السبب الرئيسي لأنك تمارس رياضة، أنك تنعم بصحة وعافية ونسبة القوة البدنية تكون عندك عالية. فأنا أشوف من الأهداف أوكي ارسم لك هدف، بس لا تؤكد عليه قد ما يكون اهتمامك بصحة جسمك بالدرجة الأولى. نأخذ اتصالات على الرقم 011 40 53، روح الفاصل قصير ونرجع من جديد.

عز النهار عز النهار.

0: نكمل معكم أصدقائنا وحديثنا اليوم عن الأسباب اللي تمنعنا من ممارسة الرياضة، فيما لو كنا من الناس اللي مقصرين في حق أنفسنا ما نسوي رياضة، وبنفس الوقت ناخذ انطباعاتكم وتجاربكم مع ممارسة الرياضة، واللي أساسا هي ما هي عقوبة. يعني البعض أحيانا يشوف أنه يدخل نفسه في معمعة ما هو قدها ويقولك والله هذه يعني كلها عقوبة لما أسوي رياضة وأحرم نفسي من الأكل وأعمل رياضة قاسية وما أعرف إيه. أبدا، هي متعة، هي أسلوب حياة، هو شيء تبدأ تدريجيا ويصير متأصل في يومك، يعني من روتينك اليومي اللي تقدر أنك أنت تسوي بكل سلاسة وسهولة، بس أنك أبدأ صح، يعني ما تبدأ رياضة بطريقة عنيفة وبعد كذا تهون تدريجيا وتقول أنا وش لي وش للهم. فنرجع لمشاركاتكم أصدقائنا، اللي حاب يسمعنا تجربته 011-40-5-3. أبو أحمد حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الأخت غادة.
0: غادة معك، هلا هلا.
1: ونعم والله، أنا أحب اسم غادة، بنتي اسمها غادة.
0: يا حبيبتي أنا، عاشت، الله يخليها لك يا رب.
1: الله يوفقك. أبو خلي أخبارك.
0: إبراهيم راح يحط لكم أغاني، هو يحب كذا يدخل الكنترول يتطقص ويشوف شغله مهنة. يلا إبراهيم تعال أبو أحمد بيكلمك. أي سام تفضل.
1: أيوة أبو خلي
0: يبيل شوي عبال ما يوصل.
1: خلي أنتي يا ابنة غادة، أخباركم طيبين؟
0: تمام، حنا أنت أخبارك؟
1: الله يوفقك. انتوا تتكلمون عن النمط، انا من عشاق المشي والله.
0: ايش اللي خلاك تحب المشي يا ابو احمد؟
1: المشي من زمان راحه نفسيه والله، ما اكون المزاج متحكر ولا في اروح امشي، صار عندي زي الوقت اليوميه لازم 60 دقيقه هذه لازمها.
0: حلو، طيب
1: كثير والله.
0: قديش استفدت من ممارسة الرياضة يا أبو أحمد المشي؟ يعني بديت، أنت تقول من زمان من بدري.
1: نعم.
0: إيش مردودة على جسمك، صحتك، نفسيتك؟
1: الراحة نفسية وصحة نفسية وتعبير المزاج، يعني حياة ثانية، وصار عندي زي الوجبة يعني المشي.
0: حلو. في الأول كيف كانت؟ كنت شاد على نفسك في موضوع المشي ولا خليتها على التساهيل؟
1: بدأت نص ساعة، بعدين 45 دقيقة، بعدين صار الساعة، يعني ساعة لازم أكلها يومياً. أي لما صار عندي ضرب، صار عندي شيء لازم نمشي.
0: وين تمشي عادة؟
1: المشي فيها أي مكان يكون كويس يعني.
0: حلو، ما عندك مشكلة مع الوقت حر ولا برد ولا؟
1: لا لا لا لا، أحيانا العصر، أحيانا الصبح بعد الفجر، على حسب المهم. صار الصباح العصر والظهر أمشي ساعة، أمشي ساعة.
0: والله انك يا ابو احمد انك تفهم. وش الشعور اللي دائما تحسه بعد ما تمارس رياضه المشي عشان نحفز الناس اللي يمشون اليوم؟
1: يا ابنتي اقول لك، احيانا لما يكون مزاجي كذا ولا نفسيه ولا اروح امشي، اقسم بالله انسى الامور هذه كلها.
0: الله عليك، الله يا ابو احمد.
1: ارتاح في النوم، ارتاح كل واشرب ولا تسرق، لكن امشي.
0: هذه نصيحه قيمه منك ابو احمد، واتمنى اليوم كل واحد يسمعنا يفهم قديش انت استفدت من المشي كأسلوب حياة. شكرا يا صديقنا، يعطيك العافية. إبراهيم معنا.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير يا غادة، كيف الحال؟
0: مساء الفل، كيف حالك؟
2: مساء الخير يا أبو تركي.
0: أبو تركي جايكم يسألك. أبو تركي يقول قولي لإبراهيم شو يبي يسمع أغنية، هو ماسك الكتاب المقصر مهند في شيء.
2: ما شاء الله اليوم هو صاير متولي،
0: هو كذا يجي له مزاج يقول انا احب احط اغاني بنفسي، يعني تنقي.
2: ايه احيانا الواحد يجي مزاج كذا، انا احيانا حتى انا يجيك مزاج كذا يعني. قولي اللي على ذوقك يا ابو تركي. على ذوق ابراهيم.
0: يلا على ذوق، على ذوقك يا ابو تركي، ما اعطيك الخيط والمخيط، تفضل.
2: اي نعم، يستاهل ابو تركي.
0: قول ابراهيم، تمارس رياضه؟
2: والله شوف يا مر، الرياضه تراها مفيده جدا جدا يا غاده. أنا والله بعد الفجر، بعد قبل طلوع الشمس كذا أمشي لي 20 دقيقة، 25 دقيقة، يعني من الكثير نص ساعة والله، يعني عويدها عليك طيبة يا الإنسان.
0: حلو، متى بديتها؟ يعني من كم سنة؟
2: والله يمكن من اللي يمكن سنة أو سنة ونص كذا. فعندما تجي يوم أنك تجي تحس بتعب وتحس أنك ترتاح بعد التعب، يعني لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى. وانها يعني انا احس عليها يعني صراحه. حتى بعض الناس حتى لو المسجد بجنب بيته يشغل السياره يروح للمسجد على السياره، يعني ليش ما تروح على رجليك يا اخي تمارس الرياضه يعني فيها فوائد يعني.
0: نعم فيها اجر اكبر يعني،
2: وفيها اجر لك بكل خطوه حسنه توضع عنك سيئة وترفع لك حسنة. يعني ما أنا أشوف أنها يعني حسب ما سمعت من هالعلم أنها يعني كذا بما معناه يعني. لكن يعني
0: الحين يقولك اللي مارس رياضة يبين عليه أنه أصغر من عمره، تعطي نفسك التقييم يبين عليك أصغر من عمرك؟
2: والله ما أدري، فما قد ما أنا مقيم نفسي، لكن الناس اللي يشوفوني يعني لا يعني متقارب من العمر، ما أعتقد
0: يعني. يعني عمرك البيولوجي نفس عمرك اللي على الورق؟
2: أي.
0: والله ما ظنيت، أنا حاسة كذا أنك يا إبراهيم ما شاء الله تبارك الله هيئة ثلاثيني عشريني.
2: الله ما شاء الله، هذا تعطيني دافع معنوي الله يعطيك العافية، وهذا من كرم إخراج.
0: لأنك قاعد تمارس رياضة إبراهيم في وقت يعني الجسم عنده قدرة كبيرة على أنه يتفاعل مع أي مجهود أنت قاعد تبذله، لدرجة أنه خلية جسمك في هذا التوقيت بعد صلاة الفجر تكون في قمة نشاطها، فما بالك لما أنت تعطيها محفز ومقويات زي ممارسة رياضة المشي. إبراهيم جاء سميك.
3: هلا بالسمي، هلا والله وغلا، يلا حيا.
0: نقيت لا أغاني ولا لا؟
3: لا أنا قاعد أمارس رياضة في الاستديو. أختارك مغاني كذا جميلة كذا على ذوقك يا إبراهيم.
0: على فكرة إبراهيم
2: وش هذا؟ وش الأغنية اللي أنت اخترت؟
3: يعني خلها مفاجآت يا إبراهيم، عاد لا تحرجوني يا جماعة.
2: يا حبيبي أبدا أنت أمر أمر، معليش.
3: فوق الأمر.
2: الأحداث ترى أنا في عجلة شوية، العجلة.
0: في عجلة من أمرك.
3: يا زينك.
0: هم كذا الناس النشيطة.
3: أنا قاعد أدخل، والله تمام يا قلبي، قاعد أدخل في شغل مهند، لكن يا زينك يا زينك. ويا جمال روحك.
2: الله يزينك.
3: تسلم
2: مالك.
3: تسلم.
0: يعطيك العافية. شوف أنت قاعد تسوي شيء صحي ما هو صحي.
3: وشو بس؟
0: ما هو صحي إنك ربشتنا قايم قاعد. الصحي حركة. إنك تسوي حركة تمشي.
3: تدرين عاد؟ المذيعين واللي يعملون في المكاتب والخدمات اللي دائما يقعد مثلا ساعات طويلة طبعا في المكتب أو حتى البنوك، اليوم حتى جاء أمر حتى موضوع الاستقبال حتى الفنادق إنه يوفرون كراسي للريسبشن. ترى على فكرة لازم تقعد ولازم تقوم. تنشط العضلات.
0: تقعد وتقوم.
3: يعني لازم تقعد شوي وتعطي كل شوي حركة.
0: تحرك.
3: يتحرك خاصة اللي عنده مشاكل في العضلة في لوح الكتف في الظهر. حلو إنك تتحرك. لأن العضلة إذا قاعدة صامتة على شيء، حتى اللي يحط رجل على رجل، أنا مرة حطيت رجل على رجل كذا وكان يتابعني دكتور قال لي ترى غلط. حاول تغير، حط رجل الثاني على الثاني. غير.
0: تغير تبدل.
3: بدل لازم تبدل، لا تقدر ترهق العضلة بطريقة.
0: طيب أنا ركبتي واحدة. فيها مشكلة ما ينفع لي أقوم وقت كل شوي، شو أسوي؟
3: لازم والله لا إطالات في الفاصل، سوي إطالات ورا شو اسمه في الاستوديو اللي جنبنا.
0: في اتصال معنا مهند الهنو
4: جمال.
0: ضحكت الثعلب المكار. حي الله الهنو.
4: الله يسلمك. انا عندي لك اقتراح حلو راح يعجبك وانت قاعده وتحبين الحركه.
0: عطيني.
4: تقدرين تحركين من عند الركبه لين عند الساك القدم، تسوين حركه دائريه، حركه طوليه، ترفعينها تنزلينها كذا، ايش تنشط الدوره الدمويه وانت مرتاحه.
0: يا حبيبتي والله انك تفهميني الهنوف، شكرا شكرا على خطيني. يقول سوي تمارين طال.
3: لا لا احنا لازم
4: هذه اللي متى استخدمها لما اكون في مشوار طويل كذا، قاعده في السياره يكون في قاعده طويله وانا اطفش في الانتظار المواعيد، اقعد كذا اهز رجلي يعني اقوم من القعده وانا كاني طايره ما كاني قاعد.
0: والله العظيم انه حل اليوم. خلاص انا حطبقه، شوفي انا قاعده احرك رجليني. قولي لي الهنوف، بديتي رياضة؟
4: لي سنتين
0: ما شاء الله. إيش كان الـ يعني المحفز عشان تسوينا؟
4: والله

0: صراحة أنا أتابع دكتور كريم علي وقاعد أشوف التغيرات عليه ما شاء الله تبارك الله. فقعدت أقول للصحة حلوة، ليش الواحد قاعد يمارس الكسل ويتعب نفسه، وإنه لما يكبر يصير مو قادر يتحرك
1: فعلاً،
0: يصير زي أمهاتنا وزي أجدادنا، وأنا ماني حابة
1: هذا. هذا استثمار في الصحة، الرياضة اللي تمارسها من بدري استثمار في صحتك مستقبلاً.
2: بس يا الهنوف ترى لا تفوتك يعني الفقرة الجاية، طبعاً بيكون معنا بروفيسور، طبعاً مو باستشاري، بروفيسور طبعاً في العلاج الرياضي والطبي طبعاً والعظام، بيعلمنا شلون طريقة الجلوس وطريقة التحرك وطريقة يعني كيف نمارس نمط حياة وحنا قاعدين حتى في في في مكاتبنا وفي استوديوهاتنا وفي أعمالنا. وهذه رسالة لكل متابعنا في القطاعات الآن. تمام
0: تمام،
2: يعني عشان ما تكون تفلسفين علينا، أنت دكتور أنت.
1: والله أنها تفهم عقب نصيحتها.
2: حلو تحمسنا.
0: كلمة مفيدة.
1: لا ما عليك، من أنت دكتورة؟
0: معلومة
1: أنت دكتورتي.
0: أنا عارفة ما علي منه، هو يقول اللي يقوله، أنا مقتنعة بنفسي الحمد لله.
1: حلو.
0: يعني أنا مجربة الشيء، لما الشخص يجرب الشيء يكون فعلا حاسس بلذته.
1: واثق من كلامه ويقوله.
0: الله عليك.
1: أنت داخلة نادي ولا تمارسين رياضة كذا المشي والروحة والجاية؟
0: في البداية كنت في نادي، بعدين صرت أسوي لحالي، وقاعد أفكر أرجع نادي مرة ثانية.
1: أيهم أفيد لك، النادي ولا من غير؟
0: كلهم يجنن، هذا حلو وهذا حلو صراحة، كل واحد له سلبياته وإيجابياته، أحياناً أحب الناس وأبي ألصق فيهم، وأحياناً ما أبيهم بالحالي.
1: نفسية. لا فعلاً أنت قاعدة تقولين شيء مرة مهم للناس اللي تمارس رياضة، يعني لا تضغط نفسك في شيء بعد وقت تحس أنك مليت منه وما حبيته.
0: صح.
1: فعندك خيار آخر، عندك صح. يا فعلا. حبيبتي لهنا سعيده كثير باتصالك ومشاركتك اللطيفه.
0: سعيده اكثر، انا جدا احبكم صراحه.
1: يا انا احبك بعد، شكرا لك. يلا شفت الرياضه كيف تاثيرها عليه، إيه؟ حتى روحها خفيفه
2: والله ما شاء الله عليها، متحمسه تقول لك اسمعي ارفع جولك وذا ايش دعوه
1: قاعده خلاص.
2: لا احنا بنجيب شخص متخصص طبعا، بيكون معنا ان شاء الله في دقائق قادم، نختم مع الفقره طبعا. عبد الرحمن مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
3: طبعا أنا عضو مشاة الرياض
2: ما شاء الله،
3: وقائد مشاة الفلاح
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: نعم هياكم الله وبياكم.
2: كيفك مع الرياضة؟
3: طبعا استمتاع، لو ما كنت ما أمشي ما اختاروني قائد مشاة ولا صرت عضو مشاة الرياض.
2: أنا
3: نمشي تقريبا كل أحد في الفلاح، نمشي عندنا البارح ماشيين
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: عندنا مشي تقريبا حدود ساعة، بعدين تمارين استطالة، وبعدين جلسة ركن السعادة.
2: يا سلام.
3: جلسة ركن السعادة اختار لي واحد يعني متحدث، يعني يتكلم عن نشاطه، ما نشاط عمله تجاه، طبعا في حدود، ليس يعني مفتوح بالكلام، في حدود ما شيء، في شيء قابل للنشر يعني.
2: ما شاء الله.
3: ما يتكلم عن سر عمله وكلا، يعني يتكلم عن نشاط، عن عمله بطريقة بسيطة جدا، ما تتجاوز دقيقتين ثلاث دقائق بس عشان ننزلها في منصة تكس. أنا مشي طبعا، دائما أمشي وأحب المشي، أهم شيء إنك إذا جيت تمشي تلبس جزمة رياضية.
2: يا سلام.
3: لازم تكون عندك مهيئ للمشي. تكون مهيئة للمشي عشان تمارس المشي بطريقة، بعدين لا تمشي في أوقات يعني، أما مشي الفجر ولا بعد المغرب ولا اللي بردت الشمس العصر ولا بعد العشاء ولا على الساعة 11 إلى الساعة 12، أهم شيء أنك لا تقطع المشي، حتى إذا عندك مشكلة بشيء أمشي وتروح المشكلة هذه.
2: يا عيني الله يرضى عليك.
3: المشي دائما رياضة الجميع، الصغير الكبير للنساء للرجال، جدا المشي ممتاز مرة. أنا مارس المشي باستمرار، حتى يعني أنا أقول اللي ما يمشي لو يمشي للمسجد اللي من يوم يذن ويمشي يأخذ 20 دقيقة ويرجع 20 دقيقة البيت، هذه بركة اليوم، مش حول نص ساعة.
2: الله يرضى لي عليك يا شيخ عبد الرحمن، نورتنا وسعدتنا وشكرا على الجرعة الإيجابية. طيب ناخذ فاطمة، مساء الخير يا فاطمة.
4: أهلين مساء النور.
2: حياك الله يا فاطمة.
4: الله يحييك.
2: إحنا بناخذ آراء وتعليقات كثير من ممارسين الرياضة، بعدين نتكلم عن نمط حياة للي مو قادر يمارس الرياضة وجالس دائما يتابع الأعمال ويخدم المواطنين والمقيمين ودائما في المكاتب، لأنه نسبة كبيرة اليوم وفي توقيتنا في البرنامج يا فاطمة في كثير من الأشخاص يقول أنا طب شلون أمارس الرياضة وأنا قاعد ساعات طويلة، أجي أصلا جسمي أصلا متهالك تعبان، عرفت شلون؟
4: أيوة.
2: كيفك مع نمط الحياة بالنسبة لك أنت في الرياضة والمشي؟
4: أنا بالنسبة للرياضة أحب رياضة المشي، والدكتور وصاني قال لي لازم تمشين على الأقل في اليوم ساعة نص ساعة، فأنا أحب أمشي على البحر، أمشي في الممشيات اللي مسوينها الحكومة البلدية كذا في الحدائق، بس أحب أكثر شيء على البحر، أروح البحر كذا العصر كذا قبل المغرب وأمشي نص ساعة ساعة تقريبا، حلو إيه، خاصة إذا صارت الأجواء زينة حلو. فإحنا يوم كنت أنا مداومة دوامنا
2: ما شاء الله حلو.
1: تعرفي فاطمة أنت سويتي شيء مرة حلو، أنك تمارسين الرياضة على البحر. أول شيء تستفيدين من اليود على البحر،
4: صح.
1: الشيء الثاني أكسجين ورياضة مشي.
4: أيوة فعلا
2: ما شاء الله تعجبيني فاطمة.
4: احنا استغلينا وقت الحضوري، كان بنات يطلعون الساعة 12، احنا نقعد لحد الساعة 2 الى 1:45 دقيقة. خلال هذا الوقت كل مسؤولات المدرسة ما شاء الله حريصين على رياضة المشي.
1: مو بحال ولا منطقتكم زينة ولا شلون؟
4: لا احنا في الشرقية، فداخل المدرسة يكون في صالة المدرسة مسوين لنا ممشى، عارفين مسوين خطوط وكذا. فنمشي وأنا بما أني مشرفة صحية بالمدرسة فأنا أكون حريصة لهم يلا خلونا نمشي نسوي رياضة. فهم ما شاء الله يمشون، ما عندنا شغل أو شيء، فنستغل وقت هذا الوقت اللي إحنا جالسين فيه ننتظر حضوري لما يخلص فنسوي هذه الرياضة.
1: كيف الأثر في الأخير؟
4: والله يعني ما تتوقعين ما شاء الله اللي سمنه عندهم سمنه ما شاء الله نزل
1: كلهم عرضات ازياء الحين
2: ما شاء الله.
4: اي مبسوطين صراحه. لا يقولون يعني خليتينا نستغل هذا الوقت بدل ما نقعد ونسولف ونجلس على مكاتبنا، لا نمشي.
2: وعلى فكره فاطمه ترى في كثير من الجهات والقطاعات عندهم جوده حياه، تلقاه حاط حتى قسم خاص دور مدوار حاط بريك.
4: أيوة.
2: غير البريك اللي للموظف، بريك للرياضة وموزع ساعات بين الموظفين، وهذا حلو ترى الطريقة هذه. الله يعطيك العافية فاطمة، ما قصرتي، شكرا لك. طبعا في الاتصال القادم طبعا عندنا البروفيسور والاستشاري الدكتور قاسم المعيدي رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي سابقا، حيكون معنا في مداخلة يعطي نمط حياة في موضوع الجلوس، خاصة للي سمعنا في القطاعات والأعمال والمكاتب وطريقة وش الجلسة الخاطئة، أيهما أخطر الانحناء، ولا نتكلم عن مشاكل الجوال ومشاكل الرقبة والظهر، النوم الخاطئ، نتكلم على نمط حياة بشكل مختصر. حياك الله دكتور.
5: أهلا وسهلا أخوي إبراهيم، حياك الله.
2: أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا يا دكتور، نورتنا أول شيء في عز النهار، وشكرا على مداخلتك اللطيفة لنا في موضوعنا لليوم. حنبدأ معك بأكبر عذر اليوم يتعذر فيه دائما الموظف، يقولك أنا أجلس ساعات طويلة في المكتب، ومن أطلع من المكتب أركب السيارة هم بعد جلسة في السيارة، خاصة إذا واجهت زحمة الحياة صعبة، توصل بيتك بعد ساعتين من طلعتك من المكتب، يعني هذه كلها أسباب تخليك تشعر بألام الظهر والرقبة. فكيف اليوم ممكن إحنا نعدل أول شيء الجلسة ونستغل الوقت اللي نكون فيه جالسين؟
5: نعم، اولا انا سعيد بتواجدي معكم اليوم، والحقيقه انه الموضوع اللي تناقشونه في غايه الاهميه. احنا لابد ابتداء ان احنا نؤمن انه ممارسه النشاط البدني ليست رفاهيه، بل هي جزء اساسي من مكونات حياتنا حتى نعيش يعني في حياه صحيه بعيد عن الامراض المزمنه، وبالتالي الرياضه اصبحت ليست رفاهيه. نجي الآن فيما يتعلق بنمط العمل والجلوس المكتب وآلية التعايش مع هذا طبيعة العمل وبدون ما يسبب لأي أمراض مزمنة لا قدر الله. طبعا جسم الإنسان سبحان الله قادر على التكيف على أي وضعية ممكن يجلس فيها ويوقف لأوقات طويلة، لكن المشكلة هنا دائما هو الجلوس بنمط معين لفترة طويلة. يعني المفروض أن الإنسان كل نص ساعة ساعة بحد أقصى يقوم يوقف يغير وضعيته، يقوم يسوي طالات حتى ما يجلس في وضعية واحدة لفترة طويلة. طبعا نمط الحياة أو طريقة الجلوس في المكتب، في ناس مختصين أيضا في هندسة الجلوس وآلية الجلوس بطريقة صحيحة حتى نتجنب الكثير من الأمراض المزمنة. يعني على سبيل المثال تجينا في العيادات كثير من المرضى عندهم ملامس في الظهر.

0: عندهم آلام في الرقبة، عندهم آلام في الكتفين، عندهم آلام في الصدر، كلها بأسباب جلوس خاطئة مع الأسف لفترات طويلة.
1: أيوة. نعم. طيب اليوم يعني هذه النقاشات يا دكتور بتتكلم عن نمط حياة للموظفين والناس اللي جالسة تباشر أعمالها في المكاتب، وذكرت أنت كلمة حلوة أنه لازم يغير كل طريقة. أنا صار لي موقف يا دكتور، كنت حاط رجل على رجل، جاء واحد قال لا غلط، لازم تغير طريقة الجلوس، طريقة الوقفة. هل التغير كل دقيقة أو كل خمس دقائق مهم جدا لراحة البدن أو المفاصل أو العضلات؟
0: السؤال طبعا في غاية الأهمية أخي إبراهيم. طبعا يعني أي وضعية نقدر إحنا نجلسها ما عندنا مشكلة فيها، تربع، تجلس، توقف، أهم شيء إنه ما تكون لفترة طويلة، بمعنى يعني نص ساعة مثلا على سبيل المثال. أنت لما تجلس رجل على رجل دقيقتين، ثلاث دقائق، خمس دقائق، ما فيها مشكلة أبدا تماما، خصوصا إذا أنت جالس وأنت مرتاح، ما تشعر إن في عندك ألم في وركك، ألم في ركبتك. أسوأ شيء إني أنا أجلس وأنا أشعر بألم في أي من المفاصل، هنا لابد إني أنا أغير جلستي مباشرة. في كثير من الأمراض تحدث بسبب الجلسة الطويلة، مثلا لما جلس يتربع مثلا، لاحظوا العلماء أنه خشونة الركبة تحدث نتيجة هذه الجلسة، بالتالي يجب ألا يعني نطيل الجلسة مثلا أكثر من ساعة، ساعة لربع، نبدأ نمد رجولنا ونتحرك نغير من وضعيتنا حتى تعيد الدورة الدموية للمفاصل أثناء تغيير الأوضاع.
2: جميل. طب دكتور الحين يعني لا يخفى عليك وعلى سادة المستمعين المنظر اللي قاعدين نشوفه باستمرار لما الواحد يمسك جواله ولا الطفل يمسك آيباده طول الوقت منحني على الشاشة. هذه الجلسة قديش دكتور ممكن تؤثر على الصحة وعلى البنية الجسمية للإنسان؟
0: طبعا هذه مشكلة أعتقد مجتمعية، لابد أن يشكل لها فريق للتعامل معها بحزم الحقيقة. طبعا المشاكل الصحية كثيرة وبعدها طويلة مع الأسف. إحنا نتكلم عن أمراض عضلية هيكلية قد تستمر يعني لأبعاد يعني تحتاج إلى مراجعات مكثفة المستشفى. لو نتكلم الآن كثير من الأمراض اللي هو اليد، المفاصل، الرست، الأصابع، الأوتار، في هذه المفاصل إحنا نشوفها في عياداتنا بشكل متكرر ومتزايد مع الأسف. كثير من مشاكل الرقبة، كثير من مشاكل حتى أطباء العيون الآن لاحظوا أنه يجيهم كثير من هالأطفال يراجعون لسبب الجفاف في العين وسبب يعني أمراض في العين بسبب التركيز الشديد على الأجهزة هذه دون إعطاء الوقت لراحة العين، التركيز العالي لفترة طويلة، كل هذه يعني عوامل مسببة لأمراض قد تكون مزمنة مستقبلا. ناهيك عن الضعف البدني اللي نشوف الكثير من الأطفال اللي جونا في العيادات من ممارسين هذه الأجهزة لفترات طويلة، نلاحظ أن البنية العضلية ضعيفة جدا مع الأسف، عندهم تقوس في الكتفين من الأمام، عندهم تجنع في لوح الكتفين من الخلف، عندهم تقوس في القفص الصدري، كل هذه مشاكل يعني ناتجة عن ممارسة هذه الألعاب أو الأجهزة واستخدامها لفترات طويلة لساعات. نعم. الحقيقة يعني طويلة أدت لحدوث هذه المشاكل.
1: طيب دكتور لتفادي بعض المشاكل اللي يباشرون أعمالهم في المكاتب الآن، وش أبسط أو يعني أسهل تمرين ممكن أسويه وأنا يعني أثناء جلوسي في المكتب، في العمل، في الاستوديو، ممكن يعني حتى ما يكون عندي تأثير للعضلات؟ لأن بعض الأخوان واللي باشرون أعمالهم تلقى يقوم الكرسي يحس بآلام وثقل في المفاصل.
0: يعني أنا أعتقد أنه أول خطوة هو التأكد من وضعية اللابتوب أو الكمبيوتر والكرسي والطاولة، هذا أول خطوة لازم أنا أتأكد أنها وضعيتها في المقام والمكان المناسب. بمعنى أنا لو كانت بعيدة عني مثلا اللابتوب بعيد عني والكرسي بعيد عن اللابتوب، هنا أحتاج أني أقوس ظهري وأقوس الكتفين وأمد رقبتي وهذا راح ينتج عنه مشاكل، وبالتالي وضعية الكرسي مع الطاولة مع الكمبيوتر في غاية الأهمية. وهذه هندسة لابد أنه أماكن العمل يحرصون على الموظفين يكونوا بشكل مناسب، عمل إطالات سريعة للرقبة، للكتفين، لليدين، الوقوف، تغيير الأوضاع في غاية الأهمية كل نص ساعة لمدة دقيقتين راح تكون بإذن الله تعالى مثالية بإذن الله.
2: جميل. طب دكتور على السريع كذا نبي نعرف منك اليوم بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من ألام الركب، أبي أهم ثلاث أشياء نتجنبها وبنفس الوقت أهم الأشياء اللي لازم نمارسها علشان نحافظ على صحة ومرونة.

0: الركبة في الجلوس وقت النوم والمشي؟
1: طبعا بداية لازم احنا نعرف وش سبب الألم، لأنه دائما العلاج الأمثل هو من خلال معرفة السبب ومن ثم علاجه. في الغالب يعني هو ضعف عضلات المحيطة بالركبة، عدم وجود مرونة عضلات، تمارين الإطالات، تمارين التقوية، تمارين التوازن في غاية الأهمية. أنا كنت أستمع قبل المداخلة للإخوان والأخوات اللي تداخلوا معكم في البرنامج إنه المشي المشي المشي. الحقيقة يعني قد يعني يتشكل عندنا مفهوم خاطئ عن رياضة المشي. رياضة المشي بحد ذاتها غير كافية. إحنا منظمة الصحة العالمية توصي إنه لازم يكون عندنا على الأقل يومين في الأسبوع عبارة عن تمارين مقاومة لبناء كتلة عضلية قادرة على حمل الجسم والقيام بالأنشطة اليومية. الكثير من المرضى اللي يراجعوني في العيادة معظمهم يقول أنا أمارس رياضة المشي ومع الأسف عنده آلام في الركبة، عنده آلام في الظهر، لأنه رياضة المشي غير كافية.
0: لا، وأنا سمعت قبل فترة إنه المشي ليس رياضة، وأنا ما بي يعني أتفق مع المقولة 100%، لكن على ما يبدو لأنه ما هي كافية.
1: هذا أنا أتفق معك تماما. المشي لا هو جزء من النشاط البدني. إحنا نحتاج يعني برنامج يعني مكون من 3 أيام على الأقل لتقوية الجهاز القلب الرئوي، متمثل مثلا في المشي السريع، في الركض، في الهرولة، في الدراجة على سبيل المثال، السباحة. نحتاج على الأقل 2 في الأسبوع تمارين مقاومة. مقاومة بمعنى استخدام أوزان الجسم أو أوزان اللي هي الدمبلز حتى إحنا نبني كتلة عضلية. إحنا كل ما قوينا عضلاتنا، كل ما استطعنا أن إحنا يعني نبني جهاز عضلي هيكلي متين يتحمل أي جهد بدني نمارسه في حياتنا بإذن الله تعالى.
2: شكرا دكتور، غلبناك معنا دكتور. كان معنا البروفيسور الدكتور الاستشاري قاسم المعيد، رئيس الاتحاد السعودي الطبي الرياضي سابقا. شاكرين وجودك معنا دكتور.
1: شكرا اخوي ابراهيم، موفقين.
0: شكرا جزيلا دكتور، يعطيك الف عافيه.
2: ايش طلعنا ان شاء الله برساله الحين، وش تسوين بعد النصائح اللي سمعناها من البروفيسور؟
0: بنطلق من الاستوديو ماني قاعده والله. احس قاعد يفوتني شيء كثير. طيب نروح الفاصل ونرجع من جديد لكم. مداخلاتكم على الرقم 011 40 53.

عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في عز النهار في الساعة الثانية من البرنامج. حنا جالسين نتناقش واستحدثنا فقرة جديدة أنا وزميلتي المتألقة غادة، وهذا دل على يعني أنه الاهتمام والإلمام وفي نفس الوقت نصح المعنى جزء من الشكر. أنا أعتقد اليوم المنصات يعني تشكر يعني كثير من العاملين في القطاعات، تشكر أيضا التقييم تغير، ولو تلاحظون لما يخدمك موظف يقول لا تنساني من التقييم، حفاظا على منصبه، حفاظا على مكانته، لأنه صار المنظومة تحافظ على مكانة الموظف وأيضا احترام حقوق الزائر أو حتى المراجع. إحنا استحدثنا هالفقرة اسمها بصمة موظف. بصمة موظف نبغى نشكر عن طريق برنامجنا في 20 دقيقة الأخيرة كثير من الموظفين اللي قدم دائما ساهم وهو جزء من عمله في ابتسامة، مبادرة، وين كان منصبه في أي قطاع، وهو شكر علني طبعا عبر إذاعة الرياض، وجزء من واجبنا الإنساني اللي فعلا يستحقونه لكل العاملين في كل القطاعات، في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. فقلنا لمستمعينا أي كان اليوم أمس راجعت في مستشفى موقف، وهذا الموضوع أنا أعتقد كان جزء من إعداده وجزء من فكرته الدكتور صقر الرويلي اللي تكلمنا عنه يوم أمس طبعا بعد قصة اللي يعني أثرت على الجميع وصارت يعني حديث الإعلام السعودي. فقلنا جزء من واجبنا أنه في بصمة موظف، وزميلتي غادة شكرا لك على هالفكرة الجميلة اللي فعلا صراحة تشكرين عليها، وإحنا ما ننتظر أنه في منصة ولا في الجوجل ماب ولا في خدمة العملاء ولا في الكول سنتر عشان أنا أقيم من 1 إلى 10. إحنا نقيم علني الآن بشكر واسم الموظف والقطاع اللي يعمل فيه، وش كان دور الموظف قدمه لك.
1: برضو إبراهيم يعني اللي بنسمع من الأخوان الموظفين نفسهم، يعني أنت كموظف اليوم أكيد أنك تقدم خدمة كبيرة وجليلة سواء تجاه وطنك ودولتك أو تجاه الناس اللي تخدمهم بشكل مباشر. كلمنا بعد عن نفسك، يعني سجل خروج معنا، ضع بصمتك وتكلم عن الخدمة اللي تقدمها وقديش لها أثر في جودة الحياة، ما هو بس أنه خدمة أخذ وعطاء، جودة حياة. ترى اللي قاعدين نسويه حنا اليوم في أعمالنا الوظيفية، أي نعم هي متطلبات والتزامات لكنها بدرجة كبيرة جدا تسهم في دفع عجلة التنمية بشكل كبير جدا متى ما كانت وفق المأمول ووفق ما نراه مناسب. جميع مشاركاتكم نستقبلها على 011-40-53. نقول هلا بعباس.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عباس،
2: كيف حالك اختي غادة؟
1: أنا تمام، أنت كيفك؟ ملا أنت؟
2: والله بخير الحمد لله. كيف حالك أبو تركي؟
0: يا هلا هلا بالزين، هلا بالغالي، هلا والله.
2: كيف
0: وغلا.
2: حالك؟ عساك طيب.
0: الله يرضى لي عليك ويعافيك ويخليك العين ترجيك يا حبيبي.
2: من يقول يا حبيبي؟
0: أنت أول المشاركين في فقرة بصمة موظف، تكلم عن دور الموظف في جودة حياة، وتكلم حنا دور أيضا أو موقف ممكن آثر عليك يعني من موظف بطريقة جميلة، خذاك بيدك، قدم دور مهم جدا. احنا ما نبغى نقول الموظف اللي جاء وقلت لها أنا أبغى منك شغلة وقال والله ما عندي سيستم تعبان، سيستم خربان، في مشكلة، الموضوع من فوق، أنت ما تدري من فوق. يعني بعض الموظفين تحس انه باحترام الشديد اللي من رحم ربي عبء للمكان، لو يقعد في بيته ازيل له. احنا نبغى الموظف المجتهد اللي فعلا يعمل على قدم وساق في اي قطاع. اكيد مر عليك موقف جميل حنا الان بناثره وبناخذه بعين الاعتبار في فقره بصمه موظف.
2: والله اخوي ابراهيم واختي غاده مر علي موقف كان من معلم، والمعلم كما هو معروف انه موظف، يعتبر موظف حكومي.
0: ايوه.
2: انا كنت في معهد النور للمكفوفين بمكه المكرمه، وكنت يعني في اول مشواري في عالم المكفوفين في معهد النور للمكفوفين. فوقتها ما كنت اعرف امشي يعني لاني كفيف وكنت مبصر، فقدت البصر وجديد على هذا العالم في معهد النور. فكانت لما تيجي الفسحة كل الزملاء يخرجون وينزلون الفسحة وأنا أقعد في الفصل لأن ما أعرف أمشي ولا أعرف الأماكن في المبنى. فكان يجيني معلم التاريخ اللي كان يدرسنا، واسمه الأستاذ حسين بن محمد العمودي جزاه الله خير. كان يجي ياخذ بيدي وينزلني المطعم للفسحة ويجيب لي الأكل والشاي والعصير ويخدمني، بعد ما خلص يعني يرافقني إلى الفصل. فهذا الموقف ما أنساه أبدا طول عمري، من يعني خدمة إنسانية. لو واحد غير أقول لك أنا معلم ما لي شغل فيه هذا الطالب، وهذا الموقف كان بصمة يعني والله ما أنساه في حياتي ولا أنساه لهذا المعلم هذا المعروف العظيم.
0: الله عليك الله عليك، أقول شكرا بحجم السماء على هذا الكلام الجميل، ولا بغريب عليك حسن وبيض الله وجهك.
2: عباس معك.
0: عباس عباس عباس حبيبي عباس، الله لا يحرمني عباس. شكرا لك عباس، يعطيك العافية.
2: العفو يا حبيبي، يعطيك العافية.
0: تسلم تسلم. أنا ما أدري، عندي مشاكل مع الأسماء.
1: مو بس أنت، هذه يقولك من علامات الخرف المبكر.
0: خرف المبكر؟
1: أي إنك تبدأ تنسى الأسماء.
0: خدم اسم فهد بس.
1: هي مين معنا؟
0: أم فهد.
1: أم فهد.
0: أم فهد.
3: مساكم جميعا.
1: ويشك بعد في نفسه. خرف زائد. فرط حركة. نقول هلا وسهلا بأم فهد. حياك الله.
3: الله. الله.
1: يا هلا وسهلا. على فكرة حتى هنا أنسى الأسماء ولخبط في الأسماء، وهذه صايرة يعني حالة شائعة، لازم ينظر في الأمر.
3: بتعذر من كثر متصلين.
1: إيه صح. تفهمين يا أم فهد؟ طيب أم فهد.
3: صدرك إبراهيم.
0: لا لا عادي، أنا بس هي تسقط علي وأنا يعني بسكت هالمرة لين.
1: صدره سمح، صدره شي مالك. ما يقول شيء.
3: أبد.
0: إيه.
1: طيب أم فهد، كنا نتكلم فقرة بصمة موظف اليوم. نبي نتكلم عن موظف أو موظفة ما تنسينا، يعني قدم خدمة بامتياز في المكان اللي هو يعمل فيه، أو أعطاك صورة جميلة ونقل صورة جميلة عن المكان اللي هو قاعد يشتغل فيه.
3: أول شيء أنا كنت موظفة مبتدئة مالي تقريبا أسبوع.
1: نعم.
3: زين، وجتني واحدة من الدكتورة كانت قالت اسمي حبيبتي لا تسوين شيء إلا أنت قالت لي إيش بتسوين عشان تطلع مخرجات العمل صحيحة.
1: يعني بعد ما تشورين عليها وهي تقولك شو تسوين.
3: إيه وريني هو كذا صح ولا خطأ. ولا تقولين لأحد إنه أنا قلت.
1: واضحة. ترى واضحة.
3: لا لا لا لا، يعني انت بتكلمني تصحح لي وكأنه شغلي انا.
1: اي
3: عرفتي. واذا جيت تسوي لي شيء كذا حرفيا قالت لي دوزني الشغل صح، كأنه قاعده تلعبين على وتر تقولي كذا.
0: ايوه
1: حلو.
3: فاذا عزفتي على الوتر زين واخترتي الوتر الصحيح طلع العزف
1: طلعت النوتة مرة نقية وجميلة ورنانة
3: حرفيا. الله يرحمها قالت لي ذا الكلام حرفيا، وفعلا طلعت موظفة شاطرة كنت أدوزن الأمور صح، كنت أستشير في كبيرة وصغيرة لدرجة أنه أخذت امتياز من أول سنة وتكرمت أول سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذه موظفة يعني في المكان اللي كنتي أنت تشتغلين فيه.
3: بالضبط.
1: أنت عارفة أنه كثير مفهد اليوم لما يجي زميل عمل يشتغل في مكان لأول مرة وهو شخص جديد يواجه أحيانا إشكالية إنه ما يتقبلونه، وكأنه جاي ينافسهم في رزقهم وكأنه جاي ثقيل عليهم.
3: قطعات كثير.
1: أي صح.
3: قطعات كثير إنه أي صح. حد إنه أنت لا تقول لا تحسب نفسك إنك أنت مفضل ولا تحسب إنك أنت اللي تمتخ يعني تمتخ الجو علينا. أنا صرت أحذو هالدكتورة هذه اللي قالت لي ذا الكلام، صرت أي موظف جديد أساعده.
1: بيض الله وجهك، يعني هذا زي ما سويتي والله.
3: يعني تركت بصمة جميلة في حياتي، أحب أكون أترك بصمة جميلة في حياة غيري.
1: رحمة الله عليك، يتوفى. إيه
3: الله يرحمه.
1: تدري إنه هذا بقى أثرها معك وراح ينتقل لمتدربين حيكون على رأس عمل فيما بعد.
3: والله غادة، والله غادة إني ما أنسى بحياتي، وإني كل ما ذكرته إني أدعي له.
1: الله يرحمه ويجعله في ميزان حسناتها.
3: وواحدة ثانية قالت كانت تقول إنه هذا شغل فهد، هي اللي سوته، هي اللي كانت تسوي لي إياه.
1: صح
3: عرفتي. يعني كان شيء يعني انا طحت بيد كنتين من افضل الناس صراحه،
1: لانك طيبة

0: الناس اللي مرينا علينا أو مروا علينا في حياتنا ودربونا وعلمونا اليوم يعني نقف دقيقة صمت احتراما وإجلالا لمجهوداتهم وساعدتهم لنا. بعضهم قدم أكثر من المطلوب منه يعني هو قاعد يدربك يعني الله يذكرهم بالخير. أنا أذكر بعض من الزملاء اللي دربونا حتى على الإخراج يعني أنت مو بس مذيع كانوا حتى يعلمونك شلون تنفذ الهواء يعطونك التفاصيل الدقيقة في الطلعات كيف تتناغم مع الموسيقى في تفاصيل أنت كمذيع لما تتعلمها تفهم كمخرج تفهم كمنفذ فترة صح. تفهم كمقدم أخباري يعني يعطونك يشبعونك إياها
1: صح. وأنا تذكرين يعني مو شرط الموظف المثالي يكون أذكى واحد بالمكان
0: لا طبعا
1: لكن غالبا هو الشخص اللي وجوده يصنع الفرق
0: صح.
1: انه يتعلم وكذا الالتزام يجي بوقتها ينجز شغله يعرف انه الانضباط يعكس احترامه لنفسه ولعمله تحمل المسؤوليه ما يتهرب من الخطا اذا غلط يقول نعم انا غلطت واصلح المبادره ما ينتظر إن بيئه العمل الناجحه او ما ينتظر احد يقول له كل شيء عنده روح وش اقدر يعني اسوي وما اسوي لازم اكون انا مبادر احترام الزملاء يعرف ان بيئه العمل الناجحه مبنيه على الاحترام والتعاون وبياخذ شغل غيره وكذا يقول انا التطور المستمر الموظف المميز ما يوقف عند خبرته الحاليه دائما يتعلم ويبحث عن الدورات ويساعد ويساهم مع زملاء حل المشكلات يعني بدال صناعتها أو بدل كثرة الشكوى يفكر بالحلول بعض الناس سبحان الله يجي ما شاء الله تبارك الله مزعج ومقلق لبيئة العمل بس ما عنده حلول يجي عاد طب عطني خيارات يعطني خيارات اصنع فارق خليك أنت تبني دائما روح العمل الواحد المرونة يتأقلم مع التغيرات ضغط العمل الأمانة الإيجابية سواء في الوقت ولا فهذه الأشياء الجميلة اللي نحتاج إنه نعرف إنه هذه صفات موظف واجهنا اليوم بحياتنا ابتسامته في ناس والله يا جماعة الخير والله العظيم الله يجبر بخاطرها وعلى نياتكم ترزقون يعني أنا واحد قابلته في إحدى المولات في بايع طبعا كاشير طبعا ويبيع كذا تعامله مع الجمهور ويسولف كذا ويتكلم شدني أقول بسم الله عليه هذا عنده أسلوب طرح أكشنات جميلة لغة جسد رائعة عنده قبول ما شاء الله تبارك الله جيت قلت له يا أخي ما شاء الله تبارك الله يا أخي أنت مبدع يا أخي ترك شديتني قال أنا تراني قاعد أطرق أكثر من باب ولكن قاعد أستغل وجودي في هالمكان أن أتعلم شلون أتعامل مع أنماط الشخصيات يجين الصالح والطالح والنفسية والعبيط والمنفس واللي تهاوش يقول سر عندي مناعة
0: مرونة أو
1: التعامل أيوة مرونة في التعامل ما شاء الله تبارك الله قلت يا أخي شلون تتعامل مع الناس يعني أنا قاعد أشوف اللي يدخل معصب فرحان يضحك بيبدل يرجع فأنا قاعد أتابع المشهد بشكل عام ما لكم في الطويلة سبحان الله مرت الأيام وأروح بإحدى القطاعات الكبيرة في يعني خلنا نتكلم بحي السفارات طبعا أتفاجأ أنه هذا الموظف في هذه الهيئة في أهم قسم في أهم قطاع قلت والله العظيم والله إن كلمتك أنها ما زالت راسخة في ذهني يوم تقولي لو ما أطلع من هذا المكان أني أستفيد شو أتعامل مع الناس وسبحان الله من حسن الحظ قدمت على شغلة صارت لي مقابلة شخصية قالوا أنت شخصيتك جميلة تحت الضغط تشتغل تحت الضغط عندك كاريزما عندك جميل قال هذا اللي استفدته من المول الفلاني أو المركز الفلاني ويلا كسر الدنيا رضا
0: تعرف الناس اللي من النوعية هذه اللي عندها روح حلوة وأكتف كذا سريع مع الجمهور عادة تلقاها بسرعة تأخذ مناصب سريعة لأنه الناس تحب اللي روحها جميلة واللي متمكنة من هي تستشف جميع الشخصيات وتتعامل معها
1: جدا
0: فوالله good luck. طيب نروح لاتصال من معنا مهند عبد الهادي
2: يا عبد نهارات السعادة والمحبة عليك
0: يا نهارات الفرح والسرور حياك الله
2: مسا عليك وعلى أستاذ إبراهيم
1: الله يسلمك وعافيك يا هلا والله وغلا
2: الله يعطيكم العافية
1: أنا كأني سمعت أنك أنت إنسان رياضي صدق ولا إشاعة
0: طبعا هو ابن الصحراء
2: أنا عملي وحياتي كلها رياضة
1: ما شاء الله
2: اي والله
1: وش نمط حياتك علمني كيف
2: فأنا عملي كله مشي يمكن أمشي من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى المغرب وكذا ويعني حياتي كلها تمشي
1: أنت راعي إبل

0: نعم يا رائبل.
1: ماشي.
0: فعندي يوم بكون مخصص عصرية رياضة لتقوية العضلات. فيعني شنو احنا معالجين معرضين للخطر. طب الشخص يعني
2: دوني حسألك يا عبد الهادي، كيف تتعامل مع الجمل المعصب؟
1: خلينا نجي المعصب، احنا نتكلم عن الرياضة يا اخي. انت عليك والله انت بتضحكين داون.
2: لا لا صدق، لا والله شوف ابراهيم والله انا ابوي عنده حلال ولا جيت يعني احس انه الجمل او الناقة على كثر ما هي حبيبة وكذا، بس احيانا فيها تصرفات عنيفة يعني تضرب رجل ما ادري، انت كيف تتصرف معاه؟
0: الجمل يعني قصدك ولا الناقة؟
2: ليه يفرق في التعامل؟
0: يفرق.
1: ترى وجودك مهم بالنسبة لنا الحين، انت تتكلم عن من كائن جميل ومحبوب وذكر بالقرآن كثير، فأول شيء هنيئا لك هذا الروح. ولا قاطع سؤال غادة، هنيئا لك إن يعني يا ابن السحراء، ممارستك اللي أنا أعتبرها هي رياضة وهي جزء من النعم وجزء أيضا من خدمة هذا الكائن اللطيف صراحة، يعني الجمل. وأعتقد أنه أنت من السودان صح؟
0: نعم أكيد.
1: دائما أحبابنا في السودان هم يعني أصحاب قلب كبير وروح طيبة، وأنت جزء والله العظيم عندك ثقافة. أنت لو ما يعني عندك هذه الثقافة الجميلة ما شاركت معنا في هالبرنامج.
0: تعلمت منكم والله صراحة.
1: والله أنت جميل. طب ما شاء الله تبارك، رياضة وجمال وطيبة وخلق
2: وفصاحة لسان
1: وفصاحة لسان
0: من بعدكم والله صراحة. ماشي.
1: طب نرجع لسؤال غادة، هل صار لك موقف وكذا وهجم عليك احد الجمال وكذا وزعلان منك؟ لانه انا اعرف انه يقال انه بكثره الضرب والتعامل السيء ما ينسى الجمل، حتى صار يضرب فيه المثل انه حتى
2: حقد
1: الجمل يضرب حتى في بعض يعني بعض البشر، انه لو زعل وقال انت يا اخي مثل الجمل ما تنسى. هل فعلا الجمل ما ينسى؟
0: نعم نعم، اكثر حيوان حقود هو الجمل.
1: لا اله الا الله.
0: والجمل الذكر يحقد اكثر من الانثى.
1: ايوه
2: يحقد شلون يعني؟
0: يحقد يعني ما ينسى الموقف اللي سويته له، سواء كان ضرب
1: او خيانه
0: او عنيف او يعني كذا. شوف وخصوصا هو الفتره دي بتجي بموسم البرد، موسم الهياج حق البرد. الصيف هذا ما عندي اي اشكاليه ايا كان كبير او صغير.
2: بس في المقابل الجمل من الكائنات اللي تألف الانسان وتحن له وبينهم وفاء
1: ويؤدبه. يؤدب الجمل. هو متى يحقد الجمل يا ابو؟
0: يحقد اذا كان في حاله الضرب ولا والتعامل السيء معه في الفتره بتاعت الشتاء اكثر. فالصيف هذا يعني ما ما ما
2: ما يضرب. ليش تضربونه اصلا؟
0: والجمل اللي يحقد اكثر واكثر اللي كان هو قبل تركب عليه اكثر يعني ركوبك عليه وتروح بوجيات وهناي، وفتره كده خليته شنو من الركوب لفترات طويله يعني. أيوة. ما صار يعني تروح وتمشي عليه. ففي موسم الهياج إذا جيت في الفترة دي ويتذكر المشاوير والعنف اللي سوي له وكذا، فشنو بكون بعرضك لحالات خطرية.
1: إيش إيش أبرز قاطعتك، إيش أبرز الانتقام؟ وإيش كيف ينتقم منك الجمل؟ يبرك عليك ولا ينط ولا يأكلك؟
0: لو ما أشوف الجمل لو ما ذبحك ما يتحرك إلا تموت.
2: يو
0: الجمل يقولون يتذوق الدم في لسانه يعني اذا ذبح الشخص.
2: الله يسامحك عبد الهادي، ظهري وسوالف تجيب.
0: انا
1: خلنا نسمع موقف.
0: هات موقف. احكي لك موقف مباشر. عندي شخص الله يرحمه ويغفر له ذبحه بعير، اعرفه معرفه شخصيه وكان معي.
1: طيب
0: السبب هو الحقد.
1: الحقد
0: نعم، ضرب وكذا وكذا وحقد عليه ولا من ذبحه البعير.
2: يا دافع البلاء.
0: لا قلت لك احنا معرضين لخطر يعني، لكن البعير فيه ميزه، لو ما سالته ما بيزعلك نهائيا مهما كان.
1: لو ايش؟
0: ما لو ما سالته ما بيزعلك نهائي مهما كان حجم البعير.
1: طب اذا كان ملكي هذا البعير يعني؟
0: حتى لا، هو بتجي للتعامل. اسعى الحين لو تعاملك طيب مع البشريه دي بكونوا طيبين معك صح؟
1: صح.
0: يلا نفس الشيء، تعاملك طيب
1: والله مثال جميل
0: واسلوبك حلو معاه ما راح يعزيك. انا ما تعرض كثير للشيء ده لاني ما عنده العنف ما عنده الضرب ما
2: ما تعرض.
1: انا ترى احب دقيقه بس اخر سؤال. انا احب الاخوان في السودان صراحه وكل الدول العربيه، بس انا الرجل هذا عندهم طيبه قلب يعني، واحب حتى من جمال السودان المقام السادس يسمونه، او عندهم مقام
0: الخماسي.
1: السلم الخماسي عفوا. أيوة. تقدر تسمعنا منه شيء السلم الخماسي؟
0: هو ما طيب

0: يتلحن الغنى وكذا.
1: إيه. لا لانه هذا هذا هذا يمتاز فيه اهل السودان والله مره جميل.
0: لا هو في الغنى
1: في القراءات في الغنى في ما حد يقدر يسوي زيه.
0: اي نعم سلمنا خماسي نحن.
1: ايه
0: في في طريقه اللحن.
1: ايه بتقدر تسمعنا شيء منه؟
0: سمعك ويش عارف. انا اكثر شيء احب الشعر اكثر من اللحن لانه صوتي ما هو زين.
1: لا نبغى جزء من السلم الخماسي ولا ما يحضرك الان؟
0: ما عليك ما عليك من السلم الخماسي.
1: ايوه
0: من الاغاني الجميله. انت زي القمر والله ده ما عاد الحين لك.
2: صوتك حلو بس لما تكون جاهز ان شاء الله شاركنا يا
0: الا اعطيكم قصيد بس لا الشعر ابشروا لكن اما لحن والله صوتي ما هو زين.
1: لا لا تقول ما هو زين ان شاء الله لازم تتوعدنا تشاركنا اذا تقدر اذا تقدر سمعنا شيء لو بيتين بيتين بس
0: من السلم الخماسي.
1: ايوه
0: لا تخجلي يا السمحة قومي استعجلي عطشت قلبي وكل يوم تجملي عديني كلمة وسامحيني وطولي لا تخجلي يا السمحة قومي استعجلي عطشت قلبي وكل يوم تجملي عديني كلمة وسامحيني وطولي ده السلم الحماس.
1: الله عليك الله عليك والله إذا هذا صوتك الجميل تقول صوتك مو زين. أنا من عشاق السلم الخماسي ما شاء الله تبارك الله أسعدت وأبهرت وأبدعت وفالك البيرك إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية وأنا سعيد
1: سعيد جدا بالمشاركة. تسلم تسلم
2: صديقنا عبد الهادي ما قصرت يعطيك العافية يعني غنى لك وحكى لك وعطى قصة.
1: طب أعطيني السلم الخماسي أنت.
2: أنا
1: إيه؟
2: السمحة.
1: لا لا رحب ابو طلال بالسلم الخماسي.
2: انت اللي
1: ابو طلال كيف الحال؟ ابو طلال بس
2: هذا السلم المتشقلب.
3: حياك الله يا ابراهيم.
1: الله يسلمك.
3: ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يسلمك عافيك.
3: ما شاء الله يا اخي انا اهنئكم ب الحبيب يعني مهند.
1: الله يرضى عليك الله يرضى عليك
3: مهند تسلم. والله مهند يعني مهند ثقيل فعلا.
1: الله يرضى عليك
3: فأظل أشكره
1: وأشكر
3: فضله ما بلني بدم الفؤاد وريده.
1: الله عليك
3: ويظل يوم كلامه معي يوما له في خاطية تنهيده.
1: أشكر
3: والله رجل رجل يعني عجيب وكلكم ذاك رجل.
1: الله يخليك تسلم تسلم وسلم راسك حبيبي.
3: الله يخليك يا إبراهيم.
1: طيب ابو طلال احنا نتكلم عن بصمه موظف يعني من باب الشكر يعني بعيدا عن التقييم وبعيدا عن الكول سنتر بعيدا عن يعني نبغى نشكره يعني على الهواء مباشره اليوم.
3: والله يا ابراهيم انا حصل لي موقف ايام كنت ادرس فكان في طالب من الطلاب يعني كان يدرس الصف الرابع الابتدائي. الطالب هذا ابوه كان من زوج سنتين والولد يعني فيه نجابة وفيه بلاغة عجيبة جدا وكنا يعني حمد لله نفطر مع بعض فكان الولد هذا مهمل أبوه يعني ما يدعم وهو الولد هذا يعني فيه من البلاغة ما شاء الله يعني شيء عجيب. فكنت أشوفه وقمت أنا فقلت تعال يا ولدي ورحت عند المقصف قلت أشوف هذا الطالب كل يوم تعطيه مهما كان أي اللي يطلب وكنت أخذه أنا ونفطر سوا. قلت تعال يا ولدي هنا. فمرت الأيام مرت الأيام وكانت عندي أمسية شعرية في مكان اسمه البركة عندنا في الجنوب.
2: معروف نعم
3: تعرفه يمكن. فجيت من محايا العسير فشفت على الخط يعني السيارات واقفة كنت أبغى حاجة من جهة المعارض. فأنا قلت يمكن السيارات هذه لعلها يعني يمكن بيروح للزواج بيروح مع بعض وإذا هو عرفني سبحان الله. فأجي عندي فقال لي الأستاذ أبو طلال أنا ما عرفته يعني رجل شاب يعني صار. قلت نعم أي خدمة؟ قال لي أنت ما تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أنا أحمد أحمد محمد عسيري.
1: أيوه.
3: أنا قاضي الآن في قرية قرية فوق البرك يعني.
1: أيوه أيوه طيب
3: الجمع. أيوه أنا فضل الله ما أنسى فضلك.
1: الله أكبر.
3: قلت والله هذا وقوفك الآن وجيتني هذا قال والله كويس شفتك يا عم ابو طلال، لكن ابغى منك خدمه. ايش؟ قال انا عندي زواجي بعد اسبوعين، ابغى تحييكم سي انت.
1: ما شاء الله.
3: قلت والله ابشر يا محمد ابشر.
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: الله يبارك. والله ابشر يا محمد ابشر من عيوني، وانا يعرفون الجماعه كلهم ان الاهلاوي صميم وطلالي صميم.
1: ما شاء الله.
3: قال لي والله يا ابو طلال انا نص الجماعه عندي خدتني حب الاهلي علشانك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: قلت والله يا محمد يعني شوف كيف يا يعني بصمه الرجل هذا افضل من بصمه كلها.
1: وهذا من نبلك ومن طيبك ومن احتوائك ومن تعاملك يا ابو طلال، اللي فعلا ترك البصمه في هذا الشخص الجميل. الله يرضى عليك ابو طلال. احنا مكملين معاكم مستمعينا عشان ضيق الوقت، بس ناخذ فاصل غنائي ونكمل معاكم على 011 40 5 3.

0: نرجع لكم أصدقائنا بالمزيد أيضا نتشارك وياكم. اللي حاب يسمعنا صوته في آخر دقائق عمر البرنامج يقدر يشاركنا على 011-40-5-3. قبل شوي كنا نتكلم في بصمة موظف عن موظفين تركوا أثر. اليوم وأنا أقرأ يا إبراهيم في أخبار الصباح، ترى البصمة ما هي مجرد إصبع، يقولك البصمة أيضا يمتلكها صوتك. فأنت كإنسان صوتك له بصمة بيولوجية قريبة من بصمة الدم. صوتك يحمل هوية، ويمكن يقولك الاستدلال على الأشخاص من خلال بصمتهم الصوتية. يعني أنت يا إبراهيم لك بصمة صوتية خاصة فيك.
1: إيه سوي تجربة
0: يلا.
1: بس وش علاقتها مع الدم؟
0: يقولك نفسها، أنت عندك بصمة وراثية في دمك، أيضا عندك بصمة صوتية.
1: الحمد لله، يعني هذا بفضل الله ثم فضل الله.
0: جيب عبد الله، جيب عبد الله. ألو، حياك الله عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام عبد الله، هلا وسهلا.
2: يا هلا والله، حياك الله.
1: الله يسلمك وعافيك. يا هلا وغلا،
2: طيبين، كيف حالك؟
1: الله يرضى عليك يا حبيبي.
2: كيف اختي غادة؟ عشان طيب
0: الله يخليك يا ربي. تسلم عبد الله.
2: كيف حالك يا غادة؟ خير ان شاء الله،
0: خليك يا رب.
2: الله يبارك فيك. بالنسبه لموضوعكم عن الرياضه، من الرياضه يعني
0: اي نعم،
2: كانت اول الرياضه هي اللي تجينا، ما نروح لها.
0: شلون
2: الان وقتنا الحاضر ضمن ندور الرياضه الان؟
0: شلون كانت عبد الله تجينا من اول؟
2: اي اعطيك الفكره كيف تجينا من اول. اول كان اعتمادنا على الرياضه. اتذكر اول ما فتح التلفزيون قديما كان اول على الاريال، لما يطلع تشويش ولا شيء لازم تطلع الى الاعلى اساس انك
0: يا حياه الشقة. طيب
2: اي والله، وترجع بتقوم الحين كل شيء متيسر. اول حتى كان التلفزيون اذا كنت تتنقل من قناه الى قناه لا بدك تقوم تشغل التلفزيون وتبدا تقلب.
0: انت اللي تقلب، تروح لما التلفزيون. تمام.
2: الان الحين عن طريق الريموت انت جالس. الان جميع الاشياء كلها يعني تقدر تقول التقنيه خذت من الرياضه من يمكن تقريبا 80%. الان ندورها عن طريق المشي، ندورها عن طريق السباحه، ندورها عن طريق صلاه الرياضه. الان حتى المطاعم الان يجونك وانت جالس، تروح عند المطعم عند البقالة يطلع لك وانت جالس، يعني خلاص الرياضه انعدمت من الاجسام وقتنا الحاضر الان.
1: صح.
2: اي والله، كانت اول الرياضه كانت اللي تسعى لها، انت اللي تبحث عن الرياضه بنفسك وتستفيد من الرياضه اللي انت تعملها. الان لا والله خلاص الرياضه يعني تقدر تقول ما في عندنا الا المشي، وكثره المشي والله يتعب. اني انا الان لو جيت امشي تقريبا امشي نص ساعه خلاص الظهر عندي الرجول كلش ادوخ منها، ولكن قمت انا استقل الحين اللي هو المشي الى المسجد الخمس الفروض رايح جاي المسجد تكفيني في اليوم كله.
0: حلو. بس عبد الله قبل شوي البروفيسور الدكتور قاسم المعيدي كان شاركنا وقال انه ترى يا جماعه الخير المشي الوحده ما هو كفايه، يعني لازم نمارس مع المشي رياضه معينه من شانها ان هي تزيد من الكتله العضليه للجسد.
2: بالعكس والله، كلام الدكتور كلام يعني هذا يكتب من ذهب، صحيح كلامه. ما الرياضة هي بس المشي، الرياضة في كل شيء. أما المشي والله كثرة المشي يتعب، لأني أنا أتعب من كثرة المشي لما أمشي مسافات طويلة. كلام الدكتور الله يزيده من علمه وفضله، والله فقر راس حقيقة.
1: الله يسلمك.
0: صحيح كلام. الله يعطيك العافية عبد الله. يلا عما قريب تكلمنا وتقول لنا على الرياضة اللي أدمجتها مع رياضة المشي. شكرا يا عبد الله، ضيق الوقت معلش. معنا اتصال على
3: من قلب المملكة النابض بالحب، العاصمة الحبيبة الرياض، هذا محبكم على القيسي، يحييكم وأتمنى لكم أسعد الأوقات.
1: الله عليك. أنا خلص.
0: قلت دخلت مذيع،
1: تعال عندك نشرة الحين، بس خلان كل
3: الله يسعد.
0: أنا قاعد أجهز لك النشرة يا حلا.
1: نورنا طبعا، خلني أرحب فيك. نورنا طبعا الزميل والمذيع على القيسي اللي أسعدنا بتواجده معنا في هالمداخلة، وختام البرنامج بيكون بصوت علاء القيسي، بيكون الختام عندك يا علاء.
3: ختام علاء، الله يعطيك العافية. كان ودي إنك تمدح زيادة كذا بس ما يعني.
1: لا لا، إحنا بنترك لك ختام البرنامج لأنه ما بقى إلا ثواني بسيطة.
3: الله يسعدك. ثنائي جميل صراحة، أقبضكم على روحكم الحلوة. بمهند أنا قلت نقول ثلاثي الكوكباني، بس في السلم الخماسي ماش قدراتكم
0: ما يجي.
3: لا خليكم ثلاثي المرح، ثلاثي المرح. الله يسعدك
0: يا علاء، يعني صراحة فاجأتنا بهالاتصال.
3: الله يسعدك والله.

0: كلام كثير وانا اعرف انه على اخر الوقت، بس كنت بقول يعني ما شاء الله روحكم حلوه الله يديمها، بس الاختبار لكم ان تقدموا البرنامج في استديو خارجي في عز النهار في عز الشمس كده برا.
1: عقوبه من الله.
2: هذا ثناء هذا ثناء يا علاء ولا
1: هذا تحدي يعني ولا شلون؟
0: اختبار قدرات روح حلوه ان شاء الله.
2: طيب باقي معك 20 ثانيه بنترك الختام عندك يا علاء، الختام عندك بيكون تفضل.
0: انا صراحه موقف جميل يعني صراحه كثير الاسماء، بس الاستاذ القدير الاستاذ ابراهيم الصقعوب سعاده وكيل للوزاره المساعد لشؤون الاذاعه سابقا والمذيع المعروف، ما زال صراحه يعني له موقف جميل. اذكر يوم جيت ابغى اقدم على الاذاعه متعاون، يوم انا معلم ويمكن هو سمع عني لانه كنت صراحه اغثهم زي كذا زي يعني احيانا من الصباح لليل ماسك على برامج الاذاعه واذاعه الرياض وجده وادق عليهم ويعني معاهم في البرنامج، فيمكن سمع عني او في امتدادات الاذاعه. المهم فجاي اقدم على الاذاعه ذات اليوم وقال له والله ناسي مين اللي كان يعني مدير المكتب والسكرتير. المهم قال له علاء القيسي. ف يعني انا منتظر انه اوكي بيفتح الباب اروح ويعني ما ادري كم خطوه كذا لين اوصل مكتب واسلم عليه، لقيت الرجل ينتظرني عند الباب ويفتح لي باب المكتب. يعني سلام. هذه اللفته صراحه ما زالت الى الان انا اشكره الاستاذ ابراهيم الصقعوب على هاللفته الجميله اللي يعني عكس لي الانطباع. يعني احنا كان عندنا صوره نمطيه عن الموظف اساسا، احيانا معليش مع احترامي للكل بس ابسط موظف احيانا بعضهم يقابل كذا مبوز ولا راجعنا بكره ولا بعد اسبوع الى اخره. فهذا الموقف ما زال عالق. انا ما ادري كم باقي فيه وقت اطول كذا
1: مع الاسف. بس علاء انا بقول لك شيء، يعني يمكن القيادات عندنا في إدارة الإذاعة من أكفأ وأجمل القيادات، ولا ما كنتوا تسمعون بشكل مستمر أصوات جميلة تبقى يعني لسنوات طويلة؟ ما في مكان ما هو جيد يبقيك كموظف لسنوات طويلة إذا ما كانت الإدارة فيه يعني كفؤ ومتميزة. فعلا أسعدنا والله كثير بالمحاولة.
2: على على أنه خلاص باقي 5 ثواني، ختام البرنامج بيكون بصوتك على تفضل.
0: الله
2: أختم البرنامج.
1: يلا عندك المايك.
0: الله يسعدكم.
2: ختم البرنامج، ختم الحلقة.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان معكم من التقديم الجميلان إبراهيم المعيدي وغادة طبعا زميلتنا. هيشوف لما تنسى
1: بدون ما تمدحني
0: غادة العلي، ومن الإخراج المخرج الجميل مهند الويمي. يعطيكم العافية مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونلتقيكم بكل الحب في الحلقات القادمة. كان معكم علاء القيسي في أمان الله.

0: السحر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تمام الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، يبدأها بأبرز العناوين. المملكة تدين توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والمملكة تتصدر دول المجموعة 20 في مؤشر الأمان لعام 25، الداخلية تحذر من تسهيل دخول المخالفين وتؤكد أن العقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، الأربعاء المقبل منصة قوة تبدأ في إسقاط العمالة المنتهية لرخصها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية. وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من ترويع للمدنيين الآمنين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، وشددت المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 74. تصدرت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة 20 حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 25 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم اقتربت من 98%. أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدء تشغيل خط البحر الأحمر السريع للحاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث استقبل الميناء السفينة فلك الجبيل رافعة العلم السعودي بصفتها أول سفينة يخصصها الناقل الوطني شركة فلك البحرية لهذا الخط الملاحي، حاملة أول شحنة حاويات للميناء بالتعاون مع شركة سابك ومحطة بوابة البحر الأحمر، وبطاقة استيعابية تبلغ 1100 حاوية قياسية. حقق تجمع مطارات الثاني إنجازا جديدا بحصول 18 مطارا تابعا له على اعتماد إمكانية الوصول بالمستوى الأول الصادري عن مجلس المطارات الدولي، في خطوة تعكس التزامه بتطوير تجربة السفر وتعزيز الشمولية ورفع جودة الخدمات المقدمة لجميع المسافرين. ويعد الاعتماد الدولي إحدى الشهادات المتخصصة التي تقيس مدى جاهزية المطارات لتطبيق متطلبات إمكانية الوصول. أجرى فريق طبي جراحي سعودي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن أول عملية من نوعها على مستوى العالم باستخدام تقنية الملاحة الذاتية في جراحة زراعة القوقعة. استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور فريد الزهراني تحدث عن هذه التقنية وآلية عملها.
3: تميز المستشفى في تخصص الأذن، لذلك أسس مركز الملك عبدالله تخصص الأذن في 2011. من ذلك الوقت المركز قفز قفزات كبيرة. الملاحة الذاتية طبعا هذه تقنية جديدة تعتمد على الأشعة أو عمل الأشعة قبل العملية، وتعتمد على الاستجابات الفسيولوجية أثناء الجراحة. فهذه الاثنين العاملين مع بعض يعطي يعني أريحية أو دخول للأقطاب الكهربائية داخل القوقعة بسلاسة وبمحافظة على الأعضاء الداخلية أو الأجزاء الداخلية داخل القوقعة. هذه التقنية طبعا تقنية جديدة أول مرة تستخدم في العالم، واختير مركز الملك عبدالله لعمل هذه العملية أو أول جراحة باستخدام هذه التقنية في العالم ولله الحمد.
2: تتواصل في مكة المكرمة فعاليات هاكاثون جادثون في ثاني أيامه الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية ممثلا في جادة 30 بالشراكة مع الغرفة التجارية بالمنطقة، ويستمر 4 أيام بمشاركة نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية بهدف دعم منظومة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول التقنية. فتحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي. نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق الرئيس تحدث عن استمرار الجامعة في مواكبة الحديث في المجال العلمي وفق خطتها الاستراتيجية.
0: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجامعة دائما تطرح فترتين للقبول لإعطاء الفرصة للطلبة الخريجين لهذا العام أن يلتحقوا ببرامج جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. تركيزها على المجال الأمني يمكن أعطاها ميزة إضافية، لأنه التركيز أعطانا ميزة في تحديد الأولويات واستشراف المستقبل في المهددات الأمنية، وبالتالي طرح البرامج التي تدعم الجهات الأمنية في تأهيل وتطوير الكوادر سواء في دولة المقر أو حتى في الدول العربية، وهذا يمكن لمسناه من زيادة نسب الترشيح وزيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة من الدول العربية في تخصصات عادة قد لا تكون مطروحة في بعض الجامعات، وأيضا بحكم تركيزها على المجال الأمني مثلا زي برامج الجرائم السبرانية وتحقيق الجرائم الرقمي، الذكاء الاصطناعي الأمني، الجرائم الاقتصادية، الأدلة الجنائية، فإنفاذ القانون، كل هذه البرامج عادة ما تطرح في البرامج التقليدية، لكن بحكم التخصصية في المجال الأمني تطرحها جامعة نايف المجال ما يخص تطويره المهني أو فيما يخص تطويره الأكاديمي العملية الإدارية في الجامعة بإذنه تعالى.
2: أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 1300 ترخيص للسكن الجماعي للأفراد، بما في ذلك التراخيص المبدئية منذ بدء تطبيق إلزام المنشآت بإسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة في سبتمبر 25. ويعكس ارتفاع عدد التراخيص تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية وتعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي ورفع جودة المساكن المخصصة للعاملين. كما أبرمت وزارة البلديات والإسكان ووزارة الصحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تمكين منسوب الصحة من الاستفادة من الدعم السكني بما يسهم في تيسير تملك المسكن الأول للمستفيدين. وتتضمن المذكرة التعاون في التعريف بمنتجات الدعم السكني والخدمات المرتبطة بها. احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي بتسليم مفاتيح 30 وحدة سكنية جديدة لأسر الأيتام ضمن مبادرة مفتاح الأمان الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية. الرئيس التنفيذي لجمعية أيتام مكة إبراهيم باحويرث تحدث عن هذه الوحدات 30 المقدمة لأسر الأيتام وأعرب عن شكره لكافة المساهمين.
4: سعيدين اليوم بتسليم ما يزيد عن 30 أسرة لوحدات سكنية يتملكوها بحول الله، وهذا حقيقة يأتي بدعم كبير جدا من الجمعية وإداراتها ومجلسها في الوصول إلى استقرار وتمكين الأسر. يتجاوز اليوم عملنا الدعم المتقطع، بل نسعى حقيقة إلى وصول الأسر إلى الاستقرار، وجزء كبير من الاستقرار يبدأ من المسكن. الشكر موصول لوزارات البلديات والإسكان وبرنامج الإسكان التنموي. اليوم الحمد لله وصلنا ما يزيد عن 200 وحدة سكنية سلمت خلال الفترة القصيرة الماضية.
2: شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو بنقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عام وبغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به. وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. تنتهي غدا المهلة التي حددتها منصة قوى لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، على أن تبدأ المنصة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بتطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تتجاوز مدة انتهاء رخص العمل 3 أشهر. وشددت المنصة على ضرورة سداد متأخرات رخص العمل والمبادرة إلى تصحيح أوضاع العاملين. الخبر الأخير في هذه النشرة: تشهد سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم اكتمال بدر شهر محرم في مشهد فلكي يعرف محليا باسم قمر المانجو، تزامنا مع ذروة موسم حصاد المانجو في منطقة جازانة. وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة أن التسمية ذات طابع ثقافي محلي ولا تحمل دلالة علمية، إذ تستلهم ارتباط القمر الكامل بموسم المانجو على غرار التسمية الموسمية المتداولة في بعض الثقافات. في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين: المملكة تدين توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والمملكة تتصدر دول مجموعة 20 في مؤشر الأمان لعام 25، وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول المخالفين وتؤكد أن العقوبات تصل إلى السجن 15 عاما، الأربعاء المقبل منصة قوى تبدأ في إسقاط العمالة المنتهية رخصها. هذا واستمعتم متابعينا الأعزاء في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة قدمتها لحضراتكم في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياضة. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية تاسي، حيث واصل المؤشر الانخفاض ونزيف النقاط بخسارة 113 نقطة ليغلق المؤشر العام عند 10,793 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت من نصيب سهم نسيج الذي ارتفع بالنسبة الأعلى 10%، وأغلق السهم عند 29.48 ريال هللة. الفخارية كذلك بنفس النسبة وكسب السهم 1.72 ريال هللة، وأغلق عند 18.93 ريال هللة. كذلك المصافي. طبعا كل الأسهم الأكثر ارتفاعا الخمس شركات هي بالنسبة الأعلى قرابة 10%، المصافي، الأسماك المتكاملة التي ارتفعت بقرابة 1 ريال ليغلق السهم عند 10.94 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب بان وبتو رابغ وكابلات الرياض وأنابيب السعودية وأبو معطي. كانت الخسارة من بان بداية بقرابة 7% إلى شركة أبو معطي التي خسرت أكثر من 4%. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت من درب السعودية وكذلك شركة أرامكو التي حلت في المركز الخامس، ونسبة التغير في هذا السهم لهذا اليوم خاسرا 4 44 هللة عند 26 ريال و16 هللة. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الأخبارية من الرياض، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات،

0: وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنا البداية التي لا ترى والنهاية التي لا تدرك. أنا لست طريقاً، أنا التيه ذاته. كم من قدم ظنت أنها تعبرني فصارت جزءاً مني. أسمع صرير العظام تحت رمالي وأحفظ أسماء لم يبقى لها أثر. أنا العطش حين يصبح الألم صلاة، وأنا السراب حين يخون البصر صاحبة. في صدري ضاعت القوافل وفي صمتي ماتت الحكايات، لكنني لا أنسى كل صرخة، كل رجاء، كل عين نظرت إلى السماء تبحث عن نجاة. أنا لا أقتل، أنا أختبر. من يدخلني يواجه نفسه، ومن ينجو يولد من جديد. أنا الربع الخالي، حيث لا صوت إلا الحقيقة، ولا حياة إلا لمن يعرف كيف يصمد.

هناك في قلب الجزيرة العربية تمتد مساحة تقارب 650,000 كيلومتر مربع، بحر من الرمال تموج كثبانه كأمواج متجمدة، ترتفع أحياناً إلى أكثر من 250 مترا. هذا هو الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة على وجه الأرض. يمتد عبر أراضي المملكة العربية السعودية ويعانق حدود عمان والإمارات واليمن، مكان لا يشبه أي مكان، حيث الحرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية، وحيث الأمطار زائرة نادرة. تخيل نفسك هناك وحيداً، السماء نار والأرض نار، لا ظل لا ماء ولا نهاية للأفق، خطواتك تغوص في الرمل كأن الأرض تبتلعك ببطء. تلتفت خلفك فلا ترى أثرا، وكأنك لم تكن هنا لحظة. هكذا عاش العابرون، وهكذا انتهى كثير منهم. في أطراف هذه الصحراء تروى قصص عن حضارات ضاعت، عن طرق تجارة كانت تنقل اللبان والبخور، وعن مدن ازدهرت ثم اختفت فجأة. ومن بين تلك الحكايات تظهر أسطورة إرم ذات العماد، مدينة قيل إنها بلغت من العظمة ما جعلها تختفي في لحظة، كأن الرمال قررت أن تطوي صفحتها للأبد. هل هي حقيقة أم مجرد صدى لذاكرة بعيدة؟ في الربع الخالي الفرق بين الحقيقة والأسطورة يكاد يذوب.

لكن القصة لم تتوقف عند الضياع. في بداية القرن العشرين بدأت ملامح مرحلة جديدة، حين انطلقت رحلات الاستكشاف ليس بحثاً عن طريق، بل بحثاً عما تخفيه الأرض تحت هذا الصمت. ومع توحيد المملكة العربية السعودية بدأت رؤية مختلفة لهذه الصحراء، لم تعد أرضاً مستحيلة، بل أرضاً تنتظر من يقرأ أسرارها.

تحت هذه الرمال الصامتة كان هناك عالم آخر، عالم من الطاقة ومن الثروات الهائلة. في النصف الأول من القرن العشرين بدأت عمليات المسح الجيولوجي. كانت فرق صغيرة تواجه حرارة الصحراء وعواصفها يحفرون ويبحثون ويؤمنون أن تحت هذا الصمت حياة أخرى. حتى جاءت اللحظة، لحظة الاكتشاف، حين تدفق النفط ليس كوقود فقط، بل كبداية قصة جديدة، قصة وطن انتقل من قسوة الصحراء إلى قوة الاقتصاد. المملكة العربية السعودية لم ترى في الربع الخالي مجرد صحراء، بل رأت فيه فرصة، فاستثمرت في استكشافه وطورت تقنيات للوصول إلى أعماقه، وأنشأت بنية تحتية في بيئة تعد الأصعب في العالم. حقول نفط ومشاريع طاقة وطرق تمتد وسط الرمال، كل ذلك في مكان كان يعتقد يوماً أنه لا يسكن ولا يروض. أما اليوم لم يعد الربع الخالي مجرد صحراء مخيفة، بل أصبح رمزاً للتوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الاستكشاف والحفاظ، وجهة للمغامرين وميدان للعلماء ومصدر قوة اقتصادية للمملكة. في الليل حين تهدأ الرياح وتظهر السماء كلوحة لا نهاية لها، تدرك أن هذا المكان رغم قسوته يملك جمالاً لا يوصف. جمال الصمت، جمال الاتساع، وجمال الحقيقة. ظننتم أنني فراغ، لكنكم وجدتموني امتلاء. بحثتم عن نهاية فاكتشفتم بداية. أنا لا أروض، لكنني أفهم، ومن فهمني عرف أن القوة ليست في القسوة بل في الصبر. أنا الربع الخالي، أحمل في صدري ماضيكم وأخفي تحت رمالي مستقبلكم. هنا حيث يبدو المستحيل ممكنا، تحولت الصحراء من خوف إلى قوة، من فراغ إلى ثروة. الربع الخالي ليس مجرد مكان، بل قصة وطن قرأ الصمت فاكتشف الحياة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة بالجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

الصدى. رئيس اتحاد القدم يعلن استقالته ويحمل نفسه عدم التأهل للمنتخب للدور التالي من بطولة كأس العالم. حقبة المسحل تشهد وصول للمونديال مرتين وأخفاق ثلاث مرات بالخليجية ومرتين بالعربية ومرة بالآسيوية. مصير المدرب دونيس بعد تقرير المفرج والويلزي كروكر المدير التنفيذي لكرة القدم. الاتحاد يدرس التعاقد مع نجم الأهلي كيسيه، والراتب الكبير سبب في عدم استمرار محرز مع بطل آسيا. وأجانب روشن بقاء 18 ومغادرة 7 لمونديال العالم.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحدثكم على يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد

0: الحميدي، اتمنى لكم حبتنا قضاء طيبه ممتعه على الاوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الاعلام الرياضي صالح الحمادي. ابو عبد الله، يا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا الزميل العزيز والمواجد الاخ علي يوسف، اهلا وسهلا، مساء الخيرات والمسرات، والتحيه ايضا موصوله لكافه مستمعي برنامج الصداره عبر اثير اذاعه الرياض اينما كانوا.
0: حياك الله ابو عبد الله، وحياكم الله حبتنا. اذا في ساعه جديده قادمه شات الليل، الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويستجد ويتمدد الحديث ويتسع ليشمل كل مستجد الرياضي، يشمل خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله تعالى. نسعد جدا بتواجدكم الدائم في برنامجكم الصدارة من خلال وسائل التواصل، ذكركم فيها 011-4153. حبتنا يتابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف، موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة. حبتنا يتابعونا من خلال التواصل الرقمي على منصة تطبيق سعودي راديو بلس الخاصة بهذه الإذاعة والتلفزيون، حياكم الله، وعلى منصة الإكس حسب رسم إذاعة الرياض، حياكم الله. للحديث إذن الذي يشمل كل ما تسمعونه مع ضيفنا اليوم صالح الحمادي. طبعا أحد أبرز وأهم المحاور اللي هي استقالة رئيس القدم أستاذ ياسر المسحل، اللي في من اعتبرها مفاجأة، لأنه طبعا حقبته هي متبقي فيها الفترة الثانية إلى تقريبا سنة وتزيد قليلا، بس هو من يعتقد أنها مفاجأة، لأنه حتى الآن من يملك قرار مثلا ابتعاده اللي هو عن المشهد الجمعية العمومية، واللي يفهم أنه قوة أو حظوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي حتى الآن لا تحمل صبغة إجماع، بحيث أنها تستطيع أن تملك القرار في استبعاد ياسر المسحل. هذا المؤشر الأول. المؤشر الآخر لأنه هو ما زال يملك منصبين في الاتحاد الآسيوي، إحداهما ممثل في مكتب الفيفا، مكتب التنفيذي. راح نستعرض المنصبين هذه في روابطنا في التواصل المرئي خلال حديثنا الآتي، بس حابين نسمع رأي ضيفنا صالح الحماد، ونقدم لكم كذلك استطلاع حلقتنا اليوم حول إذن ما بعد استقالة ياسر المسحل. فهؤلاء إذن من كانوا يرون أن استقالة المسحل مفاجأة، على الطرف الآخر من وجد أن استقالة المسحل غير مفاجأة بل متأخرة كثيرين. يعني احنا خصوصا في كل مرة يتعثر المنتخب السعودي، في كل مرة، وهي تعثرات تقريبا حصرناها احنا على سبيل المثال في العناوين قبل قليل سمعتوها، على مستوى المونديال وعلى مستوى كأس آسيا والخليجية وبطولة العرب، لم نحقق اي ذهب فيها بالرغم من المشاركات العديدة. اللي كانوا يبحثون عن استقالة المسحل كذلك في إطار المسابقات المحلية كثر، لأنه خصوصا الأندية الجماهيرية، الصراعات اللي انت تعرفها صالح حماد وحبتها متابعين، ضغط الجماهير النصراوية وضغط الجماهير الهلالية، ضغط الجماهير الأهلاوية، ضغط الجماهير الاتحادية، وين الدعم عنا، لجنة التحكيم، اللجان القضائية، صفيح ساخن كان الجميع يضغط فيه ويتلمس عنق ياسر مسحل لاستبعاده عن المشهد. فهؤلاء اذا كنا بين كفتين، انه ما بين المتفاجئين لاستقالته وغير المتفاجئين، اللي بالنهايه افضت الى اذا الاستقاله. احنا على قولة المثل عيال اليوم بكره، وعلى مقتبل مشاركتين هامتين خليجيه واسيويه. الخليجيه قبل نهايه العام الميلاد احنا فيه في سبتمبر تحديدا، والآسيوية مطلع العام القادم بمشيئة الله، الميلاد القادم. فيهمنا مين ممكن من الأسماء اللي تكون في مكان المسحل، لاعتبار أول أبو عبد الله وحبتنا أنه احنا نبحث عن بناء، مرحلة بناء يواكب القفز الكبيرة اللي صاحبت كرة القدم، على اعتبار احنا نتكلم في مجال كرة القدم، اتحاد القدم او الرياضة بشكل عام، بس كرة القدم لانه الاضواء استطاع فترة المسحل اللي تزامن فيها استقطابات العالمية انه تجذب المتابعات من كل مكان بالعالم. فعلى هذا المستوى من القفزة احنا نبحث عن نجاح يواكب. والاعتبارين الاخر او الاعتبار الاخر، إذن الاعتبار الأول

0: احنا نبحث عن اسم يمثل استقرار والمواكبة للقفزة، والاعتبار الآخر اسم ما يجي يتعلم. لا نريد أي اسم لو كان أشطر واحد في المعلومة في الرقم في الرقمية، أو واحد أحسن من حصل على شهادة هندسة، أو طب في الطب دكتوراه، يعني مجال الدكتوراه الأكاديمي. لا نبحث عن اسم يأتي ليتعلم، نبحث عن شخص ما راح نقول الجميع يجمع عليه، بس شخص على أقل تقدير يوصلنا لبر الأمان، يعني تشعر فيه الجميع أنه وهو يناقشه على ضوء خطوات يختصر لنا فيها المسافات. طبعا استطلاع حلقتنا مثل ما قلنا قبل شوي، مين من الأسماء المرشحة؟ قد يكون اسم سابق والأسماء كثيرة، وقد يكون اسم يراج له، لكن فيه كثير عند الناس، لكن في معايير لابد نحن ما نطلع عنها. واحد مثل ما قلنا ما نبغى واحد يجي يتعلم. اثنين، لابد يكون ونتمنى أنه يكون من الوسط الرياضي، يكون لاعب سابق، يكون مدرب سابق، يكون مثلا رئيس نادي سابق، واحد مارس العمل في الأندية، يعرف الدهاليز، يعرف كل شيء، ويا حبذا لو كان مع لغة إنجليزية، لأنه مناصب اللي تركها المسحل وإن شاء الله على أقل تقدير أنه يكون أنه من يملك القرار في استقالته يرفض على أقل تقدير أنه يخرج من بناية الاتحاد السعودي كرة القدم ليستمر كنائب أو أمين ليحافظ على المنصبين الهامين. المنصب الأول عضو في المكتب التنفيذي في الفيفا ممثل عن اتحاد الآسيوي، والمنصب الآخر رئيس لجنة تطوير كرة القدم في آسيا. فلابد واحد يتكلم لغة إنجليزية علشان يعرف يخاطب بقية الأعضاء في اللجان اللي في الاتحاد الآسيوي، ما يقدر يحتاج في كل مرة مترجم، تعال يا مترجم، روح يا مترجم، على الأقل تقدير لغة إنجليزية. أبو عبد الله، أنا عارف أنه بالبداية راح تكلم عن الاستقالة وما بعد الاستقالة، ثم ودي تشاركنا وسمحت بي مين من الأسماء اللي في بالك هي الأقرب، هي الأفضل لسد الفراغ القادم. طبعا أنا ما أتكلم عن الفراغ الإداري، لأنه الشؤون الإدارية وراح نتكلم بشكل مفصل بعد قليل إن شاء الله، تلزم أن المسحل يستكمل فترة حتى الشخص الذي يأتي ليحل محله. أبو عبد الله،
1: أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو ماجد، خلنا نأخذها بتروي بهدوء وعقلانية وبرؤية تذهب لمصلحة الوطن قبل أن نتحدث في المستقبل. خلنا نتكلم على الماضي والحاضر على عجالة. أولا أتمنى من الله سبحانه وتعالى، أولا شوف ياسر المسحل لعلم المتلقين وفق المعلومات اللي عندي أنا، انه والله هم كثيرون يسقطون عليه يرون فيه انه هلالي. هو ليس هلاليا، اولا هو من عشاق نادي الاتفاق ومن مواليد الشرقيه ومن اهل الشرقيه، واسرة المسحل من الشرقيه. اذا كان له ميول لنادي في المنطقه الوسطى فهو يميل لنادي النصر. هذه لكم مفروغ من
0: نفس الكلام انت قلت على القاسم، ترى
1: نفس الكلام والله. خل علمك، هذا لا يعني انه يا اخي انه اذا اثبت نفسه كاتفاقي نصراوي اني الصخ فيه الهلال علشان ابين انه سيء، هذا واحد. وشوف، وهذا لا يعني اني انا ضد انه وجود هلاليين، بالعكس انا ربما افاجئك اني اقول ارشح سامي الجابر. بس لحظه خليني اكمل. اولا اتمنى من الله سبحانه، اترحم على الامير فيصل بن فهد رحمه الله عليه
0: يا رب،
1: اللي كان ووالديه ووالدينا ووالديك ومسلمين اجمعين، الذي كان من اعظم القاده الرياضيين عبر التاريخ وليس عبر التاريخ الرياضي السعودي، اللي هو صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، وهو القيادي اللي يصعب ان يتكرر كعلاقات دوليه وعلاقات. ياتي بعده، خلنا ناتي على مستوى المواطنين، عبد الله الدبر رحمه الله عليه، الاتفاق ايضا هو اتفاقي نصراوي، يسالني انا هذا ترى قريب منهم، عبد الله الدبر رحمه الله عليه. ترى لما اقول الكلام ذا لانه تلصق فيهم تهم ما هي فيهم، ونتكلم عن عبد الله الدبل رحمه الله عليه. انا اتمنى ان يكون ياسر المسحل هو عبد الله الدبل الاخر اللي ياتي ليبقى حتى توفاه الله. عبد الله الدبل ظل موجودا، اقصد في المناصب الدوليه، نحن اكثر من تضرر دوليا وقاريا بسبب انه

0: من يقيل أبنائنا ونحن من يبعد أبنائنا. يعني أحد لك أمرا آخر يمكن صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن بدر أتكلمك عن مثل الدكتور حافظ المجلس جل الله يشافيه وعافيه، أتكلم عن ناس كثر عملوا في الاتحاد الآسيوي. ومن ثم عندما نأتي نقيم، أولا ياسر المسحل في الأربع سنوات الماضية الأولى من عام 19 إلى عام تقريبا أعتقد 23 عندما انضل تم تزكيته. تزكيته بناء على ماذا؟ إذا كان ناجحا في السنوات الأربع الأولى فهو أسس، وبالتالي أنه استمراريته كيف السابق أتكلم.
1: أوكي.
0: أما إن كان يرحل في تلك الفترة لأنه ليس أهلا للمنصب، أما وقد زكي فهو أهلا للمنصب، على الأقل يكمل الثمان سنوات. هذا جانب. الجانب الثاني اللي يقول عبد الله الدبر رحمة الله عليه، لا نريد أن نخسر ياسر المسحل بعد كل هالتجارب. ما في الآن عندنا مجرب في الاتحاد السعودي لكرة القدم كفاءة شابة مثل ياسر المسحل. شو ياسر المسحل؟ يمكنني خامست سلمت عليه أو كلمته في حياتي ما تتجاوز خمس مرات اللي خامسته وخمس مرات اللي كلمته. آخر مرة قابلته في مهرجان الحج، لا أبين لك أنه هي يضبطني بالرجل علاقة شخصية أو كذا. ولكن هو الآن قام وقيمة وتجربة، مثل لما أتكلم عن القاسم يا جماعة الخير، والله القاسم ما يربطني فيه نفس الشيء، ولكن أتكلم عندما يتمرس هذان الرجلان ياسر المسحل والقاسم، يعني الآن يكلف الأمين العام مثلا أنه يدير الاتحاد محترم بتقدير الله مثلا اللي هو جديد، مثل ما جاء المحمادي وأبعد القاسم الآن نبعد المسحل ونأتي بشخص جديد. هذه من الأمور. لاحظ وإحنا مقدمين في أحرج فترة، نستضيف كأس الخليج، نستضيف كأس آسيا، نستضيف كأس العالم 2034. ياسر المسحل أنا أتمنى أن الجمعية العمومية أنها ترفض استقالته وتفرض عليه أن يكمل فترته المستقبلية. والخلل ليس في ياسر نفسه، الخلل في من يعملون مع ياسر. نحن من أضعف ياسر، لأن الأندية أصبح فيها سلطات تعمل في الأندية وحوالي الأندية، مو شرط داخل الأندية أبو ماجد، وأنت تفهم ما أقول وأتكلم على كل الأندية، إنه في حوالي الأندية من الناس اللي ربما إنهم ليسوا رسميين ولكنهم من الأنصار ومن العشاق ومن المحبين، اللي يكونون أكثر سلطة من اتحاد القدم، من ياسر المسحل، حتى من اللجنة الأولمبية، وأحيانا حتى من وزارة الرياضة. وهذا خلل كبير، يجب أنه إذا كان هناك وزير رياضة يجب أن يدعم، يكون أقوى رجل رياضي موجود في البلد، يدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد الأمين، تدعمه الدولة والحكومة، ويدعمه الإعلام الوطني، يقف معه يكون خط أحمر ما يتجاوز، لأنه في النهاية هذا يمثل ولي الأمر الكبير اللي هو الملك وسمو ولي العهد الله يحفظهم. الكلام نفسه ينطبق على رئيس اللجنة الأولمبية، ينطبق على ياسر المسحل في هذا الجانب، أنه من الأهمية بمكان أنه أنه أنه ياسر المسحل ما نخسره، أنه يبقى في موقع. يا أخي الخلل ليس في ياسر، ورب الكعبة ليس في ياسر، بالصيام ليس في ياسر، وليس حتى في اتحاد القدم. الخلل أكبر في التنظيم في المشروع الرياضي كافة، اللي صار كل الفوكس حقنا والتركيز على اللاعبين الأجانب وعلى
1: أبو عبد الله. شوف، لا نروح المشروع الرياضي لأن بتوسع الحديث، كلمنا عن اتحاد القدم. طيب اتحاد القدم أنت تقول خلل مو مسحل، طيب مو بكل كل خيارات المسحل أعضاء اللجان خياراته؟
0: لا مو صحيح.
1: ليش؟ وضح لي.
0: والله مو صحيح.
1: لا تحلف، اقنعني بس
0: أبو ماجد، خل علمك إنه لو كانت خيارات المسحل والله الأجاب أفضل من اللي جاوا في اللجان، اللي يأتون في اللجان
1: خياراته. خذ مني أنا أبو عبد الله خياراته،
0: صدقني ليست خياراته،
1: صدقني أنت خياراته هي يتحمل المسؤولية.
0: سمير محمدي لم يكن خياره، يا أخي في رجل خفي في جهة ما الآن في الوزارة في اللجنة الأولمبية وين هو موجود، هو من عين المحمدي وهو من
1: طبعا أنت تعتقد لا تورط نفسك.
0: أعتقد الله يجزاه خير، هذه صدق أنت قسما بالله إنك أنا أسميك من هو أفضل صانع العاب في العالم اللي يمرر الكرة الهدف.
1: أثنيان
0: ما خلني مجد عبد الله، يعني أشكرك أنا الآن.
1: إيه بس لا دقيقة، الله يعطيك العافية. شوف لا فعلا احنا شفاف
0: المسحل، عطني مناصب المسحل اولا. طيب. في الاتحاد الدولي وليس في الاسيوي فقط. عطنا مناصب علشان ما نخسر هذه المناصب.
1: بنقولها الرجل. اي بنقولها الحين، ما عندك مشكله، بس انه يعني طبعا سمير محمد انت تقول انه انت تعتقد انه تم فرضه، وانا اقول لك مو صحيح لانه
0: ما ياتي هو يا اخي، هو بكبره مفروض ما ياتي. انت نفسك يا المحمدي مع احترامي تقديري له، لو جاء لنا بأحد المجربين في النادي الأهلي، هو أهلاوي، لو جابوا لنا طارق كيال ممتاز أوكي. لو جابوا لاعب رزق ابو داود كبير، عطني من الاسماء اللي الفاعله، الاسماء اللي الجيده في النادي الاهلي، الاسماء المرموقه. لو جاب الدكتور اللي مسك الاشراف على كره القدم
1: نعم.
0: ووضعوه في اتحاد القدم الدكتور
1: عبد الرزاق
0: اللي كان يحلل
1: عبد الرزاق
0: لا مش عبد الرزاق ابو داود، لا الدكتور اللي اشرف على كره القدم
1: اي معاذ
0: لا ليس معاذ، لا معاذ في كره اليد لا، المهم انا اقصد لو خلينا نحصلها في الاهلي عشان ما يفكروا
1: طيب.
0: انا بيلا لو جيء من الأهلي بواحد أفضل كفاءة، يعني أنا أتكلم شوف إجمالا، لماذا أنا مثلا مع وجود المفرج، وترى من فترة طويلة طالب بالمفرج من أكثر من 5 سنين أنه المفرج يكون موجود، لماذا يا أخي المفرج أثبت نفسه في النادي، أنت لماذا تختار مثلا اللاعب، ليش ماجد عبد الله جاء للمنتخب من الأساس؟ لأنه أثبت نفسه في النصر، ليش صالح النعيمة جاء للمنتخب، محمد عبد الجواد، عبد الله صالح خليفة، عيسى خليفة، شيء عندي أثبت نفسه في الكوكب رحمة الله عليه، وأنت مجيء نفس الكلام ينطبق على الإداري إداري الفريق، نفس الكلام ينطبق بصراحة على المدير الفني أو المدير الإداري أو الرئيس التنفيذي اللي يأتي أو اللي يأتي أمين عام، يجب أن يكون أثبت نفسه في الأمانة العامة لناديه، ومن ثم أصبح كفر ومؤهل أنه يعمل في كذا اللي أريده. مثلا طلال الشيخ فترة من فترات يا أخي وشاب وبتفوق، وكان في لجنة كأس العالم الأندية، وكان في بطولة القارات، وكان يمثلنا في الاتحاد الدولي، وفجأة حنا اللي مثل القطة اللي تأكل أبنائها، حنا اللي يعني مع الأسف الشديد عندما برزوا ووصلوا المناصب تخلينا عنهم، وهذا ليس من أمر جيد يا أخي. عبد الله الدبر رحمة الله عليه قاعد سنوات طوال، الدكتور صالح بن ناصر الله يمتعه بالصحة والعافية الاتحاد الدولي لكرة الطائرة قاعد سنوات طوال، الأمير نواف محمد في اتحاد ألعاب القوة جلس سنوات طوال، أقصد اللي بيننا وبينهم
1: بستعرضها مدام أنت قاعد تكلم فيها المناصب لياسر مسحل في اتحاد
0: نعم.
1: القدم أدعو الجميع حبتنا اللي ما يتابعونا على التواصل الرقمي على سواء منصة الإكس حسب رسمي ذات الرياض أو على تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله انضموا لنا، بنستعرض لكم الآن المناصب من الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي. أولا هذا منصبها التنفيذي، هذا المنصب لياسر مسحل التنفيذي في اتحاد القدم، هو عضو شوف اتحاد المكتب التنفيذي الممثل في آسيا، هذا ياس عضو في المكتب التنفيذي في آسيا في عفوا في العالم، مكتب التنفيذي للفيفا ممثل عن طريق مين؟ ممثل عن اتحاد الآسيوي، وانت تتكلم عن المكتب التنفيذي يعني يبت في القرارات مع الرئيس ومع بقية الأعضاء، هذا اسم ياسر مسحل، هذا المنصب الأول. المنصب الآخر هذا هو منصب الآخر رئيس، ولاحظوا اللي خليكم على رأس القائمة المنشور من الاتحاد الآسيوي بنفسه، أوكي AFC Asian Football Corporation، الرئيس لجنة تطوير كرة القدم ياسر المسحل، وخلفه أو يليه الأعضاء، الأعضاء اللي من جمهورية كوريا، اللي من دولة غوام، اللي من لجنة تطوير كرة القدم من قرقستان، من لاوس، من مكاو، من غوليا، كلهم يتكلمون إنجليزي، هذا ما احنا نقول قبل شوي نحتاج من يتحدث باللغة الإنجليزية،
0: هذه مصد اسلم،
1: فاحنا نرجع
0: في منصب
1: اي لا وشو في هذه المناصب الرئيسيه، في منصب اخر يمكن فاتني
0: مناصب ياسر المسحل
1: ما بالسابقه ابي الحاليه الان واحنا نتكلم هذه المناصب في الاتحاد الاسيوي، واحنا دايم كنا نعاني على مستوى المنتخب والانديه في المشاركات الاسيويه في المشاركات القارية، دائم كنا نعاني من التحكيم، دائم كنا نعاني من التنظيم، دائم كنا نعاني من عدم إقامة بعض المسابقات عندنا المحلية، تقريبا انتفت المشكلة هذه بعد تواجد ياسر مسحل، تطبيق تقنية الفار لم يبدأ تفعيلها في دورة مجموعات إلا بعد ما ترأس لجنة تطوير كرة القدم في آسيا، عدد الأجانب فتح القائمة كان 5-1 في آسيا، ما انفتحت القائمة إلا بعد ما ترأسوا المجموعة هذه، مجموعة تطوير كرة القدم في آسيا.

0: المسألة كلها تقوم على اللوبينج يا أبو ماجد. شوف هو عضو عضويته في مجلس الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2023، وأيضا رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي. تخيل هو رئيس لجنة التطوير في
1: هذا القارة. هذا اللي احنا قاعدين نقوله، هذا اللي احنا قاعدين نقوله بالضبط.
0: بالتالي هذا الرجل يجب أن يبقى في منصبه، يجب أن يبقى في أي منصب في الاتحاد الآسيوي بحيث أنه لا يخسر هذه المناصب. وإذا كان حتى في ظل خروجه أنه يبقى، أنه يجب أن يبقى. إحنا أحيانا في فترة من الفترة أذكر قلنا أنه بلان اللي هو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي أنه أحيانا تضر الكرة السعودية بسبب أن الرئيس قطري، مش اللي يمنع أنه يكون رئيس سعودي مثلا بعد القطري؟ إذا هل القطري مهمة، لماذا لا يترشح لها سعودي؟ إذا ترشح القطري يجب ما نزعم القطري لأنه من حصل شيء يستاهله. هم عملوا على هذا المنصب وحصلوا على هذا المنصب اللي اللي اللي أصبح من أهم وأخطر المناصب، اللي هو رئيس لجنة الحكام والفترة طويلة اللي هو بلان أعتقد. الكلام نفسه ينطبق الآن إذا ذهب ياسر المسحل. المفروض اللي يأتي بصراحة رجل في كفاءة ياسر المسحل أو أفضل بكثير. رجل شوف أنا أستغرب، تخيل يعني من البديهيات اللي مفروض تكون لديه أنه يتكلم اللغة الإنجليزية. تخيل يأتيك شخص أنه ما يجد اللغة الإنجليزية ويحتاج أنه يكون معه مترجم أينما حل وارتحل. هذا بصراحة إذا كان بكفاءة الله يمسيه بالخير ويمتع بالصحة والعافية مثل عبد الرحمن تام اللي اللي أمين عام أو سكرتير، يسمى سكرتير اتحاد القدم وهو في منصب رئيس اتحاد قاري يدير العالم ذولا كلهم، أنا ما عندي مانع. ولكن هؤلاء اندثروا. أنا أتكلم على أنه يأتي شاب أنه يكون بشرط متمرس في كرة القدم وبشرط أنه يكون له نجاحات في كرة القدم. ليش قلت لك يا أبو ماجد قبل تسألني تقول من ترشح مثلا؟
1: أنا عطيني اسمه.
0: من باب شوف والله من باب الإشفاق على سامي الجابر وما سيواجهه أني ما يعني لنفسه أنت لك يا سامي الجابر اني اشفق عليه، ما ودي انه يصبح رئيس الاتحاد.
1: لا سامي لا انت ما راح تكون احرص منه. هو سامي يحب الاجواء هذه، يحب التحديات.
0: ما يخالف، انا اتكلم اني اقول لك رافضا به. انا يا اخي عرض علي مواقع بعد ما خرجت من الرياضيه، رافضا بنفسي رافضا بحالي والارتباطي بوالدي رحمه الله عليه في تلك الفتره، اني رفضت كل المناصب وكل المواقع. لكن اتكلم الان بما فيها ترى العمل في في وزارة الإعلام، مسؤول عن القنوات الرياضية.
1: أي بس معلش أبو عبد الله، الوطن يستحق، الوطن يستحق.
0: شو بشرط إنه لا يتعرض ما تعرض لياسر المسحل. سامي
1: لا لازم لا هي هي مناصب تكليف مو تشريف.
0: جابر تتمنى كل دولة يكون لديها. قطر عندما استطاع عندما نظمت كأس العالم وتقدمت لطلب استضافة كأس العالم طلبت سامي الجابر أن يكون من ضمنها. رجال اسمعني، اشترى أرسلتك أنا، أرسل لي الدكتور خالد الربع قبل قليل لقطة قديمة مع عام 89 مع لاعبي الهلال من ضمن سامي الجابر وما يتكلم اللغة، وهو اللي قال لي ما يتكلم اللغة عام 89 وقال لي بعد 6 شهور تسوي معي مقابلة لما كنت مراسل القناة الثانية في أول سبورت. أتكلم الرجل في تلك الفترة ما يتكلم. الرجل يتكلم الآن أكثر من لغة، يتكلم إنجليزي فرنسي، يتكلم بورتغيز، أعتقد يجيد الأسبانية. الرجل له علاقات كثير من الدول، ما هو دول الخليجية والعربية، دول العالم تتمنى أن يكون لديها رجل.
1: أنت شوف كلامك العلم. أنت واضح تبي سامي بس قاعد تلمع زيادة.
0: لا والله لا، يمكن سامي هو يستاهل نفسه
1: يستاهل. بس خليك خذها بجانب آخر. قل أبي سامي وسامي ما فيها شيء.
0: خليني أكون صريح معك أكثر من لازم. أنا أكثر معارضين أنه يمسك تدريب نادي الهلال في تلك الفترة. لماذا؟ من حرصي أنا شخصيا عليه هو أنه ينجح. كنت أتمنى يبدأ في درجة الناشئين وليس حتى درجة الشباب.
1: طيب مين في اسم إذا أنت تقول سامي إكس، مين عطنا أسماء أخرى؟
0: لا لا ما أنا أقول لا لا لا شوف ما أقول إكس، أقول أتكلم.
1: معناته قاعد إيش؟ قاعد تلمع زيادة.
0: لا لا لا يا أبو ماجد،
1: وهذا أسلوب إعلامي نعرفه.
0: لا لا خل أعلم
1: كر وفر نعرفه ذا.
0: أبو ماجد
1: سامي يستاهل.
0: شوف إحنا يوم اثنين وصايم توي طالع من الجامعة راجع أتكلم. شو أبو ماجد بذمتي وبصيامي إني أقول لما أقول إني أشفق عليه مما سيواجهه أنت يا سامي في هذا العمل، لكن تسألني لمصلحة الوطن وتحلفني على المصحف إني لا أقول هو الأكثر ترشيحا والأفضل أنه يكون. ليش؟ الرجل يملك اخطبوط علاقات دولية من رئيس الفيفا، الرؤساء كل الاتحادات، للاعبين القدامى كلهم اللي كانوا شاركوا معه في كأس العالم وغيرهم. أن الرجل أقصد أنه عنده كاريزما يا أخي، وش أزود من كاريزما أنه هو مختلف.

0: الرجال بايلينجوال، الرجال هل يجد قبول؟ ترى عند بعض الهلاليين بعد ما يجد قبول، عند بعض الأعضاء شرف الهلال ما يجد قبول، عند كثير من النصراويين بالذات ما يجد قبول، لكن عند العقلاء في النصر يجد قبول ان الرجال هايلي كواليفايد. احنا اترك مقارنه ماجد وسامي والكلام الفاضي ده، لا اتكلم اللي تقول لي تحلفني على المصحف ما
1: طيب.
0: ترى
1: طيب اشترد اشترد اشترد على اللي يقول لك سامي، وهذا كلام مو اللي متحدث انا عندي اسمين حاب اشارك معكم بالاستطلاع، والكلام لك حابين نسمع منك انت اكثر ومن اللي تابعونا حياكم الله. 011-43-53 مين الاسم الافضل لتولي المنصب بعد ياسر مسحل؟ لكن السؤال التالي ما له برايي اللي انا، لكن سؤال رائج عند الجميع، يقول لك سامي فشل في رئاسه نادي الهلال، سامي فشل مدرب في المناصب الاداريه، ايش ترد عليهم اذا انت تقول سامي بينجح في اتحاد القدم والصفيح اكثر سخونه ترى في اتحاد القدم؟
0: طيب لا انا برد عليك في الجانب هذا. اولا سامي الجابر لم يأخذ الطريق الصح والطريق المناسب، استعجل في أنه يكون مدرب. سامي الجابر وأنا قلتها في أكثر من لقاء، لو بدأ بناشئي الهلال وكون فريق ناشئين يحرز بطولة المملكة أو ينافس عليها، ومن ثم صعد باللاعبين لدرجة الشباب وكون فريق تحت 19 سنة وسمح للجيل اللي لعب معه أنهم يبتعدون عن الفريق الأول بالاعتزال، ومن ثم صعد اللاعبين هؤلاء للفريق الأول ودرب الفريق الأول في الهلال، والله سيحقق نجاح عظيم وعظيم جدا. وبعدين لعلمك الآن ما هو المدرب ترى اللي كان يتحمل المسؤوليات الكاملة، الآن المدرب معه ما لا يقل عن 12 إلى 15 ذراع رجال يعملون معه بين رجال وسيدات في بعض الفرق. الآن سامي استعجل أيضا في مسألة أنه عندما درب الهلال وهو لم يحصل على الشهادات اللازمة، أنه استغل فرصة أنه كان في فراغ في الهلال وقفز على تدريب الهلال ولم يكن الوقت المناسب بالنسبة له لا إداريا ولا فنيا. أيضا تتكلم على مسألة الرئاسة، لها ظروف اللي ما نقدر نتكلم عنها، جاء في حقبة أصلا كان اتحاد القدم بكبرى يتغير فيه الرئيس كل 6 شهور، وتعرفهم يعني ما يمن له أي سبيعي للقاري أو الله يعطيني اسمه، المهم انه الى المهم عد لهم اسماء لك في اتحاد القدم ناهيك في الهلال. لذلك كانت حقبه زمنيه فيها تخبط اداري كبير على مستوى اتحاد القدم على مستوى نادي الهلال، وبالتالي هذا اللي حصل. ولو كنت مكان سامي في تلك الفتره انه لو قررت، وهذه من الامور اللي قلتها له ترى وتكلمت عن اسمع تكلمت عنه وانتقدت في اي ار تي انتقاد شديد، وهو ياتي في الباص وكلمني هو شخصيا قادم من الباص من يمكن المره الوحيده اللي كلمني قال انه كلامك قاسي بحقي، قلت يجب ان يختار بين التدريب وبين الاداره. هو الان اذا يبي تدريب عليه ان يروح يدرب نفسه قبل، لو سميته سامي المدرب المتدرب. انا اتكلم الان بحرقه لمصلحه الوطن. الان سامي ابو 55 سنه أو أبو 50 سنة، ما هو مثل سامي اللي يوم كان أبو 35 سنة ولسه خارج من الكورة. أنا أتكلم أنه الآن هاي الكواليفايد ممكن يكون رئيس للهلال ممتاز، رئيس تنفيذي، رئيس اتحاد القدم، في أشياء كثيرة. تسألني أنت تقول لي من ترشح بعد؟ أقول لك أرشح اللي كان رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد عبد الله المنيع اللي كان ايضا رئيس لنادي الزمالك. ليش ارشحه؟ لاني اعرف انا وش سوى واعرف وش عمل. تقول لي من المرشحين؟ اقول لك مثل صالح بن خاء مثلا، بس هل هو يتكلم انجليزي؟ هل عنده العلاقات الدوليه اللي موجوده عند كذا؟ محمد عبد الله المنيع اللي كان رئيس الاتحاد العربي لكره اليد ورئيس وعضو ايضا في اللجان التنفيذيه اعتقد في الاتحاد الدولي لكره اليد او الاتحاد العربي والاتحاد السعودي، رئيس الاتحاد السعودي، انا اقول هذا كواليفايد. تقول لي مثل طارق كيال، اقول لك ممكن يكون كواليفايد. نريد اسم له علاقات، اسم له تجربه، اسم نجح مع في نادي في تكوين. اما ناتي بصراحه باسم من خارج المنظومه ولا اسم لا يكون في مستوى المنصب، عندك الدكتور خالد الثبيتي خريج هارفارد ماجستير وخريج جامعة ييل، المعلومة ترى لعلمك جتني اليوم بس، وفي المسجد قابلت واحد من جماعته يتكلم عنه يقول انه من ضمن الاسماء يوم سألني هالمسأل قال تتوقع ان الدكتور خالد، قلت خالد الثبيتي شفت انه من الرجال اللي معه، هل المقرن ينفع؟ هل غيره ينفع؟ الله

0: أعلم ما طيب. ما أدري في واضح. النهاية واضح. الجمعية العمومية يجب فيها ما
1: جميل.
0: يقرر
1: جميل.
0: وأنا أتفق معك 100% فيما يتعلق باللغة والعلاقات الدولية اللي تكون على مستوى كبير.
1: جميل، بس عشان ما أنسى وتضيع بين الكلام، سمير المحمادي أنا ودي توضحها للمتابع. المتابع أنت تقول سمير محمادي، أنت تقول كيف أنه فرض على ياسر مسحل؟
0: ما كل ما يعلم يقال.
1: لا أنت أي أي بس لا كذا، مع أنت تعطي معلومة إلا إذا كانت رأي، إذا معلومة
0: لا لا
1: الله
0: لا
1: يعينك.
0: معلومة، لا معلومة معلومة، بس الكلام ممكن يضر.
1: أبو عبد الله، أبو عبد الله معلش، إذا معلومة ترى بيجيك اتصال من إدارة قانونية، إدارة اتحاد القدم، وبيقولوا لك عطنا المعلومة اللي عندك.
0: ما يخالف.
1: إذا هي لا لا معلش خلني أوضح لك، بس إذا أنت سمعتها مثل غيرك قد يكون رأي، ترى ترى في ناس كثير سمعوا كلام يقول لك المعلومة أنت لازم تكون متحقق. طيب أنت إعلامي تعرف.
0: حط رأي، حط رأي.
1: أي لا أنا ما أعطيك خيارات.
0: حط رأي.
1: أنت رجل. أنت رجل.
0: أنا أعرف أنت يا أبو ماجد.
1: لا بس أبو عبد الله معلش، أنا قد ما أنا مهتم بضيوفي على قد ما هو ضيوفي بنفس الوقت يعرفون يثمنون الكلام. فأنت رجل أستاذ. انت رجل استاذ زين عبد الله، بس انا عارف انا عارف انا عارف يا طول عمر اللجان القانونيه ايش تسوي. اللجان القانونيه دورها يعني هذا هو، فهم اي معلومه يجون يتحققون منها يقولوا تعال منين جبت المعلومه هذه. اذا والله انت معلومتك هذه مجرد سمعناها كلام عابر، فترى ما تتجاوز رأي ذي. ترى عبد الله انا اعتقد هذا رأي فقط، انه
0: بعلمك تحت الهواء، بعدين بعلمك تحت الهواء.
1: انا اعتقد انه رأي، اذا بعت تحت الهواء فمعناته رأي سبق انه حصل بيننا، فهي انت انها رأي اعتقد.
0: لا خلها رأي، لا رأي
1: بكيفك، لانه سبق الدار بيني وبينك اكثر من حديث، وانا فهمت انه بعدين انها رأي، مجرد رأي.
0: طيب حطها رأي.
1: الله يرضى عليك.
0: بس اتمنى ان لا نخسر ياسر مسحل على جبدة الموضوع، واتمنى ان يكون عبد الله الدبل رقم 2 اللي يمضي فتره طويله جدا في الاتحاد الاسيوي والاتحاد القاري، ويجب ان نقي باي لو يعني بالنظام اللي يكفل بقاءه.
1: طيب وانت عزيز المتابع الكريم الان ضيف،
0: لو نعمل لجنه استشاريه، يعني مو شرط انه يكون منصب.
1: أيه؟
0: لو نعمل لجنه استشاريه يكون من ضمنها ياسر المسحل، ومن ضمنها القاسم، ومن ضمنها المحمادي، ومن ضمنها اللي حريصين بعض الناس انه يكون
1: تمام
0: موجود.
1: تمام، بس احنا حديثنا واستطلاعنا عن ارائكم انتم الشخصيه، انت قلت رايك الشخصي، حابين نسمع راي المتابع الكريم. مين ترشحون من الاسماء اللي متواجد عندنا وتشوفون فيه مثل ما احنا قلنا في البدايه المواصفات اللي قادره ان تقود المشهد، خصوصا التحدي تراه كبير، يعني مو بزي نفس المنصب هذا قبل تقريبا، الدعم الكبير اللي تحظى فيه كل القطاعات عندنا في المملكه. انا حاب انوه اول شيء برايي، بس قبلها بمعلومه، احنا الموسم القادم ان شاء الله نسعد بعوده نجمنا في البرنامج رئيس نادي الوحدة السابق واللاعب الدولي السابق حاتم خيامي، سيعود ان شاء الله في البرنامج الموسم القادم حاتم خيامي. لكن إذا كان مصلحة الجميع أنه حاتم خيامي يكون هو الشخص اللي يتقدم لسد هذا المنصب الصعب، فإحنا نضحي في البرنامج ونضحي المصالحنا الشخصية ونقول الله يوفقك يا أبو أميرة وأنت تستطيع. وهذا هذه المعلومة اللي الآن أدخل فيها بالرأي، أعتقد هو أكثر اسم قريب يستطيع، هو الخيار رقم واحد بالنسبة لي أنا. خيار الاثنين سامي الجابر أعتقد فعلا يستطيع أنه ينجح في هذا المنصب لبعض الجزئيات اللي أنت أشترك معك في رأيك اللي وصفت فيها الإمكانيات الموجودة عند سامي الجابر. لكن حاتم خيامي الميزة الأكثر اللي يمتاز فيها عند سامي أنه حاتم لم يلعب بنادي جماهيري فيه الصخب اللي ما راح يخلونك. احيانا ترى بعض الجماهير يعرفون ان انت على حق، بس يضغطون عليك فقط ليكسبون مواقف، فقط كسب مواقف، حتى لو كان على مصلحه اللجان وعمل تنظيمي.
0: في كثير يتكلمون عن خالد البلطان على سبيل المثال.
1: بجي هذا، اسمعنا رايك الحين، خلينا نسمع راي المتابع الكريم. خالد البلطان انت اذا تحط خيار ثاني خالد البلطان بعد نعم. سامي انت ولا الاول على سامي؟
0: لا لا لا، خالد البلطان وسامي الجابر يعني اضعهما. حاتم خيمي انا اقول كان الله في عونه، وانا اتكلم عن نفسي كوحداوي، احنا نحتاجه في الوحده اكثر من اتحاد القدم.
1: اوكي، فحاتم خيمي ما يمتاز فيه على حتى خالد البلطان، انه خالد البلطان اعلم اذا كان يتكلم لغه انجليزيه ولا، لكن خالد البلطان لا ما عنده، انت عندك معلومه ما عنده لغه انجليزيه خالد؟
0: لا لغه الانجليزيه.

0: تجي يعني مقبوله مقبوله ولكن ايه.
1: خالد بلطان رجل حازم ينجح في في في اشتراطات مثل هذه، يمكن يتصادم.
0: احنا نتكلم عن حاتم وسامي وخالد ابو ماجد ونحن لا نعلم هل لديهم قبول او لا.
1: لا اوكي اوكي ما قلنا شيء، بس احنا نتكلم عن الاسماء اللي اقرب. ما هو
0: العالم تحدث يا اخي، انا عضو سابق في اتحاد القدم الامير الوليد بن بدر، هناك من تحدث عن طارق كيال، هناك من تحدث عن عودة احمد عيد.
1: اي بس يا ابو عبد الله انت لا تحذف اسماء يا طول العمر، هم كلهم رجال يستحقون، وانت تجاوزت الاشتراطات اللي انت اتفقت عليها بالبدايه، لغه انجليزيه، علاقات دوليه، من ذوي الاختصاص، على اقل تقدير لاعب سابق مثلا، لا على اقل، ولو انه كل الاسماء انت ذكرتها نعم تبوا مناصب، لكنه لا نتجاوز اهميه العلاقات، لا نتجاوز اهميه اللغه الانجليزيه اذا كان اتفقتوا عليها. وكل اسماء انت ذكرتها صحيح، الامير صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن بدر تبوى مناصب حتى كذلك في الاتحاد الاسيوي، فقد يكون كذلك من ابرز واميز الاسماء، لكن تبقى بالاخير يعني هي ترشيحات. حابين نسمع منكم انتم احبتنا المتابعين، اذا على 011-40-53 مثل ما قلنا حاتم خيمي ما يمتاز فيه ربما الى انه لم يلعب في نادي جماهيري صاحبه الصخب، ولم يكن في سيرة ولا تاريخ حاتم خيمي صراعات مع أي نادي جماهيري، بل أنه كسب الجميع تقريبا، عكس يمكن الأسماء اللي انت ذكرتها اللي كان في أحد الأندية الجماهيرية ربما بقصد ولا غير قصد خسر الطرف الآخر. فهذا احنا نقول يمكن يكون مؤشر من قبل البداية ضغط عليهم. والله يوفق الجميع، يوفق كرتنا السعودية. 011 إذن 40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. عن استقالة المسحل وعن الفراغ الذي سيبقى إلى أن يأتي الشخص الآخر سواء الرجل أو امرأة لسد الفراغ التالي. استعرض تقرير تحدث مزيد من التفاصيل، نرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: أعلن ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر اليوم الاثنين عدم استمراره في منصبه وبدل إجراءات نظامية لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد بعد 7 سنوات قضاها رئيسا للاتحاد. وأكد المسحل تحمله كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور المقبل من كأس العالم، مؤكدا أن النتيجة لا ترقى إلى طموحات الجميع، ومقدما في الوقت ذاته اعتذاره للجماهير السعودية. وكان المسحل قد أضاف في بيان الاستقالة أن قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة دفعته لاتخاذ قرار عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وبالنظر لوجود إجراءات نظامية ومالية وإدارية تتطلب استكمالها، فمن غير المتوقع أن تشهد الفترة القادمة حدوث فراغ إداري أو تشريعي في اتحاد القدم، إذ سيواصل مجلس الإدارة الحالي تسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، ومن المتوقع أن توجه الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم أحبتنا مجددا هو الإعلام الرياضي صالح الحمادي. أبو عبد الله، عن إذا ما راح يكون فيه فراغ في الفترة هذه، سملزم إدارة المسحل أنها تستكمل إلى أن يأتي من يسد الفراغ. لكن بالنسبة لتوقيت الاستقالة، حاب تقول شيء؟
1: والله التوقيت غير جيد أبدا نهائيا، على الأقل إذا تبقى في مثلا سنة ونص، خلال سنة ونص يكون الاتحاد القدم تجاوز استضافة المملكة العربية السعودية لدورة كأس الخليج العربي اللي ستقام خلال أعتقد نهاية العام، ومن ثم أو مطلع العام المقبل، ومن ثم مطلع العام
0: سبتمبر خليجية،
1: سبتمبر الخليجي اللي هو دورة الخليج، ومن ثم بعدها أعتقد في يناير،
0: يناير نعم آسيوية
1: 27 اللي هو استضافة كأس أمم آسيا لأول مرة. اللي أتكلم عنه أنه بصراحة يعني فترة انتقالية. أنت لو تلاحظ على مدى التاريخ أنه في اتحاد القدم من اللي ترأس عبد الله الأمراء، أولا أصحاب السمو الملكي الأمراء عبد الله الفيصل، فيصل بن فهد، سلطان بن الله رحمة الله عليهما، سلطان بن فهد، نواب بن فيصل، هذه حقبة زمنية كانت اللي فيها أصحاب السمو الملكي الأمراء. ومن ثم جاءت فترة بسيطة اللي هو أحمد عيد، ومن ثم عادل عزت وقصي الفواز. قصي الفواز اللي قلنا تغير فيه وعادل عزت رئاسة الاتحاد الفترة قصيرة جدا، ومن ثم جاءت فترة ياسر المسحل اللي أمضى فيها نحو 7 سنوات أعتقد أنه أو 6 سنوات ونص أو من القبيل، وتبقى عليه أعتقد سنة إلى سنة ونص. أتمنى أنه ترفض، ما تقبل، ويهيئ الشخص المناسب أنه يأتي، أنه يتم تعيين في اتحاد القدم أكثر من نائب أو نائبين، يكون إحداهما المؤهل والمرشح. مثلا سلمان المالك كان من الناس اللي نافسوا على رئاسة اتحاد القدم، وهو اللي قدم نفسه بصورة جيدة بصراحة مع نادي الحزم.
0: أوكي.
1: طارق كيال كان من الأعضاء الفاعلين والواعدين، خالد البلطان عمل نتائج ممتازة مع نادي الشباب عندما تولى، سامي الجابر، حاتم خيمي. أنا أتمنى أنه بقاء في الوحدة، المصلحة الوحدة ومصلحة حاتم حتى هو نفسه، لأنه أعتقد أنه سيواجه من الصعوبات الكثير إلا إذا وجد حاتم خيمي الدعم والحماية من أسميها أبواق بصراحة اللي تهدم في المنتخب، تهدم في الوطن أكثر من بدافع قالها حرصها على ناديها أو تشجيع ناديها، وهي تسيء لناديها وتسيء لمنتخب الوطن مع الأسف.
0: في بنفس الوقت فيما يتعلق بالأخبار منتخبنا، المدرب دونيس طبعا في من يستفسر عن مصيره القادم، ذكرت بعض المصادر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتسلم تقريرين منفصلين من مات كروكر المدير التنفيذي لكرة القدم في اتحاد القدم، ومن فهد المفرج تقرير آخر اللي هو المدير التنفيذي للمنتخب الأول بعد انتهاء مشاركة الأخضر في كأس العالم. طبعا الأخضر ودع البطولة في دور مجموعات. أشارت المصادر أن التقريرين سيتضمنان رصدا شاملا للجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت هذه المشاركة للمنتخب، ووفقا للمصادر فإن هذين التقريرين سيكونان الفيصل في تحديد مصير المدرب اليوناني دونيس من تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة التي تشهد استضافة السعودية لخليج 27 وكأس آسيا 27. ايش رأيك؟
1: والله يا ابن حلال العلة ما هي في دونيس. أنا طبعا بعد تجربة دونيس وبعد مباراته بصراحة والتقديم الكبير اللي عمله للمنتخب في كأس العالم وعلى الستيج العالمي، أنا أعتقد أنها غلطة لا تغتفر، وأنه اللي يجب أن يرحل قبل المسحل. وأتمنى، أنا تكلمت أكثر من مرة، قلنا مدربي المواطنين، نتكلم على مدربي المواطنين، خذ عندك المحمدي، خذ عندك الشهري، خذ عندك اللي أكثر تحقيقا للانتصارات دائما
0: العطوي.
1: يعني من المدربين اللي شارن بالبنان، أتمنى شوف بالذات في دورة الخليج، أتمنى أنه يكون تحت إدارة وبمعزل عن المنتخب الأول، أنه يشكل منتخب الآن جديد هو من يشارك في البطولة، ويكون نواته من منتخب الناشئين اللي الشباب، عفوا الشباب اللي شارك كأس العالم الأخيرة في تشيلي، اللي أصبح عمارهم 20 سنة، نعتمد عليهم ونعتمد على المنتخب الأولمبي. والمنتخب الأولمبي لو كان هو النواة اللي يعتمد عليها لا بأس أنه يطعم بعض اللاعبين اللي موجودين، 4-6 لاعبين الموجودين في المنتخب الآن، ولكن نتمنى أن يكون التركيز قائم على المنتخب الأولمبي اللي شارك في المرة الأخيرة وأعتقد أحرز بطولة غرب آسيا.
0: أوكي.
1: وأيضا المنتخب الشباب اللي تأهل لكأس العالم، يكون هذا المنتخبان هو النواة وتحت إشراف جهاز فني، أما المحمدي أما العطوي أما سعد الشهري.
0: طيب
1: وجهة نظر.
0: أوكي تحترم. أوكي تحترم وجهة نظر تحترم. الحكم طبعا عند المتابع، يجد فيها القبول أو يجد فيها أسماء أخرى ثانية غير اللي انت ذكرتها. طيب حابين نذكركم
1: زميل المدرب الصيعري ما انساه أيضا من المدربين
0: حمود يستحق. نعم
1: حمود الكفاء ما انساه يعني كزميل، يقول الله أكبر صرت تطلون خارج خارج المحيط وأنا ربطت فيكم. لا لا
0: صحيح.
1: من الأسماء اللي لها تقدير واحترام طبعا ما أنسى صالح المطلق وما أنسى عبد العزيز الخالد وعبد العزيز العودة.
0: نعم.
1: وعد يعني
0: صح.
1: الكثير من المدربين اللي متميزين.
0: صحيح. طبعا حمود الصير حقه علينا أنه إحنا بنفس الوقت ننوه للي ما تابع بشكل دائم أو نذكر للي يمكننا ما انتبه أنه مجرد متابعتك لثلاث حلقات لحمود الصيعري أنا راح أتكلم سيثبت عندك مدى الجودة اللي موجودة عند حمود الصيعري. وكل بالمقابل أي أعتقد اسم من الأسماء أنت ذكرتها محلي بيصير في جميع الأحوال أفضل من الأجنبي حتى لو كان اسم عالمي مثل ما شفنا مانشيني والله المستعان. نرجع لانتهاء فرصة حبتنا اللي تابعونا حياكم الله 011-45-53 استطلاعنا الخاص في حلقتنا اليوم، من أقرب الأسماء بوجهة نظركم هو الأفضل لشغل منصب رئيس اتحاد القدم عوضا عن المستقيل ياسر المسحل؟ استقبل الاتصال من مشعل. تفضل أخوي مشعل حياك الله. ألو أو مشاري. هلا مشاري حياك الله. ألو
2: مساك الله بخير أستاذ علي.
0: هلا بالغالي مشاري.
2: مسي عليك ومسي على ضيفك الكبير الإعلامي القدير الفاضل أستاذ صالح الحمادي.
0: يسمعك الله.
2: أنا متابع كريم ومنصت لكم معك مشاري العتيبي.
0: والنعم حياك.
2: أمانة يعني خروج المنتخب من كأس العالم يعني شيء محزن لنا كثيرا، لكن لا نتوقف عند هذه النقطة، نجد الحلول مع القيادة القادمة من الاتحاد السعودي. وأنا رشح وأيد وأضم صوتي لصوت الأستاذ الكبير صالح الحمادي سامي الجابر. سامي الجابر يملك علاقات دولية من كرة القدم، لاعب كرة إداري تسلسل في جميع المراحل عالم كرة القدم، وليس هو الوحيد. نستذكر جوزيف بلاتر. جوزيف بلاتر أيقونة الكرة الفرنسية، ممكن ثاني لاعب بعد زيدان. وين وصل مناصب؟ وصل حتى رئيس الاتحاد الأوروبي. فماذا لو سامي جابر بعد اعتزاله مسك السلك الإداري؟ لا استبعد أن يكون ضمن الفيفا حتى. فسامي جابر خبرة وطنية تستحق استفادة منها، وكذلك نستفيد من القامة الكبيرة الإعلامية أستاذ صالح حمادي. وجه له تحية وتقدير. ولك أخي علي اليوسف
0: أبرك السعادة حياك الله. يسمعك يستاهل مدحك لاي ضيفنا صالح حمادي. بس إذا سمحت أبو عبد الله حبتنا نبي نستقبل المزيد من المتابعين.
1: يمكن المتصل الكريم أبو ماجد كان يقصد ميشيل بلاتيني مو جوزيف بلاتر، تأكد منه.
0: طيب أبو علي حياك الله. أبو علي ألو.
3: هلا والله هلا بك حياك الله.
0: الله يرضى عليك تفضل غالي حياك.
3: بذكرك قبل ما يختارون دونيس دقيت عليك وقلت لك نختار السعودي نحط عذرنا أبوه صح ولا لا؟
0: نحط على وش؟
3: نحط العذر فيه.
0: إيه العذر فيه أوكي. نعم.
3: وهذا صارت يعني صار مدربنا دونيس.
0: إيه.
3: والأرقام اللي عندنا إن كان الشهري.
0: نعم.
3: الأرقام الشهري أفضل من دونيس، لا بالترتيب ولا بالتشديد ولا كل شيء موجود الشهري أفضل.
0: أوكي.
3: وقالوا إن اخترنا دونيس علشان يعرف عندنا سويسس وعندنا ياسلي كلهم موجودين يعرفون الدوري وهم أفضل في الأرقام.
0: حلو.
3: وبالنسبة لاختيار الرئيس أعتقد إننا نحتاج واحد يخطط مثل اللي كان بالفتح سابقا
0: عفالق
3: طلع لمين حد العفالق لحد ما اخذ الدوري يعني هذا خطط القدام.
0: أوكي.
3: احنا نحتاج واحد مثل العقلية هذه. شكرا اخوي.
0: شكرا غالي، تحياتي لك. اوكي، متصل تالي عبد العزيز، تفضل عبد العزيز، حياك الله. الو الو الو عبد العزيز، تفضل اخوي عبد العزيز. الو، انت معنا على الهواء.
4: يا مرحبا، هلا والله، مساك الله خير ابو ماجد.
0: مساء الخيرات، هلا بالغالي عبد العزيز، تفضل.
4: امسي عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يرضى عليك، مساء السعاده.
4: اول شيء حابين نشكر الاستاذ ياسر المسحل.
0: حلو.
4: رجل عمل واجتهد ولكن ما وفق صراحه، يعني انت تنقد انقد نقد هادف وبناء، لا تسقط على الرجل.
0: حلو.
4: يعني المفروض نشكر الرجل، خدم واجتهد وما وفق.
0: نعم.
4: بالنسبة للترشيح، أنا رشح الأستاذ خالد البلطان، فهو أستاذ يعني عمل بالمجال الرياضي وله خبرة ومتحدث لغة إنجليزية ورجل يعني خبير.
0: حلو،
4: هذا اللي حبيت أشارك فيه. الله
0: يقولك. شكرا لك، تحياتي لك. أنا سعد، شرفتنا. طيب نبي ناخذ أبو ريان ونكمل أخبارنا ونرجع إن شاء الله وقت كفينا ناخذ مجموعة ثانية من المتابعين. أبو ريان حياك الله. ألو.
5: يا مرحبا، مساء الخير اخوي.
0: مساء الخير، هلا برياد، تفضل.
5: معاذ؟
0: لا، علي.
5: علي حياك الله، كيف
0: هلا
5: حالك؟
0: هلا هلا بك. من معي؟
5: معك بريان الخير.
0: هلا هلا هلا بريان،
5: حياك الله حبيبي.
0: وش رايك من ترشح من الاسم الاقرب وجهة نظرك اللي يعني ممكن يغطي مكان المسح؟
5: قدمناها وقدمناها وصار اللي صار.
0: اي،
5: وتكلمنا ان شاء الله صار راح نبني وما قصرت حكومتنا صراحه، بنات وما قصرت. لكن يا أخي الرأس الأخضر ذا متى تأسست الدولة؟
0: أها،
5: كم لها تأسست؟
0: أوكي،
5: يمكن 20 أو 25 تقريبا. يا أخي نبغى، بس ما نبغى، ما نبغى نقول وش سووا كذا، نبغى نشوف الرأس الأخضر ذا كيف بنوا المنتخب ذا. أنت شفتهم في أفريقيا، في بطولة أفريقيا الماضية هذه الأخيرة؟
0: أوكي.
5: صفيات أخوي علي، شفتهم ولا لا؟
0: طيب
5: أنت شفتهم، يعني شفت
0: أنت وش الفكرة؟ أنا أبحث عن فكرتك، وش أنت بتصل إيش بالضبط؟
5: أنا بوصل فكرة الرأس الأخضر.
0: طيب وش فيهم؟ وش
5: فيهم؟ أنا الرأس الأخضر دولة يعني ايه؟ كم صار لهم أساس الدولة كلها، كم لها من تأسيس؟
0: طيب
5: هو جزر من فرنسا أو مدري من.
0: حلو حلو، تبي تصل إيش؟ تبي تصل إيش؟ أوكي، وش فيهم؟
5: أبغى أنا شفتهم في التصفيات في أفريقيا،
0: ايه؟
5: ما شاء الله قدموا على مستوى. وشفتهم في كأس العالم يتعادلوا مع إسبانيا.
0: يعني قصدك ناخذهم مستشارين، نجيب مستشار من رأس الأخضر؟
5: إيه، نبغى نشوف الدراسة هذه، الوضع اللي وصلوه الرأس الأخضر، نبغى نبني زيهم يا أخي. بس ما نبغى لا جانب لا مدرب، لا نبغى ناس يروحون من هنا يشوفون الوضع اللي صار في الرأس الأخضر.
0: أوكي.
5: ونبني عليه. بس
0: أوكي، شكرا.
5: تأيد كلامي ولا ما تأيده؟
0: طيب طيب، شكرا لك.
5: أنا أبغى رأيك، رأيك.
0: أبشر أبشر إن شاء الله تسمع رأيي. شكرا لك بريان، حياك الله.
5: مرحبا. هلا.
0: طيب إن شاء الله وقت خدمنا أخذ بعد شو إن شاء الله مجموعة أخرى من المتابعين. ذكركم بحد معانوين حلقتنا في اليوم حول كأس العالم. احنا كان ودنا لو استمرينا في بطولة كأس العالم، لكن الأثر اللي بقالنا في كأس العالم هو بعض الأسماء الأجانب اللي موجودة عندنا متبقية مع منتخباتهم في كأس العالم. احنا طبعا للأسف منتخبنا السعودي طلع، فقد استمر إذن 18 لاعب أجنبي من نجوم دوري روشن في الدفاع عن ألوان منتخباتهم في كأس العالم الجاري، فيما غادر 7 مع نهاية دور مجموعات. ويمثل لاعبو الهلال والأهلي العدد الأكبر بواقع 5 نجوم لكل منهما، إذ بقي من لاعبي الهلال جواو كانسيلو وروبن نيفيز وهرنانديز خالد كوليبالي وياسين بونو. في الأهلي إدواردو ميندي وإيبانيز رياض محرز فرانكيسيه إيفان توني، ومن النصر حافظ الأسطورة رونالدو مواطنة جواو فيليكس وساديو ماني على حضورهم مع منتخباتهم، كما تمكن فابيو تفاريس من البرازيل وحسام عوار الجزائري لاعب الاتحاد من تأهل مع منتخبيهما إلى الدور 32، وكذلك فعل جوليان كينيونيس المكسيك وبونسو با من غانا لاعب القادسية. حضر النجم كذلك الهابط إلى دوري الدرجة الأولى بلاعب واحد هو عماد نبيل من مصر، وودع 7 لعيبة من منتخباتهم وهم دار روين نونيز الهلال وديميرال التركي علي جاسم مهاجم النجمة من العراقي والعزايزة من وسط لاعب الشباب لاعب المنتخب الأردني وجاك هندري الاسكتلندي فريق الاتفاق وغورين غاري لاعب الأهلي لاعب الأبها من كوراساو وأورلاندو موسكيرا حارس الفيحة من منتخب بنما. ذكركم بعد أبرز الفرق اللي او اللقاءات اللي ستلعب في دور 32 من البطوله، المانيا والباراغواي ان شاء الله، فرنسا مع السويد، جنوب افريقيا امام كندا، طبعا لعبت انتصرت كندا على جنوب افريقيا مطلع الفجر هذا اليوم، هولندا والمغرب، البرتغال تواجه كرواتيا، اسبانيا مع النمسا، الولايات المتحده امام البوسنه وهرسك، بلجيكا امام السنغال، البرازيل امام اليابان، كوت ديفوار امام النرويج، المكسيك امام الاكوادور، انجلترا امام الكونغو الديمقراطيه، ارجنتينا امام الراس الاخضر، استراليا امام مصر، سويسرا امام الجزائر، وكولومبيا امام منتخب غانا. تقريبا 40 ثانيه اللي بقيت لي من البرنامج، ترشح احد ربما من متابعتك تقول هو الاقرب لحصد البطوله ولا الحصان الاسود حتى الان في البطوله؟ 40 ثانيه ابو عبد الله.
1: والله شوف، من الصعوبه مكان تحديده والمستويات متقاربه، اللي اشوف انه مثلا اذا رشح منتخب من خارج المنظومه، اشوف ان من خارج اوروبا وامريكا اللاتينيه يعني، ان اذا كان في حصان اسود ممكن يكون من اسيا اليابان، من افريقيا المغرب، من امريكا الشماليه يكون المنتخب الامريكي مثلا.
0: اوكي.
1: وبالنسبه للاخ اللي يتكلم عن الراس الاخضر، اتمنى ان نستعين بتجربه اليابان وليس تجربه الراس الاخضر، لان تجربه اليابان يعني اتت ثمار كبيره، بينما الراس الاخضر كونوا منتخب من لاعبين اصلا لا يشكرون الراس الاخضر.
0: نعم.
1: السواد الاعظم منهم يلعبون خارج بلدان.
0: شكرا ابو عبد الله. تمام، تحياتي لك، انا سعدت وشرفتنا.
1: تسلم تسلم. ترى معليش ابو ماجد، نسينا ان نتكلم عن الدكتور
0: خالد
1: الزيتي، عبد العزيز العفالي، خالد المقر، النزيه النصر، كلهم من اعضاء اتحاد القدم المؤهلين ممكن يكونون، ولكن اتمنى استمرار المسحل حتى يكمل فترته.
0: اوكي، شكرا لك مجددا. كان اذا معنا احبتنا المتابعين الاعلام الرياضي صالح الحمادي، تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم، تحت محدثكم علي يوسف اللي اعداد تقديم وفي الاخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصداره
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. ثلاث ساعات نحلق معكم فيها إن شاء الله في هوا بلادي، نستمع ونحلق أيضا لكل مبادرات وسياحة بلادي هنا وهناك معكم على أثير إذاعة الرياض، ورحلاتنا ممتعة في أرجاء هذا الوطن الغالي. الجو اليوم يعني كان شوي لطيف، أقل حرارة من أمس وقبل أمس، صح ولا لا محمد؟ يعني نعم والله أني لازم أواسي نفسي. إحنا بنروح مناطق فيها درجات الحرارة باردة، تغير جو تستانس تنبسط، على الأقل إحنا نقول لهم ترى عندنا الجو شوي يعني هاليوم كان أهون. عموما يعني هذه هي أجواءنا في مملكتنا الغالية، هنا وهناك تقلبات الأجواء ومواقع الفعاليات، ومن استكشافنا لمواقعنا السياحية وفعالياتنا وبرامجنا أيضا المقدمة خلال هذا الصيف إن شاء الله. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي وفي هذه اللمسات الجميلة في هذه الثلاث ساعات، وأيضا يصحبني الجميل محمد الحميضي في الإخراج، الإعداد

0: ويصحبنا أيضا زميلنا عبد الرحمن الثنيان أيضا من خلال هالأسبوع اللطيف الجميل، لأنه يحلق معنا في أجواء هذه الفعاليات والبرامج السياحية. عبد الرحمن غير، عبد الرحمن جمال
1: غير وظافر غير، وبغيت أقول أغير بس ما تجي.
0: والله تصدق عبد الرحمن قبل شوي أقول لمحمد إن سلي نفسنا إنه نقول الجو لطيف اليوم، إيه أهون أهون شوي
1: طبعاً.
0: إيه على الأقل يعني
1: إن هذا شيء نفسي، إيه؟ وشيء فعليا يأثر على النفس، يأثر على الشعور الحقيقي، لأنك أنت أحيانا تصير متضايق من شيء، صح؟
0: والله مو بأنه متضايق،
1: أحيانا من شيء معين.
0: طيب
1: أي شيء معين يقولك يعني المختصين في علم النفس إنه تكرار يعني قول الشيء يعزز من وجوده الحقيقي. تمام. يعني مثلا انت تعبان شوي وتقولني انا تعبان تعبان تعبان تعبان، ترى تصير تعبان زياده، انت تعبان خلقك
0: تمرض زياده
1: بالضبط. لكن العكس صحيح، تتقوى تقول لا ان شاء الله ما في الخير. وهذا ترى على فكره نهج نبوي كريم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعود المرضى، وش كان يقول لهم؟ يقول طهور لا بأس. طهور معناته انك طيب، طيب ما فيك الا العافيه ان شاء الله، مع انه مريض بس هذا فأل،
0: وحنا متفائلين،
1: يدخل شيء بالنفس. يعني تتكلم عن الجو، الجو حار، نعم حار، درجه الحراره تقول لك انه 44 45 الى 48، بس انت داخلي تقول الحمد لله انا عندي برضو مكيف شغال، اذا طلعت من البيت مكيف، بالسياره مكيف، بجري الدوام مكيف، وش
0: والله لا لا انا بس اقصد شيء ثاني، يعني انه اقول اهون في درجه الحراره عن يومين سابقين، لكن ليش؟ لان احنا بنلامس درجات حراره بارده في معظم المناطق اللي بنروح لها اليوم بطائرتنا، انت شايف؟ فحنا عشان ما نشعر بالصدمه.
1: وهذا من الاشياء برضو اللي تخفف على النفس وتبرد، تبرد على القلب.
0: واللي تدري وش اللي محل الجو اليوم بعد؟ محمد الحميضي.
1: محمد الحميضي
0: يعني كذا محمد اليوم لطف الاجواء فمزينها كلها. عموما ننطلق عبد الرحمن، فاصل غنائي كذا انطلاقتنا في برنامج هوا بلادي، ونرجع لكم بحماس.

0: يا هلا والله، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. سؤالنا اليوم معكم لطيف ظريف جميل، يعني نبي مشاركاتكم وحماسكم معنا مستمعينا، لأن في معلومات وأيضا أكيد أنه تحظون بزيارات مثل هالمواقع، لكن دائما ما يجذبنا أماكن معينة من المواقع، مثلا أنك تستكشف تاريخ أو متاحف أو حضارات، أو تجرب خوض مغامرات في الطبيعة، ولا عندك زيارة السياحة الريفية، المزارع، منتجعات شاطئية أيضا. فأنتم مع خيار سياحة الترفيه ترفع عن نفسك وتأخذ فعالياتك لزيارة أماكن معينة، ولا تأخذها في جانب التسوق والتبضع؟ وهذه جوانب يعني كثير إن من لاحظها في أثناء فترة الصيف والإجازة الصيفية. عبد الرحمن،
1: تبضع هذه يعني التسوق؟
0: اي التسوق باللغة العربية.
1: صاروا ما عاد يسمونها لا تبضع ولا تسوق، يسمونها شوبينج.
0: شوبينج.
1: طيب، طبعا كل واحد له جو بالسفر ولها يعني رغباته، وأنا أشوف أنه حتى لكل مكان يعني تحدد الوجهة بناء على رغبتك.

0: في أشخاص عندهم مثلا رغبة بالطبيعة أكيد ما راح يروح الأماكن يعني حديثة ومدنية بشكل كبير وفيها أبراج وفيها مدري إيش، والعكس صحيح، اللي يبغى مثلا والله تسوق يروح للجبال ولا يروح للغابات أكيد يروح المدن فيها مشهورة بالتسوق
1: صحيح.
0: وفيها أسواق يعني فريدة مش موجودة مثلا في البلد، وأسعارها تكون مناسبة وزينة. فكل واحد له جوه. الغريب أنه في ناس يجمع بين الحاجات هذه كلها
1: صحيح.
0: ويصير عنده ترتيب صح، يقدر يروح المكان. وعرف ناس يعني مثلا يصير معه شنطة ما فيها إلا غيارين فقط، تبديلين فقط،
1: يجدول كل أموره كلها في جدول،
0: غيارين فقط. وأول ما يوصل هناك الديرة أول شيء يسويه يبدأ يتسوق، يقول أبغى ألبس من ملابس البلد نفسه، ويشتري له أطقم، يرتب أموره، ثم يبدأ يعيش جوه، يروح يا طويل العمر إن بغيت طبيعة، إن بغيت شواطئ، إن بغيت فعاليات، إن بغيت على قولتك متاحف وآثار تاريخية، وممكن أشياء حتى فنون، يحضر مثلا حفلات معينة
1: في الأوبرا مثلا
0: أيا كان، يعني حتى مسارح مثلا فيها يعني تمثيل غنائي ولا
1: سينما
0: ولا سينما.
1: والله أشياء حلوة عموما، يعني في ناس يخططون لهذه التجارب. فأنت عزيزي المستمع الكريم، سواء لك هل تفضل فعلا استكشاف مغامرات تاريخ حضارات متاحف زيارتها في فترة الصيف، أو أن أنت من الناس اللي تهوى المغامرات في الطبيعة والجلوس في المنتجعات الشاطئية مثلا، أو حتى السياحة الريفية في الأكواخ، فجانب ما يناسبك هو جانب الترفيه ولا جانب التسوق، ولا مثل ما قال زميل عبد الرحمن كلاهما ولكن بترتيب
0: صح.
1: جميل. عموما مستمعنا تشاركونا على 011 40 33 33 33، عيد الرقم التواصل 011 40 33 33 33.

ومعكم تنطلق رحلتنا في هوا بلادي، أيضا في طائرتنا تحلق إلى جازان الحبيبة. فوصلنا إلى مطار جازان، ولكن مع زميلنا جماح دغريري نقل لنا يعني نكهة القهوة وسياحة القهوة. خلونا نتعرف على سياحة القهوة مع زميلنا جماح دغريري.

0: شكرا لزملاء في الاستوديو مستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
0: الله يحييك.
1: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
0: يعني،
1: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
0: والمستمعين
1: والمستمعين نعم. الكرام،
0: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وش هو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
1: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية.
0: زراعة البن
1: نعم. فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر، فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في السعودية.

0: كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
1: إيه هنا هنا اليوم سوينا برنامج سياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
0: طيب
1: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي، يعني ممكن نقول إن اليوم تأخذ سياحة، تأخذ معرفة، وأحنا نستفيد في نفس الوقت.
0: نعم. إنه
1: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى ننزل، وإحنا نبغى نرفع الأسعار.
0: نعم.
1: فقلنا لا خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة إن الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم إنك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا إلى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية إنك تحمص تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الإعداد اللي تكون مميزة.
0: يعني السلسلة هذه المعاناة.
1: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
0: المدة هذه.
1: أيوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم إني أنا أجلس 30 يوم عشان أنت تشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
0: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
1: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
0: كيف؟
1: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهة على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
0: كم نكهة عندنا للبن؟
1: والله نكهات كثيرة بناء على عوامل العوامل كثيرة، لكن عندنا أشياء مميزة غير موجودة في المحاصيل الثانية. فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن، منافس عالميا.
0: ما شاء الله. كيف أقدر أعرف هذا البن جيد ولا غير جيد؟ هذا من نبغى نعطيه اليوم محاضرة للمستمعين الكرام ووجودك معنا.
1: اليوم من اللي يحكم علينا؟ المتخصصين في مجال.
0: أنا رحت السوق أبغى يعني محتاج بن، حصلت عندي نوع ونوع ونوع، كيف أعرف النوع الجيد من النوع اللي مش جيد؟ بالرائحة.
1: أول شيء شكل القهوة، رائحتها،
0: شكل البن يعني،
1: شكل البن تمام ولا لا، رائحته ما بعد التحميص تختلف.
0: انا واخذ من الكيس.
1: الكيس الكيس انت اول ما تشم ريحه القهوه سبحان الله انت بتعرف ان القهوه قديمه وجديده. الشيء المميز عندنا ان القهاوي عندنا كلها كل سنه بسنتها، عكس المحاصيل اللي تجينا من برا ممكن تاخذ وقت حتى في الشحن، تاخذ احيانا مشاكل في المستودعات، فالامور هذه كلها ممكن تاثر على طعم القهوه.
0: بعضهم يقول اذا حصلت الحبه صغيره خذها وامشي.
1: كل ما صغرت الحبه كل ما صارت جودتها اعلى.
0: يا سلام.
1: اي هذه برضو من الاشياء. ليش؟ لان حبه القهوه كل ما صغرت كل ما كانت العناصر في في في جزء واحد من القهوه.
0: كيف تشد اقبال الشباب على سياحه القهوه اليوم؟
1: جميل جدا. صار في طلب، صار في طلب على البرامج السياحية في مجال في زراعة القهوة أو في زيارة المزارع أو في تجارب القهوة أو في جلسات التذوق، كلها موجودة.
0: طيب نعزم المستمعين الكرام معنا زملاء في الاستوديو.
1: بالعكس نتشرف. الله
0: الله يعطيك العافية. والله أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض، ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يعطيك العافية. الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في الدائر بني مالك، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين، ونتمنى لك يوم

0: سعيد إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكاذي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: الله يا سلام. تعرف عبد الرحمن، يعني من خلال هذه الجولة لزميلنا جماح دغريري نقلنا لسياحة القهوة بشكل كبير، وفي معلومة لأول مرة نسمعها، أنا أول مرة أسمعها، يقول لك إذا كانت حبة البن صغيرة فهي في قمة الجودة، أعلى جودة، إذا صغرت حبة البن أصبحت يعني أعلى جودة.
1: هذا منه عن؟
0: عن القهوة، سياحة القهوة.
1: من منه عن؟ من من القائل؟
0: هو
1: من صاحب
0: المختص في ضيف جماح المختص في مجال القهوة
1: اللي قبل شوي.
0: أي قبل شوي.
1: لكن في أنا كنت بتداخل قبل شوي بس إنه ما عاد الفرصة لم تكن مؤاتية. في اعتقاد عند كبار السن إنه الحبة كل ما كبرت كل ما صارت أفضل، كل ما صارت جودتها أعلى، كل ما صار سعرها أغلى. لذلك لما تجي أحيانا محلات القهوة تلاقي البن الحبات الصغيرة أرخص من الحبات الكبيرة، كأنك تقول منقات، يعني الكبيرة هذه حبوب منقات.
0: ما أدري، يمكن اختلاف الأماكن
1: طبعا
0: في جودة البن،
1: نوعية البن
0: ممكن فعلا. عموما شكرا جماح على هذه الجولة، يعطيك العافية، نقلتنا إلى جانب والله ونعم فيه، يعني أعطانا جولة ممتعة من جازان الحبيبة،
1: بس ما أعطانا قهوة.
0: هو أصلا وجود قهوة، وجود قهوة،
1: جهزنا قهوة يا أبو عبير وارسلها مع أقرب رحلة.
0: أي رحلة الهوى بلادي. ها
1: أي والله أنا جايينك.
0: طيب عموما مستمعي الكرام، نذكركم سؤالنا اليوم معكم، أي نوع من السياحة اللي تجذبك أكثر؟ هل أنت تفضل فعلا سياحة الحضارات، اكتشاف الأماكن التاريخية التراثية المتاحف، ولا أنت من الناس الأشخاص اللي تحاول أنك تخوض مغامرات الطبيعة ورياضة الهايكينج، ناس أيضا تحاول أنها تأخذ الجانب الاسترخائي.

0: مل بنت فايز الشهري نموذج مشرف للمرأة السعودية في البر بوالدها والاستثمار في إرث عائلتها الثقافي، حيث تمثل العضد الأيمن والذراع الإداري والتسويقي لوالدها في داره التراثية في تنوم.
1: يا سلام. الجميل أنها نجحت في تنظيم وإدارة الوفود السياحية لدار والدها، ويعني شاركت أيضا في أكبر التحديات اللي واجهت هذه الريادة في استقطاب الزيارات في بداية هذا الموضوع. أيضا شكلت أيضا نموذج مهم في استقبال الوفود النسائية، وتلمس أيضا انطباع السائحات الأجنبيات. وهذه من فقرتنا في هوا بلادي قصص النجاح، فعلا هذه قصة نجاح رائعة جدا، وتشارك أيضا في الجانب التراثي بتفاصيل الثوب العسيري الموروث النسائي في تنومة.
0: نعم.
1: جانب أكثر يعني عبد الرحمن حلو والله نعيشه، أنه في ناس تحافظ على هالموروث
0: فعلا. طبعا تنضم معنا الآن أمل دحدوح الشهري، النموذج الذي تحدثنا عنه قبل قليل في برنامج هوا بلادي. أهلا وسهلا فيك يا أمل، مرحبا فيك.
2: يا مرحبا، الله يحييكم. يا هلا ومرحبا
0: البقى، يا هلا وسهلا فيك. خلينا أول شيء نشكرك صراحة على قبولك دعوة البرنامج، ونهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العمل اللي أنت تقدمينه. خليني أبدأ معك
2: يسلمك.
0: يعني كيف يعني نجحت جهودك في تنظيم وإدارة الوفود السياحية المتزايدة لدار الوالد، وما هي أكبر التحديات اللي واجهتك في البداية؟
2: والله الحمد لله، يعني ما كان هناك هذاك التحديات الكبيرة بالمرة. أخذت الخبرة من الوالد، وشوية شوية الواحد يأخذ ثقة في نفسه، فأبدا كان الموضوع إلى حد ما جميل وبسيط ورائع، أنك تتعرف على ناس من جميع الجنسيات في العالم. فأبدا يعني كانت تحديات بسيطة جدا، لكن مع الخبرة ومع ثقة الإنسان بنفسه أصبح الموضوع بسيط، اللهم لك الحمد يا رب.
0: أنت أخذتي يعني استمتاع وهواية أكثر من كونه عمل.
2: فعلا، وهذا الحاصل، لدرجة أن الجميع يسألني لما يقابلني يقولون أنت من يعني من أي جامعة متخرجة؟
0: إيه؟
2: فأقول لهم أنا من متخرجة من جامعة دحدوح.
0: ما شاء الله.
2: الناس لما تقابلهم بجميع جنسياتهم ترى يعني يفرق معك في شخصيتك، يفرق صح. في الكلام، يفرق في حتى لما تروح مكان تنعزم في عند أي أحد تقدر تفتح سالفة. تقدر تقول اليوم شفت فلان، شفت الجنسية الفلانية، شفت يعني شفت الثقافات كلها وأنا قاعدة في بيتنا.
1: الله، هذا جانب مهم. طيب أمل، لما يكون في وفود نسائية أجنبية تقوم بالزيارة لمثل هذه الأماكن السياحية والتاريخية والتراثية في نفس الوقت، ودار الوالد ما شاء الله عامرة بهذا الجانب الثقافي، فكيف لمستي هذا الانطباع عن هذه الثقافة السعودية وخاصة لزيارتهم لتنومة؟
2: سبحان الله، بقول لك حاجة، ردة فعل الأجانب ترى تختلف تماما عنا، تختلف عن الخليجيين. سبحان الله، الأجانب تلقى أول شيء ردة فعلهم من تعابير وجيههم، ردة فعلهم من اندهاشهم مثلا بطعم القهوة. يعني حنا لما يجونا في الدار أكثر شيء ترى يشدهم ليست المناظر، على قد جمال الجنوب عندنا، لكن سبحان الله الأجانب يحبون التعامل مع الناس، يحبون يشوفون ثقافتك كإنسان، كيف العادات، كيف التقاليد، كيف كذا كذا. فأنا يعني شفت منهم أنهم ينشدون لهذا الموضوع أكثر ما يمدحون المنطقة، ينبهرون بالقهوة، ينبهرون بالاستقبال الجميل، بالابتسامة، لدرجة أنهم يقولون مثلا طفنا العالم كله ولكن ما لقينا أحد يرحب فينا بهذه البشاشة زيكم هنا. في موقف حصل، يعني طبعا مواقف واجد كثيرة، لكن من المواقف اللي حصلت وتبقى في الذاكرة، كان عندنا سفير جنوب أفريقيا وجايين مع ناس كثير، فالوالد حاط من الأكلات الشعبية وزي كذا، فأكل حاجة بسيطة وقام. الوالد استغرب، قال يعني غريبة، يمكن ما عجب الأكل. قالوا لا يا طويل العمر، هو قاعد يسأل يقول كم قيمة اللي أكلته. فقال الوالد قلوا له، يعني قال للمترجم قل له هنا ما في أحد يدفع، الكل قاعد يأكل بلاش. والله دمعت عيونه على طول، قال مستحيل.
0: ما شاء الله. أنتوا تقدمون الضيافة يعني بشكل مجاني يا أمل؟

0: نعم
1: ما شاء الله
0: نعم
1: تبارك الله،
0: نعم
1: انعم
0: نعم
1: والله
0: نعم
1: واكرم، الله يزيدكم فضل وكرم
0: أي
1: يا رب يا كريم.
0: يا
1: طيب ابغى
0: رب يا
1: اسالك،
0: رب.
1: انت قبل شوي قلتي انه التعابير تظهر من الوجوه والاجانب يصير يبين عندهم الرياكشن كذا من الوجه، فانت قلتي برضو انهم يصير لهم كذا ردود فعل عجيبه وتقرينها بوجيههم حال شرب القهوه. طيب اكلات الشعبيه لما يتذوقونها وشيء ما عمرهم شافوه وطريقه الاكل والاشياء هذه،
0: يسألون طبعا، يسألون طبعا أسئلة، هل مثلا الـ يعني نفس مقادير الأكلات الشعبية هل هي من إنتاج المنطقة؟ نقول لهم نعم. في حاجة ثانية ترى سبحان الله عندهم معدومة، هم ما عندهم شيء اسمه هدايا، حنا نعطيهم هدايا رمزية تمثل تراث المنطقة، يندهشون يستغربون يستغربون جدا، ينبسطون بالهدايا، خاصة النساء ما يطلعون من عندنا إلا لازم نلبسهم المنديل والشيلة المريشة، يطلعون من عندنا كلهم بالصور
2: الله.
0: كلهم بالصور ينبسطون، يقولون يا نفس العبارة هذه. على فكرة كسعوديين وكدولة وحكومتنا هذه على فكرة تراها يعني كلام رائع انهم يقولون انهم يعني يطوفون العالم كله ما يلقون زينا.
2: طيب امل كيف يعني، هذه نقطة مهمة، كيف تجدين تفاعل الوالد معهم اثناء الزيارة واثناء سؤالهم عن بعض الاكلات، حتى تفاعل الجميع في مثل هذا المكان، لانه في انطباع واكيد في نصيحة يعني ممتازة جدا يقدمها الوالد ايضا للناس من خلال تراث المنطقة. امل
0: هو يعني كلنا، لا إحنا ولا الوالد ولا الجميع، يعني نتمنى النصيحة الأولى والأخيرة وللمرة المليون إن الإنسان يتمسك بعاداته وتقاليده، الإنسان يتمسك حتى بالمصطلحات القديمة، يتمسك باللباس القديم، علشان يعني خلك من الأجانب. إحنا الآن الأجيال الجديدة يجون عندنا ناس والله يتعاملهم معاملة سياح أجانب، ما يعرفون
2: هذه مشكلة
0: والله. ايوه يعني احنا مبسوطين مثلا في تنومه ان الناس باقي يعني في بعض الكلمات المصطلحات القديمه باقي يقولونها، اللهجات يعني دائما ينبهرون. لما اقول لهم من المسافه بيننا وبين النماص بالسياره يمكن ما تجي 15 دقيقه، لكن اللهجه مختلفه تماما.
2: صحيح،
0: اختلاف
2: اللهجات وارد.
0: نعم، لاحظ قرب المسافه الأجانب ينبهرون بشخصية الوالد، رغم أنه لا يتحدث الإنجليزية ولا أنا أتحدث الإنجليزية، ولكن التواصل معهم سبحان الله، تعرف الجوالات خدمت الناس كذا،
1: ترجمة الفورية ها؟
0: نعم، ينبهرون بشخصيته بتواضعه. طبعا حين استقبلنا من جميع جنسيات العالم، من جميع جنسيات العالم استقبلنا أصحاب سمو ملكي، من أمراء إلى أميرات إلى كذا، أصبح لدي أصدقاء من أكثر الدول. تحس بمتعة إنك تعرف عادات الدولة الفلانية كذا كذا، لدرجة أن بعضهم يرسلوا لي هدايا من دولهم
1: ما شاء الله. طيب خلي بسألك يا طولة العمر عن أبرز موقف تتذكرين اللي سياح أجانب جوا عندكم، وش هذا الموقف اللي ما تنسينه؟
0: والله كثيرة كثيرة، في منها المضحك وفي منها المؤثر وفي منها أشياء كثيرة. مثلا جاتنا واحدة من هولندا فعطتها الوالدة هدية، هي وش جاء في بالها، هي بس تفكر أنها بتلبسها بس عشان تتصور وبعدين ترجعها، فقالت لها الوالدة لا هذه لك، على طول دمعت عيونها، أنا لن أنساها، بكت. في ناس مثلا، في واحدة من ألمانيا دخلت، قلت لها ليش ما أكلتي هناك عند الوالد؟ قالت لي إن من عاداتكم يا السعوديين، يعني شوف كيف حتى قاريين عنا وعن عاداتنا، مو كلهم بس هذه من المواقف اللي أنا ما أنساها. قالت إن الحريم ما يجلسون مع الرجال على السفرة.
1: يا سلام،
0: والله أدهشتني الصراحة، أدهشتني ذاك اليوم. قلت لها لا، الآن الحمد لله يعني أصبحت الحياة ما في مشكلة، سهلة وعادي، يعني ارجع يجلسي معهم وكلي وزي كذا. مواقف والله كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لكنها متعة الصراحة. متعة.
2: أي والله أنا والله صراحة أمل ما شاء الله قصة نجاح جميلة جدا، ومثل هذه القصص اللي فعلا إن نقدمها بشكل جميل من خلال البرنامج. يعطيك العافية ومزيد من النجاحات لكم في تمثيل الوطن وتمثيل هالمحافظة الغالية على قلوبنا. يعطيك العافية.
0: تشرفونا تشرفونا، الله يحييكم، مرحبا ألف.
2: الله يحفظك، هذا شرف لنا، وعاد يعني تنومة ما هي بعيدة منا يعني، فإن شاء الله نجيكم في الصيف.
0: يا رب الله يحييكم. الآن الأجواء جميلة يعني، الآن يعني أتكلم معكم والناس في ناس لابسين جاكيتات
1: ما شاء الله.
2: شفت البرد أنا قلت
0: الله يسامح من الهواء البارد، لأن إحنا في مكان مرتفع.
1: الله يسامحك أخوك، الله يسامحك،
2: حنا عندنا الحر.
1: الله يعينكم
0: يا رب.
2: يلا يعطيك العافية أمل، شكرا لك.
0: شكرا شكرا على استضافة، شكرا لك.
2: يا
0: أهلا وسهلا،
2: في أمان
0: الله، في أمان الله، مع السلامة، شكرا لك.
1: لازم يعني يصير الحين الختام شوي يعني يخرب الجو. ختام مو مشكلة،
2: شايف انا قايل لك ان الاجواء بتكون صدمة، خلنا نتفاعل معها.
1: على كل نشوف يعني ترى سالفة ان يعني يجون عندنا سياح اجانب وينبهرون، هذا مو بشيء غريب.
2: لا مو بشيء غريب،
1: بس ترى الغريب سبحان الله استمرارية هذول الناس في يعني مبادئ اللي عندهم وقيم والكرم والاستمرار حتى ب يعني العطاء. تتكلم عن يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس يزورونهم في المكان، ومع ذلك يقدمون الهدايا والأكل والأشياء هذه، هذه كلها ترى مكلفة ما هي سهلة.
2: أنا أفتكر والد أمل في مقطع من مقاطع السوشيال ميديا، وهو كرم سمو الأمير تركي بن طلال في ففي مقطع جميل الفنان خالد عبد الرحمن زيارته للتنومة، وأيضا مقطع للأمير السلطان بن سلمان لزيارته للتنومة. فكانوا ينبهرون فعلا من المكان كمكان تراثي ومحافظ يعني على الجانب اللي كان عليه الأباء والأجداد، حتى في تقديم الطعام للضيوف بنفس ما كان قديما، وهذه اللي فعلا تمسك العادات. لذلك الأجانب لما يجونك ينبهرون، ليش؟ لأنك أنت متمسك بعاداتك.
1: إيه.
2: ولما يجيك المملكة
1: أشياء مختلفة عنهم طبعاً.
2: إيه أكيد. ولما يجيك للمملكة أول ما يسأل عن تاريخك، عن ثقافتك، وين أماكنك التاريخية، وين أماكن، ما يسأل فقط عن أماكن سياحية، وعارف إنه جاي سياحة، لكن أول ما يسأل عن هذه الثقافة، ولذلك هم يقرؤون قبل إنه يجون. وهذه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم القيادة اليوم مكنت مثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية ودعمت أيضاً لبقائها. عموماً معكم هوا بلادي. مروقين، فاصل غنائي كذا وراجعين.

0: هو بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. نذكركم بسؤالنا اليوم في هوا بلادي، يعني في خلال هذه الفترة السياحية فتحنا الاتصالات لاستقبال مشاركاتكم وسؤالكم عن الأماكن السياحية، المواقع اللي ممكن تزار. لكن سؤالنا أنه أنت، هل أنت عزيزي المستمع، خليني كذا أبدأ السؤال بشكل جميل، هل أنت من الناس اللي فعلا تفضل استكشاف المغامرات، المتاحف، الحضارات أيا كانت، أو أنك من الناس اللي تحب الاسترخاء في الأماكن الريفية والمنتجعات الشاطئية وكلها تجمع يعني جانب ترفيهي لي؟ وفي ناس يقول لك أنا أحاول أني أدخل لمجال التسوق، والبعض يقول لا أنا أجمعها كلها لكن أخطط بتخطيط ممتاز فأجمع الترفيه والسياحة والتسوق. فشاركنا عزيزي المستمع على 011-43-33-33. فارس، يا فارس حياك الله.
1: هلا والله وسهلا.
0: يا مرحبا يا فارس.
1: يا مرحبا
0: حياك الله.

0: الله يحييك. عاد إن ودنا نسافر وياك المنطقة كذا ترشح.
1: والله أنا عندي وجهة نظر. لا أنا بسافركم آخر.
0: وين داخل المملكة؟
1: لا أنا أشوف أن الرياض في الصيف خصوصا أربع سنوات الأخيرة تكون جميلة جدا. والله العظيم ما أقولها مبالغة يعني مفتوحة كل طرق السفر وكل شيء يا أخي جميلة. وعندك مثلا السليمانية أنا ترى عندي عادة أسكن مثلا كل فترة أسكن لي أسبوعين ثلاثة في فندق معين ولا كذا، ولا هي تكون نفس الفندق السابق، وغالبا في منطقة وسط الرياض يا أخي عرفت يجبى إليه ثمرات كل شيء.
0: الله.
1: يعني تو الأخت الكريمة اللي قبل كانت تتكلم أنها في تنومة يجونها نوعيات معينة يدورون سياحة تاريخية. في نوعية تجي سليمانية هي نفس الشيء، الأجانب يبون تعامل، يبون ضحكة، يبون ابتسامة، يبون يشوفون أحد، يبون يشوفون فعالية. فتشوف نوعية ثانية من الأجانب. وقبل كل شيء أنا بقول شيء أحلى من الأجانب ترى فرحة الأطفال المراهقين. يعني أمس عند عماير السيليكون سالة عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله موسى بن نصير سابقا شباب يتزلجون بالزلاجات، جاء واحد سوى بينهم مسابقة وشغلهم بسماعة كذا مكبر صوت أغنية، ثم يعني شف الفرحة جت مودرن يعني وزع جابوا ريدبول وكله مفتحوه. واحد من الشباب استغرب من السعر كيف 12 ريال.
0: بس هل تتوقع فارس، خليني أخذها من جانب ثاني، هل تتوقع أنه مثلا أنت تفضل هالأماكن وغيرك يفضل هالأماكن، لكن لو بسأل فارس من جانب ثاني، هل أنت من الناس اللي فعلا تحب أنك تستكشف التاريخ والمتاحف، ولما تروح منطقة الرياض في أماكنها مثلا تروح العام مثلا
1: رحت القاهرة 2012 رحت الأماكن التاريخية هنا، كنا اثنين مثلا، واحد من الشباب جلس من الصباح إلى المغرب، وفي ثلاثة أخذوا لفة وطلعوا وكلهم انبسطوا في النهاية.
0: طيب أنا فارس أباخذك على شيء ثاني. أنا لو بقول اليوم أنا يا فارس أنا بروح معك سياحة هنا داخل المملكة، وين بترشح لي منطقة معينة تقول لي هذا جدولك يا ظافر من الألف إلى الياء أنا برشح لك المنطقة الفلانية وزورة كذا؟
1: تبي اللي عارفة الرياض رقم واحد.
0: طيب
1: رقم واحد
0: ممتاز.
1: ترى في كل الأوقات حتى الحين.
0: وين أروح في الرياض؟ طيب أنت قلت سليمانية أروح الرياض. طيب
1: وين ما يروح بالرياض يا أخي، عندك إن بغيت مثلا شوف المناطق الناس عليها التركيز والهبة والسعوديين لها أجانب شمال منطقة الدائرة الشمالي تبي الناس المودرن والمنفتحة تلقاهم في وسط الرياض تبي الباكستانيين المتميزين كذا تنزل شوي. والله العظيم والله
0: شوف فارس يعني أجواء
1: السويدي في وناسة للحين
0: الحديقة السويدي عموما يعني ما شاء الله أكبر
1: ركاب عيشها جميلة
0: وتصدق عاد يعني أجواء مملكتنا حلوة والله يا فارس ومهما يعني درنا فيها
1: مدنين جدا أقدر أفتيك فيها غيرها.
0: لا بك أنا برشح لك تروح السنة هذه وعلى مسؤوليتي الخاصة روح الباحة وجرب يعني أول تجربة لك روح الباحة وقول ظافر ما قال
1: يوم المصغار أروح مرة ثانية
0: روح أبد جرب وشوف خلاص أنت سوها في جدولك الصيف ذا وتقول ظافر ما قال
1: والله
0: تبشر بس عليك حبيبي الله يسعدك يا فارس شكرا لك يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك شكرا لك يا حبيبي حياك سليم يا سليم حياك الله
2: وعليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله
2: هلا هوا بلادي هلا أستاذ ظافر
0: حياك الله
2: أهلا وسهلا
0: حياك يا سليم من وين تكلمني يا سليم؟
2: سليم الربيعي من الطائف
0: ونعم والله ونعم بأهل الطائف
2: معالك جود
0: قل لنا يا سليم وش الأماكن اللي بترشح لنا يعني هل نزور مثلا تاريخ ومتاحف وحضارات ولا نروح المغامرات وطبيعة أنت وش تفضل بالنسبة لك؟
2: والله صحيح أنا أجد المتعة طال عمرك طبعا أنا ابن الجبل جنوب الطائف طبعا أنا أذهب للحجار القرى المزارع أماكن تحتضن شصون وبيوت من الحجر ومزارع قديمة كلها تاريخية تجد فيها طال عمرك الاستمتاع بالنظر بتذكر السلف الأجداد الماضي قوة السماكة في المباني للمقاومة طبعا العوامل الطبيعية طبعا لها عبث تاريخي
0: يعني أنت تفضل الأماكن التاريخية والمتاحف والأماكن اللي لها ذكرى
2: صحيح عندك طبعا في منتصف الشهر زي الليل أو زي البارح أجواء غير أنا طبعا البارح كنت

0: نفس المكان اللي يقول لك جنوب الطائف في قرية خطر من خروجات قلبي خاطرة كتبتها قلت فيها هذا اللي بقى لي من الماضي ومعي يرتاح قلبي إذا كنت سالي وفاضي وعيد ذكرى مع القمر واذكر أحبابي واتذكر صوت كان علي يزهم وينادي.
1: الله الله ختامها مسك مع هذا الخاطرة الجميلة سليم. أعطيك العافية حبيبنا. شكرا لك يا حبيبي. موضوعنا جميل وحلو مناقشته معكم مستمعي الكرام. سؤالنا يقول هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات والمتاحف والأماكن التاريخية والتراثية أم أنك شخص تفضل خوض المغامرات في الطبيعة في السياحة الريفية في الأكواخ في المنتجعات الشاطئية ولا تجمعها كلها باكج واحد وتقول أنا أحب السياحة والترفيه والتسوق؟ فشاركونا على 011 40 33 33 3. عبد الله يا عبد الله حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله.
2: الله يسلم. كيف الحال؟ طيبين؟
1: يا هلا وغلا. حياك يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
2: والله اكلمك من المدينه المنوره بس لي يومين يوم جيت من حداد بني مالك. الله يحييكم في حداد والباحه والمندق.
1: الله الله الله كيف الاجواء هناك؟
2: والله شيء جميل صراحه يعني جميل جميل جدا.
1: يا سلام. انت الان عبد الله لو مثلا بتروح سياحه وش تفضل دائما عندك؟ تفضل انك تزور متاحف وتاريخ ولا تخوض مغامرات ورياضه هايكينج ولا وش تحب؟
2: والله افضل طال عمرك السياحه وافضل طال عمرك الاماكن المعتاده اللي احنا نروح لها مثل الاوديه والمزارع والقرى القديمه. هذه احنا نفضلها والله حقيقه يعني. هذه موجوده عندنا في بني مالك وفي زهران ومن المنطقه الجنوبيه بصفه عامه يعني.
1: صحيح. يعني انت تقول والله انا افضل الاماكن التاريخيه والسياحه الريفيه الجميله المزارع.
2: نعم وال... نعم الله نعم نعم. يا اخي طبيعه طبيعه ربانيه كذا ربي خلقها كذا ما
1: من
2: على
1: الإنسان. والله الله والله صحيح ترى والله تجذبك هالأماكن تجذبك هالأماكن
2: والله فعلا والله يا أخي بس تعالوا والله العظيم شيء جميل. في ناس يقولون احنا نروح برا ما هو يعني ان نقول ما الناس ما يسافرون برا بس في أماكن في الجنوب اللي يروحون وفي من جهة الطريق السياحي اللي يطلعك من الطائف مع طريق بني سعد وثقيف يعني أماكن صراحة طبيعة
1: والله جميلة يعني. جميلة والله يا عبد الله. وعادة يعني مملكتنا ما شاء الله حلوة حتى المحافظات فيها أماكن حلوة.
2: أيوة نعم أيوة المحافظات صادق. فيها أماكن مرة. وبعدين إحنا الحمد لله الطرق يعني صارت ما شاء الله مسافلة أي واحد يقدر يروح بسيارته صغيرة أي كان من أول يقول إحنا يا شيخ هذه الطرق وعرة ما نروح الحين لا ما شاء الله ميسرة.
1: طيب عبد الله زرت أماكن ثانية يعني مدن ثانية في والله المملكة؟
2: والله راح زرنا في الرياض وفي جدة وفي الشرقية يعني الحمد لله ومكة والطائف طبعا عاد هذا ديرتنا يعتبر.
1: الله الله الله يعطيك العافية عبد الله. شكرا لك يا حبيبنا. شكرا لهالمعلومات الحلوة وهالروح الجميلة.
2: الله يحييكم. فرصة سعيدة بالمشاركة معكم.
1: احنا نسعد فيكم الله يحفظكم.
2: احنا نحب نسولف معاكم
1: والله والله فتحنا هالمشاركة لكم في هالبرنامج لفترة الصيف لأنه عارفين ان كل واحد بيعطينا موقع سياحي وتشاركونا.
2: والله فعلا والله الحمد لله المملكة زي ما كلها جميلة يعني بس في الصيف في المنطقة الجنوبية تكون يعني ابرد
1: صحيح. الله يسعدك يا عبد الله. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك يا هلا بك يا هلا بك. نواف حياك الله. يا نواف
3: والله السلام عليكم.
1: عليكم السلام. حياك يا نواف.
3: كيف حالك؟
1: الله يسلمك يا حبيبنا. من وين تكلمنا يا نواف؟
3: والله يكلمك من حفر الباطن
1: يا طيب يا حبيبي نواف. ابيك تعطيني كذا وش تفضل عشان ما عندنا نشره الموجز الاخبار فاعطيني كذا بسرعه وش تفضل الاماكن التاريخيه ولا الطبيعه؟
3: والله طال عمرك يوم كنت في العشرينات كنت ادور الطبيعه
1: اي والحين
3: 30 قمت احب الاماكن التاريخيه.
1: يا سلام تزور الاماكن التاريخيه.
3: نعم زرت الاماكن التاريخيه في العالم وكانت جميله.
1: طيب عبد الله خليني باخذ معك الحوار لكن بنطلع الموجز فمخرجنا بيوطي صوتك شوي خليك على التليفون نطلع بالموجز ونرجع نتحاور معك. تمام تمام خليك معنا يلا.

موجز سادسة لأهم وآخر الأنباء على أثير إذاعة الرياض. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقون برقيتي تعزية من كل من الرئيس المصري والباكستاني في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو. أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة يتقدمون جموع المصلين في صلاة الجنازة اليوم على 7 من شهداء حادثة مروحية أرامكو بجامع الفرقان في الدمام. المملكة تدين توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا. المملكة من أكثر الدول أمانا في العالم في العام 2025 والأولى بين دول العشرين في مؤشر الأمان. منصة قوة تبدأ الأربعاء المقبل إسقاط العمالة المنتهية رخصها. السوق المالية تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهمي شركة الكثير وأنعام. الهيئة العامة للمنافسة تتيح خدمة التحقق من التركز الاقتصادي عبر تطبيق توكلنا. موانئ تدشن خط البحر الأحمر السريع للحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بيومبا. فتح باب التسجيل غدا للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات والمنتدى السعودي الثاني للإحصاء. انتهاء المرحلة الأولى من مشروع التأمين على مباني جدة التاريخية. أخيرا اجتماع في الدوحة خلال الأيام المقبلة يجمع فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم. انتهى الموجز في أمان الله.

0: ومعكم رجعنا في هوا بلادي مستمعين الكرام بعد موجز الأنباء. سؤالنا لكم مستمعين الكرام، هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات ولا تخوض المغامرات في الطبيعة والاسترخاء في المنتجعات الشاطية، ولا تجمع كل هالباكج كامل بالسياحة والترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011-40-33-33-3. نواف حياك الله.
1: هلا مرحبا يا رحيم،
0: رجعنا. شوف إن من وفائنا لك إن خليناك إن ما أعطيناك حقك في الحديث، فقلت إلا إنك تبقى معنا عشان
1: والله أنا عندي إحساس إنكم بتدقون وما خيبت إحساس.
0: لا أبد، وش دعوة نواف؟ أبد، تشرفنا حبيبنا. قلنا نواف إيه، قلنا أنت تقول يعني في العشرين كنت تفضل الجانب الطبيعة.
1: إيه والله طال عمرك أنا وطال عمرك بأيام العشرينات كنت مبتعث في الولايات المتحدة.
0: إيه
1: كنت، والمدينة اللي كنت فيها كانت فيها طبيعة جميلة خلابة يعني. فعقب ما جيت طال عمرك في مرحلة 30 وفوق صرت أروح أذربيجان وأروح مناطق تاريخية يعني ما.
0: أي لكن في المملكة أي خلي في الداخل وين تروح؟
1: في الداخل طال عمرك رحت القلعة حقت الأتراك اللي في تبوك، المحطة القديمة حقت سكة الحديد، ورحت العمرك
0: أيوة. أيوة. رحت العلا.
1: العلا والله ابن حلال يبغان قطة ونروح
0: يعني. فاين العلم يعني فيها قطة. طيب ال
1: والله
0: شوي. لا يا رجل أنت. طيب الباحة
1: والله حلوة، الباحة
0: أبها
1: حلوة، أبها كنت فيها حلوة جميلة، 4 سنوات كنت فيها أبها.
0: جل إنك شكلك منك تحب الأجواء الباردة شوي أنت.
1: والله ابن حلال، والله ابن حلال يعني بقول لك شيء، انا من النوع اللي المناطق الحاره تتغير نفسيتي يعني.
0: تتغير للاسوء ولا للافضل؟
1: والله للاسوء.
0: اشو انك ما طلعت علينا اليوم وانت زعلان.
1: والله صدق يعني والله
0: لا الامور زينه نواف. انا بيك تغير جو الايام ذي في الاماكن البارده شوي وتستكشف.
1: والله من عيوني انا قبل شوي كنت اسولف مع العيال في الدوام. ان في الشتاء ان شاء الله بنسافر سفريه يعني.
0: لا انا بيك اسمع، تاخذ طال عمرك الشباب اللي معك وتقطون قطه خفيفه وتروحون تزورون الباحه الطائف. يعني كم يوم يعني؟ انتم ما شاء الله الشباب ترى ما عندهم مشكله، يعني اقرب مكان يصفطون فيه وكشتتهم معهم مكشاتهم امورهم زينه.
1: اكيد
0: فانا امور زينه
1: والله. ليش لا؟ وترى على فكرة يمكن يسمعك صاحبي الحين زياد، ترى توه مشتري جيمس.
0: بارك له. عموما قل له ان في السيارة الجديدة خلنا ناخذ لنا جولة.
1: اليوم قاعد يسولف فيها في الدوام يعني كان يقول الرحلة الجاية علينا.
0: خلاص لا شدوا حيلكم وقولوا يلا السيارة عليك والباقي علينا.
1: يستاهل ابو الزين.
0: قل القيادة عليك وحنا الباقي علينا. شكرا لك يا نواف، الله يعطيك العافيه يا حبيبي.
1: الله يعافيك.
0: شكرا يا حبيبنا، يا هلا بك. هلا والله. محمد حياك الله. محمد
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله محمد.
2: كيف حالكم؟ عساكم
0: طيبين. حياك وانت بخير. من وين تكلمني محمد؟
2: والله اكلمك من الخرج.
0: يا مرحبا بهل الخرج.
2: الله
0: قل لنا يا محمد، انت وش تفضل داخل المملكه تزور؟ يعني اماكن متاحف، اماكن تراثيه، ولا انك تحب الطبيعه وتسترخي فيها؟
2: والله كل فصل ولها شو اسمه جوه يعني.
0: قول
2: الحالي انا سمعت قبل شوي اتصالات ومكالماتكم، ودي من الان انا كم مره اروح الجنوب. اذا رحت الجنوب تستانس هناك على الجو والاماكن الحلوه، بس في ناس من اهل الديره يعرفون اكثر منه يعني. تفاجئ ترجع هنا تحصل يا اخوي شيء في التيك توك ولا مقاطع ولا كذا او دي جميله ما عرفناها ما نعرفها.
0: مخبينها عليكم.
2: مخبينها علينا من دونة. والله يعني تحصل وادي فيه ينابيع.
0: تقول انا ليش ما سالت اهل المنطقه؟ طيب
2: اي والله ما توقعت ان يعني احيانا ما توقع في شيء كذا.
0: لا دائم يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، هم يعرفون
2: ادرى بشعابها. فالحين انا ودي ان كل واحد يتكلم، تخليه يتكلم خصوصا اهل الجنوب.
0: والله امس كان سؤالنا عن هالموضوع تحديدا.
2: بس اهل الجنوب خلهم ياخذوا الراحه، نقول اعطونا اماكنكم يا
0: اخي. انا بعطيك مكان يعني حلو في الجنوب، ترى انا من اهل الجنوب. طيب فانا بعطيك مكان ونعم بحالك، فانا بعطيك مكان حلو يعني في غابه رغدان في الباحه من اجمل الاماكن عندك يعني. هذا المكان الجميل عندك منتزه القمع في البلجرة، شيء جميل جدا. تروح للطائف عندك مثلا الشفا وداخل وادي غزال، إذا بتسأل عن وادي غزال هذه الأماكن يعني جميلة للطبيعة للمكشات. فأنت الحين يلا بعد أنت لو تستكشف وتمر كذا وتسأل يا بيعطونك بعد أماكن.
2: والله أقول تشوف تصوير وتشوف أشياء خيالية.
0: لأنه شوف طبيعة الأماكن هذه تحتاج عناية. البعض يعني للأسف لما يروح لها الأماكن ما يتركها مثل ما كانت، لا يتركها أسوأ مما كانت.
2: أي
0: فالعكس، إن أنت لما تروح مكان حاول أنك يكون أفضل من مكان، يعني حتى لو كان المكان أنت تكون أفضل شخص مر على هذا المكان.
2: لا الحمد لله والله في الوقت الحالي يعني في الفترة الأخيرة تشوف الناس يعني صار فيهم
0: في ثقافة. أي لا صار في ثقافة للأمانة في
2: والله ما عاد إذا جاء مكان رتبوه، حتى إذا هو نظيف يبيله ترتيب أحسن رتبوه.
0: طيب يعني تحاول يعني أنك تحاول أنك أنت لما تزور منطقة محمد أنك تسوي تسوق فيها، تتسوق في اماكنها.
2: لا ما اكيد ما حد برايح الا تعرف لازم نروح
0: يطلع الفلوس يطلع الدراهم
2: اكيد ما يبي.
0: شكرا لك يا محمد يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا هلا بك، اهلا وسهلا.

0: يعني محمد، وكان عندنا نواف. نواف يقول أنا كنت في العشرين أزور الأماكن الطبيعية، يوم صرت في الثلاثين صرت أحب الأماكن التاريخية.
1: إيه
0: شكله لما بصير
1: تحول تاريخي طبيعي شكله بالعمر. بس أنت أنا أعرف أنك أنت تحب الأماكن التراثية والتاريخية، بس من متى بدأت معك؟
0: لا أنا والله بطبيعتي كذا، أنا أحب الاستكشاف، استكشاف هالأماكن، لأن فيها
1: يعني من يوم كنت شباب؟
0: والله من الأماكن، أنا لما كنت حتى في الأيام، لما كنت في أيام التلفزيون.
1: من يوم كنت شباب يعني؟
0: إيه والله، يعني ليش؟ لأني تعودت على أماكننا التراثية في الديرة، نروح نزورها مع
1: وارتبطت عاطفيا.
0: وارتبطت
1: من لما كنت شباب؟
0: إيه، ليش؟ لأنك تستكشف فيها أشياء حلوة.
1: يا أخي غريب هذا، ما أدري، هو ما أدري صراحة،
0: بس إلا أن الطبيعة حلوة في النهاية يعني.
1: لا والله أنا بوادي وأنت بوادي، أنا أقول لك من اليوم، أقول لك لما كنت شباب، لما كنت
0: لا
1: شباب.
0: لا أنا أقول لك أنا لما كنت شباب، إيه والله، يعني لأني أنا أحب هالأماكن.
1: لحظة
0: بس، إن فيها طبيعة.
1: لا إلى الحين مفهي.
0: إيه لا ما نفهي. لا والله، والله من جد،
1: والله إنك إلى الحين مفهي.
0: أنا أيام شباب، أنا أقول لك أيام الشباب صدق أزور هالأماكن.
1: أنت مستوعب اللي أنا يقصده؟ إيه صح.
0: إيه أنا بصير زي
1: هو اللي فاهم.
0: أنا عارف
1: وش اقصد.
0: انت تقول ايام الشباب، إيه؟ هل انت تحب ارتبطت فيك ولا لا؟ صح ولا لا؟
1: لا انا بصدع.
0: ليش؟
1: انا صدعت خلاص.
0: ليش
1: ظافر حتى اللحظه هذه انت ما فهمت وش اقصد؟
0: اي قول يلا. طيب هلا عيد
1: شوف، لما اقول لما كنت في الشباب معناتها انت الحين على قولة محمد تبي تتقاعد الاسبوع الجاي، معناتها انت شايب الحين. انت بنت شايب، انت ما زلت شباب.
0: لا
1: يعني هي كانت اسوأ شيء
0: مع بدايه الشباب.
1: يقول لك اسوأ فقره انك اذا جيت تشرح ذبه ما ينفع.
0: لا انا اتكلم عن المراحل الاولى في ايام بدايتك انت، هل ارتبطت فيك فعلا هالاماكن ولا لا؟
1: طيب قبل كل شيء، انت الحين تشوف انت نفسك
0: لا
1: شباب؟
0: لا انا شباب، بس انا اتكلم اي، بس انا اتكلم بواقع.
1: انا كنت انتظر هذه الاجابه، انت وترتني، انت انا حسيت اني ما اعرف عمرك صدق.
0: لا هاي باك يا شباب بالحلال، انت معي تقريبين.
1: خوفتني انا وياك مرحله عمريه تقريبا
0: واحده
1: فخوفتني.
0: لا تخاف،
1: تصير ان رحنا عدينا.
0: لا انا اصرح عن الاشياء الجميله اللي انت تجذبك في شبابك وحتى مستقبلا، يعني هلا ما كنت تحبها، فانك يعني تستمتع بوقتك.
1: صح
0: والله تستمتع بوقتك. معنا متصل محمد عبد الله. يلا
1: عبد الله. هلا ابو عابد.
2: هلا والله يا مرحبا.
1: تسمعنا؟ تسمع سواليفنا قبل شوي.
2: اي نعم.
1: من وين تكلمنا عبد الله؟
2: انا من الطائف. الله عافيك.
1: من الطائف؟
2: اي نعم.
1: خلاص اجل، ما انت بجاي معي، تبي تجي مع ظافر. خلاص واضحه. الله واضحه.
0: تحب الطبيعه ولا التراث؟
2: الاجواء البارده.
1: ايه
2: الحمد لله، اجواء لطيفه وجميله، وأجواء الشفا والهدى والله جدا جدا جميلة، وننصح عبر الأثير الجميع يجون للأجواء الجميلة.
1: زي أخلاقك تماما.
2: الله يكرمك ويطيبك طال عمرك.
1: الله يسلمك. هذا مثل اللي يقول إذا قلت شيء مثل قال مثل كنا وجهك، إذا قال مثلا شيء كيف الأمور كيف كذا قال كنا وجهك. ليش أنت خليتها طيب شيء سلبي؟ إذا قلت مثلا والله كيف الجو، يقول كنا وجهك. الله يسعدك، زين أجل، معنات الجو حلو كذا.
2: اي والله
1: عبد الله.
2: اي نعم.
1: سمعت السالفه اللي صارت بيني وبين ظافر قبل شوي؟
2: والله الاخيره متصل الاخير، لاني كنت على الاتصال ما سمعت بالضبط ايش كان.
1: بالله عليك يا اخي، كنت ابيك تساعدني عليه يا شيخ.
2: لا
0: هو
1: اجل، يمكن اللي بعده
2: سامي. انا يبدو لي انه ما جاء للاجواء الجميله
1: هذه. لا يا شيخ، هو جاي للاجواء، بس انه هو يفكر بالاجازه من الحين وانعدم التركيز، التفكير صار محصور خلاص، حاط 3% للبرنامج و97% ترتيب للرحلات.
0: للإجازة هي للرحلات.
2: والله جاي جميل يعني.
0: طيب انت الحين لو بترشح لنا مكان، وين نروح انا وعبد الرحمن؟
2: والله شوفني انا الان في الشفا، اجواء بارده جميله لطيفه، المنتجعات متوفره، ولا السنه هذه يعني احنا، انا اتكلمك يعني من اهل الطائف، السنه هذه في كمية عرض كبير يعني، ما بين الإقامة وبين الكافيات وبين المطاعم، يا كثيرة يعني وجدت هذه السنة وضيفت يعني عندنا منطقة الطائف.
0: يا سلام عليك. أنت لو بتروح مكان ثاني، تحب أنك تستكشف المنطقة اللي بتروح لها من تاريخها متاحفها، ولا تحب أنك تروح للأماكن يعني السياحية المعروفة؟
2: والله شيء جميل يعني، الواحد يضيف
0: يستكشف
2: يستكشف ويثري المعلومات الثقافية والأماكن السياحية.
0: والله عاد عموما ترى عبد الرحمن يحب الطائف.
2: الله يحييه، باسم أهل الطائف كلنا نقول الله يحييه.
1: تسلم.
0: الله يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن. يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن وانت بعد الله يعطيكم العافية حبيبنا شكرا لك
2: هلا
0: بك هلا وغلا عموما بستمرين معكم سؤال جميل هل أنت تفضل عزيزي المستمع الكريم استكشاف التاريخ والحضارات ولا أنت تحب المغامرات والأماكن الطبيعية والسياحة الريفية ولا تجمعها كلها ببعض سياحة وترفيه وتسوق شاركونا على 011-40-33-33-33

0: هو بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي، وهذه الرحلة الممتدة خلال 3 ساعات من 5 عصرا حتى 8 مساء. فقرتنا اللي معنونة بعلمونا، احنا بنسألكم السؤال ونبغى مشاركتكم. السؤال يقول: أي أنواع السياحة تجذبك أكثر؟ هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات أم خوض المغامرات في الطبيعة أم الاسترخاء في المنتجعات الشاطئية أو سياحة الترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011 40 5 3.
1: ناخذ علي. علي
2: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا يا علي، حياك الله.
2: الله يطول عمرك.
1: مساء النور، حياك يا علي. من وين تكلمنا يا علي؟
2: أكلمكم طال عمرك من جنوب المملكة.
1: يا هلا والله، من وين من جنوب المملكة؟
2: أنا حاليا في محافظة بلجرشي، جالس أتمشى
1: ما شاء الله.
2: أي والله،
1: كيف الأجواء؟
2: الأجواء مرة ممتازة، الأجواء مرة ممتعة، الأجواء من الباحة إلى أبها.
1: يا سلام،
2: ممتعة جدا. أنا خذيت موضوع الباكج كامل، ما ايه؟ بين السرات وما بين الفعاليات وما بين التمشية وما بين الأجواء الحلوة.
1: يا سلام عليك. طيب عبد الرحمن يقول: بما أنك في محافظة بلجرشي الباحة، ايه؟ يقول أعطى أماكن يزورها لو هو بينطلق بزيارة في الصيف بسياحة، أعطى بعض الأماكن.
2: عندك غابة رغدان في الباحة، يعني اللي شدتني حاليا، وعندك في بلجرشي منتزه الأمير حسام.
1: الله، هذه الأماكن يعني اللي ممكن يزورها،
2: اللي يزورها ما راح يندم على مسؤوليتي.
1: سلام عليك،
0: أثق فيك.
1: هو يثق لأنه أنت عارف الآن خلاص زرت الأماكن خلاص.
0: أي والله،
2: والله استكشفتها صراحة. أنا من النوع اللي أحب أستكشف وأحب أشوف الأماكن وأسأل أهل الديرة، يعني إذا أنا ما أعرف شيء أسأل أهل الديرة إيش الجديد، إيش يعني الأشياء اللي أنتوا قاعدين تجهزونها للصيف.
1: الله،
2: أحاول إنه أنا أخذ أي فكرة يعني وأمر وأشوف أنصح فيها. والله

0: بإذن الله نزورها إن شاء الله.
1: بإذن الله بإذن الله.
2: زورها
1: إن شاء الله بيجينا إن شاء الله في الجنوب ونستمتع هنا وعبد الرحمن نزور هالأماكن. يعطيك العافية يا علي حبيبنا. شكرا لك يا حبيبي. هلا والله هلا.
2: العفو احترامي لكم جميعا.
1: يا هلا والله وسهلا.
0: معي نوف.
3: سهلا.
0: هلا بك. هلا وسهلا.
3: هلا.
0: حياك الله. نسألك طبعا بشكل مباشر وش أبرز يعني أنواع السياحة اللي أنت تحبين تسوينها؟ هل استكشاف يعني الحضارات والتاريخ والمتاحف والأشياء هذه، أو خوض المغامرات والتغيير والأجواء البحرية والطبيعية مثلا في غابات وجبال، أو تروحين للشاطئ، أو تحبين الترفيه والتسوق؟
3: لا لا بحر أنا ما أحب. إحنا يعني من الصحراء
0: للصحراء المخضرة.
3: اي بالضبط، ان شاء الله تصير خضرة قريب، هذا احنا في اول الطريق. لكن انا عني ما احب رياضات البحرية ولا البحر اطلاقا.
0: إيه؟
3: بس صرت اروح له علشان اولادي صراحة. لان الاولاد يستمتعون بالموية والنشاطات السباحة وكذا اكثر، فاروح مضطرة. لكن لو تسألني انا شخصيا انا ما احب لا غابات، يعني شيء ما في مشي، ما في انك تروح تشوف ناس، تمشي في مدينة، مو تسوق بس تمشي في مدينة، تجرب أكل جديد، تشوف ناس جدد ومن هذا القبيل. أنا أحب هذا الجو أكثر من أني أقعد في طبيعة وما أمشي وأقعد ناظر الشجر وكذا. هذا له جو، بس أحس يعني على قولتكم تتكلموا عن التقاعد، هذا بعد تقاعد يمكن هذا جوي. ما أتحرك كثير، أقعد هنا بقرة ولا هنا خروف وهنا شجرة والحمد لله.
0: طب هذا في مشي هذا برضو يعني في تمشي؟
3: لا لا لا، شوف بالغالب ما أنت بماشي يعني، بتقعد وما شاء الله تتفكر في خلق الله.
0: لا لا، الطبيعة يعني الطبيعة تجبرك أحيانا تمشين. يعني بعطيك مثال، في بعض المتنزهات أنا شفت مثلا، زرت بعض المتنزهات يصير فيها مسار داخلي، أول ما تحطين رجلك عليه خلاص لازم تلفينه كامل عشان توصلين لنقطة النهاية اللي هي نفس نقطة البداية عند البوابة. يعني تمشين في مسار دائري يرقى وينزل وفي شيء مدري إيش.
3: إيه عرفت إيش تقصد، بس بيصير كله طبيعة في طبيعة.
0: صح، هو كذا، عشان كذا أنا أسألك أقول يعني إذا كان في مشي أنت، إذا صيدك أنت المشي، فبالتالي المشي متحقق بهذا الموضوع.
3: لا لا لا، هو مو بعشان المشي أجل. أنا عندي في المدينة ترى تمشي أكثر وما تحس بنفسك، لأن إذا كانت المدينة هي مصممة أنك تمشي فيها ما تحس بالطريق، لأن كل شوي تشوف شيء جديد شيء جديد شيء جديد. لكن كطبيعة هي حلوة، لكن خضار على مد النظر ما شاء الله تبارك الله، يعني هو المنظر يتكرر. بس أنا ودي أني أضيف نقطة إذا تسمحوا لي.
0: سمي.
3: أنا صراحة ما أدري إذا أنتوا تحسون مثلي ولا لا، أنا أحس مع السنين التالية يعني صار السفر بالنسبة حنا لنا السعوديين، ما أدري يعني، أنا سألت أكثر من شخص يعني حولي كأنها انطفأ وهجة، ما صار زي أول، لأن ستاندر حقنا والله صار أعلى، لا من ناحية أكل، لا من ناحية قهوة، لا من ناحية حتى خدمات. يعني لما نروح نصير نقارن، نقول والله يعني الأكل عندنا مثلا أحلى،

0: وبعد بضيف بعد إضافة، وبعد اللي يصير عنده أطفال يصير السفر عنده متحفظ أكثر، لأن تصير تدور النظافة أكثر، تدور الأمان أكثر، تدور الأشياء اللي تكون فريندلي للصغار أكثر. فما في
1: أنت قصتك الحين قبل شوي إن الوهج ينطفى، إن الناس ما عاد يصار عندهم شغف إنهم يسافرون برا؟
0: لا لا لا، في الشغف موجود، بس أنا قصدي ما في ذاك الوهج زي أول، إنك تروح تشوف واو هذا المطعم يعني خطير كل
1: إيه يعني بس اللهم سفر ها؟
0: حتى يعني تكتشف.
1: طيب أقول لك شيء،
0: تشوف ناس جديدة.
1: أقول لك شيء، ترى ممكن بنفس التوقيت موضوع السياحة الداخلية أخذ برضو نصيبة. يعني بعطيك مثال، أنا أعرف ناس كل سنة يسافرون، كل سنة، السنة الماضية قرروا أنهم يسافرون داخليا، راحوا للطائف، جلسوا مدة ويحلفون بالله أنهم لقوا أشياء وانبسطوا بشكل غير طبيعي أكثر من لو كانوا برا المملكة. بس كان عندهم برضو بنفس الوقت ملاحظات، يعني صراحة ملاحظات مثلا على يعني توفر مثلا السكن مو من نفس برا، يعني قليل. أضف إلى ذلك الأسعار مرة عالية، مرة مرة مرة عالية، يعني بالنسبة لما هو موجود مثلا خارجيا. فبالتالي هذه الأشياء ترى قاعدة تنحل سنة ورا سنة،
2: ولا صار في ثقافة ترى عبد الرحمن بعد.
0: يعني السكن ترى مرة مرة شيء مهم، يعني حتى أنت لو تسافر برا يعني تدور السكن النظيف والزين حتى لو كان غالي.
1: طبعاً.
0: فالأولى حنا أصحاب الثقافة دي، يعني ما شاء الله المفروض نتميز بهذا الشيء. وأنا أشوف في المدن الكبيرة والله ما شاء الله كل أوتيل أحلى من الثاني، بس ودنا في المدن هذه السياحية اللي مثل المدن اللي في الجنوب وكذا يصير في تنوع في السكن، ما شاء الله بيجونهم الناس من كل مكان.
1: الله صبشري إن شاء الله.
2: وصل.
0: طيب أنا عندي سؤال، ما دام تتكلموا عن السياحة الداخلية وراكم ما حطيتوا لنا هدية.
1: هدية إيش؟
0: هدية إن نسافر بها ولا غابات رغدان؟
2: لا أنا
1: تم بإذن الواحد لحد تم. أصبر الأسبوع الجاي زين، خلي تسمعنا.
0: أجل ما نسافر ها؟
1: لا اسمعيني، تخليني بقولك شيء. أصبري الأسبوع الجاي إن شاء الله. متى تبدي إجازتك أنت؟
2: أنا الأسبوع الجاي يوم الأحد.
1: خلاص الأسبوع الجاي بيصير فيه تهاني وعلي الشهري، تمام؟ خليهم يسوون قطة كذا ويدبرهم تذكرة للناس اللي بيشاركون. إحنا ما لنا دخل، نبنمشي والمرشد السياحي ظافر.
2: لا أبد، وحنا هديتنا لكم إن نعطيكم هالأجواء تشاركون فيها وتروحون تستمتعون.
0: وساتوا صدور رفض الطريق بعد الدوام.
1: الله يسعدك، شكرا لك إن شاء الله.
2: شكرا لك أنا، يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: في ناس ترى ممكن يحسبون أننا نبالغ على موضوع السياحة الداخلية. الموضوع تغير بشكل كبير فعلا. أيوة. كان عندنا نواقص كثير، وكان اللي يقول أصلا خلك سياحة داخلية هذا يلعب عليك، وهذا يعني يجامل مو بصادق.
2: تغيرت
1: لكن
2: الثقافة.
1: حاليا إيه، لكن حاليا لا والله صار في فعلا. أولا في فعاليات زي الناس وكويسة، وصار في برضو اهتمام فعلي بالسائح. سواء كان الداخلي ولا الخارجي، صار في أماكن يعني جودتها مميزة وكويسة، من مطاعم، من مقاهي، من أماكن ترفيه،
2: حتى صار في مواسم
1: من سكن
2: حلوة.
1: من سكن يا رجل، السكن ما كان فعلا يعني يصل إلى المستوى اللي يطمح له الإنسان.
2: بس لازال في حاجة يعني نود التغلب عليها في هالجانب اللي هي الأسعار.
1: طبعا
2: إيه،
1: هذا تدري متى تبي تنحل؟ في موضوع التوفر. يعني إذا توفرت العديد من الطبيعي يعني أخي الطلب أكثر من العرض بيصير السعر مرتفع.
2: بس ترى صار في حاجة حلوة في السنتين الأخيرة هذه، ترى عبد الرحمن صار في الأكواخ الريفية. يعني بدأت الآن في استقطاب، حتى أنه الكوخ بإمكانك استجارة اليومين ثلاثة.
1: جربتها أنت؟
2: لا والله، بس أنك يعني هذه من الأشياء الجميلة.
1: جرب.
2: والله أنا أفكر بجرب.
1: خلنا نروح لأبو جوهرة. أبو جوهرة يا هلا.
3: يا مرحبا، وانا بغيت اسكوش معك مرات.
2: لا وش دعوه،
3: انا قبلي والله اخذت كم وصلت البيت وانا ما بعد.
2: لا ابد ابد.
1: وصلت ولا لسه؟
3: والله خلاص على وشك
1: والله. عند اللفه ها.
3: اي والله.
1: من وين تكلمنا يا ابو الجوهره؟
3: من الرياض الله يعافيك.
1: حياك الله والله. عاد ما في زحمه الحين اليومين دي؟
3: لا والله زحمه وحر.
1: لا والله ما بزحمه، يمكن مكان.
3: انا اقول لك عندي حر.
1: حر عين حر، اكيد حر طبيعي حر، بس مو بزحمه.
3: لا والله زحمه والله. وين انت؟ ما مسكت طريق الملك عبد الله، ما مسكت طريق الملك.

0: لا يا حبيبي انا امسك الطرق اتوقع انها 3 أضعاف اللي تمسكها انت صدقني.
1: ولا طيب والله ما ادري يمكن انا غير حاجات.
0: خاف انك انت ماشي النفسيه ماشي
2: الجو الجو لاعب من فضل الجوهره.
1: بالعكس احنا نتصل عليكم عشان نستعرف.
2: يلا يسعدك احنا اللي مستانسين
0: الجوهره. طيب شوف احنا اكيد انه في زحمه بس انه مو بالعاده يعني حقت الدراسه والايام العاديه صح.
1: والله وانا اخوك هو مشكله اذا مسك طريقه من السهه مو طريق الملك عبد الله لين يجيك طريق جابر. والله يشوف الزحمه صراحه. اقول لك يعني وهي الحمد لله يعني من المشاريع اللي راح تقام قريب راح يبدون في طريق الشيخ جابر.
2: طيب ابو الجوهره كذا بما خلنا نغير جوك بما ان الحر اكيد انك الحين خلاص محتاس وكارهم السياره الحين ها. طيب قل لنا وين بتاخذنا لو بتروح مكان تقول لنا والله انا احب نروح للمكان فلان موقع فلان.
1: والله بغيت الجد انا راح اسافر برا والله مو بهنا.
2: ليش يعني ليش انت ليش عندك السياحه الداخليه مو مهمه يعني؟
1: لا انا ما اقول شيء حلوه بس فيها يا اخي غاليه. انا سافرت برا القى ارخص عندي. طيب
0: هذا كلامنا ترى مو قضيه ترى صحيح. مو
2: لا بس انا اتكلم عن تغيرت الثقافه. طيب ابو جوهره
0: ما اختلفنا.
1: لا اله الا الله انا سافر مثلا القرقستان انا اعرف الاماكن هناك جيتها حلوه يعني خضار واجواء يا اخي والله العظيم فظيعه.
0: طيب تعال وش الشيء اللي ينقصنا هنا عشان نحل الموضوع؟ وش الشيء اللي انت تلقاه
1: هي التجار لو ينزلون من الاجارات هذه يكون افضل.
0: ما يقدر ينزل هو انت ما في معروض.
1: لا شوف طال عمرك انا اقول اقرب مثال عندك المنطقه الشرقيه لو تيجي غاليه انا اروح البحرين اروح اخذ لي شاليهات هناك مع اهلي ارخص يا اخي. انا اقول لك مجرب انا
0: اي والله. لكن انت تتوقع انه يعني اللهم صل على محمد بسبب المعروض انه مثلا الشقق ما هي كثيره فبالتالي يصير السعر غالي الناس يدورون اي شيء؟
1: لا شوف انت اهم شيء عندك الاماكن اللي الشقه والفندق اللي راح تاخذه لازم يكون فيه نظافه تعرف انه كويس جوده. انت تشوف التعليقات اول شيء اراء المستاجرين تشوف اي فئه اي كم عدد النجوم عنده. انا جيت منطقه في الجنوب هناك ومكتوب نجوم والله تجي والله خدمات مي كويسه.
2: ترى بعض التعليقات ترى يا ابو الجوهره احيانا يعني لما تاخذ بعض التعليقات احيانا ممكن من خدمه معينه من شيء معين يعطيك تعليق والله مره يا رجل
1: إيه؟ كانك والله هذا صادق انا اللي طيح فيها.
2: اي لكن انا اتكلم عن جانب انه احيانا حد اي تفضل ابو جهر.
1: في اماكن هنا اقول لك روعه زي رجال الماء رحله رجال الماء يا اخي مناظر فظيعه.
2: صحيح
1: بس مشكله الايجار.
2: انا هذا اللي كنت اتكلم فيه انا عبد الرحمن ترى
0: شلون ينزل السعر انت برايك؟
1: والله شوف انا يا اخي اذا هم حاطينها كموسم في الصيف ترفع السعر لا بالعكس انت تمسك زباين راح يجونك حتى سواء في الصيف او غير الصيف يعني يكون سعرك مناسب حلو يا اخي. فيكون يعني انا اقول لك رجال المعجيتها والله يا اخي جنه الله يا اخي.
2: شوف لا جميله صدق
1: يا اخي حاجات فظيعه.
2: لكن انت ابو الجوهره الحين بما انه قلنا سكن لكن احيانا الان في السنتين الاخيره صار في موضوع السياحه الريفيه يعني بعض المزارع صارت تعمل اكواخ ريفيه وتيجي تستاجرها بمبلغ رمزي يعني صارت تنافس يعني ترى تنافس المكان
0: سعرها.
1: انا معك طال عمرك بس ممكن انت تروح معك لا سمح الله شخص عنده مشاكل في التنفس عنده الغبار وعنده كذا فما راح يرتاح في الاماكن هذه.
2: يعني هي في جانب كذا وكذا يعني في الموضوع لكن
1: فمكرمك على المتمه اماكن حلوه يا اخي والله فظيعه بس وش اللي التجار هم اللي رافعين سعر الايجارات هذه مشكلتهم.
2: لا ان شاء الله تنحل مع موضوع انه مثل ما قال عبد الرحمن كل معروض اكثر فبالتالي تقل ال
1: اي والله يا ليت والله من منبركم هذا والله نتمنى من اي تاجر او كذا انه يا اخي بالعكس يجوك سياح يا اخي ما سياحه داخليه عندك وجايك يا اخي راح نرفع ما عندنا مشكله نعطيك بس عطنا بالسعر المعقول. لا تاخذ سعر يعني حق ليلتين ليله واحده
2: لا ان شاء الله القادم اجمل باذن الله حبيبنا ابو جار يعطيك العافيه حبيبنا بس اهم شيء استانست.
1: اي والله
2: اي اهم شيء انبسطت بس
1: انت طيرتوا عصبيه الشارع.
0: لا وصلت ولا لسه؟
1: انا بقول لك كنت في الخط كذا مره كني متوتر
2: والزحمه معصب ومعصب علينا بعد.
1: لا عليك لا بالعكس
0: بقول لك شيء ابو جوهره بعطيك
1: لو ما نحبكم والله ما
0: حد عليك تسلم والله ابو جوهره قبل ما تروح بس بقول لك شيء اسمح لي
1: تفضل
0: سم الله عدوك كم لك تسوي؟

0: وقنت؟
1: أنا من يوم كان من عام 1993 يوم كان عمري 13 سنة.
0: حلو 93.
1: الآن عمري يعني الآن عمري 45.
0: طيب يعني تقريبا 33 سنة صح؟
1: نعم
0: 33 سنة تسوق.
1: نعم.
0: وباقي لك إن شاء الله سنين طويلة بإذن الله تعالى
1: وإنت تسوق. وياكم إن شاء الله. وياكم من يسمع.
0: والله العصبية اللي جتك من 33 سنة ما خففت الزحمة سيارة واحدة ترى.
1: نعم صحيح. بس أنا مش أقول لك هو المشكلة وأنا أخوك يعني أنت عارف السيارة صارت زحمة وصار حتى ودك أنك تنجز وتروح تخلص موضوعك بس هذه الزحمات اللي تنرفزك.
0: شوف أنا أخوك أنا النصيحة اللي بقولها دائما أقولها للناس اللي حولي وخاصة اللي يتضايقون من الزحمة والشاري. شوف يا طول العمر أنت عصبيتك ما راح تأثر على الشارع بشيء، ما راح تخففه ولا راح توصلك بشكل أسرع. والشيء الثاني الناس اللي يلفون عليك وتعصب عليهم تهاوشت وياهم ترى ما يدرون عنك. يلف الحين يمين يلف يمين ويعيش حياته وانت تغلي تغلي تغلي تاكل بنفسك ترجع عليك بأثر نفسي. الشيء الطرف المقابل العكسي تماما إذا أقلمت نفسك على أنك بتروق وتوسع صدرك وهذا روتين يومي رايح رايح انبسطت ولا زعلت تمام؟
1: نعم
0: يبي يمشي عليك الطريق الساعة والنص زي اللوز والحمد لله.
1: يا سلام عليكم. والله إنها نصيحة
0: والله تسوق. ورتب لك يا حبيبي مثلا مقطع معين ولا اسمع لك الرادي ولا شيء وخلاص واندمج معه. هذا شيء ما تقدر تغيره، ما تقدر تركب أجنحة وتطير ولا انت عصبيتك بتأثر عليك انت.
2: لا انا اتوقع انه بيصير
0: بعدين اذا جت انت حل الحين موضوع الاكواخ بعدين ارجع للبيت. شكرا بالجوهرة
1: حبيبي. صراحه والله
2: شكرا لك بالجوهرة حبيبي. هلا والله هلا والله حياك الله. انت انا ذكرت شيء تذكر فيلم الكرتون عبقور
0: إيه؟
2: لما يطلع
0: إيه؟
2: انا ودي كان
0: على طول حل سريع. خذ هادي.
2: طيب هادي اهلا وسهلا.
3: الخير كيف حالك؟
2: هلا مساء النور حياك الله يا هادي.
3: نعرفوا على المنتزهات ولا تبغى وش نقول لكم؟
0: ابغاك انت نعرفنا على نفسك.
2: من وين تكلمنا هادي؟
3: هادي عسيري من المنطقه الجنوبيه.
2: يا هلا بك يا هادي والله ونعم.
3: حي العسير وعلى السوء.
2: قل لنا يا هادي كذا عرفنا وين
3: والله
2: اللي
3: والله احنا شفنا احنا بنعرفوا على المنتزهات في القهوه حبيبي تمشي
2: اي
3: في عندك السودة في عندك دلغة
2: ما شاء الله
3: في حديقة المطار
2: الله
3: في حديقة الشهداء يعني إيش أقول لك فلة يعني.
2: وأنت وين تحب تروح أنت بالضبط لو أنت بتروح؟
3: والله يا هذه المرة كلها
2: تمرها كلها؟
3: لا نحن حنا في محايل أصلا.
2: يا سلام.
3: لا نحن نحب نستمتع بالأجواء والحدائق وفي المنطقة الجنوبية والأجواء ما شاء الله خيال خيال خيال
2: والله. عاد ان الاجواء حلوه
3: يا اخي. مشكلتنا شو هي؟ مشكلتنا الاجارات. مشكلتنا الاجارات ودنا الامانه هذه تشوفوا لانها حل مع الاجارات.
2: لا ان شاء الله
3: خاصه الشقق والفنادق. تخيل ليله اني درت بأبها كل ما حصلت لي شقه الا الساعه
2: الان الفتره هذه الحاليه.
3: لا قدها فتره. تخيل اني من بعد المغرب ادور لشقه في أبها على كبر أبها ما حصلت شقة إلا الساعة 2 في الليل. تخيل بكم؟ بكم؟ ب900 ريال. ايش رايك؟ عندي عائلة.
2: المدة كم تاخذها كان؟
3: خلاص خدتها من الساعة 2 الى بعد
0: كم يوم؟
2: كم يوم هو الفارق
3: يوم اليوم؟ يوم واحد 24 ساعة. يعني من الساعة 2 الى بعد العصر. يعني
2: طيب ليش الحين يا حبيبنا هادي
3: وين اروح يا اخي؟
2: اي طيب هادي انا بقول لك شيء. طيب في ناس يقول لك يا اخي انا والله انا اخطط من بدري عشان انا اضمن نفسي اني انا اروح لهالاماكن
3: اخطط. لكن انت عارف خاصة الاجواء تكون الاجواء ممطره هناك والاجواء بارده يحدك وين تروح. وتعرف الاجواء عندنا في محايل الاجواء حاره عندنا الان في محايل. لا بس عندنا امطار في محايل. لا بس عندنا امطار لكن الاجواء حاره. فاحنا تعرف ابها قريب لنا يعني 80 كيلو.
2: والله عاد انه ما يبعيد ابها عنكم يعني الصراحه.
3: لا قريب 80 كيلو يعني. 80 كيلو.
2: لكن انا اتكلم انه في ناس يا هادي مثلا يقول لك والله انا من فتره انا عارف اني بروح الصيف وبروح سياحه فانا احجز من بدري اضمن انه الاسعار كويسه يعني في متناول اليد واعرف كم انا يوم.
3: انت عارف الان جاي من مناطق المملكه فكلهم الان في المنطقه الجنوبيه كلهم في ابها الاول خمس مشيت حتى جاي من دول الخليج.
2: يا سلام. طيب الحين هذه انت الان لما تروح الابها مثلا او الباحه، تفضل انك فعلا تزور الاماكن الطبيعيه فيها ولا والله
3: تبغى؟ انا احب الاماكن الطبيعيه، واحب برضو التراث. عندنا القريه التراثيه برجال الماء، لكن زي ما تقول لا يعني حلوه، هذا خاصه الايام هذه اجواء بارده في رجال الماء. لا بس رجال الماء ابرد من محايل، وقريه تراثيه ما شاء الله. يعني
2: في اماكن سكن حول الرجال الماء يعني ممكن تكون
3: في، لكن ما هو يعني زي ابو
2: 25،
3: لكن زي ما تقول يمكن 40 دقيقه 45 دقيقه من العقبه. في عقبه قريب
2: برضو،
3: العقبه قريبه، في عقبه ما هي العقبه، في عقبه ثلاث عقبات، لكن في عقبه تنزلك على رجال الماء يمكن نص ساعه 40 دقيقه 35 دقيقه تنزلك تروح لل محل السياحي ذا الحديقة هذه شو اسمه القرية التراثية.
2: الله. يعني والتلفريك بعد واحد عليها. التلفريك بعد ما أدري إذا كان
3: التلفريك شغال برضو، شغلونه في أيام
2: الصيف،
3: في أيام الصيف الآن شغال يشغلونه ما شاء الله.
2: الله. في مطاعم. يا سلام والله يا هادي، أنت نقلت لنا الأجواء الحلوة في أبها.
0: الله يعطيك العافية يا بطل.
3: نتمنى زيارة لكم عندنا في أبها، وكذلك برضو تزورنا في أيام الربيع في محايل عسير.
2: الله يحفظك يا هادي.
3: يا اخي نكرم فيك وتعالوا عندنا.
2: والله انت اكرمتنا اليوم بهالاتصال والتواصل معك يا هادي. اهم شيء انك على قولتهم استنسنا بسمع صوتك ونستنا بهالحوار الجميل.
3: والله واحنا مستمعين.
2: يعطيك العافيه يا حبيبنا
3: بهذا البرنامج الطيب.
2: يا حبيبنا شكرا لك يا حبيبي. يا هلا هلا والله يا هلا هادي.
3: حياكم
2: مستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم.
4: هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وش سالفة البن اليوم القهوة معنا اليوم صراحة والله هي
1: كل وقت وكل مكان.
0: إيه عاد أنا والله ودي أوديك مكان يحلل بس اللي بيجلس فيه ويأخذ القهوة والعلوم الزينة.
1: وين؟
0: داير بني مالك. البن البن محافظة الداير بني مالك في جازان. طبعا هذه مشهورة بزراعة البن الخولاني السعودي. وأنت عاد تحب القهوة. ايه جوك جوك واجواءك.
1: على فكره ترى في كافي بالرياض هنا يسوي قهوه مختصه من البن السعودي.
0: لا
1: فدايما انا نعم لاني احب الصراحه دعم المنتجات الوطنيه.
0: اي والله كلنا عموما
1: من اولى اولاها.
0: عاد والله انا الامانه البن الخولاني وخاصه في زراعته صحيح انه ممكن يكون متعب شوي في عمليه الزراعه لكن الجوده اجمل. فخلينا نستضيف محمد بن علي المالكي مالك ومالك نزل طبعا ومزرعه العراب البن الخولاني السعودي بجبل طلان. حياك الله استاذ محمد.
2: حياك يا مرحبا.
0: يا هلا والله ومرحبا حياك
2: وافر استاذ عبد الرحمن الله يحييك.
1: يا هلا يا مرحبتين.
0: كيفك استاذ محمد عساك طيب؟
2: خير.
0: عاد حنا طال عمرك نقول القهوة ما تزين إلا بالبن صح ولا لا؟ فأنت كي إيه يا سلام.
1: هو بيقول التمر بس هجت بشوي قال ما تزين إلا بالبن. هي في قهوة بدون بن يا أستاذي؟
0: لأن البن
1: لا اليوم تفكير لا ظافر بالإجازة.
0: لا لا لأن البن لا لأن البن هو الأساس للقهوة. إيه. بصراحة الجودة
1: لا أنا عارف لقهوة حلوة بدون بن.
0: والله عاد أنت هذا شيء
1: أنا عارف
0: هذا جوك. طيب أستاذ محمد كيف عملية زراعة البن عندكم وإقبال الناس على مثل هالسياحة الريفية والتفاعل مع المزرعة عندكم؟
2: أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الله يحييك
2: ونتمنى إن شاء الله نقدم ما يفيد المستمعين
1: إن شاء الله.
2: اي نعم زراعة البن عندنا والله هنا صعبة ومتعبة لأنها دائما في رؤوس جبال. يعني من فوق 1000 متر إلى 2000 يعني تكون زراعة البن. فزراعة البن متعبة.
1: ليه وش معنى؟ ليش مرتفعة؟
2: ضروري لها الارتفاع.
1: هذا خصوصية لها صحيح؟
2: اي نعم نعم.
1: ليش؟
2: ضروري الارتفاع من فوق البرودة ضروري كلها برودة الحرارة الزائدة هذه تهلك البن. بعضهم زرعوا على منخفضات مسوين لها
1: محمية.
2: اي محمية وكذا لكن الجودة برضو تختلف الجودة تكون أقل. ولكن المرتفعات هي أفضل لزراعة البن. المدرجات الزراعية القديمة اللي كانوا يزرعونها بانا وازداد قديما الأكثر رجع يأهلها زرعها. إذا ما كان عندك نزل ريفي أو عوائد من المزرعة غير بيع البن. البن بيعه ما يغطي تكاليف المزرعة.
1: أيوة.
2: أي نعم. فضروري الاستدامة. أنت ضروري تسوي شيء استدامة لك وللمزرعة.
0: التكلفة عالية أستاذ محمد في زراعة البن؟
2: أي نعم أي نعم عالية من عمالة من موية خصوصا الموية الوايتات ما تصل عندك إلا بأسعار مرتفعة. الجبال ما يطلع حل من 10 طن إلى 12 طن. يعني الوايتات يعني أكثر من كذا ما طبعا.
1: طيب سؤال
2: ارتفاعات عالية. نعم
1: الآن الله ينعم عليك في استفادة طيب من مياه الأمطار تقدر تجمع يعني ولا تستفيد منها ولا لا بموضوع حتى نعم. المدرجات يعني
2: إيه نعم استفادة كبيرة من مياه الأمطار. حنا استفادتنا بعد الله يعني يمكن 90% على مياه الأمطار
1: ما شاء الله.
2: ولكن إيه نعم لكن وقت الجفاف يعني أحيانا يتمر 6 شهور أكثر من 6 شهور ما تكفي الخزانات خلاص الآن تعتمد على الوايتات الآن.
1: إيه.
2: إن البن في مرحلة الإزهار في مرحلة الثمر يحتاج موية يحتاج يعني كل 3 أيام تعطيه موية تسقيه تعطيه على طول يعني ما
1: طيب
2: فيستهلك ما كثير.
1: زراعة القهوة في جازان قديمة منذ الأزل لكن إيش اللي تغير الآن وإيش اللي يعني اختلف حتى يصير فيها اهتمام كبير ومع هذا الاهتمام إيش اللي تغير برضو على أرض الواقع؟
2: أول شيء أهلنا مزارع أكثر من الموجود. اولا كان القهوه لاهل البيت يعني كل واحد عند بيته
1: اكتفاء ذاتي
2: اكتفاء ذاتي بس لأهل البيت. الآن أهلنا المدرجات، حتى المدرجات اللي كانت تزرع فيها الحبوب حولناها إلى مزارع بن. برضو ري بالتقطير، غيرنا الري قديما سويناها ري بالتقطير. الشيء الثاني المحافظة مثلا على الجودة، زي التقليم زي التعطيش، هذا ما كنا نعرفه زمان. يعني الزراعة القديمة ما كنا نعرف مثلا زي التقليم، كان شجرة البن مقدسة عندنا، يعني ما تكسر منها عود ولا تقربها ولا تسوي فيها شيء.
0: طيب أستاذ محمد، في هالجانب بما أنه أنت تقول التقليم والتقليم، كم تأخذ الفترة في عملية الزراعة لشجرة البن تحديدا؟ تأخذ فترة طويلة حتى يبدأ المحصول والمنتوج؟
2: طيب أول شيء إذا حبيت تشتل يوم تزرع بذرة البن تجلس شهرين حتى تطلع. بعد الشهرين تنقلها إلى الكيس حقها، تجلس 4 أشهر إلى 6 أشهر. بعدها تنقلها إلى المزرعة. في المزرعة تحاول يعني تحافظ عليها إلى تصل سنتين. بعد سنتين خلاص الآن تعتمد، تكون يعني عروقها نازلة شوية، تعتمد على نفسها. الآن تبدأ بعدها طال عمرك بعد سنة يبدأ الإنتاج، يعني نقول بعد 3 سنوات من يوم تنقلها المزرعة يبدأ الإنتاج.
0: والله يعني الإنتاج بعد 3 سنوات.
2: بعد 3 سنوات
0: وفترة طويلة.
2: هنا
0: فترة طويلة
2: خلال هالفترة عناية، يبغى لك عناية، ما هو يعني لا ينبت حولها حشائش، لأنها شجرة مدللة، شجرة
1: يا سلام.
2: وأي شيء
1: تستاهل، عشان كذا هي اللي تروق المزاج. ها
2: ايوه
1: مدلل. طيب
2: ولها ولها ممارسات خاصه، يعني اذا ما سويتها يكون الانتاج يا ضعيف يا جودتها سيئه.
1: يعني تراعي نفسياتها قد ما تقدر.
2: والله ما عاد باقي الا ما ادري وش اقول لك.
1: كذا كل ما دللتها اكثر كل ما صارت جودتها احلى.
2: نعم صحيح، لان عندك اول شيء بعد الإنتاج تتعب تضعف، يبغى لها الآن تقليم، يبغى لها عناية، حرث الأرض أو تقليب التربة. بعدها بعد نظافة التربة تسوي لها حواض كذا، وبعدين تسقيها للموسم الجديد. وقت الإزهار يعني وقت الإزهار حاول إنها يعني هي بأمر الله، يعني لا جه هواء قوي ولا برد، مطر ومع برد ونزل الازهار خلاص راح عليك المحصول.
0: طيب انا كنت انا وعبد الرحمن نسال نقول هل في حبه البن اذا كانت الجوده
1: اي
0: جوده البن
1: لا تعطيه الاجابه. عطى سؤال.
0: طيب يلا، وين الافضل في جوده البن، الحبه كبيره ولا الاصغر؟
2: طبعا كبر وصغر الحبة عندنا في جبال منطقة جازان يعتمد على الأمطار حقيقة. يعني إذا كان في أمطار والسنة هذه في أمطار تكون حبة البن كبيرة مرتوية، لكن برضو يجي فيها حبات صغيرة. فحنا نفرزها طبعا. الحبات الكبيرة هذه غالبا تروح للقهوة المختصة. الحبات الصغيرة هذه تروح للقهوة السعودية.
1: لكن السؤال الجودة هل تفرق؟
2: لا تفرق في طعم القهوة السعودية فقط. تفرق الحبات الصغيرة مرة، نقول لها المبروم أو القطمة الصغيرة هذه تفرق. ليش؟ لأن هي أصلا هي هذه طبعا الحبات الصغيرة مرة القهوة السعودية تجي في حبة البن، طبعا حبتين بن في الحبة الواحدة. أو نقول له الصرفي أو نقول له الصافي، حبتين الصافي هذه تجي في حبة البن الواحدة الكرز. البن الصغير لا يجي حبة واحدة، فيكون مليء بالعناصر، يكون الحالة.
1: يعني الحبة الصغيرة أفضل من الكبيرة أو الكبيرة أفضل من الصغيرة؟ تفضل
2: الصغيرة أفضل في القهوة السعودية.
1: شكرا. أنا آسف يا ظافر، أقدم لك اعتذاري على الهواء وأمام المستمعين أجمعين، لأني قلت أنه مو بصحيح، العكس هو الصحيح، أنهم يفضلون الحبة الكبيرة، والدليل عند حتى محلات القهوة تلاقي الحبة الكبيرة أغلى، لكن يبدو أني ما كنت
0: مركز. هي معلومة عموما، هذه من الأشياء الجميلة. بس أستاذ محمد
1: حلوة.
0: حلوة. أستاذ محمد، أحيانا في عملية الإنتاج هل تجفف يجفف المحصول؟ هل يكون أيضا عملية تنقية بعد التنقية أيضا وتصفية؟ عملية الفرز متعبة لكم في عملية البن؟
2: إيه أول شيء الله يحفظك الجني يكون حبة حبة، هذا في البداية.
0: أي في البداية
2: بعدها نعم، هذا طبعا الممارسات لا الجني حبة حبة من أول، لكن الممارسات التجفيف الآن ما كنا نسويها قديما. كنا نجفف على أسطح المنزل البن كامل. الآن طبعا
1: الآن صار في طرق حديثة.
2: الآن طرق الحديثة مع التعليم وكذا، وشوفنا أن القهوة المقتصة يعني دخلها أفضل من القهوة السعودية، أغلى يعني ومطلوبة في السوق أكثر. فحنا بعد ما نجمع المحصول طبعا ما هو حين ترى يعني عملية الجني أو عملية جمع المحصول تمتد إلى من 4 إلى 5 شهور، ما هي في مرة واحدة.
1: يعني خلال 4 أو 5 شهور يصير في محصول مستمر. نعم. صحيح.
2: نعم مستمر. فخلال مثلا كل 15 يوم نبدأ.
1: من اللي يشتغل معكم؟ يعني عمل عائلي ولا عندكم عمال وعندكم كذا؟
2: والله العمالة ما في عمالة مدربة عندنا. يعني عندي عامل واحد بس اللهم للتنظيف لهذه، لكن وقت الحصاد لا هو
1: الشغل الفلاحي أنتم اللي تشتغلونه.
2: زي الحصاد أكثرها العائلة اللي
1: يا سلام.
2: ولا أحيانا نجيب عمالة، أحيانا ندور نشوف عمالة بس
1: متدربة
2: تكون أنت مشرف عليهم وقت الجني، لأن ضروري جني الكرز الأحمر. بعدها طال عمرك نبدأ في غسيلة نحطها في سطل كبير، اللي يطفو فوق السطح هذا نطلعه نخليه قهوة سعودية. اللي ينزل تحت هذا ثقيل مليء بالعناصر حباته مكتملة، هذا خلاص هذا نسويه قهوة مختصة، هذا لها تكثيف خاص.
1: والله يا
2: أخي يعني تسويه معالجة لا هوائي، ولا أنك تسويه معالجة في الظل تمتد إلى 3-4 أشهر للقهوة المختصة. أما القهوة السعودية شهر وهي جاهزة يعني.
1: الله حبيبي أرسل لي لوكيشن.
0: يحب القهوة ترى عبد الرحمن.
1: نبي نجي نشرف على عملية الإنتاج والمحصول والأشياء دي. الله يا أخي طيب فالك ويفتح بوجهك ويرزقكم من واسع فضله. سعداء جدا إنك كنت معنا، وسعداء جدا حقيقة بالأشياء اللي قاعدين تقدمونها. وترى على فكرة أنتم على عاتقكم شيء كبير جدا. إحنا قاعدين الآن ننافس في موضوع إنتاج القهوة وتوسيع إنتاج القهوة. أنا شفت حتى في كثير من الجهات سواء كان وزارة الثقافة أو وزارة التجارة، وزارة الزراعة تحديدا وسعت من دائرة اهتمامها بزراعة البن والاهتمام فيه وتصديره، وأيضا يعني إنتاجه داخل المملكة العربية السعودية، والاستفادة أيضا من الصناعات التحويلية الخاصة فيه. ففالكم إن شاء الله تعالى التوفيق، ومعانين ومسددين أخي.
2: اللهم آمين.
0: بالتوفيق بالتوفيق أستاذ محمد. شكرا المالكي، شكرا يعطيك الله العافية. شكرا لك يا حبيبي.
2: الله يعافي.
0: يا هلا وسهلا.
1: شكرا لك. ايش عندك؟
0: أنا شفت الحين المعلومة
1: والله مبسوطة حقيقة.
0: فايز اللي الحين فايز الحين.
1: تنتظر اللحظة المناسبة.
0: لا والله بس جد أنا معلومة رائعة عبد الرحمن.
1: جدا والله أنا
0: والله استفدت منها الأمانة. ما كنت يعني كنا ناخذ
1: بالعكس.
0: احنا كنا ناخذ مثلا لما تروح تاخذ قهوة أو بن دائما تركز على الحبة الكبيرة، هذا المعتاد دائما. بس والله أول معلومة يعني من مختصين في هالجانب، فحلو ان تكون عندك هالثقافه.
1: صدق لاحظ انت حتى القهوه المختصه مثل ما قلت لك حبتها كبيره.
0: اي يعني انا استغربت المعلومه لما قلتها لك اول، فقلت لا يعني يمكن غلطان انا بعد، يمكن الرجال يمكن قالها معلومه بس لا صاحب المزرعه يقول لك لا.
1: شلون انت جت في بالك انك تساله؟ جايه بخاطرك؟
0: لا والله بس لاني ابغى استفيد، هل فعلا هالمعلومه يعني فعلا هي صحيحه؟ لما يأكد لك واحد
1: طبعا معناته اكثر من المختص فعلا.
0: فجانب البن متعدد الانواع.
1: والله انا من الاشياء اللي خطط لها باذن الله تعالى اذا كان عندي فرصه اني بروح فعلا ازور المزارع هذه، مزارع القهوه.
0: ترى في الباحه الان، لان وزاره الزراعه الان بدات في عمليه زراعه البن في الباحه. يعني هذا شيء جميل. تروح لبها كان في ايضا جوله اظن مع زميلتنا نورا عسيري من احدى مزارع البن، فتخيل انه المنطقه ما شاء الله يبدو لي ان الاجواء ان الاجواء مناسبه.
1: مثل ما قال قبل شوي يقول يحتاج الى يعني اجواء بارده
0: او اماكن مرتفعه. الصعب فيها لما سالته انه عمليه الزراعه قال لك الانتاج بعد 3 سنوات. يعني تخيل 3 سنوات ويبدا الانتاج، انت خلال هالفتره كلها
1: تنتظر
0: ومويه وعنايه لا ودلال خاص.
1: اي والله قال مدلله تستاهل.
0: هي اللي تكيف المزاج. عاد يعني ودي اني استحضر البيت اللي في القهوه.
1: وش يقول؟
0: انا بتذكر الشاعر خلب بن هذال
1: سووا لي الكيف
0: وهو لي من الدله البن الاشقر يداوي الراس فنجان.
1: الله كيف لنا نحرقه بالنار ونزله واللي ينقطع له وراه
0: صنعاء عنينا له. تخيل كيف شايف انه البن كيف حتى طبعا. مع الشاعر مكيف
1: اكيد.
0: مسي على الشاعر خلب بن هذال الله يعطيه الصحه والعافيه. فالجميل هالقهوه اللي دائما تسعدنا ودائما وابدا معكم مستمرين فيها وبلادي عبد الرحمن.
1: صحيح
0: يعني نتنقل ما بين ارجاء هذا الوطن الغالي. فاصل وراجع لكم فيها وبلادي.

بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثالثة انطلقت، ومعكم دائما في هوا بلادي مستمرين في هذا البرنامج نحلق في أجواء مملكتنا الغالية. عبد الرحمن، المحميات الطبيعية في المملكة مساحات جغرافية جميلة جدا، ولذلك صدر فيها عدد من المراسيم الملكية الصارمة لحفظ التنوع الحيوي فيها. صحيح. أو الإحياء إن صح التعبير، لأن فيها إعادة توطين فعلا الكائنات الفطرية، الحفاظ على الغطاء النباتي، وهناك عدد من الكائنات اللي مهددة بالانقراض.
1: صحيح.
0: فهذا شيء إيجابي للحفاظ على هذه الكائنات والبيئة الطبيعية لهذه المحميات.
1: صح. طبعا هذا الأمر هو أيضا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 اللي تحاول مثل ما ذكرت يعني المحافظة على الغطاء النباتي. أيه. وإحياء أيضا كثير من الفصائل الحيوانية التي هددت بالانقراض، وغيرها حتى انقرض في الجزيرة العربية، تم إعادة إحياء من جديد مثل النمر العربي وكثير من الأرانب وكثير أيضا من الحيوانات على أرض المملكة العربية السعودية.
0: فأنا والله صراحة يعني هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة رعاه الله بهذه المحميات والتضاريس المتنوعة في هذه المحميات أيضا لها أثار مهمة جدا في البيئة، فما بالك أن أثار فيها أثار تاريخية عريقة إلى جانب هالمحميات والحفاظ عليها، أكيد حفاظ على غطائنا النباتي وبيئتنا في مملكتنا الحبيبة. طيب نحلق وين الحين يا عبد الرحمن؟
1: وين ودك؟
0: أنا
1: راكب على الباب الأيمن ورابط الحزام ومخلي القيادة لك.
0: لي أنا ولا
1: لا
0: محمد؟
1: القيادة لك. محمد مدير الضيافة، مدير المقصورة.
0: لا وين العمة على الحاجب،
1: أنت الكابتن.
0: لا كابتننا أنت حبيبنا عبد الرحمن. بنحلق الآن للساحل الشرقي،
1: يلا بينا.
0: الجميل أنه هالجولة إلى واحة الأحساء، إلى الأحساء الجميلة بتاريخها بعراقتها، ننطلق مع هذه الجولة الجميلة عن واحة الأحساء.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: من جديد حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم هوا بلادي، احنا وياكم مستمرين في إذاعتكم إذاعة الرياض. موسم العنب يعتبر من أجمل المواسم الزراعية اللي تنتظرها المزارع وينتظرونها الزوار على حد سواء، فهذا الأمر طبعا هو تتويج لرحلة طويلة من العناية بالعنب، تبدأ منذ غرسها وتمتد حتى تنضج عناقيدها وتصبح جاهزة للحصاد. في هذا الموسم لا يقتصر المشهد على جني الثمار، بل يعيش الزائر تجربة متكاملة بين أشجار العنب، يتعرف فيها على الأصناف، طرق زراعته، ويشارك في قطفه بنفسه ليقترب أكثر من تفاصيل هذا الإرث الزراعي الأصيل. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ينضم معنا مشرف مزرعة عاليات القصيم للحديث حول موسم العنب وحصاده، الأستاذ محمد بن عبد الله الهويمري. حياك الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين بكل خير، سعيد جدا بالتواجد معكم.
0: الله يحييك، يا هلا وسهلا. خلنا نبدأ بداية، طبعا مزارعين يقولون أنه جودة العنب تبدأ قبل موسم الحصاد بأشهر، والاعتناء فيه ويعني متطلباته ووضع كل الأشياء التي تضمن وصول الجودة إلى أعلى مستوى في فترة الحصاد.
1: صحيح، جودة العنب ما تبدأ من الحصاد، تبدأ من أول الموسم تحديدا في شهر يناير اللي هو بداية السنة الميلادية، تبدأ من الاهتمام بالتقليم الصحيح، التسميد حسب احتياج الأشجار، الري المنتظم، متابعة الإصابات الحشرية والفطرية بشكل دوري، تنظيم الحمل على الأشجار حتى تعطي ثمار بجودة عالية. مثل ما تعرفون أنه الأعمال هذه تمتد تقريبا من 7 إلى 8 أشهر، كل مرحلة من المراحل اللي ذكرناها تؤثر في حجم العناقيد وطعمها وجودتها.
0: حلو، شوف مرات أنا ألقى مثلا والله عنب طعمه حلو، مرات تلقى العنب طعم حامض شوي، مرات تلقى طعم سبحان الله بلا طعم، يعني طعمه كذا زي الماسخ، ومرات يصير طعم نكهة ثانية، يعني تتكلم مثلا عن عنب طعمه مانجا. وش تأثير يعني، أو وش يعني الأشياء اللي يمكن يعملها المزارع ليضمن نوعية من الطعم؟
1: طبعا تقصد يعني النضج، نضج اللي هو العناقيد؟
0: لا، اتكلم عن الطعم نفسه، الطعم مرات يصير حلو، مرات حامض، مرات يصير فيه نكهات مختلفة، مثل ما قلت لك قبل شوي يصير مرات طعم العنب مانجا كأنه يعني مهجن او منكه او ما ادري.
1: هذه تقريبا ترجع للأصناف، لكن بالنسبة للعنب في عشاق للحصرم، في شيء من أو درجة نضج حامض جدا، هذا له عشاق العنب. لكن العلامات اللي حنا يعني نهتم فيها ونعرف أنه يعني اكتمل نضج الثمر، هذه ترجع اللون الصنف، يعني في أصناف يعني ترجع للون الأحمر، وفي شيء للون الأسود اللي هو البلاك ماجيك، ووصول الطعم اللي هو الحلاوة المطلوبة. يعني إحنا بالمزرعة نجرب. يعني
0: أنت تتحكم كمزارع بجودة الطعام؟
1: هذه ترجع لتسميدك وعنايتك بالأشجار عندك. أي نعم، يعني أكيد المزارع يعني لازم يتدخل بالأشياء هذه علشان جودة الثمر عنده.
0: إيه. طيب الحديث عن أنه شجرة فيها ثمر مثلا لونها أحمر، وبجنبها واحدة ثانية لونها أخضر، هذه تعتمد على أصل الشجرة نفسها أخي محمد؟
1: نعم، أصناف يعني منطقة القصيم سجلت تقريبا أكثر من 30 صنف للعنب.
0: 30 صنف؟
1: أي نعم.
0: وشلون؟ عطني أصنافها بالألوان ولا بالأسماء ولا بالطعم ولا بالحجم ولا بإيش؟
1: يعني هي ترجع للأحجام والألوان ونفس الصنف، يعني في شيء مستورد من الخارج وفي أصناف بلدية

0: الفرة اللي هو البناتي، هذا عنب للكبار وللصغار.
1: اسمه بناتي؟
0: بناتي نعم، تجي حبة الصغير.
1: ليش يسمى كذا؟
0: هذا اسمه عاد.
1: اسمه بناتي؟
0: اي نعم.
1: تسمية يعني. تسمية عامة ولا تسمية هذه؟ نعم خاصة. نعم.
0: لا لا لا، تسمية عامة ومعروف يعني على مستوى المملكة.
1: جديدة دي، أنا أول مرة أسمع. بس يلا، على كل، وش أفضل وأكثر صنف من أصناف العنب مطلوب في السوق؟
0: تقريبا البلاك ماجيك والبناتي، هذه من الأصناف التجارية.
1: إيه؟
0: يعني هذه أميز الأصناف تجارية.
1: الحين لو يجي مثلا فيه عنب إيطالي تمام، لكنه مزروع هنا مثلا بالقصيم، تبيعونه تقولون هذا عنب ايطالي كذا ولا وشلون؟
0: في امريكي، في فرنسي، في اصناف معروفه يعني، هذا فرنسي وهذا امريكي وهذا يعني ما ينسب الصنف للي جاء منه.
1: ايه من اصله.
0: نعم.
1: طيب طبعا كلنا نعرف انه العنب له فوائد كثيره، وأصلا يعني هو من الفواكه الطيبة واللي ذكر بالقرآن الكريم، وهو من ثمار الجنة، عسى الله يبلغنا وإياكم والدين ومن يسمع يا رب العالمين. لكن السؤال يعني حسب ما هو معلوم لديكم، وش أبرز فوائد العنب اللي تعرفون يعني أخذته من الأباء والأجداد، وش يفيد العنب؟
0: والله يشوف العنب يعني ما نقدر نتكلم بأمور، لكنه زين للجهاز الهضمي.
1: ممتاز. يعني هو دائما يقول لي زين للبطن.
0: نعم.
1: للي عنده عسر هضم وكذا.
0: اي نعم.
1: يا سلام. طيب خليني بروح معك النقطة الثانية. يعني الزوار اللي يجون لعاليات القصيم يطلعون على هذا الجمال البصري وايضا الطعم اللذيذ، يقدرون يشاركون بقطف الثمار وأكلها؟
0: نعم نعم، احنا عندنا موسمين نفتح لا لا لا للزيارة، اللي هو موسم الخوخ انتهى بشهر مايو، وعندنا الموسم القادم اللي هو إن شاء الله خلال تقريبا 10 أيام 15 يوم الجاية يعني بنبدأ فيه، اللي هو موسم قطف عنقيد العنب. فيجي الزائر ويعيش عندنا التجربة كاملة، من اختيار العنقود، من الدخول تحت تعريشة العنب، ويعني تجربة كاملة للزائر.
1: يا سلام. طيب خليني بروح معك آخر سؤال، الزائر إذا جاء وسوى يعني هذه الإجراءات هذه اللي أنت قلتها، ودخل وشافت يعني تحت تعريشة العنب وذاق وجرب وقطف وكل شيء، يطلع من المكان بتجربة مميزة، وش يحمل معه في يده؟ يعني يقدر يشتري من عندكم؟
0: نعم نعم، نقول يعني يحمل الزائر ذكرى جميلة عندما يرى اللي هو المزرعة عن قرب، يعيش أجواء الحصاد، يشارك أسرته هذه اللحظات، مثل ما قلنا إنه يأخذ تجربة متكاملة. يعني ما هو الموضوع صندوق عنب إنك تأخذه، لكن يعني الهدف اللي هو التجربة المتكاملة للزائر.
1: حقيقة أنا أتقدم لك
0: نسعاله، يعني حنا هذا اللي نسعاله بمزرعة عاليات القصيم، إنه الزيارة تكون تجربة زراعية سياحية ممتعة.
1: جواكم الله، الله يوفقكم ويسعدكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك عزيزنا محمد الهويملي، صاحب مزرعة عاليات القصيم لإنتاج العنب، شكرا جزيلا،
0: حياك الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعي الكرام، ننطلق معكم في واحد من الخطى الجميلة في الحياة، رياضة الغوص، لأنه واحد من الأشياء الجميلة والهوايات الحلوة. فقرة هواية تجمع بين هذا العشق وبين هذا الجمال. يعني بصراحة أحيانا يكون هالهواية فيها جمال منقطع النظير، لأنه كثير من الناس يعني عندهم نوع من أحيانا تكون هواية عابرة، وأنه بس أنه رياضة بدنية فقط، ما أخذها بهذا الجانب. لا، في ناس يعشقون هذا الجانب، يعشقون هذه الهواية عشقا، ويحاولون أن يقدمون كل ما لديهم من خبرات ومجال في هذا الإبداع وهذه الإثارة وهذه المغامرة. لذلك هم يعيشون في أعلى درجات السلام الداخلي والهدوء النفسي. فواحدة من المحطات الجميلة في هذه الهواية أنها متعددة الجمال واللحظات الجميلة. الحديث أكثر يسرني يكون مع الأستاذة فاطمة أصبحة غواص مياه مفتوحة متقدم. ما شاء الله أستاذة فاطمة، مساء الخير.
1: مساء النور أخ ظافر.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. والله هواية حلوة وممتعة، صح؟
1: فوق ما تتصور. أنت في حياتك ما غص؟
0: لا، أنا لا غصت ولا أسبح ترى.
1: حلو، مشكلك كذا بس عشان ندخل صح.
0: اي أنا عشان كذا أقول هل
1: ما لهم علاقة؟ اي ما لهم علاقة ببعض. عادي تغوص وأنت ما تعرف تسبح.
0: اي أنا هذا اللي كنت بسأل في البداية، هل فيها فرق فعلا ما بين هالجانبين؟ لأنه في ناس تعشق هذا الجانب وما شاء الله هو غواص، وفي ناس لا يهون ويعشقون الغوص.
1: كتجربة أنت لو تبغى تجرب الغوص ابتداء، يعني كتجربة أنا أتكلم، أنه إحنا في طبعا في تخصص أنك تدرس الغوص، تأخذ شهادات كلاسات، وفي تجربة الغوص الترفيهي. تجربة الغوص الترفيهي هي مجرد تدريب بسيط جدا، يعطيك إياه المدرب لمدة تقريبا نص ساعة إلى 40 دقيقة، ورح ينزل معك على عمق معين. في العمق هذا أنت رح تشوف أسماك، رح تشوف مرجان، رح تشوف عالم البحر.
0: الله،
1: نفس الوقت أنت مش محتاج أنك تتقن كل التقنيات اللي يحتاجها الغواص المتقدم اللي ينزل أعماق، اللي ينزل في مواقع مختلفة. فالغوص الترفيهي ممكن أنه ينزلها شخص مش فنان في السباحة، يعني مش سباح. وتكون بسيطة، وطبعا غالبا اللي ينزلوا ترفيهي يجيهم الشغف كذا ويقولوا يلا توكلنا على الله ويطلعون.
0: يا سلام. طيب أنا ممكن يعني هل أجمع بين الثنتين؟ ممكن الغوص يعني بما أنه ترفيه بأخذ أنا كجانب ترفيهي، أوكي، فهل ممكن أنه فعلا أتقن مهارات السباحة مع هذا، مع هذه التجربة؟ يعني المدرب أحيانا ممكن يعطيك لمسات وأنت تغوص.
1: هو الغوص في نوعين، في الفري دايف اللي هو الغوص الحر اللي يغوصوا بدون معدات، يعتمدوا على تقوية الرئتين، حفظ النفس لفترة طويلة تحت الموية، يكون بدون معدات. وفي السكوبا دايفينج، السكوبا دايفينج اللي هو اللي يكون عنده التانك، يكون عنده منظم التنفس، يكون لابس سترة. فالنوعين مختلفين. الغوص الحر يتطلب وجوبا انه يكون الشخص سباح
0: ماهر طبعا.
1: نعم، لأنه راح ينزل على أعماق وراح يكون الهواء داخل الرئتين، ما راح يكون عنده أجهزة تنفس. السكوبا دايفينج لا، أنت غالبا تنفسك كل حركتك تعتمد على المعدات اللي أنت لابسها إذا أنت قاعد تستخدمها صح. فأنت ممكن تدمج بين الاثنين إذا كنت تغوص غوص حر. لكن في السكوبا دايفينج بالذات مثلا في الرخصة الأولى لا تشترط أنك أنت سباح، لكن يفضل لسلامتك أنه تتعلم السباحة، يعني as basic، بما أنك نازل بحر يفترض أنك تعرف تسبح.
0: السلام عليك والله. طيب أنا كذا باخذ معك تجربة، متى بدأتي الغوص؟ خلينا ناخذ منك القوة الحين، متى بدأتي الغوص فعلا وتغلبتي على هالمخاوف كلها؟ طبعا
1: أنا طبعا تقريبا من قبل أزمة الكورونا، وأنا كان خاطري أني أتعلم غوص. فبدأت رحلة البحث عن مدربة عشان أكون مرتاحة. طبعا في جزء كبير من الراحة النفسية في التدريب يلعب دور أنه هل أنا مرتاح مع المدربة أو لا، أو مع المدرب. أنا كنت أدور على مدربة بنت عشان أرتاح أكثر.
0: أي صحيح.
1: جات الأزمة وما حصل، يعني ما لقيت. بعد الكورونا كانت عندي سفرة لجزر فرسان، فخلال هذه الرحلة كان عندنا رحلة صيد سمك.
0: يا سلام.
1: أنا وقتها ما كنت أغوص. أنا مجرد إني أسبح، أنا متعودة أنزل أسبح في البحر. فنزلنا وقت اللي كنا نصيد سمك جات مجموعة دلافين، فقلت لهم إني أبغى أنزل أسبح. فنزلت سنوركلينج مع الدلافين لأنهم كانوا قريبين علينا.
0: الله.
1: طلعت منها وأنا في القارب لسه ما رجعنا الجزيرة، بديت أدور على حسابات مدربات في المنطقة الشرقية.
0: يا سلام، عجبك الموضوع؟
1: لأنه لما نزلت للدلافين شفت سلاحف، شفت أسماك، وأنا بس سنوركل غوص سطحي، يعني أنا فوق الموية، طيب اللي تحت إيش؟ اللي تحت عالم آخر.
0: الله.
1: فتقريبا في 2022 أخذت أول رخصة اللي هي دورة غوص المياه المفتوحة.
0: يا سلام.
1: في المنطقة الشرقية أخذتها هنا في الهاف مون. وتقريبا بعدها بسنة ونص أخذت دورة غواص المياه المفتوحة المتقدم.
0: يا سلام. الجانب الجميل في الغوص هو متعة ما ترى داخل البحر، فهل فعلا في إقبال على هذا الجانب، على جانب التدريب أيضا، على جانب أنه هذه الهواية الجميلة ورياضة الغوص بشكل عام؟
1: والله حاليا آخر كم سنة ما شاء الله في اهتمام كبير جدا برياضة الغوص في المملكة. هو سابقا كان موجود، الشغف كان موجود، لكن نقدر نقول أنه كان في شوية تركيز أكثر على منطقة البحر الأحمر، يعني في جدة ما شاء الله كانت الأعداد كبيرة جدا. حاليا كل مناطق المملكة فيه اهتمام، يعني احنا عندنا مجتمع غواصات في المنطقة الشرقية.
0: حلو.
1: معانا غواصات من الرياض.
0: يا سلام.
1: يعني تنزل تتعنى مشوار 4 ساعات عشان تغوص غوصة.
0: الله.
1: تغوص غوصة مدتها 40 دقيقة وتطلع تاخذ بريك، وغوصة 40 دقيقة ثانية وترجع الرياض.
0: الله. طيب كم يعني في قواعد للسلامة احيانا، يعني في بعض الغواصين خبرة طبعا في هالمجال وعندهم دراية كاملة، لكن للمبتدئين يعني ايش الاشياء اللازمة او القواعد اللازمة للسلامة للمبتدئين اللي ممكن عندهم سواء كانوا سيدات او حتى شباب، في قواعد مهمة للرحلة الغوص لابد انهم يبدأون بشيء معين؟
1: طبعا في فترة التدريب عشان انت تاخذ الرخص تبع الغوص في جزئيات نظرية وفي جزئيات عملية انت لازم تقراها وتدرسها، يعني احنا نكون في كلاس جالسين مع بعض وفي اختبار. في اختبار نظري وفي اختبار عملي.
0: حلو.
1: في اختبار عملي حقيقي في البحر. ما يكون في منطقة عميقة، لكن انت في البحر لازم يتأكد المدرب انه انت متمكن من استخدام العدة. وقبل كل غوصة تتم مراجعة الأشياء الأساسية، الإشارات اللي نستخدمها تحت الموية، لأنه إحنا حرفياً ما نقدر نتكلم. ففي إشارات معتمدة، إيش الأشياء اللي متوقع إحنا نشوفها، خطة الغوصة نفسها، كم راح نغوص، إيش راح نشوف، إيش الاتجاهات اللي راح نمشي عليها، استخدامات البوصلة مثلاً، كل ما أنت تقدمت في شهادات الغوص
0: الله.
1: تكون عندك معلومات أكثر، كم تحتاج توقف، كم تحتاج تنتظر، إيش العمق، أنت فين. والأهم قبل هذا كله أنه إن الغواص ما ينزل لحاله، دائما على الأقل يكونوا 2.
0: يعني لازم يكون مرافق معه. أحيانا ممكن تكون يعني المسافات طويلة جدا فلابد أن يكون معه مرافق.
1: لا، هي غالبا إحنا في البحر حتى لو كنا مجموعة كبيرة إحنا نتقسم 2-2.
0: أي.
1: عشان كل واحد يخلي باله من الثاني. ويعني ممكن انت على ما يقولون دائما 4 eyes better than 2. حرفيا لما شخصين يراقبون المكان مع بعض، يهتمون في بعض، يكون مرة أفضل. وأيضا في معدة الغوص نفسها، معدة التنفس للغوص، أنا مثلا عندي أنبوب تنفس حقي وعندي أنبوب تنفس ثاني حق في حالة لو أنه زميلي أو زميلتي انقطع عليه الغاز، أنا أعطيه أكسجين يتنفس من عندي. فإحنا لازم نكون 2 مع بعض، يعني هو نظامها كذا.
0: الله، جميل. الشغف هذا ممكن يروح إلى ثقافة جميلة جدا تحاولين تنشرينها؟
1: أنا بالأصل واحدة من هواياتي أن أنا مصورة.
0: الله، اكتشفنا شيء ثاني. يلا استاذ فاطمة.
1: فحاليا انا هدفي الحالي باذن الله انه بعد ما في متطلبات علي حاليا بعد الشهاده اللي انا اخذتها اللي هي الغواص المياه المفتوح المتقدم وابغى اخذ مصور تحت الماء.
0: يا سلام عليك،
1: لانه الجمال اللي تحت المويه ابغى الناس كلها تشوفه.
0: بس تحتاج كاميرات معينه مختلف. برضو
1: هي نفس، انا عندي اوريدي كاميرات احترافيه، احنا نحتاج الهاوسينج اللي هو مثل الغطاء للكاميرا وإضاءة تتركب على الكاميرات. فيعني هو الهدف موجود، يحتاج شوية شغل، بس إن شاء الله مستقبلاً إنه أمشي فيه إن شاء الله وأحققه بإذن الله.
0: والله أستاذة فاطمة الحوار جميل، وأنا والله ما أدري، أحس إنه يعني مخيف جزء ما، بس يعني أنتوا تقولون لا والله حلو وممتع، إلا ما نجرب إن شاء الله مع مدرب مدربين متخصصين في هالجانب. لكن الموضوع شيق والله أستاذة فاطمة، شكرا لك وشكرا لهالحوار الجميل الممتع معك.
1: العفو لك، وأنا استمتعت بتواجدي معاكم.
0: والله يعطيك العافية، فرصة جميلة، وإن شاء الله يكون في متسع في أحد البرامج إن شاء الله نتكلم عنها بشكل أوسع بإذن الله تعالى كهواية جميلة بإذن الله.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي فيك تحت الموية
0: بإذن الله. شكرا لك أستاذة فاطمة، يا هلا بك. يا هلا وسهلا.
1: هلا بك.

0: والله رحلة ممتعة. ويعني طبعا هالغواصين ما شاء الله من المتدربين في هالمجال، عندهم هواية رائعة، فبالتالي هم ينعزلون أو ينعزلون عن العالم الخارجي تحديدا، لأنه يشوفون أشياء جميلة، عندهم تحدي للمخاوف. وجانب أيضا من الأشياء الجميلة تحلي بمهارات الثقة العالية، لأنه فيها يعني فك لشفرات الطبيعة البحرية الساحرة، وبالتالي هي يعني تجربة فريدة تجمع بين قمة الإثارة والمغامرة. فبالتوفيق لهم إن شاء الله. والجمال أيضا نحلق مع جمال آخر، من جمال إلى جمال، ومن الغوص وهواية الغوص إلى الفن التشكيلي وما يدور فيه من جمال وإبداع وتميز، مع زميلتنا نورة المالكي. نورة مساء الخير.
1: مساء جميل عليك زميلنا ظافر، وأيضا سعيدين اليوم بسماع صوت زميلنا وأستاذنا الفاضل دائما الأستاذ. أنا وش فيني اليوم؟ أنا عندي زهايمر.
0: لا ولا لا يعني الأمور إلا
1: ما يمكن فرحانة سمعت صوته.
0: لا والله عبد الرحمن يستاهل.
1: أستاذ عبد الرحمن الليال يعني دائما أفرح لما أسمع صوته صراحة.
0: لا والله هو
1: والخير فيكم كلكم طبعا.
0: لا والله بالعكس.
1: مساء طبعا جميل عليكم. دائما متعودين علي الأحد، لكن اليوم نغير
0: استثناء
1: الاثنين.
0: استثناء اليوم.
1: اي شفت كيف نغير مع الأجواء ومع
0: طيب اليوم انت من معرض بصمتي للفن التشكيلي صحيح؟
1: أكيد طبعا، متواجد اليوم في مدينة الرياض بهذه الفعالية الجميلة، معرض بصمتي طبعا للفن التشكيلي والرسم والريزون والمجسمات. هذا طبعا المعرض يأتي برعاية من مكتب مدينتي في المعذر، طبعا دعم كبير من عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية أيضا. فعلا معرض جدا جميل، لأنه اليوم قاعدة أشوف يعني فئة نقدر نقول إحنا نحبها كثير يعني، وفنانين اليوم ما شاء الله مبدعين وأبهروني صراحة بفنهم. يعني هذه الفئة فئة ذوي الإعاقة، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا الله يأخذ شيء من شخص ويعطيه شيء يمكن أكبر. وأنا دائما دائما أقول لما أشوف يعني هالأشخاص يعني هالهمة هال يعني التميز صراحة أزعل على نفسي، إحنا كاملين يعني والكامل الله، وإحنا يعني شوي شوي وهم ما شاء الله إبداع.
0: هم إبداع
1: يعني
0: والله نورة إبداع والله يوفقهم. إيه والله
1: الكفيف أيضا هناك يعني اللي على العربة المتحركة، وما شاء الله تبارك الله هنا إبداع. يعني في ناس قدامي الآن قاعدين يرسمون رسم حي. فما شاء الله يعني صراحة يعني أشكر صراحة هالمعارض اللي تعطي فرصة لهؤلاء الفئة من فئة طبعا ذوي الإعاقة، وخصيصا من هم مميزين اليوم
0: ما شاء الله
1: في الفن التشكيلي والرسم وغيرها من الفنون. أنا راح أترك الحديث اليوم لطبعا الفئة الجميلة أيضا، دائما نشكرهم فئة المتطوعين اللي نشوفهم في كل مكان. أنا اخترت صراحة هالفئة هي اللي تتحدث اليوم عن هذا المعرض وهذه الفعالية. الأستاذ فيصل، أهلا وسهلا فيك أستاذ فيصل السعيد، وحياك الله أنت السعد، وحياك الله معانا. طبعا أنت من المتطوعين اللي نقدر نقول قدامى مع مكتب مدينتي في المعذر. حدثنا عن هذا المعرض الجميل، معرض بصمتي.
2: ما شاء الله، أول شيء معرض بصمتي تتكلم عن فنون تشكيلية وفيها رسامين بأيدي سعودية طبعا، ومستهدفة برضو لفئة ذوي الإعاقة ومثل أزمة داون. وبالعكس كمكتب مدينة المعذر دائما ندعم هذه الأشغال أو هذه الأعمال التشكيلية اللي خاصة برضو بمثل أزمة داون أو ذوي الإعاقة.
1: حلو جميل. اليوم ما شاء الله أنا أشوف يعني كذا موقع وكذا جناح، في هناك يعني جمعيات وأيضا هناك يعني ناس ممكن نقدر نقول مشاركتهم اليوم مشاركات شخصية دعم لهؤلاء الفئة. تحدثني عن طبعا الأجنحة الموجودة، أغلب الجمعيات المشاركين اليوم.
2: صحيح، أغلب الجمعيات طبعا بدون ذكر الأسماء، في جمعيات خاصة بذوي الإعاقة، في جمعيات خاصة بمثل أزمة داون، في برضو جمعيات اللي هي زي ما خلي مثلا المعاق انه يقدر يشتغل، فيكون هناك فيه همم او تمكين الهمم. وبرضه عندنا برضه من ضمن مو جمعيات اللي هي ندعم برضه الاسره المنتجه. برضو عندنا جناح.
1: أي أنا أشوفها برا ما شاء الله في الحديقة.
2: أي هذه في الحديقة الخارجية لمكتب مدينة المعبر.
1: فعلا حتى طريقة العرض اليوم ما شاء الله المعرض يعني جاي جوا المكتب وبطريقة يعني فعلا جميلة ومرتبة، وأيضا في الخارج في الحديقة الجميلة يعني الأسر المنتجة بجميع طبعا حرفهم اليدوية اليوم، ليس أكل بس صح ولا لا؟ أنا
2: شوف فعلا فعلا صحيح، لأن أساسا تصميم مكاتب مدينة الرياض بما فيهم الآن أنت في مكتب مدينة المعبر، عندنا اللي هي القاعات، والقاعات اللي نعرض فيها مثلا الإنتاج أو الفنون التشكيلية أو الدورات التدريبية برضو موجودة، وعندنا الحدائق الخارجية اللي هي محاطة بالمبنى تكون مثلا خاصة بالفعاليات الخارجية، ممكن يكون فيها مثلا زي الأسر المنتجة وهكذا.
1: جميل. طبعا من فقرات الحفل اللي انتم امس كان فيه بديتوا امس، وكان في هناك احتفال يعني جميل، يعني كان في عدة فقرات ما شاء الله. في انا عجبوني قبل شوي في فريق عطاء في بعض يعني الصغار الجميلات اللي ما شاء الله بدعوا في فعاليتهم او نقدر نقول تميز اليوم. فانا يعني اذا في مجال وفي وقت طبعا لزملائنا ناخذ معاهم شوي.
0: والله احنا على شرف الختام، لكن بشكل يعني سريع جدا نوران،
1: ممكن احنا ناخذ مع الحلوه هذه. اهلا وسهلا فيك، وعلمينا ايش اسمك اول شيء. اهلا وسهلا فيك يا همسه حلوه. اليوم ما شاء الله انت شاركتي طبعا في مشاركه جميله، اعطيني اياها كذا بشكل سريع، وش شاركتي؟ وش الانشوده اللي قدمتيها او العرض اللي انت قدمتيه؟ ما شاء الله الكل يحكي عنه.
3: قدمت انشوده ترحيبيه.
1: هذا كان امس في الافتتاح المعرض.
3: إيه؟
1: وش كانت تحكي عن
3: الانشوده؟ اهلا وسهلا،
1: انت فينا بسرعه كده.
3: اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، هذه البدايه.
1: وحلو، وكنتوا ما شاء الله مجموعه كبيره.
3: نعم.
1: حلو، وش رايك اليوم في المعرض؟
3: مرة جميل.
1: يعطيكم ألف عافية. طبعا فريق عطاء ما شاء الله تبارك الله، يعني فريق كبير جدا، وهناك عدة فعلا جهات اليوم مشاركة، من ضمنها طبعا فريق عطاء وجمعيات أخرى. لن أطيل عليكم زملائنا، يعني إن شاء الله بإذن الله طلعنا

0: بجولة جميلة لكم.
1: لا والله شكرا، أعطيتينا جولة ممتعة، دائما تكون الجولات اللي معك في الختام رائعة نورة، يعطيك العافية، دائما ما تكون ختامها مسك في البرنامج. شكرا لك نورة، شكرا.

تنقلنا في أرجاء هذا الوطن الغالي، ومن قصص النجاح ومن لقاءات الزملاء وحصاد الزملاء وأيضا مشاركاتكم معنا في بداية الحلقة. دائما ستكون هذه المشاركات إن شاء الله في بداية البرنامج بإذن الله تعالى مفتوح لكم، سواء أنه يكون سؤال سياحي ممتع جميل جدا، نتشوق لأرائكم وأيضا للاستماع لكم. هذه مساحة جميلة تحنا لكم في برنامج هوا بلادي. دائما نقول أنه هوا بلادي منكم وإليكم، لأنه من هذا الوطن إلى المستمع الكريم للتعريف بكل ما يدور فيه من فعاليات وبرامج سياحية وفعاليات ممتعة جدا تقدمها مدننا الغالية. وصلنا للنهاية مستمعي الكرام، تقبلوا تحياتنا فريق العمل، كان معكم من التقديم ظافر الخثعمي عبد الرحمن الثنيان، ومن الإخراج محمد الحميض. يعطيك العافية محمد، شكرا لك حبيبنا. ومن الإعداد عائشة زير ونورة مطيري. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعاً هذا مو معناه أن احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على إيجاد حلول للمشاكل وتعزز نجاحنا المهني ويخلينا نبني علاقات أفضل. ودائماً نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس الوقت. هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
2: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمل أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات لازم تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
3: في مفهوم حياتي استبدل

0: من البطء إلى السرعة، وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني، وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا، يعملوا بكفاح وباجتهاد وبثبات وبمثابرة، ولكنهم بهدوء.
1: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
2: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة، كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
2: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، ما أدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
3: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء. هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانه للأسف هي ارتبطت بالانجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدأ يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحيانا، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحيانا بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان. لا أبدا، نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حاليا والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
2: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني، أو هو الرتم الطبيعي، هو أسلوب حياة متكامل رح يشمل التفكير، أيضا أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
3: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج. هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة. حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل، صح؟
2: صحيح،
3: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا يعني، نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
2: فضل.
3: نبدأها بشكل بسيط. مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
2: والله صار صعب بصراحة.
3: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟
2: برضو شوية صعبة.
3: أيوة، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
2: هذه ممكن،
3: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، هذه العجلة الزائدة هذه بحيث تحذفها.
2: نعم،
3: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات. معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج. لا، هو أبسط من ذلك. فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه، فقط نعيش حياتنا الحقيقية
2: وتسرق وقتنا.
3: نعم صحيح.
2: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم، يحتاج وقت. إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
3: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس، يقول لك إنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك.
2: صح،
3: هذا للأسف إنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية

0: راحية وما إلى ذلك قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني. لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل، ولما نقول وقت طويل أو أشهر الإنسان من الآن يصير عنده ردة فعل، صح؟
1: صح.
0: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة بل تكتمل بالعادة. كيف؟ يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من شهرين إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على على على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
1: طبعا
0: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل لما يكون عنده هذا الرتم، يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني، أن والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال، واحد زعلان لا ترد الحين خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
1: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
0: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
1: رتم الحياة صار كذا.
0: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا، لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج ان نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ ايش اثر علي اصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام، صح؟
1: صحيح.
0: لكن في النهاية ترى نكتشف ان بعضها اخذت من صحتنا، اخذت من علاقتنا بالأسرة، اخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من ساعتين نصفك معه ونصف في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
1: نعم، الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
0: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار أن تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثلا الإنسان عندما يرى أن هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
1: نعمة كبيرة.
0: أيوة، لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده، صح؟
1: نعم.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
1: طبعا.
0: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء، أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة، صح؟
1: لا والله من نعمة المال والبنون.
0: يا سلام، هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
1: أو بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
0: طبعا، الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
1: طبعا نعمة.
0: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة، ترى بعض الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
1: صحيح صحيح. طيب احنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
0: لا أبدا أبدا، اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا التمخل. تعرفوا وش اللي يؤخره؟
1: وشو؟
0: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في اللوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن، صح؟
1: صح.
0: بس زمان لما ما كان في لوكيشن
1: والله نفكر أكثر وناخذ وقتنا وندور.
0: يا سلام، في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
1: نعم.
0: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا، هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟ هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح.
0: الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستحيل.

0: يستعجل، لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى، يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا رتمه سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع، كيف ممكن يعني يقولبون شخصيتهم على رتم ثاني مختلف؟ أحس أن هذا صعب. يعني
0: شوف، أصعب شيء على الإنسان أن يعمد لتغيير الطرف الآخر حتى ولو كان أقرب الناس له. طيب، لذلك ما نطلب منهم أن يلغوا طبيعتهم، لا أبدا. بعض الناس أصلا عندهم طاقة عالية، عندهم سرعة في التفكير، عندهم رغبة أساسا في الحاسم، عندهم ميزة عظيمة إذا أدير بشكل صحيح. ترى العباقرة عندهم شيء من هذا الجانب يعني.
1: نعم.
0: المطلوب أن يصبح الإنسان، يعني ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا يعني السريع ما نطلب منه أن يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة صح لما يضغط بريكات هي قرار صح، فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
1: ما له داعي.
0: تمام، بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك أنت تكون مستمتع بالرحلة.
1: نعم.
0: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت، إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا يعني.
1: نعم، يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
0: جميل، ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم يعني. التفكير العميق يحتاج البطء صح؟ الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم أصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعة، وضوح الرؤية عندهم على طول يحتاج إلى حسم. بس
1: نعم.
0: الناس العاديين يفكرون بسرعة، وهذه مشكلة أنه ما اختمرت الفكرة عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لأنه عاجز على فكرة.
1: نعم.
0: هو يحترم مرحلة الفهم. احنا الان لما نفهم طبيعه حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياه، هي اللي تساعدنا اصلا على الانجاز بشكل جيد واحنا مرتاحين، وليس فقط والله ننجز من اجل الانجاز فقط يعني.
1: نعم.
0: مثلا في الحياه اليوميه بعض الاشخاص يتمهل في اختيار التخصص صح، او الشريك او المشروع او القرار التربوي مع الابن صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن اذا وضحت الرؤيه عنده خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما رح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطل، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
1: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أنه لازم ننجز، لازم تخلص، ضرورة يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية، شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
0: صحيح، التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا، لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق صح؟
1: صحيح.
0: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
1: ومن شب على شيء.
0: يا سلام، الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار، هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
1: نعم.
0: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة جدا، يقول أن الإنسان يتشكل بما يكرره.
1: نعم.
0: يعني نكرر العادة الموجودة عندنا، لذلك هي تنطبق على التربية بالدقة. إذا كررنا على الطفل هدوءنا، انصاتنا له بحب، الانتظار يا جماعة الخير، ما أكون مشغول بجوالي هو جالس يتكلم معي.
1: نعم.
0: نرتب له الأولويات، نتعامل معه باتزان مع الخطأ، خاصة مع المراهقين. ترى أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطء، هو يتعلم النضج.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه صح؟
1: أكيد.
0: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساساً لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
1: فعلاً.
0: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جداً لحياته؟
1: متى؟
0: لما يصل مرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا؟
1: فعلاً.
0: صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك للخمسين؟
1: وفعلا يعني كانت فيها كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، إنه كان أبرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قال إنه قالوا أغلبهم إنه إحنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعة، ضاع الوقت وإحنا ننجز ما استمتعنا.
0: صحيح، حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم سؤال وش يقول لك؟ يقول لك يا ليت أني أنا يعني ما كنت أسير لهذا الرتم الذي موجود في حياتي من السرعة، وكنت فعلا بعدت عن أسرتي، بعدت عن أشياء من أجل إنجاز شيء آخر في حياتي. لو أنا وازنت فيما بين العمل أو الشيء الذي بنجزه سواء كان مالي أو أي شيء، لو أنا وازنت فيما بينهم لاستمتعت بحياتي. ترى الحياة طبعا تحتاج أنك تعيشها بسعادة، ما تحتاج أنك أنت تكون يعني ركض في كل شيء، يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا في أي برنامج أن تستعرضه ثواني بس ويروح لك مقطع ثاني.
1: فعلا يعني صار كل شيء سريع، لذلك هذه نصيحة للجميع أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق ودققوا في التفاصيل الصغيرة، لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار شيق جدا.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية،
0: حياكم الله.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: أعزائي، العين جوهرة ثمينة والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة، لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جوهرجي.
1: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
2: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي سلال البيض.
0: نعم.
2: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
0: نعم.
2: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ تضعف مع التقدم في العمر.
0: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
2: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا. مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، وفي النوع الثاني اللي هو الخبيث اللي هو المياه الزاوية المفتوحة، لأن الزاوية تكون مفتوحة ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين وبيتفقد المريض نظره من الأطراف فما يكتشف أنه عنده مشكلة. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه، يعني المياه الزرقاء زي الحريقة، لو بدأت في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفيتيها انتهت.
0: نعم.
2: فإحنا بالفحص المبكر خصوصا أول ما ندخل الأربعين لما نروح نفحص ضغط العين بنضمن إن إحنا لو لا سمح الله في أي علامات أو مؤشرات لمرض المية الزرقاء إن إحنا نوقفه. في فحوصات دحينة تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع إنه هو يوصل للمرحلة المتأخرة، لأن في المرحلة المتأخرة هو موت العصب البصري، فأنا ما أقدر أرجع شيء من الموت، فأنا الصح إن أنا أمنعه وأعالج. ولو كان في لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض، معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
0: حلو.
2: لأنه مرض يمشي في العيلة.
0: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
2: أي هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
0: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
2: سن الأربعين
0: هالرقم متعب نفسيا.
2: لازم تروح تفحص عينك حتى لو عمرك ما فحصتها. يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش، لو عندهم احمرار، يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض. بس نعم. أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن الأربعين. روح مرة واحدة طمن أنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش. يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن، يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها هتغير جودة حياتك.
0: طبعا. وأنا ألاحظ من يوم نوصل سن الأربعين لازم نظارة قراءة. ليه؟
2: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تبحثوا.
0: والله يعني قبل الأربعين ما كنا نسأل عن النظارة، وسوينا ليزر وسوينا ما أدري إيش، وصلنا الأربعين قالك لا لازم نظارة قراءة.
2: تبدأ تحتاج النظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف، فتقوم قوتها أنها تكبر وتصغر وتغير من قوة العدسة ما تشتغل على السن ده.
0: طيب
2: فتبدأ تحتاج النظارة عشان تقرب لك الصورة.
0: فعلا في أعراض حساسية للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس أكثر، جفاف العين يصير أسهل وأسرع، شنو أفضل الحلول له؟
2: طيب أول نبدأ بسبابها. عادة جفاف العين بتعرض، طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من أشعة الفوق بنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء، ممكن في التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذا تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحسي بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين. بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي التراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ. مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرفي إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه، يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميغا 3، هذه الأشياء تساعد. مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأن كل هذه الأعراض تزايد، وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
0: طيب
2: لو حصلت لنا يبقى نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال، لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميغا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطيه، لو في التهاب نعطي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة، ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ ندل العلاج بالقطرات. وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات، وممكن نديها يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من أنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي اليوم أي أعراض جفاف، لأنها شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات ضوئية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين، لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة،
0: نعم،
2: مادات دافية ممكن تريحني، ليه ما أسويها؟
0: نعم. طيب في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
1: فكرة غلط،
0: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير،
2: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين، في أنواع خفيفة وفي أنواع

0: طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
1: يعني انت تعرفي هذه حاجه تحس ان احنا يعني الايجين يعني جريسفول يعني بصحه وعافيه. انت دحين ما انت في العصر الحجري، ما انت قبل 1400 سنه، انت الان في 2025 انت في عصر متطور جدا. ليه تعيش زي كانك يعني ليه تركب سياره ما تركب جمل؟
0: نعم
1: لا دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نفحص، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما اروح افحص او يحصل اي تغيير وما اروح افحص. هي دي الفكره، لا ترضى على نفسك شيء يسيء إليك وتفضل فيه. حسيت بألم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت الأربعين روح افحص وخلينا نتطمن عليك وانت تتطمن على نفسك.
2: طبقها صح.
0: شنو أفضل أساليب الترطيب والعناية بالعين؟
1: أول حاجة وأهم حاجة أنصح كل الناس بيها النظارة الشمسية. طبعا اذا جبتها مرتبه حتنبسط انت يعني حتمتع حالك، لكن هي حقيقه لها اهميه شديده لانه الاشعه الفوق بنفسجيه جدا مؤذيه. ففي كذا درجه اشعه، احنا بس نبغى الاشعه البنفسجيه نحميها، ومو درجه غمقان النظاره معناها فيها حمايه او لا، هي ممكن تكون سودة وما فيها حماية. فلازم النظارة الشمسية يكون فيها حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية.
0: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
1: أيوة، أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات، تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما بتعطش شربني ديني فرصة. مجرد انك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي ان الامور كلها يعني حتروح، حتحسن وضع العين. كمان انصح ان الواحد ما يقرب من اشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم أدوية مكياج من غيره، لأن هذه ممكن تسوي له حساسية أو يروح عند الحقون المكياج في الأماكن حقة التجميل ويستخدموا الأشياء دي للعين.
0: نعم.
1: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة تكتر منها أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
0: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت الأربعين ولا حتى قبل الأربعين، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
1: يا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. يا ربي ما حد يشتكي من عينه وعينكم، توريكم الحياة حلوة زي روحكم.
0: حياك الله، شكرا لك.
1: يا أهلا وغلا.
0: رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم. ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في دقائق.
1: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها.

مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف

نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف. وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم. إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا، معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجل.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، وإليكم العناوين. القيادة تتلقى التعازي في شهداء سقوط طائرة أرامكو برأس تنورة. أمير الشرقية ووزير الطاقة في مقدمة المصلين على شهداء أرامكو. المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. غدا غسل الكعبة المشرفة في مشهد إيماني يجسد عناية المملكة بالبيت العتيق. إلى التفاصيل. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان المزيد من التعازي والمواساة في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة، حيث أكدت كل من الكويت والعراق ومصر والسودان وباكستان والصومال عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المملكة وأسر الشهداء. تقدم الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة جموع المصلين وذوي الشهداء على 7 من ضحايا مروحية أرامكو بجامع الفرقان في الدمام. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية، كما عبرت عن رفضها التام لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، مشددة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 للميلاد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لدولة قطر وشعبها الشقيق جراء وفاة مواطن قطري تعرض لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا وأدت كذلك لإصابة مقيم. وقالت الوزارة في بيان: المملكة تعبر عن تضامنها مع دولة قطر حكومة وشعبا وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل. تستعد رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإحياء مراسم غسل الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء، والتي تقام سنويا في 15 من شهر محرم وسط أجواء روحانية تعكس مكانة البيت العتيق في وجدان المسلمين. دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع الجامعة بقيمة 43 مليون ريال، ويستهدف المعهد في مرحلته الأولى أكثر من 15 ألف إمام وخطيب. حققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين فيما يتعلق بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025، ووفق النتائج الموثقة رسمياً سجلت نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان في المملكة أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم 97.7%، ما يعني ارتفاع مستوى الأمان الذي يتحقق لحظيا وبمتابعة دورية من كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسهم وزارة الداخلية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: واصلت المملكة تعزيز حضورها في مؤشرات التنافسية الدولية بعد تحقيقها للمركز الأول عالميا في نتائج مؤشرات الأمان لعام 2025 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، لتتصدر دول مجموعة العشرين في إنجاز يعكس نجاح المنظومة الأمنية وكفاءة مؤسسات الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأظهرت نتائج هيئة الإحصاء أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم بلغت أكثر من 97%. وجاء مؤشر الأمان انسجاماً مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في العديد من المجالات، منها الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والاجتماعي والسياسي والتقني وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. هذا الإنجاز لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد أثره إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار والسياحة وجودة الحياة، حيث يعد الأمن والاستقرار أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة الدولية في البيئة وقدرتها على استقطاب المشاريع ورؤوس الأموال والفعاليات العالمية. محمد الذيابي.
0: أطلقت وزارة السياحة رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي، مما يسهم في توظيف التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة التجارب السياحية وتمكين المستثمرين والعاملين في القطاع، بما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار السياحي. ضمن فعاليات افتتاح أسبوع المياه السعودي الأول بجدة، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 38 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات للإسهام في تبني توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في قطاع المياه، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجمع الهدى الصحي بالعاصمة السورية دمشق، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والتخفيف عن المتضررين من الشعب السوري. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: في دمشق يمتد جسر العطاء السعودي ليرسم أملاً جديداً، حيث دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مجمع الهدى للرعاية الصحية، ليقدم منظومة طبية متكاملة يستفيد منها 50,000 فرد. يهدف المشروع إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية وعيادات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب عيادات في تخصصات أخرى ومختبر طبي وصيدلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات السكان في المنطقة. ولأن الاستدامة أساس العمل، يضم المشروع مرفقا اجتماعيا ومحال تجارية خصصت عائداتها لضمان استمرار التشغيل بكفاءة، تجسيدا لدور المملكة الريادي في التخفيف من معاناة الشعب السوري. مجمع الهدى رسالة تضامن سعودية دائمة تؤكد أن يد المملكة ممدودة بالخير لتصنع فارقا حقيقيا في حياة المستفيدين وتخفف من آلام الأشقاء.
0: سباق محموم تعيشه المنطقة بين مساعي التهدئة واشتعال الميدان العسكري، فبينما تحاول واشنطن وطهران تثبيت تفاهمات حذرة، تواصل إسرائيل غاراتها وتوغلاتها في لبنان وسوريا وسط إدانة سعودية صريحة لانتهاكات أراضي الدول العربية. المزيد في التقرير التالي.
3: بين تهدئة تصاغ على طاولة المفاوضات وتصعيد يتسع ميدانيا، تمضي المنطقة بين مسارين متوازيين، أحدهما يحاول تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والآخر تكسره الضربات الإسرائيلية الممتدة من جنوب لبنان إلى الأراضي السورية. الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات واستئناف المحادثات مع اجتماع مرتقب في الدوحة لبحث الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز، غير أن الرسائل الأمريكية بقيت حازمة، إذ أكد مسؤول أمريكي أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدوم إلى الأبد، وأن جميع الخيارات ستظل مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وعلى الجبهة اللبنانية، لم تنجح المسارات السياسية في وقف العمليات العسكرية. إسرائيل أعلنت تدمير نفق تابع لحزب الله في جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق غارات جديدة مع تمسك حزب الله بحق الرد، رغم توقيع اتفاق إطار في واشنطن قبل أيام لتهيئة الطريق نحو ترتيبات أمنية بين الجانبين. أما في سوريا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي عبر التوغلات والقصف الذي استهدف محافظتي القنيطرة ودرعا، الأمر الذي قوبل بموقف سعودي واضح أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ورفض استهداف المدنيين، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا والتزام باتفاقية

0: يحفظ الاشتباك لعام 1974 بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. هدنة تختبر ومفاوضات تنتظر نتائجها، وجبهات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، معادلة تؤكد أن مستقبل المنطقة لن تحدده الاتفاقات وحدها، وإنما قدرة الأطراف على تحويل التعهدات السياسية إلى واقع يوقف التصعيد ويمنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع.
1: في الخبر الأخير، لا تزال المحادثات بين لبنان وإسرائيل مستمرة، حيث سيستأنف الجانبان غدا الثلاثاء اجتماعهما في واشنطن لمواصلة العمل من أجل التوصل للاتفاق، وهو ما أكده مسؤول في الخارجية الأمريكية. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القيادة تتلقى التعازي في شهداء سقوط طائرة أرامكو برأس تنورة. أمير الشرقية وزير الطاقة في مقدمة المصلين على شهداء أرامكو. المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. وغدا غسل الكعبة المشرفة في مشهد إيماني يجسد عناية المملكة بالبيت العتيق. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: بسم الله، السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المستشار. اليوم بسولف مع المستشار الاقتصادي الدكتور محمد مكني هذه الساعة الأسبوعية. حياك الله دكتور.
6: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
5: أهلا ومرحبا. اليوم يعني مواضيع متفرقة، بنتكلم عن دراسة الجدوى، وبنتكلم عن أيضا القروض وأنواعها، وعدد من المواضيع اللي يمكن تهم الناس. وش رأيك، وش تحب نبدأ فيه طال عمرك؟
6: خلينا نبدأ مع القروض إن شاء الله تعالى.
5: سم، إيش أنواع القروض دكتور؟
6: طيب، أولا ما في شك إحنا اليوم بنعرف إنه القروض اليوم عندنا حقيقة مجموعة من الأرقام اللي لازم نبدأ فيها، وهذه أرقام من البنك المركزي السعودي بتعطينا حجم القروض، وخصوصا بنركز على القروض الاستهلاكية. طبعا عندنا ما في شك انت اليوم لو بنتكلم على القرض الاستهلاكي، هو القرض اللي بيحصل عليها الفرد مقابل استهلاكه، وطبعا ايضا بيسمى بالقروض الشخصية. القروض الاستهلاكية دائما محددة بما يقارب حوالي 60 شهر، بمعنى بنتكلم على ما يقارب يعني 5 سنوات. بناء على بيانات البنك المركزي، طبعا هذا احد انواع القروض اللي تلامس مباشره يمكن الافراد، وبنجد انه كثير من الاشخاص يعني بيتعامل معه بشكل دائم. كنا طبعا عندنا طبعا ارتفاع في حجم القروض الاستهلاكيه من العام 2023 لو قلنا الى اليوم. احنا كنا بنتكلم كان حجم القروض الاستهلاكيه في عام 2023 حوالي 441 مليار. في آخر إحصائية عندنا حتى نهاية الربع الأول من عام 26، بنجد أن هذا الرقم ارتفع إلى حوالي 481 مليار. والقروض الاستهلاكية يمكن تقسيمها إلى 7 فئات، وهي بيندرج تحتها ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، شراء السيارات أو وسائل النقل أو ترميم العقار أو تحسين العقار أو شراء الأثاث والسلع يعني الاستهلاكية. برضو يدخل تحت القروض الاستهلاكية القروض المتعلقة بالرعاية الصحية أو القروض المتعلقة بالتعليم، وأيضا وهذا هو يمكن في غاية الأهمية بالنسبة لنا خصوصا مع الصيف، القروض المتعلقة بالسياحة والسفر أيضا تندرج تحت القروض الاستهلاكية. هذه هي الأقسام الستة اللي بتندرج تحتها القروض الاستهلاكية. وبنجد انه دائما الافراد دائما بيكون عندهم ارتفاع عالي جدا، بنلاحظ مثلا فيما يتعلق بقروض استهلاكيه اللي بتكون في شراء السيارات، أيضا بنجد عندي يمكن كانت حوالي في آخر ربع عندما نتكلم على حوالي 13 مليار. ترميم المنازل كان حوالي 8 مليار حتى نهاية الربع الأول من هذا الكم. فيما يخص السياحة والسفر كنا بنتكلم على 1 مليار. يعني تخيل أنه في عندنا 1 مليار أنه أشخاص بيأخذوا قروض استهلاكية من أجل أن هم يعني في السفر والسياحة والأمور المتعلقة بجوانب ترفيهية. أيضا يندرج وهذه أيضا معلومة مهمة تحت القروض الاستهلاكية اللي هي بطاقات الائتمان، البطاقات الكريدت اللي هي البطاقات اللي بيكون فيها مبلغ مالي، لأنه في فرق بين بطاقة أنت بتشحنها أو مسبقة الدفع أو بطاقة لا أنت بتحصل عليها وهي فيها مبالغ مالية يمكن استخدامها، وهذا هو اللي احنا بنقصده ونعنيه. وطبعا الحصول على هذا النوع من البطائق له شروط، يعني يجب أن تكون أنت عندك مصادر دخل برضه، ويكون لها كل بطاقة بيكون لها حد ائتماني معين بناء أيضا على حجم قدرتك الائتمانية. هذا النوع من أو إجمالي قروض بطاقات الائتمان حتى نهاية الربع الأول من عام 26 بتكلم على 34 مليار. عارف أستاذ محمد كم كانت في عام 23؟ كنا بنتكلم على 27 مليار. شوف الارتفاع كبير جدا، يعني في إقبال عالي على من الأفراد على إن هم يحصلوا على بطاقات الائتمان. وطبعا في أسباب خلت أو دفع يعني جعلت الناس أنها تقبل، اللي هي ما تقدم هذا النوع من البطاقات من مزايا مختلفة، منها تعرف أنت يعني بتكون أول شيء كأنها سيولة عندك مباشرة تقدر تعمل فيها عمليات الشراء وتحصل على مجموعة من المزايا الأخرى. في البنك في تنافسية عالية جدا اليوم بيقدم نوع من البطاقات هذه، منها زي على سبيل المثال المطارات، الدخول للصالات، وبعض الكاش باك أو العوائد من الشراء من خلالها. صحيح. لكن في نهاية الأمر كل هذا هو يعتبر في نهاية الأمر التزام. يعني احنا نتحدث اليوم على التزام في نهاية الأمر على الأفراد،
5: بس هو يعتبر التزام دكتور إذا أني ما أحسنت الاستخدام أو أني يعني أخذت من هذا الحد الائتماني، لكن لو قدرت أخذ المزايا فقط اللي قاعد، لأن المزايا الحقيقة أنها يعني ميب بسيطة، جيدة جدا، نقاط وأيضا أميال أحيانا، أشياء في السفر وزي ما ذكرت لاونجات أو أماكن مخصصة أكثر يعني جودة في المطارات وغيرها، فبالتالي فيها مزايا ممتازة يعني البطاقات الحقيقة عشان ما نظلمها. ويمكن هي نوع من أنواع القروض المختلف شوي، ميب زيها زي باقي أنواع القروض، يعني إذا قدرت أني أستخدمها بشكل كويس ممكن ما أدفع رسوم سنوية على البطاقة، في بعض البنوك تعطيك أنه البطاقة مجانية تصير، وتقدر تستفيد أيضا من المزايا حقتها بدون ما تستخدم الحد الائتماني اللي حطوه لك، فبالتالي يكون قرض ولكنه مو بزي القرض الثاني، قرض بدون فوائد إطلاقا وما عليه أي مشاكل إذا قدرت أنك توازن، ولا وش رأيك أنت بخص؟
6: صحيح، بالعكس أنا أتفق معك. نعرف إنه هذه واحدة من المزايا اللي بتقدمها البنوك للأفراد، وإحنا دائما بنقول الخدمات البنكية مثل ما بتكون إيجابية إلا أنه ممكن تكون سلبية على الشخص، وبالتالي طريقة الاستخدام، جودة استخدام الأفراد، حسن استخدامهم لهذه الخدمة هو الحكم في نهاية الأمر. إذا كنت شخص بتستخدم هذه البطاقة

0: وبتسدد الالتزام اللي عليك في وقت السداد المعتمد اللي هو بيكون في خلال حوالي 21 يوم بعد استخدام أو نهاية الشهر، أنت في الحالة هذه ما بتكون دفعت فوائد وما بتكون دخلت في مسألة التراكمية وإلى آخره. لكن في أشخاص للأسف ممكن هم ما يحسنوا استخدامها، لذلك أنا لو كنت بتكلم على القروض سواء كانت بطاقات الائتمان أو القروض الاستهلاكية اللي فصلنا فيها كأنواع، أنت اليوم أهم شيء أنك تسأل نفسك أسئلة مهمة قبل أنه أنت ما تتجه إلى الحصول على أي نوع من أنواع القروض. اليوم حتى لو كنا بنتكلم عن القروض الاستثمارية أو القروض العقارية، وبالتالي هذه طبعا قروض بتكون التزاماتها طويلة الأجل، بمعنى أنها التزامات أبعد من 5 سنين، ممكن تصل لعشرين 25 سنة، بالإضافة أنها استقطاعها من مصادر دخل الأفراد بتكون مرتفعة. فخليني أقول اليوم أنا قبل ما أقدم على أي قرض نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة المهمة. أول حاجة، هل أنا بحاجة حقيقية اليوم للقرض أم هي مجرد يعني رغبة أنه أنا والله أخذ هذا القرض؟ الأمر الثاني، هل القرض سيضيف قيمة أساسية؟ لأنه بعض القروض الحقيقة بيحصل عليها الأفراد هو مجرد بيأخذها من لأجل الأمر ليس أساسي في حياته، وبالتالي هذا بيعتبر التزام. أنا أعتقد أنه هو بيوقعك في أنه أنت بتقلل مصادر دخلك، بالإضافة أنه ما بتحقق المنفعة الحقيقية. أيضا من الأشياء الأمور المهمة دائما قبل ما تدخل في مسألة القروض والتعامل مع القروض، هل تستطيع فعليا سداد هذه الأقساط بدون أنه يؤثر على حياتك؟ سواء كنت كنا بنتكلم عن القرض الاستهلاكي أو بطاقات الائتمان، أو حتى لو كنا بنتكلم عن القروض العقارية والاستثمارية، لأنه هذه التزام في نهاية الأمر. غير كذا، هل يوجد بدائل عندنا؟ في بعض الأحيان يكون عندك بدائل ما تحتاج أن أنت تروح للقروض، ودائما بنقول للأفراد خلي القرض آخر الحلول، لا تكون أول حل. للأسف يعني كثير من الأشخاص يعني بعضهم بيتعامل مع القروض وكأنها زي ما بيقولوا دخل بالنسبة له، جزء من الدخل، وهذا مو صحيح. يعني اليوم حقيقة في أشياء كثيرة في حياتنا نستطيع أن نستبدلها أو نبحث عن يعني حلول أخرى بعيد عن القروض. بنعرف اليوم حتى القرض هناك قروض أساسية وهناك قروض حقيقة مالية. يعني اليوم لو كنا بنتكلم على الحصول على سيارة، هذا قرض أساسي ما في مجال. اليوم اللي ما عنده سيارة ما يقدر يعيش في مدينة مثل الرياض أو في جدة أو في الدمام، لأن التنقل مهم بالنسبة له. فبالتالي من الطبيعي اللي ما يملك الحقيقة قيمة شراء سيارة نقول له لا، هذا حقيقة قرض مهم وحيضيف لحياتك يعني أنك تروح الدوام، تروح الجامعة، تروح بالأسرة، وبالتالي السيارة وجودها مهم. لكن لو كنا بنتكلم على شخص يتكلم اليوم على سيارة فارهة مثلا، خلاص، أو السيارة رقم 2 في حياته أو الثالثة، لا، هنا الموضوع أصبح يعني ليس الحصول على القرض من أجل السلعة الأساسية. غير كذا، لما كنا بنتكلم على السفر، وإحنا الآن إحنا بنتكلم زي ما أنت عارف في مرحلة أو في وقت الصيف، والصيف كثير من الأشخاص بيحاول إن هو يعني يسافر يغير جو وكذا. للأسف أنا أعتقد إنه السفر أو خلنا نقول الترفيه بشكل كامل هو مهم في حياتنا، لكن حينما يتجاوز المقدرة يصبح هنا دخلنا في مرحلة أخرى. لذلك حتى السفر اليوم مكلف ويحتاج له مصاريف، فإذا ما كنت أنت جاهز الحقيقة أنه أنت تسافر، لا يعني شوف البديل، ممكن تعمل تنبسط وتقضي وقت جميل أنت وأسرتك أو أنت لحالك في نفس مدينتك وتستمتع بالفعاليات الموجودة عندك، بعيد على أنه أنت تدخل في قروض ربما تكون يعني تراكمية. لأنه العواقب ما هي سهلة. ليه إحنا دائما بنحذر من القروض؟ اليوم أول حاجة بترتفع الالتزامات الشهرية عليك، تلقى نفسك أمام التزام إجباري ما يمكنك أنت الخروج منه إلا بسداد المبلغ كامل، وهذا حقيقة التزام ما هو سهل. الأمر الثاني، يضعف من قدرتك على الادخار، وإحنا في كل مرة بنتكلم عن الادخار وأهمية الادخار في حياتنا. اليوم الأشخاص اللي عندهم التزامات أو قروض ما يقدر يدخر بشكل سهل، لأنه جزء من دخله أصبح يذهب للإدخار.
1: يعني دكتور، أنت تتوقع في ناس يأخذون قروض كذا هم محتاجينها أو حاجتهم لها بسيطة، أو يعني في،
0: خلينا نقول ما درسها بشكل جيد،
1: إيه يعني تعتقد أنه العدد مخيف اللي يأخذ القروض اللي بيسافر مثلا، ولا بيشتري سيارة فارهة، ولا بيسوي شيء تافه؟
0: خليني بقول لك حاجة أستاذ محمد، القضية اليوم قضية زي ما ذكرنا أهمية القرض في حياتك. فبنقول القرض خدمة زي ما قلنا قبل شوي إنه البطاقات الائتمان خدمة مهمة وجميلة ورائعة وبتقدم تسهيلات الأفراد. نفس الطريقة القروض هي خدمة بنكية ممتازة، لكن إذا لم تخطط بشكل جيد قبل أن تحصل على القرض أنت تقع في مشكلة. يعني خليني أقول لك حاجة، اليوم في كثير من الأفراد لما بيروح للبنك بتلقى أول سؤال يسأله على موظف البنك، أول سؤال يقول لك ما هو الحد الأعلى؟ طبعا هذا خطأ، أنت المفترض أنك جاي وأنت عارف كم تحتاج. أنت تحتاج 100,000، خذ 100,000، ليش تأخذ 200,000؟ هنا أصبح أخذك للقرض، لكن بتجد أنه أول سؤال بنسأله لما بنجي عند الموظف بنقول له يا أخي كم الحد الأعلى اللي تقدر تعطيني؟ طب لو قال لك 300 تأخذ 300 وأنت ما تحتاجها، أنت دخلت في التزام الحقيقة أكبر من احتياجك. فهنا بنقول أنه القرض خرج عن طور بس المنفعة اللي أنت المفترض تحصل عليها، وبالتالي أوقعت نفسك الحقيقة في التزام أنت كان المفترض أنك تنتهي منه في سنتين على سبيل المثال. خلاص السيارة قيمتها 100,000، ليش تأخذ 200,000؟ ليش تأخذ 300,000؟ فأنا هذا دائما بركز عليه اليوم لكل الأفراد، القرض خدمة ممتازة، خدمة رائعة بتقدمها الجهات المالية، لكن يجب أن تحسن التخطيط. اليوم أنت مثل ما بنقول نخطط والله في حياتنا في كل شيء.
1: طيب دكتور خلني افترض معك أني أنا وقعت في الفخ، اليوم أسولف والله من باب المصادفة مع أحد الأشخاص في الموضوع هذا، فيقول لي أنه أخذ قرضين، قرض عقاري وتملك من خلال المنزل، ويعني يشوف أنها خطوة ممتازة الحمد لله رب العالمين، ولكنه أخذ بعدها قرض شخصي، يعني سوى ما أدري سوى واستطاع أنه يأخذ قرض شخصي إضافي، فصار عنده عبء مالي ثقيل جدا، وصار راتبه يدوب يكفي إلى آخر الشهر. طبعا أنا أعتقد أنه في مشكلة في البنك، أو البنك قاعد يأخذ أكثر من الحد المسموح فيه، أعتقد أنه في حد مسموح أنه يأخذ منه يستقطع من الراتب 60%، أو صحح لي دكتور إذا أنا ماني عارف.
0: صحيح، في عندنا طبعا القروض الاستهلاكية الحد الأعلى فيها حوالي 33%، اللي هي القروض اللي 60 شهر.
1: حلو.
0: إذا كان الشخص عنده قرض عقاري فقد يصل زي ما ذكرت إلى حوالي 60%.
1: أوكي، مع القرض الشخصي إذا قدر يأخذ القرضين
0: هياخذ الفرق دائما، يعني ما حيزيد، يعني ما حيديك 60 و30.
1: ممتاز، يعني فبالتالي اقصى حد يقدر يستقطع البنك منك هو 60%.
0: احسنت، اللي هو الحد الاعلى للاجمالي.
1: إيه؟
0: وبالتالي لكن زي ما ذكرت هو ثقيل طبعا على
1: بعض. بالضبط، فشلون ممكن اتصرف يا دكتور في الحاله هذه؟ انا وقعت في الفخ.
0: الحقيقه هي المشكله هذا التزام، واليوم الخروج من مثل هذا النوع من الالتزامات خليني اقول لك خسائره كبيره جدا، وهذا ترى بسبب يعني عدم التخطيط المسبق. يعني زي ما كنا بنتكلم إذا بتذكر أستاذ محمد في إحدى الحلقات إنه المنزل، ويمكن هذه ترى القرض العقاري هذا يعني إذا ما خططنا له بشكل جيد أنا أعتقد إنه هو يعني ليس القضية أن تتملك منزل، القضية ماذا بعد التملك. يعني اليوم كلنا نتمنى إنه عندنا وحدة سكنية، عندنا أرض نبني عليها، عندنا كل إنسان، لكن المقدرة الشرائية مهمة جدا. يعني اليوم شخص والله ما عنده قدرة أنه يتحمل استقطاع 60% من راتبه لأنه عنده التزامات أخرى، فبالتالي كان من الأصل أنه أنت ما تفكر في شراء المنزل، ليس الوقت المناسب، فيعتبر عندك البدائل الأخرى هي الأفضل بالنسبة لمصدر دخلك.
1: طب الآن أنا وقعت في الفخ، في حل ولا تعتقد أنه يعني خلاص أصلي كثير؟
0: شو سوي؟ لكن قد يكون هناك حلول لكنها مكلفة بتكون، يعني مثلا لو تراجعت على الوحدة السكنية بأنه أنت تتخلص منها الآن أكيد أنه حيقع عليك خسائر، حيبقى عليك التزام إلى أن ينتهي. يعني بدل ما بيصير الالتزام أنك تصبر 20-25 سنة ممكن تقلصه بأنه أنت تتخلص من الوحدة السكنية،
1: أبيع البيت منهم. يعني أنت تشوف أنه أني ممكن أبيع هذا البيت اللي أنا شريته عشان أقدر أتخلص من الموضوع، هذا حل يعني مزعج جدا.
0: طبعا مزعج ومكلف، لكن بعض الأشخاص قد يصل لمثل هالمرحلة لأنه بالفعل لا يستطيع. يا أستاذ محمد اليوم القضية وهذه ترى دائما بنقولها، القرار المالي ما يؤثر عليك أنت لحالك، يمتد إلى الأسرة،
1: ما يخالف يعني الأسرة. أحيانا تصير مضطر أنك تعيش الأسرة معك في قرارات صعبة زي كذا، بس أنك ما تخسر السكري، خصوصا أنك خلاص دفعت فوائد ودفعت مصايب وخلاص انت وقعت، انتهى الموضوع. فالحل في الوضع يعني
0: ممكن في بعض الأشخاص يقول لك يا أخي البحث عن مصادر دخل أخرى، نقول ممتاز،
1: أوكي.
0: هذا من الحلول أيضا.
1: صحيح.
0: نبحث عن مصادر دخل، لكن هل كل الأشخاص يستطيعون؟
1: لا،
0: هذا سؤال أيضا مهم. يعني إذا كان اليوم بعض الأشخاص لديه ما شاء الله مهارة ويقدر إنه هو خليني أقول يستخدم مهارته من خلال العمل الحر، ولا يصبح عنده مصدر

0: عملية إعادة بناء العقد بعقد آخر، أنا أعتقد أنها تعقد المسألة، لأنه المفترض الحقيقة اليوم أنك تركز على المشكلة يعني اللي أنت فيها اليوم، تقييم وضعك الراهن. هل أنت اليوم تستطيع زيادة الدخل؟ هل في إمكانية بالفعل أنه إذا كان لديك استثمارات أو لديك مثلا ادخار معين أو وسيلة؟
1: طيب دكتور، بالنسبة لموضوع شراء المديونية يا دكتور، هذا إيش وضعه بالضبط؟ هل هو فخ ولا هو فعلا حل مساعد؟ إيش أبعاده بالضبط؟
0: إحنا ما نقدر، إحنا شوف الخدمات البنكية قلنا زي السكين، السكين مفيدة لكن إذا أثناء استخدامها تقطع اليد وتأثر عليك وتزعجك. نفس الطريقة الخدمات اليوم اللي بتقدم في أي مكان، في اليوم المديونية أو شراء المديونية قد يكون قرار صحيح لبعض الأشخاص، وهذا يعتمد على دراسة حالة الأشخاص، وقد يكون قرار خاطئ لبعض الأشخاص. يعني ما لا يمكن أن نعمم تعميم في هذا الأمر، ما هو صحيح، ولا يمكن أن نقول والله خلاص على الأبد إنه ما غير جيد. هي خدمة موجودة لبعض الأشخاص مفيدة، لكن أيضا لبعض الأشخاص قد يكون.
1: إيش يستفيد البنك من شراء المديونية دكتور؟ هذا سؤالي.
0: أكيد حيضاعف الفائدة عنده في الجزئية هذه، يكون أكيد ما في شك. المدة الزمنية أيضا هتزيد عندك، المدة الزمنية أنك أنت اليوم أنا يعني مثلا لنفترض أنه أنت تبقى عليك سنتين، لما بيشتري مديونيتك حيعيد مثلا بناء المدة الزمنية إلى 5 سنوات أخرى. يعني فهذه كلها من الأمور اللي حقيقة أنت لابد أنك تكون جاهز ومستعد لها. لكن خلينا أستاذ محمد، إحنا دائما بنقول أهمية قراءة المشهد قبل الوقوع في القرض هو اللي يهمني. اليوم التوعية هي المهمة بالنسبة لنا. أنا يهمني اليوم إنه كل شخص قبل ما يتخذ قرار الذهاب للحصول على القرض أيا كان نوع هذا القرض، لازم يكون أعرف احتياجي، مدى احتياجي منه، هل هو بيقدم خدمة أساسية فعليا زي الزواج على سبيل المثال. في كثير من الشباب يقول لك والله أنا أعتقد إنه الاقتراض من أجل الزواج شيء أساسي، يعني الزواج مهم في حياة الشاب ولا بد أنه يبني أسرته وكذا، لكن برضو نرجع ونقول حجم القرض مهم بناء على قدرتك. يعني لا يمكن أنك أنت اليوم احتياجك 100,000 تروح تأخذ 500,000، ما هو صحيح. اليوم لا يمكن أنك تتكلف بتكاليف زواج تفوق مقدرتك وتقول يا أخي والله للأسف يعني ما حد راح عني. أنت صاحب القرار، أنت صاحب القرار. يعني ما في أحد حياخذك يوديك للبنك تأخذ القرض، وما في أحد حياخذك ويقول لك ادفع تكاليف زواج بالمبلغ. أنت صاحب القرار. أنا أقول دائما ما دام إن الأمور في البدايات دائما ابحث عن التوافق مع مقدرتك المالية، لا تنفق في شيء أنت تجد إنه يزيد من التزاماتك وأعباءك المستقبلية، لأنه زي ما ذكرنا يعني في نهاية الأمر أنت حتفوت فرص كثيرة في مستقبلك، ما حتستطيع تدخر في الفترة هذه، لن تستطيع أيضا حتى الاستثمار، غير وجود الهم. يعني هم الدين هذا مشكلة، تلقى الشخص بيقعد دائما هو عارف أنه والله 30% من راتبه رايح. فأمور كثيرة أنا أعتقد يجب دراستها بشكل جيد قبل أنه الواحد حقيقة يأخذ قرار. القروض دائما بنقول هي ما هي عدو للإنسان، لكنها تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى انضباط في القرار المالي الحكيم، وبالتالي هذا الأمر الأساس فيه هو قدرتك الحقيقة. قدرتك على الاقتراض، قدرتك على السداد، قدرتك على المحافظة على استقرارك المالي، جودة حياتك ما تتأثر. أنت اليوم زي لما بنعطي نصيحة اليوم لشخص اقترب على التقاعد، نقول له قديش أنت جهزت أنه تبقى جودة حياتك زي ما هي، ما تتراجع، خصوصا أنه في مرحلة متقدمة من العمر قد أنت تحتاج أمور ما كنت تحتاجها في فترة شبابك. فاليوم التخطيط الحقيقة الاقتراب، ويمكن أنا والله في سؤال مهم اسمح لي أني أسأل وأجاوب.
1: تفضل دكتور.
0: يعني اليوم أنا بالنسبة لي دائما بقول للشباب بالتحديد اللي هم بدأوا يعني حياتهم المهنية، أقول له حاول قدر المستطاع أنه بالفعل ما تقحم نفسك في القروض مبكرا، خصوصا إذا ما هي قروض أساسية.
1: بس وين السؤال؟
0: السؤال لا يعني أنا أقول اسأل نفسك ليش أنا أتجه للقرض، ليش أنا أتجه للقرض؟
1: أوكي.
0: القرض لا، إذا كنت تستطيع تجنبه وليس شيء ضروري في حياتك يا أخي، الأفضل حقيقة إنه أنت يعني تعتمد على مصادر دخلك، تبدأ بصندوق ادخاري جيد، تبدأ في عملية الاستثمار، تبدأ بالبحث عن مصادر.

0: الأخرى تزيدها، لأنه هذه المرحلة من عمرك هي أثمن مرحلة. أنت اليوم تستطيع أنك تعمل ساعات إضافية، تستطيع أنه أنت عندك الجرأة على فكرة، كل ما كنت في مقتبل العمر كل ما كان عندك جرأة على أنه تأخذ قرارات مالية يعني أكثر جرأة من التقدم في العمر. حتى في الكاريزما للمستثمر اليوم بتجد أنه أغلب المستثمرين المتحفظين بيكونوا يعني إحدى أمرين، يا أنه العمر متقدم فيه، يا أنه دخله محدود جدا، فبالتالي يصنف من المستثمرين اللي هم متحفظين جدا ما يستطيع أنه يأخذ خطوة يعني جريئة. بينما أنا بقول للشباب أنت اليوم في مقتبل العمر وإن شاء الله عندك مصدر دخل جيد ولا زال أمامك فرصة الحقيقة من الفرص الاستثمارية، وخصوصا إذا بتكلم عن اقتصادنا الوطني وعلى اللي بنشاهده من خلال الحمد لله البرامج والتنوع والاستثمارات في الرؤية 2030، أنا أعتقد أنه في فرص إن شاء الله يعني كثير مقبلة للشباب. وبالتالي حاول قدر المستطاع بالفعل أنه أنت تستفيد من الفترة الذهبية لك كشاب وقادر، أنه ما هو تروح ترهن راتبك من بدري وتقول والله أنا يعني سيولة مؤقتة، لأنه شوف هو القرض للأسف يعني خليني أقول لك له فرصة. أنت عارف لما الحساب يكون فاضي كذا فجأة تلقى حسابك فيه مبلغ معين، هذه سيولة مؤقتة، لكن للأسف هذه السيولة المؤقتة هي التزام طويل الأجل، التزام يحتاج أن أنت يعني تسدده وتلتزم فيه، وما يمكن الحقيقة إلا أنك أنت زي ما ذكرنا تعمل عملية سداد كلي. فأنا بقول القرض قرار جيد إذا كان بيحقق إن شاء الله دخل مستقبلي، بمعنى أنه أنت بالفعل استفدت منه دخل، لا يعني عوائد يعني فوائد، يعني مثل السيارة قلنا، مثل الزواج، مثل التعليم. حتى التعليم أنا أقول أنه التعليم من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين أنه هم، ليش؟ لأنه أنت تستثمر في نفسك اليوم من أجل زيادة دخلك مستقبلا. اليوم الحصول على الشهادات العليا إذا كانت، إذا كنت أنت بتروح تدرس وتتعلم أكيد أنه أنت بتبحث عن مصادر دخل أعلى في المستقبل. هذا الحقيقة أنا أعتقد أنه من القروض الأساسية للأشخاص اللي حابين يستثمروا في أنفسهم. غير كذا إذا كان أنت اليوم بالفعل يعني كان مقياس مقدرتك لا يتناسب مع تحملك لهذه الالتزامات، كن جريء مع نفسك وقول أنا ما أستطيع أني أدخل في هذا الالتزام لأن هذا الالتزام حيسبب لي مشاكل كبيرة، وهذا هو المهم. فضمان قدرتك تكون واضحة على السداد، القرض بيحل لي شيء أساسي أو ما حيحل شيء أساسي، إيش اللي حتشتري فيه، هذه كلها أمور يجب أنك تسأل يعني نفسك فيها. مثل ما قلنا اليوم يعني اللي بيحصل في الاستثمار، انتبه من الناس اللي تدفعك للاستثمار لمجرد والله إن هم نجحوا، لا يعني إنه شخص حصل على قرض وحقق منه منفعة معينة إنه أنت ينطبق عليك الأمر، لا، كل شخص له حالته، كل شخص له طريقته، كل شخص له يعني احتياجاته اللي بناء عليها نقدر نقول هذه القروض مهمة أو ليست مهمة.
1: في سؤال يعني أعتقد أنه جيد يسأل، إذا رحنا دائما يشتكون الناس أنه إذا رحنا ناخذ القرض نلقى ترحيب ونلقى يعني حفاوة من البنك، وإذا توقعنا واخذنا القرض يصير الموضوع مختلف شوي والمعاملة تصير يعني جافة. فبالتالي دكتور ودي أسألك في هذا الموضوع، هل المستشار اللي قاعد يعطيني الشور في البنك رجل أثق في كلامه وله مسوق، إيش قاعد يسوي هو بالضبط؟
0: طيب شوف، يعني أول شيء أنت متجه له، يعني خلينا نكون يعني أبدا من أنت بتتكلم على جزئية كثير من الأشخاص يقول لك يعني هل أثق في جهة، إحنا نقول كلهم إن شاء الله ثقات، لكن في نهاية الأمر أنت ترى رايح لبنك تجاري. إيش معنى بنك تجاري؟ معناته يريد أن يحقق الفائدة،
1: يريد أن يحقق التارجت على قولة علي،
0: عنده فائدة، عنده فائدة، أنا اليوم أنا ببيعك خدمة. فمن الطبيعي جدا أنه هو حريص أنه يجمل الخدمة اللي يقدمها،
1: فهو مو مستشار، هو مسوق، يعني ما أعطي يعني استشارة يعني. أنا مو ممكن يعطيني شور في أني أخذ قرض معين، بس أنه
0: بس خلينا أستاذ محمد يعني خلينا نكون أكثر صراحة، هل الأفراد اللي يروحوا للبنك ويطلب استشارة هم ما يطلبوا استشارة الحقيقة؟ إحنا قلت لك أنا هو يروح الحقيقة أسئلته تكون منحصرة على كم الحد الأعلى وكيف ممكن أتدد، كم تستقطع من راتبي، وكم سنة أو الفترة الزمنية. في الغالب هذه هي الأسئلة، هذه ليست استشارة. تتكلم على استشارة، تتكلم على شخص يذهب لشخص ويقول له أنا حاب أشتري أو أخذ القرض بروح أستثمر في الجهة الفلانية، وش رأيك؟ هل تجد هذا استثمار جيد؟ هل هناك دراسة جدوى؟ استشارة مختلفة ترى. الاستشارة تجي مثلا أنا والله وضعي المالي كذا، هل تنصحني أني أروح أخذ قرض في هذه الظروف؟ عندي التزامات كذا، حجم أفراد الأسرة كذا، عندي التزام مستقبلي كذا. هذه لكن اللي يحصل حقيقة حتى العقد بعضهم ما يقرأ العقد.
1: مو بعضهم دكتور، أقدر أقول لك 90% ما يفهم هو دكتور. مستحيل أني أقرأ، أنا ما قرأت في المدرسة كتابي عشان أقرأ كتاب من الشروط والأحكام
0: بس هو في نهاية الأمر زي ما بنقول مثل البائع والمشتري، في نهاية الأمر أنت بتتجه لجهة من الطبيعي جدا أنها بتقدم الخدمة وتبرزها لك في أفضل حالاتها، الباقي والدور عليك أنه أنت بالفعل تستوعب أهمية المرحلة اللي أنت حتروح لها. لازم تستوعبها، أنت رايح ترى مرحلة جديدة الآن، مرحلة التزام. ليه نقول مرحلة؟ لأنه بالفعل مرحلة 3-4-5 سنين أو أكثر هذه حياة ترى، هذا عمر. فأنت صحيح. هتدخل شيء جديد الآن. هل أنت قادر أنك تعيش 60 شهر أو أكثر أو حتى أقل من هذا بمصدر دخل محدود أقل من المصدر اللي أنت معتاد عليه؟ إيش الوضع اللي أنت تتوقعه في حياتك الشخصية، في أسرتك، في أطفالك؟ كيف إيش تتوقع يصير في البكرة؟ هل أنت توديهم مدرسة أهلية، بتحطهم مدرسة حكومية؟ إيش وضع الجانب الصحي؟ كيف وضع أمور كثيرة حقيقة. إذا درست الأمور هذه كلها وتأكدت أنه بالفعل هذا الالتزام سيحقق لي منفعة ضرورية، مثل اليوم لو يجيني شخص يقول والله يا أخي أنا لازم أجري عملية على سبيل المثال، عملية هذا جانب صحي ما في مجال، إذا ما سويتها خلال شهر شهرين ترى أنا ما أقدر، هذا الشيء بيأثر عليك، نقول له هذا ما في شك قرض أساسي وتوكل على الله وخذه، لأنه هذا ينعكس يعني منفعته فورية على صحتك. فدراسة القرض أو التخطيط لأخذ القرض الحقيقة هي مسؤولية تقع على عاتق الشخص المتجه للقروض وليس على الجهة التي تمنح القروض. يعني أنت في نهاية الأمر يجب أن تفكر وتخطط وتسأل حقيقة وبعد كذا تقرر.
1: لا أنا اللي أقصد يا دكتور الجهة اللي تمنح القروض، اللي أقصد في الموضوع أنه بعض الناس ما يعني يعتقد أنه فعلا اللي قاعد يعطيه النصيحة. يعني أنا أذكر أنا صغير توظفت مبكرا شوي، فبالتالي كان عندي دخل وعندي راتب ممتاز، فالبنك كان يدق علي يقول لي عن البطاقات الائتمانية. أنا ما أدري وش السالفة، وكنت فعلا يعني في وقتها ما أفهم يعني، وكان الموضوع بالنسبة لي مغري يعني، إنه بيعطيني بطاقة فيها 10,000 ريال وأقدر أسوي فيها اللي أبي وعادي أسددها متى ما بغيت وأموري زينة، حتى ما فهمني إن عليها رسوم 5%، ولا كنت أعي إنه إذا ما سددتها كاملة الرسوم تتضاعف. الحقيقة إنه البنوك أيضا تمارس نوع من أنواع التسويق المضلل. وأيضا دكتور يعني اسمح لي أستطرد في هذا، أقول لك إنه والله مثلا لو البنوك ما تمارس هذا النوع من التسويق المضلل، الدولة ما فرضت وسنت شروط في إعادة الجدول للكثير من الناس، في وضع حد معين لاستهلاك الراتب خلاص البنك ما يقدر يتجاوزه. الدولة أيضا والمشرعين الاقتصاديين عندنا وضعوا شروط البنوك ما تقدر أنها تتجاوزها، ومؤخرا أيضا الشروط اللي نزلت على البطاقات الائتمانية والرسوم اللي فيها، واضح أن البنوك يعني قاعدين يسوقون بطريقة أيضا أحيانا تكون يعني فيها تلاعب نوعا ما يا دكتور، إذا جازت العبارة.
0: شوف الحقيقة اليوم الحمد لله الأنظمة بتحمي الأفراد بشكل عالي جدا، واليوم حتى القطاع البنكي حريص اليوم لأنه عليه مخالفات، لو لا سمح الله يعني ظل الأحد أو سوق بطريقة غير صحيحة حتى إعلاناتهم يجب أن تكون إعلانات واضحة. ولذلك اليوم العقود اللي ما بين البنك مثلا وما بين الأفراد تكون مكتوبة ويتم إعطاء فرصة لقراءتها من من الشخص اللي هياخده، يرسل لك يرسل لك العقد وتقرأه قبل ما توقع عليه وقبل ما تعتمده. فأنا أعتقد أنه ليه دائما بنقول يمكن المرحلة اللي ذكرتها أستاذ محمد أو التجربة اللي كنت عشتها، خلينا يعني نقول أنه يمكن كان عندك اندفاع، كان عندك جهل ب يعني إيش معنى بطاقة ائتمان. وهذه ترى أيضا تقع على أنه أنت قبل ما والله هذه الخدمة اليوم قبل ما أحصل عليها، يا أخي اليوم الحمد لله التقنية موفرة كل حاجة، اليوم تدخل على اليوتيوب ما شاء الله كثير من المختصين يشرح لك أنواع القروض، يشرح لك البطاقة نوعها فوائدها المزايا اللي ممكن تحصل عليها. في كل مكان بصراحة. يعني المعلومة اليوم ما عاد زي زمان، المعلومة متاحة والسهل الوصول طيب. لها.
1: أنا اليوم عندي سؤال دكتور إذا سمحت لي من المخرج، يعني شخص واضح أنه قاعد يعاني الحقيقة ويحفزني على أني أشد أكثر على البنوك، مدري ليش، فأي شيء يصير مني ترى مو مني، ترى من علي جدوع. علي يسأل يا دكتور، يقول الآن بالنسبة للقروض وسدادها المبكر، اليوم إذا أنا أخذت قرض وسددته مبكرا هل فعلا تسقط عني الفوائد، ولا يعني سددته مبكرا مثلا قبل 3 سنوات من انتهائه، هو مثلا مدة القرض 5 سنوات أو 10 سنوات، بس أني قبل 3 سنوات كذا قدرت أسدده وسددته، هل تسقط عني الفوائد، ولا الفوائد أصلا مأخوذة من أول في البداية؟ وش سالفة موضوع الفوائد هذا؟
0: شوف، الفائدة تعتبر فائدة سنوية على البنوك على القروض الاستهلاكية، لكن في عندك السداد المبكر. حتى اليوم التطبيقات بتوفرها، يعني اليوم لو تدخل على التطبيق البنكي لأي شخص عنده تمويل بتجد أنه في خيار موجود بيقول لك السداد المبكر، فتلقى أنه أنت بتسدد مبكرا بمبلغ أقل الحقيقة من المبلغ الإجمالي المقرر عليك. يعني أنا بعطي مثال، يعني أنه مثلا لنفترض والله أنت 200 ألف لمدة 5 سنوات، لو سددت بعد سنتين ما هتدفع الميتين كاملة، لا أبدا، يعني أكيد أنت هتدفع يمكن أقل من هذا المبلغ بكثير، لأنك أنت ما استخدمت أو ما كان القرض أو مدة إلا 24 شهر، ما رحت ل60 شهر. فطبعا المدة الزمنية بتلعب دور كبير في حجم الفائدة اللي بيحصل عليها البنك. وأصلا الفائدة، وتكلم عن الفائدة يعني الثابتة، كل ما كانت بالنسبة لنا اليوم الفترة زادت، كل ما بتزيد الحصول عليها.
1: يعني الفوائد هذه حقة البنك موزعة على كامل السنوات، مين محصورة في أول فترة من السنوات القرض؟
0: لا، هي بتحسب بأثر يعني خلينا نقول اليوم أنا والله أنا حصلت، تكون واضحة من البداية، تحصل على قرض مقداره 200 ألف، الفائدة لنفترض 3% الإجمالي اللي حيكون عليك كذا مثلا 200
1: إيه، بس انها توزع على على على اول شهور ولا اول سنتين، ولا انا فاهم غلط يا دكتور؟ انا هذا اللي عرفه.
0: لا، اللي في نهايه الامر الفائده اللي حتدفعها هي بالمده الزمنيه اللي حتسدد فيها. يعني العلاقه مرتبطه تماما بالمده الزمنيه،
1: يعني اول سنتين
0: بمده سنتين حتدفع فائده سنتين، ما حتدفع فائده 5 سنين. اخذت سنه حتدفع فائده سنه،
1: اخذت قرض وبسدده على 5 سنوات، هل الفائدة تؤخذ في أول سنة مثلا، ولا تؤخذ على مدار ال5 سنوات؟ هذا سؤالي دكتور.
0: الفائدة سنوية.
1: أوكي، يعني معناته أنها تأخذ على مدار ال5 سنوات.
0: نعم، على الفائدة سنوية.
1: فبالتالي أنا لو أسدد قبل السنة الأخيرة أنا استفدت، أسدد سداد مبكر لو قدرت.
0: نعم نعم نعم، كل ما كان، وهذه موجودة، الخيار موجود في التطبيقات اليوم، أنت لو تروح للسداد المبكر حتلقى حيفرق معك.
1: طيب. هذا قانون جديد يا دكتور ولا من زمان موجود؟
0: لا، هذا موجود في التطبيق عندك.
1: لا أقصد القانون أنه السنوات موزعة، لأني أذكر أنا قد أخذت قرض قبل كذا وكان فقط الفوائد كانت على 4 شهور الأولى من القرض، بعدها لو سددت مبكر ولا ما سددت مبكر راحت علي.
0: لا هذا المعروف أنه الفائدة سنوية ليست شهرية، بيقول لك والله فائدتك السنوية على التمويل بتكون 2-3% 4 حسب كم الفائدة المتفق عليها. فهذا الفائدة السنوية. لكن خلينا بعد إذنك، يعني في جزئية بس عشان الوقت، أنا يهمني بقول القروض يا جماعة الخير ليست أبدا يعني إلزام في كل شيء في حياتنا، ولازم نعرف أنه هي التزام مالي يجب أن تقوم بسداده. وبالتالي هذه الجزئية يعني إذا فهمتها بشكل عميق أنا متأكد أن أنت هتكون حذر مليون مرة قبل ما تتجه إلى أي جهة مالية للحصول على القروض. وعلى فكرة كثير من الأشخاص يقع في مشكلة الاقتراض يعني من جهات غير المالية، وهذه بعد مشاكلها أكبر، لأنه هذولا بيكون عندهم على قولتهم أنت جيتني مجروح، تحتاج يعني يعني تحتاج سيولة، وبالتالي حيضاعفون عليك الفائدة مقابل طبعا أنه هو يقول لك والله أنا أعطيك المبلغ الفلاني، وهذا حقيقة حيدخلك في دوامة القروض التي لا تنتهي. فنحذر من القروض اللي احنا نستطيع تجنبها او التي لا تدخل في دائرة القروض الأساسية، ونكون دائما يعني نعمل على ان نخطط بالفعل قبل الوصول الى يعني الجهات البنكية او الجهات المالية والحصول على هذا التمويل.
1: ممتاز، انتهى وقتي دكتور، اذا عندك كلمة أخيرة تودك تقولها، مع انه الكلمة الأخيرة اعتقد انها وصلت، هذه صح؟
0: والله انا يهمني اهم حاجة زي ما قلت لك، يمكن اليوم احنا في الجانب المهم إنه الواحد يركز ويدرس حالته ووضعه ومقدرته المالية قبل ما يتجه إلى الاقتراض. وفي نهاية الأمر نرجع ونقول، وهذه نصيحة دائما بنكررها في كل أسبوع، استثمر في نفسك، استثمر في صندوقك الادخاري، صدقني هو اللي يحميك بإذن الله تعالى من الوقوع في القروض.
1: دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، الله يسلمك.
1: هذه الساعة الاقتصادية الاستشارية الأسبوعية من إذاعة الرياض، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
10: ننجز اليوم لغد مزدهر.
11: كأس العالم.
12: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
11: كأس العالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض كالمعتاد دائما من 10 إلى الساعة 12 من الأحد إلى الخميس، أنتم على الموعد مع تعاليل.
0: أهلا بالجميع، أهلا بالمستمعين من مختلف مناطق المملكة، أهلا بالمشاركين عن طريق الاتصال 011-40-53. نحن معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: نتمنى أنه تكون أمسية خفيفة ممتعة ومليئة بالذكريات الجميلة. بس كيفك يا طلال؟ إيش الأخبار؟
0: الحمد لله. وش القطعة؟
1: صح؟
0: وش القطعة؟ تقول الذكريات جميلة. كيفك يا طلال؟
1: إيه يا أخي، تذكرت قاعد أدور على مفاتيحي، مدري وين
0: فاتيحك؟
1: إيه،
0: مش على أخذ فاتيح البرنامج والتقديم وش اللي
1: مفاتيحي بالحلقة قاعد أدور
0: عليها. قصك القلم ضيع، دائما ضيع الأقلام يا خالد. أنا أشوف هنا في مقلمة وكل مالها تختفي، وين تروح الأقلام هذه يا خالد؟ وين توديها أنت؟
1: يا أخي بعد ما خلص البرنامج أبسط بها عند الباب برا.
0: وين لقيتها فيه؟
1: بعد ما خلص البرنامج أروح أبسط فيها على الباب برا، عرفت؟ أقلام مراسل.
0: خفت بسطها والسماعات. علمناه المكان السري ولا كيف؟
1: لا والله يا بالحلال.
0: لأنك تحطها في مكان وتنساها.
1: إيه. المشكلة أنه أوقات أوزي بعض الأمور
0: وتنسى،
1: وانسى
0: على اعتبار أن ما حد يأخذها وترجع في مكانها. تجي بكرة تقول لك قلام، طيب أنت موزيها،
1: لو أنك مخليها مكانها كان أبرك.
0: يأخذها غيري ولا أنسى مكانها الأصلي.
1: لا لا، موضوع النسيان يا ابن الحلال ايه؟ في أوقات أعوذ بالله، يعني تلاقي في موال في البيت دائما تسمع
0: ايه؟
1: أوقات وين الريموت؟ فهمت فجأة؟
0: صحيح.
1: وين المفاتيح؟ وين مدري وشو؟ وين يعني وين جوالي؟ أحد شاف جوالي؟ أحد شاف المفاتيح؟ أما قوية هذه علي، اللي من جد تصير لك أوقات الدور للجوال والجوال في يدك.
0: أي أو نظارة. أي. تلقاك حاطة فوق على الرأس وتدورها، وين النظارة؟ وين هي فوق رأسك؟
1: كويس أنا فوق رأسك. زين، إذا ما أنت لابسها وتقول وينها؟
0: لا عاد هذه ما تصير.
1: قوية صح؟
0: لا هذه ما تصير عاد.
1: مشوها يا عيال، خويكم.
0: أنت إيش يجي بالك تقوله؟ ما عندك مشكلة.
1: أنا فيلم كرتون، فهمت؟ مشوها، مشوا خويكم يا عيال. كافو إيه وعلي، شفت اللي عزز، ما هو مثلك يا طلال.
0: طيب، المواقف هذه تحدث كثير، يعني شرود الذهن. وكلنا يبدو لي عشنا هذه التجربة، بعض الأغراض الموجودة في البيت عندك تنساها وتجي في نفس المكان وتحصلها من ثاني يوم في نفس المكان تلقاها، تقول شلون أمس أنا دورت نفس المكان ما لقيتها. هنا تشك يا في أحد من البيت أو من فراد العائلة أخذ المكان واستخدمه ورجعه، أو أخذ الغرض واستخدمه ورجعه في نفس المكان، تقول شلون أمس أنا دورت شلون طلع لي اليوم، فجأة تلقاه قدامك كذا، وش اللي تغير؟ أو أنت وانت تبحث وقتها كان عندك شرود في الذهن، ما كنت مركز، كنت مركز على أشياء ثانية، ويمكن مر الغرض قدامك ولا انتبهت له، ما ركز فيه.
1: أوقات ايه. تشوف الشيء قدامك بس ما تشوفه.
0: ما تشوفه، نعم ايه. ما تمركز أنت.
1: وفي أوقات لما توزي الشيء ولا مثلا تخبيه
0: ايه.
1: وانت عندك شرود في الذهن
0: ايه.
1: تجي عقبها بعدين تقول أنا وشلون حطيت هذا الموضوع، يعني حطيته هنا.
0: أيوة.
1: يعني مخي وين يوم أنا حطيته هنا. فهمت؟ لا فعلًا فعلًا الأمور هذه فيها فيها فيها، وفي بعض الناس سبحان الله لما يضيع له شيء البيت كذا يعلنون حال الطوارئ في البيت، وكل اللي حولهم يصير لازم يدور معه وأشياء كثير. عشان كذا احنا نتكلم اليوم، خلنا نفتح موضوعنا على اساس انه في اشياء عندكم يا جماعة، يعني كل واحد عندنا، يعني عندنا في شيء يضيع بشكل مستمر لدرجة ان اهل البيت صاروا يحفظون السؤال قبل لا ينقال، وين جوالي؟ ولا وين مفاتيح؟
0: يمكن الجوال ما الناس محافظين عليه وماسكينه ما يضيع، لكن اللي يضيع وين الشاحن؟ وين توديه ما تدري. يضيع، ولا تلقى واحد خذ الشاحن منك ولا استخدمه في مكان حطيته في مكان وبعضهم لا يحط علامة عليه، يعني ترى حقي لا حد ياخذه.
1: عاد المناكير ذي شغالين
0: حقي لا حد ياخذه. انا عادة سبحان الله في السفر انس، كنت طبعا كنت انسى اول لما شيك اوت اطلع من الاوتيل انسى في بعض الاغراض انساها فعلا. وبعده وش سويت؟ قلت لا، صرت احط كل اغراضي في مكان واحد على الطاولة مثلا، احطها في مكان واحد، كلها الساعات والعطورات والدنيا كلها في مكان واحد، عشان اللي جيت في الشيك اوت اعرف ان هذا المكان كل اغراضي فيه، ما في اي مكان ثاني حاطه الا شيء واحد عجزت والله دائما انساه الشاحن
1: تخليه في
0: على إيه؟ على الكهرب في الفيش، فعلى البالي اخذت الاغراض طلعت وانسى ومطقت والشاحن.
1: عاد لما يكون اصلي تعبان
0: اصلي هو اصلي
1: لا، لانه لما تنساه المره ذي ترجع وتروح تشتري لك واحد ثاني
0: وتشتري
1: واحد. لكن
0: لا، الا اذا واحد مش يحب السياحه يرجع يقول وين بتروح؟ والله نسيت شاحني.
1: هذا العذر البايخ
0: بس مقبول ترى.
1: لا لا، ويدق على الفندق ها يقول اي الشاحن عندنا
0: في الامانات، في الامانات
1: اي موجود. اصلا ما بتروح تسكن في نفس الفندق البلا مو بهنا، انه بيرجع يسكن فندق ثاني، فهمت؟
0: تروح السياحه مره ثانيه وتاخذ الشاحن ترجع.
1: فعموما احنا موضوعنا نبي ناخذه مع المستمعين الكرام، وش اكثر شيء يضيع منك باستمرار؟ اذا ضاع منك شيء تهدي وتدور عليه ولا تتوتر بسرعه؟ ضاع منك شيء ولقيته في مكان يضحك؟ في شخص في البيت معروف انه المسؤول عن تضيع الاشياء، سبحان الله تلاقي واحد في الاسره
0: اي فعلا فعلا نساي
1: تلم وراه
0: فاهي قصدك
1: اي اي خليك واضح كذا
0: يحط والله ما يدري وش حطينا اغراضه فيه ولا يدري وين مكوه، ويقعد بالله يدق على جوالي طيب انا جوالك يعني وين حطه؟ لا تخيل يطلع صامت،
1: تخيلنا طافي مو بصامت
0: لا فرق انقاذ تجي دورون.
1: فهذا موضوعنا اليوم، يعني عندنا وش أكثر شيء يضيع منك باستمرار؟ موضوع إنه إذا شيء، وش الشيء اللي دائما يضيع منك، وش الأسلوب وش الطريقة اللي ممكن أن تتعامل فيها؟ أنا عندي قانون، لما أبي أطلع مكان مثلا بوكي المحفظة الجوال المفاتيح مثلا خلاص خلاص واحد اثنين ثلاثة، الثلاثة موجودة يلا بسم الله امشي.
0: لكن هذه الأساسية
1: إيه، يعني لما تكون أنت قاعد حتى في أوقات لما تكون عند الشباب في استراحة ولا في أي مكان ولا قاعد معهم تطلع تنسى، ألو بالله شيء كولي، فهمت النظام ذاك اللي قد يحوس العالم؟ صار بعض الشباب عندنا في ناس ينسون، تعال تعال قبل ما تروح أغراضك معك.
0: إيه تأكيد. وفي بعضهم ترى يشتري غرض ويحطه في عنده في البيت في الدولابة ولا في مكان ولا في الخزنة وينساه، يروح السوق مرة ثانية يقولوا أنا ما عندي، ويشتري نفس الغرض ويحطه نفس المكان، يتفاجئ بعدين عنده اثنين، أوه شلون جو اثنين؟ هذا نسيان ولا شرود ذهن ولا ما في تركيز ولا ما يدري عن أغراضه وملابسه، وش فسره هذا؟
1: أنا قاعد نتكلم الآن شكل في ناس يسمعون الآن قاعد يضحكون على أنفسهم.
0: إيه يعني ما أكيد مرة بتجارب طبيعي يعني،
1: وين هذا الموضوع؟ مو تجارب، هذا شبه يومي.
0: إيه
1: لا والبنات
0: إيش فيهم؟
1: يعني إحنا العيال نتكلم عن أنفسنا. هذول هم شنط كبار، فهمت؟ اللي تطلع تحس انها مسافره ما هي رايحه مشوار ولا شيء، اكيد إن عندهم بلاوي ينسونها.
0: وسبحان الله يمكن احتاجه ولا لا، سبحان الله يمكن احتاجه،
1: تلاقي شنطه كبيره يمكن احتاجه،
0: يمكن احتاجه وحط يمكن احتاجه
1: وتبلش ترجع بشنطه ثانيه. مستمرين معكم مستمعي الكرام على 011-40-53، نستقبل فيه اتصالاتكم وتعليقاتكم على الموضوع وبعض المواقف اللي صارت معكم بخصوص موضوعنا الليلة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم من جديد ونرحب بكل من انضم إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي تعاليل.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011-40-53. أكثر شيء يضيع منك وتنساه في السفر، في الطائرة، في السيارة، في البيت، في الكشتة، في طلعتك مع الأصحاب، مع الأصدقاء، حتى في العمل، بعضهم ترى ينسى نظارته الشمسية وطالع ينساها. نجي نقول يا علي هاي نظارتك، يقول علي لا مي بحقتي، خلوها في مكانها لين يجي صاحبها، ما ندري من صاحبها، بكرة يجي صاحبها بنظارة جديدة
0: ولا تدري عنها
1: وتبقى هذه معلقة سبيل اللي جاء أخذها أخذها. 011-40-53 أبو تميم.
2: يا هلا أخوي طلال.
1: هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا.
2: يا هلا أخوي الله حيهم. خالد لا
0: إيه
2: صوتك ما يحتاج مميز، لا أنت ولا أخوي والأستاذ طلال كذلك.
1: الله يحييك يا تميم
2: والعماركم ومسي على علي الجدو على طاقم البرنامج وعلى المستمعين. أكثر شيء أضيع حقيقة وأنساه والمفاتيح والجوال.
1: فاتح إيش؟
2: سيارة.
1: فاتح سيارة؟
2: اي نعم احيانا اي طبعا انا حطيت سبير معي ايوه، فاحيانا اضطر عندي الشنطه حقت السياره ما تنفتح من داخل السياره، لازم المفتاح. احيانا انسى المفتاح على الشنطه من برا طبعا، اتفاجئ بالمرور يوقفني واقول الله يستر ما الشنطه. يقول إذا وقفت له سلام عليكم السلام، قال المفتاح على الشنطة. جزاك الله خير، دائما هذه تصير معي.
1: أنت تفتح الشنطة بالمفتاح ولا من الزر اللي داخل في السيارة؟
2: لا الزر خربان عندي. فحطيت لي مفتاح ثاني، أنا مطر إني أقفل السيارة وأطفيها وكذا. أفتح بالمفتاح ثاني حاجة دائما أحطه في حجري وأنا في السيارة.
1: وإذا نزل طاح.
2: وإذا نزل طاح. هذه كثير، والجوال كذلك، الجوال لا أنساه أحياناً في المكتب مثل ما ذكرت، وأحياناً والله خاصة نهاية الأسبوع اللي هو عندي الجوال اللي هو هذا الكشاف، أنا كشاف خاص بالمكالمات، الثاني الآيفون بيانات، أنساه في المكتب اللي هو خاص نهاية الدوام يوم
1: طيب
2: الخميس.
1: ما في درس يا أبو تميم كذا تعلمته وتأدبت خلاص عقب ما راح تنسى أي شيء تحافظ على أغراضك؟
2: يا أخوي شوف، واحد في سني لا تشرح عليه
1: دخل، ما له علاقة. أنت تنسى غرض مهم، نسيت مثلا مفتاح وجالك اليوم تبي تطلع مشوار، دورت المفتاح حق السيارة ما لقيت، هذا درس لك.
2: ما في شك يا أخوي، أنا مرة طلعت من البيت زين تسكر الباب علي الخارجي، وكان لبسي غير مناسب صراحة، وكان بالليل من فضل رب العالمين، لكن الحمد لله الدوريات الأمنية مرت بالصدفة بحكم حنا فيه زي ما تقول لهم مو مدينة يعني، خلينا نقول أقرب منها قرية، يعرفونك يعني وتعرفهم، فوالله ما قصروا معي ساعدوني على فتح الباب.
1: بيض الله وجهك أبو تميم، حافظ على أغراضك أبو تميم.
2: والله شوف كبر السن اللي تجاوز 50 خلاص
1: توك صغير.

0: يعني انت بتكبر نفسك،
1: والله عاد
0: انت بتسوي نفسك انك كبير وعي خبره في الحياه، بضيع مفاتيح
2: وعاد اسمع ايه
0: الله يعافيك وبعد يوم ما تكون عندك قصيده
2: المفروض اسمع المفروض تكون انت احرص من ممكن نشرها على الصغار، فهمت؟ انه ينسى
1: خلاص يا اخوي، صار عنده بدايه تاثر الذاكره شوي
2: يا اخوي. انت من يوم سالفه الخروف اللي عندك مدري وش، وانا
1: اللي نطحني هذا اي والله ما انسى
0: اخاف هذا اللي اثر عليك في النسيان
1: والله لانه اغمى علي والله لحظتها
2: ايه لا لا هو الموضوع من عقبه صار المرور يوقف يقول مفتاح في الشنطه يا الحبيب
1: هذا اللي صاير قسم بالله انا اقول الله يسر لا يعطيني مخالب الحين اذا قال لي مفتاح على الشنطه قلت جزاك الله خير الله يحفظك
2: يا زينك يا زينك
0: طول عمرك شكرا
2: عاد صغير يربونا يلا
1: ان شاء الله
2: هلا
1: هلا يا
0: الله
1: يا مرحبا
0: الله يحييك تحياتنا لك في امان الله. والنسيان مرتبط بالعمر ولا طبيعه الانسان انه ينسى، لكن اذا نسى اغراض الرئيسيه مثل المفتاح مثل البطاقات الرسميه مثل الجوال، هذا شنو نقول عن النسيان؟
2: البلا مو بهنا البلا يا طلال، اوقات ترسل الشاب ولا الولد ولا شيء ترسل للبقاله يجيب لك شغله يرجع لك بشغله ثانيه وش فيك يقول لي زين
0: ابو فيصل
2: هلا ابو فيصل
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: اسعد الله مساكم كل خير
0: ومساءك
2: كل خير. هلا وسهلا.
3: اتمنى بالله عجبني برنامجكم وطرحكم، بس تذكرت لي شغله
2: ايه
3: وقلت بقولها لكم.
2: يلا.
3: ما هي بسالفه شاحن ولا بقالة طال عمرك تنزل الولد؟
2: والله بيجيب المطمة الحين اسلم.
3: ومن يقول لا تضحك اصبر شوي
2: بتخيل انك
3: اقول لا تشمت
2: الله لا لا لا مو بشماتة الا الموقف.
3: اخاف اخاف انا وياك طال عمرك ولا هالمستمعين طال عمرك الله يكفينا الشر. بس
2: يلا يلا هات هات السالفة.
3: بعطيك السالفة ما ودي احرقها. أنا جالس طال عمرك أقرأ ذاك اليوم بمجلة الكابتن متقاعد، كابتن طيار
2: حلو
3: ومتبع الخطوط السعودية، ويسأله قال وش يعني أكبر موقف مر عليك؟ قال مقلعين من الرياض إلى جدة، المهم ورابطين الأحزمة ويوم اعتدل الأمور واعتدلت الأمور وقلت فكوا الأحزمة وضغطت على الزر المادريت الواحد من المضيفين يجي قال في واحد من الركاب يبيك ضروري. قلت أوكي دخلوا وما ريجي وش عندك؟ قال والله زوجتي نسيتها بالمطار. قال نعم والله العظيم زي ما أقول.
2: طيب
3: يقول انا حطيت يديني، يقول الكابتن حطيت يدين على راسي وش ذا الكلام؟ قال والله زي ما اقول لك يا كابتن زوجتي نسيتها بالصاله. قال تبي تنسى مفتاح تبي تنسى جوال تبي
2: شنطه
3: بس مو معقوله في زوجك؟ قال طالبك اياها طلبه يا كابتن
0: تبي يرجع
3: والله ورجع. يقول والله استاذ انت طال عمرك ورجعت. يقول هذا أكبر موقف اللي لا يمكن أني أنساه. وأنا ذكرتوني يوم قلتوا شاحن جوال في فندق ولا مفتاح وين
0: الآن أبو فيصل؟ أبو فيصل في ينسون عيالهم ترى، تلقاه الطفل الصغير ينساها ويضيع بين يديه يا في حديقة ولا السوبر ماركت ولا يطلع وينساه. هذا نسى زوجته اللي حاجز لها
2: معاه
0: وطالعين في نفس المقعد وفي المطار
3: وش بفك منها؟
2: لو اني ابو الحرمه ذا لا اسحب بنتي من عنده.
3: لا ولا هالمرة وش تبي تقول عنها طول حياتها؟
0: يمكن ابو فيصل يمكن رجل نساي وعنده شرود في الذهن وعنده ضغوطات فما تدري. والله يا ابو فيصل
2: الله لا تبرر ما عاد ينفع.
3: امين امين امين
0: الله يحفظكم
3: والله يسعد سعد قسما بالله
0: الله يحفظك ابو فيصل طول عمرك
3: الله يونسكم بالعافيه
0: يا مرحبا
2: حياك ابو فيصل
0: هلا هلا والله في امان الله.
2: فيصل
0: ابو تركي
2: 011-45-33.
0: حياك الله يا ابو تركي، اهلا وسهلا.
4: يا مساء الخير ابو عبد الله،
0: مساك الله بالنور،
4: كيف حالك؟ طيب
0: حياك الله. طيب جعلك طيب،
4: الله يخليك.
0: سم،
4: انا الصراحه سيرت على رفيق لي
0: اي
4: راعي ابل قبل 10 ايام، تقهويت عنده الصباح الساعه 7 كذا 7:30، يوم درينا ولا اللي اقف على روسنا، السلام عليكم السلام، قال جوالي عندكم. يا ولد وش جوالك عندنا؟ قال اقول جوالي عندكم الله يجزاك خير، اطلعوا طايح من، وانا تابعته ولقيته عندكم. كيف تابعته؟ ما والله شفنا جوال يا ابن حلال ولا شيء. قال والله الاشاره وصلت هنا. قال الراعي راعي البلا يصير الراعي معه جوال ولا شيء، ترى من الصبح وهو ما هم بالحيل الراعي. يا بابو بابو صوت له ويلا ويجي، وين جوال هذا نفره؟ قال هذا هو بابا، هذا بابا اثر مخباته منهم قبل يجي 5 كيلو او 6 كيلو، ولاقيه وهو يمشي بلبل
0: وخذ
4: مخباته ومشى.
0: وقال ما هو داري انه معاه ولا نكر؟
4: ايه لا لا، قال حن انا وياه يعني واسكين، ما معنا جوال. قال خلنا نسال الثالث بس نلاقيه وفي تتبع اثره.
0: ايه
4: وتتبعينه ولقينا مخباته العام.
0: ايه وخذه ولا علم؟
4: ايه خذ والله يا ابن الحلال. قال نبي نكافئ عاملكم.
0: ايه
4: ما قال ما دور راعي ساكت.
0: ايه صحيح،
4: لا تكافوا ولا شيء، يعني زين انكم حصلتوا.
0: طيب يوم ما اتصل هو على الجوال ورد عليه العامل،
4: يقول يدق من الصبح ولا رد،
0: ما رد بعد.
4: ناوي ياخذه
2: العامل مبيت النية.
4: ايه بس قال عاد رعل باللهم تكفون، نبي هذه بحط بنياقي الى راحت يمين ولا صضاعت نلقاك. وين يا عم؟
0: ايه بالجهاز تتبع. ايه
4: قال وين تحطه بلبل؟ ما تقدر يا عم واجد ابلك. لكن هذه والله اول مره يعني تحصل لنا.
2: انت ما يصير لك شيء انت يا ابو تركي،
4: 5 كيلو جاي سم.
2: ابو تركي انت ما تنسى شيء، ما تضيع شيء دائما.
4: والله ابن الحلال حصل.
2: وش اكثر شيء
4: حصل؟ الجوال على الشاحن بالبيت اطلع واخليه.
0: ايه
4: ما ارجع
0: لانك ما تهتم الظاهر بالجوالات ولا لا ابو تركي؟
4: لا ما اهتم.
0: اي متى حريص عليه فاللي دائما بس ينسى.
2: شفت إيه؟ الجوال الحين وينه؟
4: ايه
2: وينه؟
4: بيدي.
2: كفو، لا مركز معنا.
0: يجي يكلمنا بايش يعني؟
2: مو بعض الناس يقول لك وين الجوال ولا وين المفاتيح ويفيده، فاهم؟
4: ولا النظارة لابسها ويدورها.
2: ايه
4: كثرهم.
0: الله يحفظك ابو تركي، طول عمرك، اسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة معنا.
4: الله
0: يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا.
2: 011-45-33 يا خالد.
5: مساك الله بالخير استاذ خالد.
2: يا مرحبا، مساء النور.
5: الله يبارك فيك، تحياتي لك وتحياتي للاستاذ طلال.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.

0: أخذت 3 ساعات يشغال السيارة.
1: نزلت وين رحت؟
0: شلون؟ رجعت الدوام أنا.
1: دخلت الدوام سيارتك شغالة؟
0: سيارتي شغالة قسم بالله 3 ساعات.
1: وين شغالة؟ في المواقف حقت الدوام؟
0: في المواقف إيه؟
1: حقت الدوام يعني في مأمن يعني؟
0: ها؟
1: في مأمن السيارة؟
0: لا والله ما في.
1: ها مواقف الدوام مأمنة. وشو أجل؟
0: إيه ما فيها شو اسمه المواقف حقت الدوام ما فيها مأمن. ويجي واحد طال عمرك من المراجعين ولا
1: ما فيها هي بطاقة السكر الموظفين؟
2: لا يمكنها مخ مع المراجعين ومع الشغلات شكلها.
1: لا الموظفين أيه. لهم مواقف خاصة.
0: لا لا لا لا
1: السكرات
0: احنا
1: و...
0: احنا لا لا احنا ما شفنا أيه. احنا خلاص وقف سيارتك في المواقف وخلاص وانزل.
1: ايوه وخليتها شغالة في المواقف
2: 3 ساعات.
0: والله 3 ساعات.
1: وبعدين
0: بعدين وانا رايح صلاة الظهر تمام
1: ايه
0: الا شوف السيارة شغالة.
1: شلون شفتها؟ شلون جاب المسجد عند المواقف؟ شلون
0: كيف
1: وش جاب المسجد عند المواقف؟ موقف السيارة.
0: أنا أشغل سيارتي طلع عمرك وروح أصلي في المسجد عارف كيف.
1: أنت تقول 3 ساعات حطيت السيارة ونزلت ودخلت دوامي وشغال 3 ساعات. قلت كيف عرفت؟ تقول طلعت وأنا أصلي الظهر لقيت سيارتي شغالة.
0: أي
1: شلون؟
0: كيف شلون؟
1: المسجد موجود في المواقف؟
0: لا موش في المواقف. شلون؟ أنا أخذ سيارتي بروح الصلاة بروح صلاة الظهر في المسجد.
1: أي ما تصلوا أنتوا في الدوام ما عندكم مسجد ولا مصلى؟
0: لا في الدوام أنا بس بس انا برضه يعني عندي شو اسمه يعني في المسجد اصلي في مسجد اخر.
1: ايه تطلع من دوامك تروح تصلي المسجد وترجع.
0: اي والله.
1: ولا والمدير ما يقول لك شيء عادي؟
0: لا لا ما في شو اسمه ما في شيء
1: يعني الموظفين يصلون في الدوام انت لا تطلع اركب سيارتك تصلي المسجد وترجع دوام. طيب اسلم بعدين لقيتها شغاله.
0: ايه والله بعدها خلاص حرمت
1: حرمت ايش انك حرمت انك تداوم ولا ايش؟
0: لا لا شلون حرمت تداوم؟
1: حرمت ايش؟
0: حرمت اني اشوف اخلي السياره شغاله خلاص حتى بعد ما انزل السياره اشوف فقد الشنطه البيبان.
1: اي احسنت
2: خلاص
0: كل دقه بتعليم.
2: اي نعم جاك درس
1: برافو عليك
2: الله يوفقك ابو
1: خلود. الله وجهك يا خالد شكرا لك على اتصالك.
0: يا حبيبنا شكرا
2: يا هلا. 011 40 5 3. مشعل
3: يا هلا ومرحبا. هلا والله.
2: هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا يا اخي احنا ما نعتبر اليوم يوم اذا ما نشارك.
1: الله يحييك برنامج
2: المباركه يا طول العمر
3: حبيبي. الله يعطيكم العافيه. انا لي قصص مع النسيان لكن عندي مشكله ازليه مع النظاره الشمسيه.
2: حلو يعني انت متقاول مع محد نظارات؟
3: اقول لك اي متقاول. انا اقول لك احيانا تضيع ولا لابسها شلون تجي ما ادري.
1: وين تنساها فيه اكثر شيء تنساها وين
3: يا اخي؟ ماني عارف ما مش انا عشان انا بقول لك حاجه اعترف كذا بما ان احنا على الهواء وان شاء الله يسمعني الرجال. انا ومني صغير في المتوسط ابتدائي في واحد قلت له خليني البس نظارتك باخذها بس بستلفها منك يوم كذا شفتها كشخه وماركه وهو ما شاء الله شكله مدلع. احنا درسنا مدارس خاصه شكله مدلع يعني ذاك الوقت ما حد يلبس بهالعمر نظاره بهالنوع ما ابغى اقول يعني ماركتها ما يصير دعايه. والله اخذتها وضاعت مني او اني ما ادري ايش صار ضاعت كنا بزران كذا وجاء سالني وين النظاره قلت والله هي طول العمر كذا تبي حقها قيمتها قال لا خلاص خلاص.
1: وش معنى يا مشعل انت الوحيد اللي ضيع نظاره عن الاشياء الثانيه؟
3: اي الزبده اقول لك من ذاك الوقت الى هاليوم تخيلوا شوفوا كم سنه. شوف كم سنة ترى تكلمون عن
2: ما درانا كم سنة
3: يعني. اي اقول لك كثير زين يا انها ما بقى نظارة مشكلة انا لازم البس نظارة لان منقطع قناة دمعية عندي لو توجهت اشعة الشمس وحنا في الشرقية المخبرك ما يحتاج اقول لكم في الصيف يعني
1: عمودي. طيب يا مشعل ليش ما تنسى مثلا جوال شاحن مفتاح؟
3: الحمد لله اسافر
1: واموت. وش معنى طيب النظارة تنساها؟ وش معنى
3: النظارة ويجي في المركز الثاني سماعة الابل؟
1: اي وش معنى النظارة تنساها دايم؟
3: النظارة مشكلة أقول لك هذه
1: يعني تحطها في مكان لا مثلا وتنسى؟
3: لا لا لا, لا, لا, لا عقوبة هي الظاهر لأن الرجال الصغير ذاك.
1: أنا أتكلم بشكل عام مو بهذا الموقف. النظارة شلون تنساها؟ تحطها في مكان وتنساها تضيع منك؟
3: يا تضيع يا انساها لدرجة أني صرت خلاص ما أحرص أني أشتري نظارات
2: ماركة ولا شيء
3: أصلية. بعدين قالوا لي لا ترى أنت بالنظارات التقليد ترى تضر العين أكثر من ما تنفع.
2: حقة اللي على الطريق ذيك أبو 5 ريال بدل 10 ريال تلعب بالعين.
1: أنت حطها في السيارة ولا لا يا مشعل النظارة الشمسية؟ في السيارة هي
3: دائما معي والله ما أخليها في السيارة.
1: ليش دائما معك هي؟
3: اي والله دائما معي.
1: ليه؟ انا في الليل تلبسها؟
3: لا بالليل، بالليل لا بالليل.
1: طيب شلون تقول دائما معي؟ خليها في السياره متى ما

0: طلعت الدوام البسها وتراجع البيت، نزل البيت وهي في السيارة.
1: هذا هي في الوقت هذا يا رجل مرة.
0: يعني كويس يعني زانت أمورك الحين.
1: شلون؟
0: زانت أمورك يعني ما تضيعها.
1: والله تقريبا لا زال. يا ابن حلال مرة تقول لي أنت إذا طلعت من الدوام، مرة رحت أشيك على الكفر كان ناقص لأن طلعت لي العلامة وكانت معي في جيبي وكان وقت الصباح، وأشيك على الكفر رجعت السيارة عقب ما شيكت عليه وكل حاجة شغلت السيارة أدورها ما حصلها.
0: ولقيتها فيه؟
1: ما لقيتها
0: إلى الحين.
1: ذاك الوقت عاد كم سنة خلاص صارت أقول لك المسألة حتى لو ضاعت
0: ما شاء الله عليك. أنت حتنسى النظارة ولا تنسى الموقف من كم سنة؟
1: إيه لا الحمد لله أنا الذاكرة القديمة عندي شغالة الحمد لله.
0: لم كل النظارة تنساها ما تذكرها.
1: لا كل النظارات
0: ما شاء الله، لكن السواليف من سنوات ما شاء الله ما نسيتها.
1: لا والله بس النظارة عندي مشكلة والله قصص بس ما أبغى أطول.
0: طيب الله يحفظك مشعلي طول عمرك.
2: الحين معك نظارة ولا لا؟
1: صرت الحين لا شريت نظارة أقرأ عليها دعاء.
2: لا لا اسمع اشتر لك من اشتر لك نظارة وحط هذه اللي لها حبالة وشي زي كذا.
1: اي والله انك جبتها
2: خلك كذا عرفت. ولا انت تلبس نظارة طبية ولا لا؟
1: لا لا لا ما البس نظارة طبية، عندي نظارة قراءة.
2: نظارة
1: طيبة مع نظارة قراءة الحمد لله.
2: لا لا ما تنفع اجل خلك
1: هي اللي على طول.
2: اسمعني يا حجي
1: ابوي
2: خلك الان مع ذي حقت اللي ولا هذيك اللي تنفصل نصين عرفتها.
1: لا لا والله ما تصلح لي ذيك.
2: اجل عموم دبر عمرك خلها معلقت في رقبتك وصلى الله عليه.
1: والله الظاهر اني كذا ولا باقي بجودها بيدي ما لا تنكسر بيدي ولا.
0: طيب يا مشعل الله يحفظك طول عمرك
1: شكرًا.
0: اهلا وسهلا في امان الله. 011 40 53 ابراهيم.
3: هلا مساء الخير.
0: مساك الله من النور.
2: اهلا وسهلا
3: ابراهيم العسيري من السوده درجه الحراره 17
0: ونعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
3: يعني نبي نقهركم يعني الرياض ما تجونا
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ترى شوف ترى الشماته شينه. الاقيك بكره ولا بعده يجيبك نقل ولا تكليف.
3: نتمنى تجون.
2: لا لا انا خوف انك دحين لا تقول درجه الحراره الاقيك بكره ولا بعده اجباري تجي الرياض.
3: اكيد بعد شهر وين عندكم.
0: الله يحييك اهلا وسهلا يا ابراهيم.
3: الرياض ما حد يصبر على الرياض.
0: يا مرحبا.
2: سمي يا ابراهيم.
3: سم الله عدوك. انتم من ناحيه النسيان ومن النسيان صح؟
2: اي الاشياء اللي تضيع دائما ولا اللي تدورها ولا.
3: والله انا اهم شيء اني امسي عليكم بالخير واقول يعني لكل انسان يعني يفكر في انه يتمشى لخارج المملكه انه لا يروح خارج المملكه.
2: انت انت فاتح انت فاتح شقق هناك ولا شيء؟
3: لا والله ما عندي شيء. انا مستاجر بعد.
2: وش اكثر شيء تنساه؟
3: والله اكثر شيء انساه بعض الاوقات اخذ الجوال ابدق على واحد الا والله اني ناسي من انا ابغى ادق عليه.
2: ما هو منك
0: الحين يا ابراهيم لما مثلا تقابل شخص من سنتين ثلاث سنوات ما التقيت فيه وشفته فجاه تنسى اسمه؟
3: والله شف اللي من سنتين وجاي أشوى لكن اللي من 30 سنة وورا هذا اللي
0: هذا نسينا شكله من 30 سنة ما عرفنا شكله لكن اللي قريب من سنتين تنسى ساميهم؟
3: لا لا لا لا بشر
0: ما شاء الله ما تنسى أحد من أخوياك ولا ربعك؟
3: أبداً أبداً كلهم على البال
0: ما شاء الله.
2: شكل إبراهيم ما شاء الله تبارك الله من النوع اللي يقول إبراهيم بن فلان بن فلان بن فلان أخوة خاله كذا وعمه كذا.
3: نعم
2: ما شاء الله تبارك الله. يلا انبسط بوقتك.
3: الله يسعدكم
0: الله يحفظك طول عمرك.
2: شكرا لك يا ابراهيم.
3: الله يحفظك
0: يا مرحبا في امان الله.
2: 011 40 53 ابو طلال.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اجازه سعيده ان شاء الله.
2: اجازه سعيده عليك.
4: ان شاء الله تستانسون بعد انتم.
2: يا رب يا رب. قول.
4: والله شوف يا استاذي انا شغلت السياره وسمعت الاذاعه على موضوع سرقه السيارات
0: لانه صار لا لا لا ما جبنا الطاري هذا.
4: واحد شفته يسولف على
0: ما حجاب الطاري ما جبنا السرقات ما تكلمنا نتكلم عن فقدان الاشياء
2: على طول فكيفت الموضوع انت
0: الاغراض.
4: والله هذا لو وصلني لاني صار لي موقف.
0: يمكن اذاعه ثانيه سمعت لها لكنها في برنامج الله يسلمك نتكلم عن فقدان الاشياء الثمينه الأشياء الشخصية غرضك الشخصي. هذا أحيانا تنسى وطبيعي الإنسان ينسى في مكانه في سيارته في بيته في الكشتة في سفر في مطار أو حتى في صالة انتظار تلقى ينسى السبحة ويقوم يطلع فأخوين السبحة ناسية في المكان.
4: الحين الناس ينسون شواحن جوالاتهم وسلاسة وكذا، هذه يمكن أكثر شيء الواحد يتعرض له. يعني
2: أنت في البيت إيش يصير عندك؟ يعني مثلا في البيت في عندكم واحد هو دائما مضيع، ولا أنت من النوع اللي تضيع دائما، ولا حل؟
4: أنا معي الضغط، الله يشفيني ويشفي الجميع.
0: آمين آمين.
4: وعادة يعني الوالدة ساكنة في قرية خارج مدينة جدة، وإذا رحت لها أحيان كذا أكون مثلا أكون كذا في منتصف جدة كذا، وتصنف معي أروح أزورها.
2: طيب
4: عاد أروح لها وتجيز لي الجلسة وكذا، أقرر إني إيش أبات عندها، أكون نسيت علاج الضغط. هنا يمكن هذا الشيء أكثر شيء أنا يعني أعاني منه، نسياني لعلاج الضغط.
2: طيب حل مو بسيط.
4: لا مو بسيط، لأن عندي الضغط أنا يرتفع.
2: خل اشتري لك، اشتر بدل ما تشتري واحد اشتري اثنين، واحد عند الوالدة واحد معك في البيت.
4: والله شوف أنا مو قضية شراء، أول شيء العلاج ما تقدر تحطه في السيارة الحرارة كذا.
2: لا لا أتكلم عند الوالدة بالثلاجة.
4: قصدك يعني حطه هناك؟
2: حط واحد هناك وواحد ببيتك.
4: أنا ما أشتري يا أستاذ الصالح.
2: ينصرف اشتر لك واحد زيادة، عرفت؟ خلى هناك، صحتك مهمة يا بالحلال، والبر مهم.
4: على كل حال أنا ودي أختم مشاركتي معكم بطلب صغير كذا.
2: يا مرحبا.
4: الله يطول لي عمرك، يعني إذا يعني برنامج الرياضي اللي يقدمه الأستاذ علي وكذا في المساء في العصر.
0: نعم.
4: أتمنى والله أتمنى إنه يستضيف اسمين أنا أعتبرها يعني من أعقل الأسماء الرياضية.
0: طيب إبراهيم ليش ما وطلال ليش ما تكلمهم طيب وتتواصل معهم ويوصل صوتك على الهواء؟
4: الفرصة لقيتها معك الحين، وهو طلب إذا وصل صوتي لهم. أتمنى يوسف ثنيان أو ماجد عبد الله. ليش؟ لأن ذول يمثلون ناديين كبيرين. نعم. وأنا أعتبرهم والله من أعقل الإعلاميين. نعم. واللاعبين، يعني عمري ما سمعت
0: هم قامات، يعني قامات رياضيه ابو طلاب كل الاحوال، يعني قدموا للكره السعوديه شيء الكثير، ولهم ايضا تاريخ يحتفى به على مر الاجيال. شكرا لك يا ابو طلال على الاتصال وعلى المشاركه معنا، باذن الله صوتك يصل للزملاء الكرام في برنامج الصدارة. اهلا بكم لتعاليل 011 40 53 اللي يحب يشاركنا في موضوعنا اليوم عن فقدان الاشياء المهمه الثمينه او حتى البسيطه، نسيان ضياع في اي مكان. اهلا يا ابو رياض.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الله بالخير يا جميعا.
2: يا مرحبا، هلا بالعديل.
5: ولا الله يمسك الخير يا استاذ. بالنسبه لنا انا ترى الحبق يكون يابس اخضر احسن من يابس.
2: ايه اخضر احسن.
5: لا لا لا اخبر لي مراره فيها اخر شيء، لكن اذا كان يابس احسن.
2: طيب عطنا علمك، ايش الاشياء اللي تنساها اكثر شيء يا ابو رياض؟
5: علمي طال عمرك يضيق الصدر طال عمرك.
2: وشو؟
5: كان عندي ابوي بيجيني في الطريق ماشي
2: اسلم،
5: ورحت المقلب اخذ لي ذبيحه تمام
2: زين،
5: وحطيتها في الشنطه حقت السياره ماشي.
2: ايوه.
5: وبعد شوي دق علي واحد من شايب عندنا هنا الله يهديه، ودني وتعال بي تعال بي يا ابو رياض، ورحت له ونسيت الذبيحه في الشنطه حق السياره قبل كنت قاعد ثلاث ساعات. الذبيحه حيه ما ماتت، حيه يرقي في الشنطه.
2: طيب
5: ورحت نسيت السالفه كلها، وبعد رجعت البيت قالوا وين الذبيحه حقت الضيوف؟ قلت الذبيحه اروح السياره طال عمرك. والله حسيت اني قلت في الخروف ماتت، حصلت حيه. هذه اكبر موقف في السلام. ما جوالك هذه بسيطه، هذا موقف صعب يعني.
2: الذبيحه ماتت ولا باقي حيه؟
5: لا باقي على وشك، على وشك ما ادري شوي عاد تموت.
2: اقدر ينازعه. ايوه الله يعينك ان شاء الله. هذه من المواقف الصعبه يا ابو رياض.
5: هذه صعبه طلب في الطريق، وهذا الشاب دق علي قال تكفى يا ابو رياض، وخمني وراح بيت مشى الجو، نسيت الذبيحه كلها في الشنطه حقتي، نسيتها كلها نايم. هذا يمكن صعب شوي يعني.
2: الله يعينك ان شاء الله ابو رياض. شكرا لك يا ابو رياض. هلا وسهلا.
0: صالح.
6: هلا والله.
0: كيف الحال؟
2: يا مرحبا.
6: الله يطول لي عمرك، اسعد الله مساكم.
0: ومساك. بكل خير. يا مرحبا. الله يحييك.
6: هذا طويل العمر انا حصل لي موقف على قولتهم ذاك اللي ويفزع قال محق من فجاه.
0: افا.
6: ايه والله يا اخي. يوم من الايام انا جيت المحل باخذ لي عصير، محل عصير. وانزل وادخل المحل اللي اجي الاقي واحد يتكلم مع صاحب العصير ذا عن مبلغ ما مبلغ،
7: وبحبية أنا طلعت مبلغ من عندي قلت أنا بدفع الرجال.

0: دفعت عن الرجال وطلعت حتى عصيري وطلعت طلعت السيارة ومشيت في الليل الكلام ده. فذا الرجال يكبس وراي وتسيب ذا لحول وأنا حادة وش يبغى ذا خايفا منها أنا وش يبي
1: من أنت اللي حاسبت عنه؟
0: إيه ما أدري وش يبغى مني ذا الرجال. وجه لو حدني الرجال وقفت غصب لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت له قال بارك الله لا في عصير ولا في بذعك إيش تبي؟ قال أخي تراك ماخذ سيارتي أنت. ورب الكعبة زي ما أكلمت الحمد لله ما فيها حرمة ولا فيها أحد.
1: شلون هي سيارتها نفس سيارتك؟
0: نفس سيارتي
1: نفسها بالضبط نفس اللون
0: نفس اللون يا رجل هذا كأنه جاي مصير حد عليك
1: سبحان الله يا أخي يوم ركبتها ما تغير عليك شيء
0: والله
1: ولا شكل مرتبة ولا المناديل ولا أي شيء نفس
0: يا رجل حتى تاج نفس اللون المراتب نفس
2: شكل الهوجاس الهوجاس طاقة في الخط
0: في شلت من نفسي قلت وش ذا الفزع اللي
1: يعني الحين ما شاء الله كلكم تاركين سياراتكم شغالة ومفتوحة
0: كلنا شف
1: أي واحد ركب السيارة الثاني والثاني ركب سيارته والحق
0: ما أدري بس الحمد لله قلت بشارك
1: معكم هذه كم لها كم لها هذه نايف
0: والله هذه صالح هذه لها تقريبا حول 10 سنين
1: 10 سنوات ما شاء الله
0: والله ما نسيت الموقف
2: استوعب الرجال ولا كيف
1: هو اللي استوعب
2: لا لا بس هذا اللي لا لا
1: مباشرة العصير وش بيلاحقني سيارتي
2: لا لا المشكلة
0: يعني ما ينبلع
2: المشكلة وين يا صالح
0: والله الرجال نزل علي وما شاء الله معقد نواقضة قال يا اخوي لا بارك الله فيك
2: والله هو بس استوعب انه في لخبطه
0: اي في انا ما استوعب ما طلعت على السياره نفس اللون نفس الشكل
2: لا ممكن الرجال فكر انك سارق موتره فهمت صالح ممكن الرجال يفكر انك انت سارق موتره فهمت
0: هذا هو هذا وانا لا توقعته والله
2: اي هو الرجال فهم انه لما نزل لك
0: لا عشان اصحح
1: انا اسرق سيارته وسيارتي المفتوحه
0: لا رجعنا محل العصير قلت شوف سيارتي زي سيارتك الرجال اقتنع في الاخير قال جزاك الله خير
2: هو ما ركب سيارتك يوم انك انت مشيت
0: ما الرجال لحقني في سياره ثانيه ما ادري كيف جاء ما ادري عن سيارتي فكرني انا اسال اذ قلت اخوي فكرني انا سعد
1: السيارة يا اخي والله هذا موقف مضحك والله يا صالح والله موقف مضحك انت تخيل انا تخيل يصير لي هالموقف
0: والله الموقف محرج مو مضحك
1: لا والله انا مضحك مو محرج بالعكس مضحك ولطيف
2: الله يحفظك ان شاء الله
0: اعماركم وشكرا لي تحت الفرصه
1: يا هلا وغلا يا
0: صالح صراحه البرنامج شهادتي فيه مزروعه
1: الله يحفظك يا مرحبا يا صالح هلا وسهلا هلا وغلا
0: الله يا رب يسعدكم يا
1: طول عمرك جازك الموقف
2: المشكلة وش
1: تخ سيارتي واخ سيارتك
2: وقول والله بالغلط فهمت
1: لا حقك تعال خالد شو سيارتك
2: 011-40-53 نايف
1: انقطع الاتصال
2: لا رجع
1: الا انقطع
2: نايف
1: ارجع من جديد شاركنا نايف 011-40-53
2: لا المشكلة وين يعني تخيل الآن طالع ولقيت السيارة وركبتها ومشيت راعي السيارة الثاني ما شاف موتري ركب موتر ثاني يطردون وراي
1: هو يفكر انك سارقها إيه؟ فعلا يعني انك تاخذ السيارة وتمشي يعني معقولة ما تعرف سيارتك معقولة ما تعرف وفي نفس الوقت رعد الخطأ على الطرف الثاني يا أخي ليش ما تطفي السيارة هذه تحذيرات تعليمات المرور يا أخي لا يمكن تخلي السيارة شغالة تنزل لأي مكان لا يمكن
2: لو المشكلة على خط سفر
1: مخالفة أصلا
2: وعلى خط سفر فهمت
1: يعني شو بالحق بس ما شاء الله عرف كيف يلحقها أبو ركان
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: مساكم الله بالخير حياكم الله
1: نور الله يلا حيا
3: الله أرضى عليكم بس هو حب أني أشارك بهذا الموضوع اللطيف
2: تفضل تفضل
3: أنا الحمد لله الأمور زينة ولكن عندي مشكلة النسيان في تعبئة البنزين للسيارة
1: شلون هذه
3: بقى على طول المدة يمكن 35 سنة في قيادة السيارة لن ينسى عب البنزين يعني بمعنى ممكن أشوف البنزين فاضي أقول إيه أوكي
2: بيمشيني شوي قدام
1: محطة ثانية
2: محطة الجاية
1: محطة ثانية
3: إيه محطة ثانية أو إني بعبي
1: توقف
3: ما أدري عن نفسي لأني رايح المشوار ثم أنا شوي أتفاجأ أنه أتعطل ووقف وازعج المرور وازعج الناس بنزين جالون المهم أنه أتأذيت كثير

0: واحدة من النسيان اللي لا تنسى.
1: هذا مو هو بنسيان ولا العبرة كان.
0: لا لا
1: مو هو بنسيان.
0: نسيان عظيم.
1: مو هو بنسيان قدامك طال عمرك وعارف ان البنزين ناقصك انك تسوف تقول لا خل المحطة الجاية. انت عارف اصلا مو بنسيان.
0: انا طالع من البيت او طالع من المشوار وشايف البنزين فاضي بطلع بروح بعبي بنزين. اتفاجأ اني رايح المشواري. ناسي اني اوقف عند المحطة فتتعطل السيارة.
2: ابو ركان المرور والشرطة الحين يعرفونك زين صح؟
0: والله علاقة طيبة.
2: كم هو السؤال الأهم كم مرة تعطلت؟
0: والله ما يمكن ما تقل عن 10 أو 11 مرة.
2: أسوأها
0: يعني أسوأها اللي وأنا رايح الشرقية يوم وصلت جودة. قبل ما وصل جودة تعطلت السيارة ونسيت إني أعبي بنزين مشيت يمكن 220 كيلو. وقعد أوقف يمكن حدود يمكن 4 ساعات لما ربي رزقني بواحد. اي والله وقف وساعدني.
1: طيب هذا مو ليش يا اخي في دروس تجينا في الحياه نتعلم منها. هذا اللي صار الكلام مو بدرس وانت 4 ساعات في خط صفر واقف.
0: الا والله انها تايد درس تايد لكن اتعرف يعني
1: مع ذلك تنسى
0: مع الوقت.
1: نسيت الدرس بكبره اصلا.
0: اي والله لكن فعلا يعني أذية خاصة إذا كان في مكان خلاء أو يعني ما حولك أحد. بعدين أنت وشو يعني طول الطريق واقف أشر للناس
1: ما حد موقف
0: خافهم
1: منك.
2: عارف وش بركان
1: وش اللي واقف الحالة
2: زين أنه ما لي علاقة فيك فهمت. عشان كل شوي تلاقي بركان منين مدق عليك ها وتلاقي يمكن عيالك ولا شيء مجهزين جراك البنزين
1: 4 ساعات ما حد وقف 4 ساعات شوفونا يمشون.
0: ومرتين رايح للمجمع السير. المهم انه بعد كان سابقني واحد ودق عليه يمكن يبعد عني يمكن 50 كيلو. قلت له داور وداور والله اي والله عطاني بنزين.
1: انت انصحك والله يا بركان تفتح مشروع محطة.
2: وش محطة جراك البنزين
1: في قدام عنده كل يوم.
0: أخاف عبي ولا أخلي من
1: حاجة. الله يحفظك بركان يطول عمرك. يا مرحبا سعدتنا بالاتصال والمشاركة.
2: 011-40-53 فهد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يسعد مساكم بكل خير.
2: يا مرحبا.
3: أنا عندي مشكلة في النسيان اللي هو الأدوية.
2: ايه
3: كل ليله اكل لي ادويه وبعد ما اكلها بساعه بساعتين انسى انا اكلتها ولا ما اكلتها.
1: اوه
3: اي هذه مشكله كبيره.
1: طيب وقتها
2: ما حليتها يعني؟
3: لا ما حليتها بس حليتها اخر شيء بعيالي اخليهم يعلموني انا اكلتها ولا ما اكلتها.
1: ايه ليه ما توقتها يا فهد؟ مثلا الساعه 5 هذا موعد العلاج خلاص يصير ثابت.
3: انسى اني اوقت.
1: طيب اكتب عندك دون مثلا خل عندك في ملاحظات الجوال ان ترى تاريخ اليوم خلاص حط علامة صح مثلا ان ترى اخذت
2: في ظاهر علب الان في علب الظاهر انا اشوف بعض المرضى الله يشفيهم عندهم علب وخلاص يعني محطوطة انه مثلا زي حقت اليوم حقت بكرة او فرضا حقت الصباح حقت الظهر حقت الليل.
3: لا عندي ما فيها شيء واضح يعني.
1: لا أنا أقصد إن دون عندك في الجوال في تاريخ اليوم مثلا إذا أخذت حبة خلاص حط علامة صح مثلا خلاص اليوم خلاص اعتمدناها
2: وخذناها. الجوال
3: الله يعين والله هذه واجد بشوية.
2: والله يشفيك ويعافيك.
1: إيه دونها عندك في الجوال ولا على ورق عشان ما تنسى.
3: لا صرت أخلي عيالي عندي قلت أكلها لديهم قلت تعالوا وأكلها وبعد ما أكلها بعد ساعة ساعتين أقول أنا أكلت ولا ما أكلت.
1: وإذا نسوا عيالك
3: والله مشكلة.
1: ها بيقولون بيخافون منك بيقولون يا أبوي كلتها.
3: إذا نسوا أو نسيت أنا ولا ما عندي أحد ما آخر ما أكلها.
1: طب وش يمنع أنك تدون ولا تسجل على ورق؟ وش يمنع؟
3: يا أخي كسل.
1: إيه كسل بيض الله وجهك. أحب صراحتك والله يا فهد.
3: والله كسل يا أخوك.
1: الله يطول عمرك ويحفظك ويشفيك يا كريم.
3: وياكم أشكركم على برنامجك
1: الرائع. يا مرحبا يا مرحبا. هلا وغلا.
2: أبو بسام.
1: ارجع يا ابو بسام وشاركه بالاتصال 011-40-53.
2: انا اتوقع موضوع الادويه الظاهر انا اقول لك اشوف فيه علب تساعد العالم مثلا
1: هم اللي يسوونها المرضى يشتري العلبه ويقسمها مثلا على 7 ايام
2: هي سبعة وثلاث أو ثلاث مرات في اليوم أو شيء
1: سبع أيام، يحط كل حبة موجودة على سبع أيام.

0: خلاص
1: هذه الأحد الاثنين الثلاثاء إذا صارت العلبة هذه فاضية معناته خاصة
0: إيه هذه هي ممكن أكلها. تساعده
1: أو إنك تسجلها تكتب تاريخ اليوم وتحط الحبة إذا خدت تحط علامة صح خلاص تقول إذا ترددت شكيت ترجع الجدول علامة صح خلاص إنك أخذتها أو كلتها. النسيان وارد طبيعي يا أخي أنت تذكر الحالات اللي كانت تصير عندنا من سائقي الباصات كانوا ينسون الطلاب في الطلاب صغار كانوا ينسونهم داخل السيارة وداخل الباص صارت مشاكل وتنبيهات ومحاسبة حتى انضبط الوضع
0: بعض
1: اليوم
0: بعض
1: صار تنبيهات صار موضوع علامات ونسيان صار إهمال
0: بعض
1: الناس تحجج بكثرة النسيان
0: بعض الأسر يكون معهم طفل نايم وراء تلاقي الرجال والحرمة نزلوا
1: صحيح نعم
0: وركبوا طلعوا البيت ولا دخلوا البيت وناسين الطفل
1: ما عاد الموضوع ما هو بنسيان موضوع إهمال يعني حرفيا ما هو بنسيان نسيان بعد ما جاء الانضباط والتعليمات والتحذيرات والتشديد على أهمية المتابعة الطلاب صار موضوع اليوم ولا غلطة الكل انضبط حول هذا الأمر وللنسيان اللي تقولون عنه صار موضوع إهمال بس أن نركز شوي 011-40-53
0: محمد
2: هلا
1: كيف الحال؟
2: يلا هنس حية هلا والله
1: الله يبقيك أهلا وسهلا
2: الله يسلمك يا هلا والله يا هلا
1: سم
2: طال عمرك ها وش تبين أقول لك عن النسيان؟
1: قل اللي في خاطرك
2: النسيان نعمة من الله
1: نعم
2: والواحد لو ما ينسى ترى وينسى ايام يحطونه بالقبر بس
1: انت الحين يا محمد وش تنسى انت الحين وش انك تنسى انت في حياتك
2: والله انسى طول عمرك ايام اكلم عيالي اكلم واحد اثنين ثلاثة حتى اني اجيب اسم هذاك
1: افا تنسى عيالك
0: لا قصدي نادي
2: ما هو انسى عيالي اساميهم مع بعض
1: اي وراك تنساهم اخاف ما سميتهم انت
2: والله هذه ابن حلال الله يعين بس
1: انت المختار الاسماء انت مختار اساميهم
2: الا انت وش اسمك الحين
1: اسمي طلال
2: وين نعم والله
1: ما عليك زود ما عليك زود الله يحفظ
2: والله بس انا اكلمك من المدينه والحراره عندي بالسياره الحين ماشي 39 الحمد لله
1: الحمد لله
2: والامور زينه هو الحمد لله احنا بنعمه
1: الحمد لله الحمد لله
2: ما ننسى شيء والله
1: بيض الله
2: لكن عاد الواحد اوقات وهو طالع بيروح له مشوار احنا وين رايح انا غير تذكر شويه حتى اني ارجع لاني رايح للمكان الفلاني
1: وتتذكر يعني الحمد لله
2: ايه والله الحمد
1: ما
2: لله
1: ما تنسى النسيان مو دايم معك ولا لا
2: والله انها اوقات انها لو تقول لي الحين وش تعشيت امس اقول والله ما ادري انا
1: ما ابيك وش ابيك تذكرني انا وش اسمي الحين
2: اسمك طلال
1: اي بيض الله وجهك
0: زين لا امورك زين
1: لا نجحت في الاختبار
2: خذ هذه واحده مره كنت عند الطبيبه وتختبر عندي الذاكره المهم كلمتني بموضوع وكذا قالت انت تذكر لا تنسى قلت طيب وتدير وتقلب معي بموضوع ثاني وتاخذ معي تدردش معي شوي شوي بعدين رجعت قالت انا وش قلت لك اول والله ما ادري
1: انت كنت هوجس وقتها
0: ايه هوجس
2: انا اكلمك ان لحتى الان اكلمك واني ما ادري وش كنت اسولف معها راحت خلاص
1: الله يحفظك يا محمد طول
0: عمرك
1: يا مرحبا حياك
2: الله يا هلا زورونا بالمدينه
0: باذن الله
1: تشرف طال عمرك
2: باذن الله سلم على الاخوان كلهم
1: وصل وصل الله يحفظك شكرا لك يا محمد اهلا وسهلا
0: 011-40-53 يا مشاري
3: يا مرحبا يا خالد
0: هلا وسهلا
3: كيف حالك طال عمرك
0: يلا حيا
3: شلون حبيبنا طلال
1: هلا هلا وغلا يا مشاري
3: الله يطول عمرك
1: الله يحييك
3: الله يرضى عليك
1: سم تفضل
3: والله انا بالنسبه لي النسيان الله يصلح عندي ولد عنده تقريبا 13 كذا
1: ايه
3: لا صحيت من النوم لانه في السياره ياخذ المفتاح ويقعد ما يسوي شيء بس لكن يقعد صرت اخذ المفتاح واخبيه احيانا ورا عطر احيانا ورا تلفزيون
1: وتنسى
3: والله العظيم اني انسى
1: أيوة. حط مسابقة في البيت لعيالك اللي طلع المفتاح يا أهله جائزة
3: لكن القضية مهيبين القضية سالفة كانت للوالدة الله يرحمها
1: الله يرحمها
3: وكنت معها قدام وأخوي الثاني ورا والتجهيل القصير
1: أيه.
3: المهم حنا قبل الغاب تقريبا قال أخوي اللي ورا هو نايم طبعا صح قال يبي الخلاء
1: حلو
3: وحنا في الشتاء وقف الوالد على جانب الخط وخذها شوي ومشى
1: تذكر ونساه
3: مشى مشى تكر الباب من الهواء ومشى. ما خلي أنا تقريبا يمكن نص ساعة لو السيارة في سيارة تشهد لنا وتكبس وتش. أول علمت السقف قال أنا أخوي معه.
4: ايش ولده؟
1: أنا أقول للساعة إيه.
3: من الهواء أثاري الهواء تك الواد
1: يحسب إنه دخل ركب السيارة وسكر الباب صار الهواء يسكر الباب ومشى
3: ومشى
1: وركب مع السيارة اللي وراي وقام يكبس.
3: إيه أكيد الشارة الولد صغير حتى تو صغير والوالد سمعه ثقيل ومع الهواء في الشتاء وسكر الباب
4: واللي واللي راكبين ما حد انتبه للولد انه ما ركب ولا شيء.
3: ما في انا فين النوم الوالد يسوق والولد اللي وراء نزل عساس.
4: ايه
3: ايه والولد سمع باب تكر
4: والله الله يرحمه
3: الله يرضى عليك
1: والله الفقره هذه تصح طاش مطاش.
4: ايه اتخيل هم ولعين النور بالموتر الثاني ويطنبوا بالبواري طاط عارف ياشر لكم
3: طبعا كبير سن وطوف السياره ما يدري
1: ايش نعم صحيح
3: لما ولع لمبه الزك
4: هو زين
3: يعني انا ولدكم
4: زين زين ابن حلال وقف عرفت وقف وساعده
1: الله يحفظك يطول عمرك يا مرحبا الله يطول عمرك يا مشاري تحياتنا لك في امان الله اهلا وسهلا احنا حاطين الحلقه يعني فقدان الاشياء البسيطه نصر اللي فاقد زوجته واللي فاقد ولده
4: وسياره
1: صار شيء اكبر من الموضوع كله
4: اصبر اصبر يا لين
1: باقي
4: ابو بدر
5: حياك الله
4: هلا وسهلا
5: جزاك الله بالخير
4: يا مرحبا
5: عن النسيان ها
4: ايه
5: وش رايك في واحد يكلم بالتليفون وينشد عن تليفونه
4: تصير
1: ها وين جوالي هو قاعد يكلم الجوال
5: يكلم الجوال يقول
1: دايم
5: الجوال.
1: تصير هذه
5: ها
1: دايم تصير
5: والله صارت مره بس ما ادري شلون صارت
1: ايه اخاف وقتك تمرتبك ولا لا تنتظر مكالمة تنتظر شيء مهم
5: أود أكلم بالتليفون أقول ما شفت جوالي وأنا
4: أكلم يا الله يا أخي يا أخي مواقف مضحكة صراحة
5: وإن الثيال ما هذا الجوال هاي ننسى كل ما حطنا مكان نسينا
4: هذا يمكن لأنه مو من اهتماماتك فهمت
5: هذا الثيال
4: الله يوفقك ابو بدر وسعدنا بسمع صوتك الله يرحمه
5: مرحبا حياك
4: واللي واللي نسى ذبيحته في الشنطه واللي لا لا 011 40 53 رقيه
6: الو السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله
1: اهلا يا رقيه كيف الحال
6: هلا والله الحمد لله
1: شلونك عساك طيبه
6: لا الحمد لله
1: تمام بشري كيف امورك مع النسيان ضيعتي شيء
6: اي والله
1: شو ضيعتي
6: يا انت كل شيء
1: شلون كل شيء علمينا شيء يعني كبير كبير ضيعتي
6: وحنا بعمر صغير يعني بس النسيان شيء يعني صراحه ما ادري وش علاجه
1: ما ابي نسيان مواقف ابي اغراض فقدان
6: لا بالعكس نسيان المواقف عادي
1: تفهم ممتاز
6: انت يعني مثلا ادخل شيء اغبي شيء واجي انسى وين حطيته
1: علمينا مثال موقف صار لك دورتي
6: يعني
1: دورتي
6: مثلا الحين مثلا يعطون العيال شيء غبيه غبيه وانا يجون يرجعون يبون الشيء انا ما ادري وين حطيته
1: اخاف تقولي واذا قمت ولقيته
6: اي ولازم ادور كل البيت بعدين اتذكر وين حطيته
1: اي نعم بيض الله وجهك شكرا لك يا رقيه تحياتنا لك اهلا وسهلا في امان الله
4: و 011 40 53 سلاف كيفك
7: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: الله يعافيك بالنسبة لبرنامجكم اليوم ما شاء الله رائع صراحة وشدني فقلت أعطيكم واحدة من
4: واحدة أعطينا مواقف واضح أن في مواقف
7: فش اسمه الله الحمد رسول الله أحد المواقف يعني ممكن صارت مشابهة قبل شوي واحد قالها يعني نسيان السيارة شغالة
1: شلون يعني وش
7: دقيقة خلني أنزل من السيارة وشي عشان أقدر
1: نبي الموقف كامل يا سلاف
7: ايه
8: فش اسمه
1: انت الحين نزلتي من السياره وهي شغاله؟
8: اي نزلت من السياره عشان نسيت الحين. بس المهم وش اسمه بالنسبه للموقف، اني كنت رايحه الدوام صباح، وتعرف انه يعني الصباح معانا لا اله محمد رسول الله لا اله الله عندنا البصمه
1: اي
8: الحين، فمشغله بالجوال انا مره وقاعده اضبط البصمه وانا قبل انزل اول ما
0: شكله نسيت السالفة.
1: يا سلاف ما أسمعك والله،
0: راح صوتك.
1: ألو ما نسمع والله للأسف، والله انقطع الاتصال، لكن حاول من جديد عشان أسمع القصة وإن كانت واضحة. يعني كنت مشغولة في البصمة وظهرت الحقين البصمة ونسيت السيارة شغالة.
0: هو التكمل هل راحت السيارة ولا بقيت؟
1: هذا تكملة. لا هرجعت بعد 3 ساعات ولا أقل أو أكثر.
0: أبو أحمد.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
9: والله النسيان نعمة، لكن أحيانا النسيان يضيع عليك وقت طويل.
0: هذا واضح إنه معاني.
1: شلون يعني؟
9: أنا والله النسيان عندي دائما مفتاح السيارة والجوال.
1: كيف؟
9: يعني مثلا أنا مفتاح السيارة اللي حطيتها على طاولة الطعام أو في المطبخ وأنا نازل، أو أدور عليه آخر شيء حصل في مكان يعني كان ما، وإلى درجة مرة الجوال عدة مرات أنسى في الثلاجة.
1: شو ده الثلاجة؟
9: لأن في يدي أنا في الجوال، فكان في يدي ويد الثانية فاتح الثلاجة باخذ
0: عشان تأخذ غرض تحط
9: أخذ حاجة وأحط الجوال على جنب أساس باخذ حاجة من الثلاجة وأسكر الثلاجة وأمشي. شوي اللي أذكر الجوال في الثلاجة
1: صار لذة.
0: اسمع لا هذا تسليم أمانات، فهمت؟
9: والله
0: يعرفون انه مر ثلاجه الحبيب، فهمت؟
9: صحيح. الله يعطيك
0: العافيه. الله يعطيك ابو احمد،
1: يطول عمرك.
9: الله يسلمك.
1: هلا والله، تحياتنا لك في امان الله.
0: جد اليوم كنا نتكلم عن يعني الناس يدور ريموت تلفزيون، يدور ريموت مكيف، يدور مفتاح جوال بالبيت،
1: فاقدين اشياء كثيره. اللي شغل السياره وينساها انها شغاله ويطلع من سيارتك، واللي اخذ سياره الثاني وركبها ومشى نسى سيارته،
0: واللي نسى ولده،
1: نسى زوجته في المطار وركب بيسافر
0: ورجع رحله كامله.
1: طيب ايش ذنب الركاب اللي جالسين؟ لا نرجع لها.
0: تخيل انا عندي موعد وشغله جزئ نسيانك ذا اكلفني انا.
1: 011-40-53 أبو جواد.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مساك الله بخير يا أخي طلال.
1: مساك الله بالنور.
0: أهلا وسهلا. يلا حيا.
10: الله يعطيكم العافية أنتم جميع الطاقم.
1: أهلا وسهلا تفضل.
10: يا دام فضلك. والله طال عمرك أنا عندي موقف يشبه شبيه بالموقف السابق اللي أخذ سيارة واحد ثاني حسيت.
1: إيه. إيش صار معك؟
10: طال عمرك هنا طال عمرك وقفت سيارة طال عمرك ودخلت أحد المحلات. شوي طلعت ما لقيت سيارتي.
1: إيه.
10: ما لقيتها.
0: إيه. انفجع.
10: إيه ما انفجعت صراحة إني والله في وانسح معه اتصلت بالدوريات.
1: والله.
10: إيه والله اتصلت بالدوريات. سيارتي مسروقة ما لازم أبلغ فيه.
1: إيه.
10: ما لقيت. الكاد ثواني والدورية عندي. وطلعت قلت سيارتي.
1: إيه.
10: وقفت هنا ولا لقيت هما قالوا مفتاح ما فتحي معه قلت معه هذه فتحي معه. كذاك جاء جد دورية ثانية قال عمرك. فأثناء الأثناء في أثناء ما نتكلم مع رجال الأمن قلنا
1: ايه؟
10: هذه سيارتي جاية يسوقها واحد
1: أيوة
10: سيارة حقتي ايه؟ جاية ووقفها مكانها تريها غلطة
1: أوهو أنت اللي ضيعتهم.
10: أي سيارتي زي سيارته وسبحان الله مفتاحها مفتاح معه واشتغلت ومش عليها.
1: شلون شغل سيارتك مفتاحها هو
10: أي مفتاحها وفتحها والله
1: شلون؟
10: والله ما ادري انا سيارتي كريدت
1: داخل ولا انت مخليها شغاله مفتوحه؟
10: لا لا مفتاح معي حتى مسوي العسكر كان مفتاح
1: معي.
0: ايه السياره قديمه
10: ديتسون مرتين
0: يعني قديمه يعني لو شغلها بملعقه تمشي.
10: لا لا والله انت شفت معك يمكن صادفه لو كان طال عمرك كنت هذه سيارتي وهي رقيبه ضابط صف قال اخويا اثنين خلاص ما ينزل لكم معه.
1: ايه
10: قال ما ينزل لكم معه فعلا ما نزل اللي هم معه.
1: طيب اللي خذ السيارة اللي خذ ابو جواد اللي خذ سيارتك الان اللي مع نفس سيارتك؟
10: ايوه نفس السياره.
1: ايه ويحس بها نفس السياره.
10: ايوه نفس السياره بس انا شفتها انا اشوف السياره بس احس واحده ثانيه ما قلت
1: لك. يا اخي انت اذا ركبتوا سياراتكم ما تحسون شيء متغير عليكم شيء غير مألوف؟
10: ايوه ما ادري عنه ما ادري انا وقفت انا قلت كذا يمكن قدر الله مسروقه ولا شيء.
1: ايه
10: وفهم رجال منها
1: لكن نيته سليمه هو ولا لابو جواد؟
10: ها؟
1: نيته سليمه هو ما كانت سليمه.
10: ايه لا سافر صاحب محل
1: ايه.
10: هو مع المغرب وراح شغل يوصل المغرب ويرجع.
1: اي نعم ما شاء الله.
10: اي أيوة والله راح صلى المغرب وجاء وانا هذه وقفته وانا عاد رجال من معه وتفهموا ولا وتفهموا وعلموا
1: فهموا. بيض الله وجهك ابو جواد. بيض الله وجهك. الله يحفظك ابو جواد يطول عمرك. شكرك على الاتصال.
0: اخر اتصال معنا خالد.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يلا حيا.
11: الله يحييك ومساء الخير على الجميع اللي بالاذاعه.
0: اهلا وسهلا.
11: طلال
1: وسهلا وسهلا.
11: الله يعطيكم الصحة. وموضوع هذا صراحة جميل ويحدث يعني مع أي شخص سواء قوي ذاكرة أو إنسان ممكن
0: كلنا يصير معنا.
11: نعم لكن أنا صار معي موقف صراحة شوي يعني نوعا ما من كثر الحرص تنسى بعض المرات.
0: وش صار معك؟
11: أنا كنت مسافر خارج المملكة إلى بريطانيا في مدينة مانشستر.
0: طيب
11: وكان معي شنطة كبيرة وشنطة صغيرة. الشنطة الصغيرة دي أنا لأني حريص عليها فيها الجواز وفيها محفظتي وفيها
0: أغراضك يعني المهمة
11: جميع اللي أنت حريص عليه.
0: حلو.
11: وأنا أثناء ماني موجود في الباص اتحركت كده ونزلت الشنطة جنبي وأنا شارد ذهني مع المكان اللي بنزل له وأترقب للموضوع وكان معي الشنطة الكبيرة. لما قرب الباص من الموقع وقفت ونزلت الشنطة الكبيرة. ولما مشى لما مشى الباص اتذكرت إن في ناس في شيء بس ما أدري وش هو.
0: طيب
11: اتذكرت لا أتذكر الشنطة الصغيرة وجوازي وأجلس وأجلس في صدمة يعني.
0: ما لحقت الباص؟
11: لا ما أقدر ألحق الباص لأني شلون ألحقه والشنطة الكبيرة بالشارع برضه في
1: أنت من النوع اللي ينسى جوازه في البيت ويروح المطار؟
11: لا لا لا
1: بس شنط أنت تخصصك.
11: سبحان الله يعني جلست يعني على طول اتجهت للطريق المقابل رقم الباص واتصلت على برضو على الشركة اللي بديت وعطوني رقم المفقودات ببريطانيا وسويت بلاغ وجتني كيس سووا لي بلاغ وجاني رقم القضية. وأنا كل ما أرجع الباص هذا 63 أوقف الباص لأن الباص 63 ممكن منه 15 باص
0: وهو طلع منه واجد.
11: أيوة المهم وثالث واحد سألته قلت كذا قالوا شلون الشنطة قلت لونها كذا يوم قال لون الشنطة دريت أنها عنده قال هذه قلت نعم
0: رجعت لك الحياة
11: من جديد.
0: رجعت لك الحياة كذا.
11: نعم أنت ممكن تتعرض لأي مشكلة يأخذونك من يثبت أنك أنت جاي ومثبت
0: صحيح يعني مجهول
1: صح.
11: والله صراحة
1: الحمد لله على سلامتك.
0: عقبها
11: عقبها صرت ما نزل الشنطة من ظهري.
1: الحمد لله على سلامتك يا خالد.
11: الله يسلم شاكر مقدر لكم.
0: يا هلا يا هلا
1: تحية لك يا خالد. خالد كان آخر متصلين معنا في هذه الزاوية يعني كنا معكم في هذه الجلسة استمتعنا بالاطروحات وفقدان الأشياء الثمينة وهذه طبيعي يعني طبيعي في حياة الإنسان ينسى لكن المهم أنه ما يكون تكون عادة درس نستفيد منه وبعد ذلك نركز في حياتنا. فاصل ثم إلى ضيفنا الفنان القدير القطري علي عبد الستار.

0: تعاليل.
1: يا ناس أحب وأحب أسمع سواليف بصوت الفنان القدير المطرب علي عبد الستار، هذا الصوت الذي ارتبط بذاكرة الأجيال، هذا الفنان الذي استطاع أن يحمل الأغنية القطرية إلى كل بيت خليجي وعربي، استحق عن جدارة سفير الأغنية القطرية هذا اللقب، توج بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 4 عقود، قدم خلالها أعمالا خالدة ما زالت تردد حتى اليوم. تميز باختياراته الراقية وبحضوره الهادئ وباحترامه الفني لجمهوره. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان القدير علي عبد الستار.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
1: حياك الله.
2: عليكم جميعا، يا هلا أخوي، مرحبا.
3: هلا وسهلا يا مرحبا، شلونك؟
2: يا هلا، مساء الرياض
3: ومساء الجمال بوجودك. أهلا وسهلا، منورنا اليوم في برنامجنا تعاليل، وقامة فنية اليوم موجودة معنا، الفنان علي عبد الستار الفنان القطري. يا مرحبا، هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وغلا والله.
1: الله يحييك، وإحنا إن شاء الله في هذه الدقائق راح نبحر معك في هذه المحطات من حياتك الفنية ومن ذكريات الأغنية الخليجية ورؤيتك الفن بين الماضي والحاضر. لا شك التاريخ كبير معك أستاذ علي، لكن إذا بدأنا عن مستوى الأغنية القطرية اليوم بوجهة نظر الفنان القدير علي عبد الستار، هل تجاوزت الحدود؟ هل عبرت الحدود الجغرافية اليوم؟
2: والله الأغنية القطرية بخير، يعني الحمد لله. ما أقدر أقارنها طبعا بالأغنية السعودية ولا بالأغنية الكويتية ولا بالأغاني الثانية، لأن السعودية من غير مجاملة يعني توقفت وقفزات حقيقة سريعة جدا، وصرت قبلة لكل فنان حقيقة من كثر الحفلات والأمسيات والموسيقى الراقية، وفي نفس الوقت الاهتمام حقيقة بالفرق الموسيقية، وأفخم الناس المايستروهات الحقيقة يكونون متواجدين في موسم الرياض. فأنتوا أبهرتوا العالم، أنتوا برع المنافسة حقيقة. بس قطر ما في شك أن إحنا عندنا فنانين أعتمد عليهم، وفنانين جيل شباب طالعين اليوم. نقول إن شاء الله يعني الأمور تمشي في المسار الصحيح بإذن الله.
1: هي ماشي إن شاء الله بالمسار الصحيح، يعني بدليل أغنية يا ناس أحب ما زالت حاضرة بعد كل هالسنوات الطويلة. واستمعنا قبل اللقاء بدقائق يعني هذه الأغنية الشهيرة ولها سر يعني حتى.
2: يا أخي هذه الأغنية أنا عقدتي بصراحة.
1: عقدة؟ كيف عقدة؟
2: يعني لأن ما أطلع مكان إلا يذكروني بهذه الأغنية، رغم أن في عشرات الأغاني.
1: صحيح.
2: ولكن يعني أنا عندي هالسنة.
1: وش السر فيها؟ وش السر فيها أستاذ علي؟
2: دعوة من خلال المنبر مفتوحة لكم، عندي مهرجان جرش الحقيقة
1: بإذن
2: يوم
1: الله.
2: 2/8 بقيادة أمير عبد المجيد المايسترو، والأغنية ذي قبل لا يدعوني يعني كدعوة للمهرجان
1: طلبوها منك،
2: اذكروا لي هالأغنية ذي طوالي، يعني لازم تغني.
1: هو
2: أنا أنا أنا مرتبط بهالأغنية ارتباط وثيق جدا، يعني على كثر ما غنيت أغاني يا حبيبي ترى القارب وأغاني ثانية، لكن تظل أغنية يا ناس أحب لها وقع غريب جدا عند الناس وما تموت حقيقة الأغنية
3: دي. أستاذ علي
2: لبيه،
3: الفكرة وين؟ أنه أنا أشعر بأنه الفنان يعني يشوف جميع أغانيه مثل عياله، أو يعني كلها مقتربة، فحرام أنه ينذكر شيء وتنترك أشياء. يعني مسيرة علي عبد الستار مكتبة علي عبد الستار مليئة، ويعني من الخطوط الأساسية اللي رسمت الفن في الخليج.
2: وأقول لك شيء مهم، معلومة مهمة، كل الأغاني اللي نجحت معاي الحقيقة كلها من كتاب وملحنين السعودية. أنا يمكن أكثر واحد خليجي تعاونت مع السعودية من مؤلفينها وكتابها. يعني أي اسم معروف عندكم في السعودية من الملحنين اسمي يقرن معه وعملت معه أشغال وأعمال من أيام يعني من أول ما بديت الحقيقة.
3: أستاذ
2: يمكن
3: علي.
2: هذه أنا أعتبرها سر نجاحي الحقيقة.
3: في شغلة مهمة ولا قطعك فيها أستاذ علي، أنت من الأسماء اللي موجودة حتى ما أنت مميز بي بي بجنسية، أنت مميز كخليجي، عرفت يعني ما شاء الله تبارك الله من الفنانين اللي حتى وجوده في الساحة الفنية عنده رونق، عنده هدوء، عنده عارف متى يتحرك متى، يعني من الأقليات اللي تسمع عنها أخبار أو أنه يعني عنده لا فنان يؤدي غني وجمالك ولطافتك واصلة للجميع. فلذلك احنا ترى العلمك في أغنية، أنا من الناس اللي احنا تأثرنا فيها في مرحلة من العمر، عارف أغنية تيمة؟ تدري أول مرة اسمعها منك؟
2: يا سلام، هذه هدية أعطاني إياها الفنان الخلوق الحبيب
1: خالد
2: عبد الرحمن.
3: يعني كانت يعني غناها الفنان خالد عبد الرحمن، لكن انت بغنائك انت كانت وقعها اكثر.
2: لا شوف ما نقدر نقول كذي لان
3: احنا نتكلم لك كمستمع كمتذوق.
2: استاذ خالد لون واحترمه وقدره واستاذ كبير وانا لون يعني
1: هي الاغنية الفنان القدير خالد عبد الرحمن ولا لا؟ لكن قدم نعم. لك اهداء وغنيتها الحقيقة.
2: نعم
1: اي نعم على مستوى
2: يعني من الاشياء اللي اتشرف فيها.
1: اي نعم وعلى مستوى النجاح اللي ذكرته استاذ علي مع كتاب سعوديين وملحنين كذلك من السعوديه كان لها الاثر الكبير في نجاح الاغنيه التي غنيتها بصوت الفنان علي عبد الستار. اكثر شخص ترك الاثر في مسيرتك الفنيه من الفنانين من الكتاب السعوديين؟
2: اولا طبعا الله يرحم الاستاذ الراحل صالح الشهري.
1: نعم
2: لان
1: ملحن
2: لان صالح الشهري يمكن انا والاغنيه اللي غنيتها له السبب في انتشار هذا الملحن. هو من المنطقه الشرقيه. واقول لك على سالفه غريبه، يعني احنا كنا نغني هالاغنيه في استديوهات القاهره. وكنا دائما احنا كفنانين الخليج نجتمع، يعني ما عندنا مكان نسجل فيه الا في القاهره. فنتعاون مع بعض في اشياء يعني. فمن الاشياء الظريفه في هذه الاغنيه يعني تواجد الاستاذ عبد المجيد عبد الله وتواجد عبد الله الرويش خالد الشيخ. تصدق عملنا الكورال احنا باصواتنا في هذه الاغنيه. يعني من كثر حبنا لبعض ومن كثر ما احنا يعني كنا نتكاتف في ان نقدم عمل خليجي ما كان فيها الحساسيات ولا
1: العمل الكورال عبد الله رويشد وعبد المجيد عبد الله ولا لا؟
2: وخالد الشيخ وانا معه.
1: وخالد الشيخ وانت ما شاء الله. من اللي اقنعكم؟
3: كوكب.
1: من اللي اقنعكم استاذ علي؟
2: قال لي هاي لحم من، قلت له لحم صالح الشهري. قال لي من هو صالح الشهري؟ قلت له هاي من المنطقه الشرقيه. قال لي يا اخي ابي الاغنيه. قلت له يا عبد المجيد الحين تبي الاغنيه خلاص ما في الا تركيب صوتي.
3: عبد المجيد مشاكس.
2: قلت له علي اعطيك رقم تليفون هالرجال.
1: وش كانت الاغنيه استاذ علي؟
2: يا ناس أحب
1: يعني دخل فيها الكورال عبد المجيد وعبد الله رويشد وخالد الشيخ.
2: خالد الشيخ وأنا معه.
1: من اللي يقنعهم يا أستاذ علي؟
2: كيف من يقنعهم؟
1: من اللي يقنعهم من يسجلون كورال؟
2: لا يا حبيبي إحنا نتعاون مع بعض كلنا.
1: يعني أنت الملحن قال الفنانين نحتاج.
2: الملحن ولا يدري عن

0: إيه.
1: فيعني مثلا خالد الشيخ يعزف، اللي يتعاون في الكورال يتعاون، اللي طبعا احيانا الايقاعات احيانا. فكانت الزمن يعني اقدر اقول ان الزمن الجميل يعني، والطيبه اللي كان تجمعنا مع بعض. ما كنا نفكر الا في نجاح العمل المحتوى فقط.
0: عاد يمكن انت السبب اللي عرفت عبد المجيد على صالح.
1: اي نعم.
0: وبعدها أي انطلقت باكوره الالحان اللي مع عبد المجيد
1: ما شاء الله، وتوفقوا مع بعض في الحان كبيره وجميله. فانا صالح الحقيقه بالنسبه لي
0: الله يرحمه يعني الله يرحمه،
1: من فقدته حقيقه حسيت بالم ووجع، وفي نفس الوقت يعني وقفت فترة حقيقة.
0: هذا اللي نبي نسألك، هل هو أحد أسباب اللي خلاك توقف تبتعد عن الساحة؟
1: والله يمكن هي وفاة خالد، وفاة صالح الشهري أثر عليه كثير، لأن احنا ليليا على اتصال، وليليا في تشاور، وليليا يعطيني أفكار بعد نجاحنا في أغنية يا ناس أحبنا. بس الله يرحمه، هاي الدنيا والواحد
2: والشيء بشيء يذكر بعد. أستاذ علي يعني كذلك الفنان القدير الأستاذ طلال مداح يعني أيضا له تأثير عليك شخصيا، ولاحظنا ذلك على المسرح بعد تقديمك الوصل الغنائية، يعني كان هذا أثر واضح وبين يعني. فهذا يؤكد يعني مدى قربك من الفنانين، وأيضا شعورك بفقد الرحيل.
1: أكيد طبعا طبعا، هذه كانت ليلة بالنسبة لي يعني مؤلمة جدا، وخصوصا يعني أعطوني فرصة بأن أنا أغني بعد وفاته مباشرة وعلى نفس المسرح. أيوة. وعلى نفس موقف صعب جدا، رغم أنه ما كان دوري يعني، بس ارتأى سمو الأمير خالد الفيصل الله يطول في عمره أن أنا بعد طلال أطلع. بعد الثلاث أيام الحداد طلعت. طبعا كان الوضع صعب بالنسبة لي يعني، مهمة صعبة،
2: وكانت الأغنية وترحل
1: وترحل هاي بالصدفة. أنا كنت جاي داخل غرفة البروبات، شفت على الفيلم، شفت النوت نوت المرحوم الله يرحمه
0: الله يرحمه،
1: فقعدت أتصفح فيهم، لقيت أغنية ترحل، قلت لها بس وهذه شكروا الجبان وباخذ بروبة على هالأغنية
2: هذه. ولا أقدر تكملها.
1: كان لها وقع كبير جدا على الناس وعلى العالم.
0: ايوه، وخاصة الجرح توه يعني، الفقد ما له كم يوم.
1: والله كانوا الجمهور يبكون وانا ابكي معاهم.
0: كلنا والله تاثرنا، وكان موقف صعب جدا، وانتم زملاء.
1: موقف بالنسبه لي ما انساه يعني في حياتي. رحمه الله عليك.
0: طيب استاذ علي، الفتره اللي انت ابتعدت فيها عن الساحه يعني اوكي انه الفقد ممكن ياثر، لكن مع الوقت ربما تلتئم الجروح شوي. هل الابتعاد هذا ساعدك؟ تعلمت منه شيء؟ هل غير نظرتك للفن؟
1: أكيد طبعا. شوف، أنا اثنين فقدتهم يعني، كانوا مباشرة دائما على اتصال بي، ويمكن لهم دور كبير الحقيقة يعني، غير صالح الشهري طبعا الراحل عبد العزيز ناصر الملحن القطري.
0: نعم الله يرحمه،
1: اللي عامل السلام الأميري عندنا، وعامل يعني مدرسة هو الحقيقة، وفي نفس الوقت كذلك مدرسة الشيخ. فترة اشتغلت معاه شغل كبير يعني، وألبومات متعددة. فأنت اللي تفقد يعني الموجود موجود، بس اللي تفقده حقيقة وقع صعب جدا عليه. فبالتالي قعد فترة كذي أراجع نفسي وأبتدي أعيد أوراقي، والحمد لله الحمد لله تجاوزت المحنة هذه.
0: بس طولت فيها شوي
1: يا رجل، محمد عبده طول 10 سنين يعني اعتزل ورجع.
2: هي فرصة الفنان يجلس يعني بينه وبين نفسه، يراجع الأمور الفنية، يشوف وش الأخطاء اللي ممكن يعالجها، كيف ممكن يظهر بصورة يعني مغايرة عن بقية الفنانين. وهذا الذي يؤكد الفنان الكبير أن يبقى اسمه الكبير والخالد والحاضر على مستوى الفن الخليجي بل حتى العربي. يعني الفنان عادة يريد أن يقدم شيء يبقى في ذاكرة الجمهور.
1: أكيد يا أخوي، إحنا يعني كنا شلة ومجموعة، طلعنا كل واحد له مدرسته وكل واحد له صوته المميز. فمستحيل الجمهور

0: انت طالع استاذ علي حتى بشخصيتك صح ولا لا؟ شخصيتك كانت مميزه
1: يا طويل العمر يعني، كل واحد لطلعته وحضوره وشخصيته طبعا هاي من مكملات النجاح
0: صحيح.
1: ان انا مسرح اعشقه واعرف اتعامل وعندي حضور جميل جدا على المسرح الحمد لله
2: ما شاء الله.
1: يمكن هذا سبب يعني من الاسباب اللي كنت اقدم مع اعمال جميله، وكنت سعيد جدا بالجمهور يعني انا والاستاذ محمد عبدو والاستاذ الراحل طلال مداح، احنا الثلاثه يعني ما تغيبنا عن الباحه، ما تغيبنا عن قصدي مهرجان ابها من بدايه الدوره لنهايه الدوره. يتغيرون مطربين ثانيين 10 سنين احنا اسامينا مثبته وموجوده
2: طبيعي، وخاصة الفنان خاصة الفنان إذا كان عندها سي في كبير وعندها أشياء برضو حساباتك الآن تختلف العودة.
1: أيام حلوة.
2: لا بالعكس ما زالت مستمرة، وهذا يدل على إنسانيتك يعني لطافتك الشخصية للآخرين واحترام العلاقات الشخصية قبل المصالح، فهذا يدل على
1: نتعلم منهم ذول رموز الفن عندنا يا أخي. أنا ما زلنا نتعلم ونشتقي منهم يعني أشياء كثيرة. أعشق محمد عبده وأعشق طلال مداح وأعشق عبادي، يعني حقيقة عندكم ما شاء الله رموز يعني أبو بكر سالم رحمة الله عليه، هاي من الأشياء مدارس يعني إحنا
0: مدارس فنية عربية أستاذ علي يعني، ونفخر بها يعني قامات يعني قدمت الفن السعودي والخليجي والعربي الشيء الكثير، وتاريخ ممتد وطويل يعني محافظين على هذه السيرة وهذه المسيرة الحافلة بالعطاء، وأصبحت اليوم يعني كأنها مدرسة يتخرج منها أجيال عديدة وأجيال ناشئة، ونجوم شباب اليوم هم الآن يقودون هذه المرحلة.
1: أكيد طبعا عندهم قدامهم مهمة كبيرة جدا بحمل هذه الرسالة وهالتراث الحقيقي.
0: وش رأيك في نجوم الشباب اليوم أستاذ علي؟
1: والله
0: أنت أكيد مطلع يعني على نجوم الشباب اللي ظهروا الآن في الساحة.
1: يعني أحب اجتهاداتهم وأتابعهم كثير يعني بس نصيحتي لهم يعني الاجتهاد وما تغرهم الغرور
2: الشهرة.
0: مين من الأسماء الشابة اليوم اللي فيهم البركة في أستاذ علي، مين من الأسماء الشابة اليوم اللي ملفتة للاهتمام والاستماع؟
1: والله كلهم، ما عندي شخص معين،
0: ما في واحد كذا أنت مطلع عليه تتابع أعماله تحس إنه اسم؟
1: أنا أسمع الجميع الحقيقة. أي حد تذكره لي أقدر أبدي لك رأيي فيه يعني. بس
0: وش رأيك بالأستاذ الفنان الشاب فهد الكبيسي؟
1: هو
0: قاعد يقود الآن المرحلة الآن الحالية الشابة في الأغنية القطرية.
1: لا ما في شك هاي يذكرني أنا بطلعتي أول طلوعي، دائما أقول أنا اليوم شايفة في عزة خالة الله يرحمها يتغمد روح الجنة، فكنا نتكلم عن هذا الموجود أنه بالفعل يذكرني بأول طلعتي ومجتهد الله يوفقه إن شاء الله.
2: طيب خلنا نروح جهة ثانية أستاذ علي، في مشوارك القادم بإذن الله، أنت أعلنت مؤخرا عن مشروع جلسات علي عبد الستار 2026، ودنا تكلمنا عن هذه التجربة، كيف جاءت فكرتها وماذا ينتظر الجمهور منها، وهل ستكون حياء للأغاني؟
1: فكرة جت من الجمهور كثير، يطلبون مني جلسات من زمان يعني حقيقة، وأنا لاهي عن الجلسات. فحاليا عندي مشروع لأرشفة كل أغاني القديمة على طريقة الجلسات الشعبية، وبديت المشروع من 3-4 شهور حقيقة. سجلت وأوعدت الجيل مجموعة كبيرة من الأغاني اللي يعشقونها الجمهور واللي يحبونها، واليوم أنا نزلت أول عمل اسمه أغنية نسيم بلغ من الأغاني القديمة لي. بس عملتها على شكل جلسة. وبعد هاي الأغنية كل شهر راح أنزل أغنية من الأغاني هذه على شكل جلسة مصورة.
2: حلو.
1: وهذا خطتي حاليا للقادم.
2: في بتتضمن أغاني يعني أعمال جديدة؟
1: لا في أعمال منها أعمال جديدة وفي أعمال قديمة حبوها الناس، فبس أنا مقدمها بشكل آخر مختلف تماما.
2: يتواكب مع يعني ذائقة يتواكب مع الذائقة الحالية؟
1: إيه، محافظة على أصلها وعلى رونقها، ولكن في نفس الوقت يعني تعرف تقنيات الصوت مختلفة مع وجود الـ AI مع وجود التطورات التقنية اللي قاعدة تصير، فإحنا ما يصير نكون متخلفين، يعني قاعدين نواكب.
2: يعني أنت مؤمن بالمواكبة؟ مؤمن.
1: طبعا أنا يمكن أجرأ واحد في هذا الموضوع. أنا ماسك لبار بالليبسنج فيها وطلعت وحبوها الناس. أغاني الأخيرة مجموعة كبيرة منها استعنت بالـ AI. فتجربة جميلة أنا مستمتع بيها، تبحرت بيها كثيرا.
2: واقف عليها بنفسك ولا مسلمها لشركات؟
1: لا والله أنا عندي فريق عمل الحمد لله، الله منعم علي، وأنا كذلك طبعا أتابع كل الخطوات أول بأول. يعني
2: راح زمان الكويت ومصر، ها؟
1: تعبنا يا أخوي احنا.
2: التسجيل في جهة والتوزيع في جهة، ها؟
1: اي والله، نروح مصر للكمنجات، نجي الكويت للقعاد، نروح البحرين للكورال. عملية كانت متعبة شاقة جدا. اليوم الدنيا العالم كله بزرة، يعني بطقة زر انت تجمع العالم كله. شفت شلون الوضع شلون اختلف؟ احنا تسجيلنا، انا ما ابي يكون يعني، ما دام الانسان واعي وعارف لازم يواكب هالتطور.
2: طيب فكرت انك تقدم شيء يعني كذا؟ لانه شوف الميزه الان تتكلم فيها انه انت تكيفت وان انت مؤمن بالواقع الحالي والاشياء، تعرف الان اصبح في ايقاع سريع. يعني الاغاني المكبله الاول او الاغاني اللي كانت يعني، الآن أصبح المتذوق ما عاد هو زي أول يعني. وأنت الآن مستهدف، واضح أنك مستهدف الشريحة الشباب، في تعرف كيف دم الشباب الآن، يحاول يكون كل شيء سريع.
1: أكيد. لا والله، في مو كل الشباب، في الشباب بعد يحبون الكلاسيك ويحبون الأغاني الهادية ويحبون المكبلها. مو كل الشباب، يعني يعتمد على الذوق الفني أو الذوق الموسيقي خلينا نقول، لأن اليوم في ثقافة موسيقية بين الشباب، يعرفون النشاز، يعرفون الأغنية قبلها، ويعرفون ما عاد مثل الأول. صحيح اللي طلع على الساحة اليوم هي الأغاني السريعة، أغاني مهرجانات، أغاني هذا، فصارت مهمة الإنسان الملتزم مهمة أصعب من الأول.
0: هو الآن اللي ذكرته أستاذ علي يعني في مسألة الجمهور والشباب والإنتاج الأغنيات اختلف في الماضي عن الوقت الحاضر. الآن سرعة الإنتاج الفني في الوقت الحالي من الإنتاج، اليوم يطلع ميني ألبوم ولا يطلع سينجل وأغنية سريعة، هذا يؤثر على جودة الأغنية بخلاف ما كان في التسعينات والثمانينات، كانت الأغنية تأخذ وقت والألبوم يأخذ وقت، فحتى يعطي وقت المستمع انه يستمع لها ويحفظها.
1: طبعا احنا نظلم يعني الاغنيه اذا نقارنها بالتسعينيات والثمانينيات بين اليوم. اكيد هناك الكلمه اصدق واللحن اصدق والعزف اصدق والدمج اللي في الاغنيه، الروح اللي تربط بين حنجره المطرب مع الآلات اللي يعزف الكمانجا، وهذا كان في تجمع.
0: أيوة.
1: الإحساس مختلف تماما. اليوم الوضع مختلف، يعني ما تقدر تقارن جيلنا احنا المخضرم او جيل اللي عشنا نقدم أغاني بس علشان ننتجل 3 شهور تاخذ لنا الأغنية ونسافر من ديرة لديرة ومن بلد لبلد عشان نعمل ألبوم. فكان في يعني عصاميين حقيقة.
0: حلو، لكن سرعة الانتاج اليوم يعني كثرة الألبومات وميني ألبوم والسنجل والأغاني ودخول عدد كبير من الشباب اليوم في الأغاني، هذه يؤثر على جودة الأغنية ولا يخدمها؟
1: أكيد لأن العملية صارت سهلة.
0: أي.
1: اليوم الشعراء عن طريق الـ AI ممكن يلحن شعرة وأعلى تقنية.
0: أي. اي نعم،
1: يعني ما يحتاج لا يروح للموزع.
0: اي بس ما تصير اغنيه ذات جوده عاليه يا استاذ علي ولا لا؟
1: ايه
0: الاغنيه ما تصير بجوده عاليه اذا استخدمناها على الاي اي.
1: والله شوف، في ناس اذا يتفحرون اكثر والله تطلع بجوده عاليه حقيقه. يعني مو بشرط تاخذ من الاي اي كل شيء.
0: ايه.
1: تاخذ شيء معين فقط.
0: اي نعم،
1: تاخذ مثلا الميكس مثلا.
0: ايه.
1: النهائي، لأن الـ AI يعمل لك ميكس جميل جدا.
0: واضح أنك
1: أن تكون.
0: أي.
1: يعني أنا أتعامل مع الـ AI. معظم الآلات تكون لايف، يعني نعزفها في الاستوديو. أعطي الـ AI مثلا أوردر بأنه هو يعمل لي ميكس جيد، يرفع البيت فيه، يرفع هذا، فتحس الأغنية لها طعم ثاني، قريبة للأغنية الشبابية المتداولة الحين، بس محافظة في نفس الوقت على رونقها وعلى أصالتها وعلى هذا. يعني أنا إن شاء الله هالجلسات اللي قاعد أسويها راح أثبت كلامي. يمكن أنت أعطيتني سبق في هذا الشيء، واليوم أول أغنية أنا نزلتها اسمها نسيم بلغ، موجودة على اليوتيوب.
0: الله يا سلام،
1: هذه الأغنية يعني جددت بطريقة، والأغنية الجاية القادمة سلة أوجاعي من الأغاني اللي كذلك عملتها بطريقة ممتازة جدا وبشكل جديد جدا. إن شاء الله الجمهور راح يستمتع بالجلسات هذه كل شهر إن شاء الله. أنا على موعد
2: أغنية يا حبيبي، وش بيصير فيها؟
1: الله يا حبيبي، هاي مفاجأة.
2: أحس إن فيها بيكون فيها شغل كبير صح؟
1: لا لا أكيد. شوف أنا معطاها البساطة بس معطاها الباور ومعطاها الجو الحلو، إن شاء الله راح يعجبكم.
2: أنا أحس يعني إن يا حبيبي بتاخذ
1: بعد نسيم بلغ يمكن أنزل أو سلة أوجاعي أو أنزل يا حبيبي كمان، يعني من نشوف إن شاء الله.
2: أحس المساحة فيها حبيبي إنه ممكن تساعدك إنك تعمل فيها المكس وتعمل فيها صحيح؟
1: أو حبيبي ما شاء الله، يعني حتى عندكم الفرق الشعبية الحين الكل يغني الأغنية السعودية قاعد أسمع.
2: لا ودندنتها نغمتها ترى تبقى في الذاكرة.
1: الله أكبر، أغنية هذه رائعة من كلمات طبعا خلاص انهزام الله يطول بعمره، ومن ألحان محمد المرزوقي اللي هو مدير إذاعة صوت الخليج،
2: ما شاء
1: وهو من الملحنين اللي تعاونوا معاي
0: يا أخي. وأنا أسمعك تغنيها أقول شو حفظها أستاذ علي، كلماتها صعبة، فكيف حفظتها؟ كم عدتها من مرة في الاستديو؟
1: أقول لك موقف
0: يعني
1: موقف صعب جدا. في مهرجان جرش والأغنية كانت نازلة الليحن يعني بالليل، وأنا جيت الصبح وصلت الأردن، طلعت على المسرح بعد يومين. ما حطيت ببالي أغنية جديدة، ما حطيت ببالي إنه يطلبون هالجمهور. ففجأة لقيت المسرح كلهم يبون يا حبيبي ترزق. وأقوم أكتب الكلمات بإيدي بالقلم. والله لهالدرجة.
2: والفرقة
1: رميت، وكانت بداية الروعة حقيقة. استغربت من الجمهور الأردني كيف حفظها في خلال 24 ساعة.
0: اي والله فعلا
1: رددونها معي. أشوف الأغنية الحلوة تعيش، وبعدين الأغنية الحلوة تنجح من غير ما الواحد يعمل لها دعاية ولا يعمل لها تسويق ولا يعمل لها أي شيء. هذه من الأغاني البارزة.
0: اي والله وناجحة، ويرجعوا لها احيانا الشباب بين فترة وفترة يرجعوا لها الأغنية. لان ايقاعها سريع ورتمها حلو.
2: لا اقول لك، وممكن على ذكر الأستاذ علي انه ممكن اذا بدأ يشتغل عليها وبيجددها احس انه ممكن تكتسح من جديد.
0: اي تصير ترند.
2: في اعتقاد. طيب وش رايك يا استاذ علي تسمعنا شيء خفيف كذا بصوتك الجميل ده؟

0: والله شفا ما تأخذ يعني
1: شيء شيء دندنبه
0: حبيبك ترى القلب بعدك ترى وانجرح جرحي ما شفت مثل جريح المحبة تجر الموالي في جر الشجار وانت الأرواح جرتها ماشي؟
2: الله انت ثبت جروحي الله عليك
1: ما هو ماشي نبي زيادة الله هو معنا الفنان علي عبد الستار ما نسمع ترى احنا طماعين
0: انا تحت امركم يا اخوي والرياض بقلبي جمهور
2: الله يحفظك يطول عمرك وعلى كل حال يعني ان شاء الله نشوفك في مهرجانات قادمه في اعمالك القادمه ان شاء الله وين راح تكون غير الاردن
0: انا الاردن حفلتي يوم 2/8
2: 2/8
0: مهرجان نعم
1: باذن الله
0: مهرجان
1: جرش
0: ان شاء الله
1: باذن الله
2: احنا الحقيقه
0: سام ثاني مره الحقيقه اشارك في هذا المهرجان
2: اي
0: بينهم فرق يعني وقت طويل الحقيقه
2: اي نعم
0: ممكن اكثر من 15 سنه في التسعينات شاركت والحين رجعت مره ثانيه
2: اي نعم
0: الامسيه راح تكون كبيره ان شاء الله معي طبعا فرقه من مصر متكاملة بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد
1: ما شاء الله
0: وراح تكون أمسية أكيد إن شاء الله تكون رائعة
2: بإذن الله حفلة ناجحة وموفقة أستاذ علي عبد الستار وإن شاء الله أنت حريص على طلبات الجمهور خاف يطلبوني يا حبيبي ولا شيء كنا جاهزة خاف تكتبها في يدك بعد الله يحفظك احنا السعداء الحقيقة بهذه الإطلالة المسائية في برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة رياض كل التوفيق لك أستاذ علي عبد الستار في هذه الرحلة المليئة بالنجاحات والمليئة أيضا بالعطاءات الممتدة تاريخ كبير من العطاء الفني القطري والخليجي والعربي شكرا لك أستاذ علي عبد الستار
0: تحية مني من القلب لكل بيت في الرياض لكل بيت في السعودية لأني أنا أعشقكم حقيقة وأعشق حلمكم وأعشق ثقافتكم وعشق يعني المواسم الثقافية اللي قاعدين يسوونها وأشكر الحقيقة معالي المستشار تركي آل الشيخ حقيقة على التظاهرة الفنية والثقافية خطوة يعني حقيقة احنا مبهورين باللي قاعد يصير في السعودية ونتمنى ان شاء الله دائما مزيد من التعلق ان شاء الله
1: باذن الله شكرا للفنان علي بستر الفنان القطري وشكرا لتجاوبك معنا وان شاء الله بيكون لنا لقاء باذن الله في وقت لاحق باذن الله
0: ان شاء الله حبيبي
2: وراح نختم هذا اللقاء بسله اوجاعي تحياتنا لك شكرا لضيفنا الكريم الفنان القطري القدير علي عبد الستار وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان على طيب الاستماع وكرم المتابعة غدا لقاء جديد عند 10 ليلا أعطر التحية من فريق العمل كان معكم من الإعداد حسن مغيليث التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع إلى اللقاء

من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان. الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله

0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضاً بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخل الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في برنامج فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي الذي نسلط من خلاله الضوء على قصص النجاح والإبداع، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي استطاعوا أنهم يحولوا أفكارهم إلى إنجازات ومشاريع تترك أثراً إيجابياً في المجتمع. في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، أصبح الابتكار عنصراً أساسياً في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. فالأفكار المبدعة لم تعد مجرد تصورات أو أحلام، بل أصبحت حلولاً واقعية تسهم في معالجة التحديات وتطوير حياة الأفراد والمجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على أصحاب هذه الأفكار والإنجازات، والتعرف على رحلتهم وما واجهوا من تحديات حتى وصلوا إلى ما حققوه اليوم. يهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال استعراض تجارب ملهمة وقصص نجاح حقيقية، كما نسعى إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة التي

0: ساهمت بأفكارها واختراعاتها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التطور والتنمية. في كل حلقة أكيد ناخذكم في رحلة مميزة نتعرف خلالها على مشاريع واختراعات جديدة، ونكتشف أكيد كيف يمكن للشغف والعزيمة والعمل الجاد أن يحول فكرة بسيطة إلى إنجاز مؤثر، ونستمع إلى تجارب ضيوفنا ونتعرف على الدروس اللي تعلموها والنصائح اللي يمكن أن يستفيد منها كل من يطمح إلى دخول عالم الابتكار والاختراع. اليوم حلقتنا فيها مشروع سمارت بون سايت، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى اكتشاف كسور العظام من صور الأشعة السينية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وجاءت هالفكرة لمواجهة التحديات اللي ممكن تواجه الأطباء في تشخيص الكسور بسرعة ودقة، خاصة في أقسام الطوارئ والمراكز الطبية المزدحمة. يعتمد المشروع على نماذج تعلم عميق لتحليل صور الأشعة وتحديد وجود الكسور، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري لتوضيح المناطق اللي استند إليها النظام في التشخيص، كما يوفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح رفع الصور وعرض النتائج بشكل سريع وواضح. ويعد هذا المشروع مثالاً على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، ويساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وراح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا الدكتورة مها عبد الجبار أحمد ظفر، أستاذ مساعد في قسم علم الحاسب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات جامعة الطائف، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية. في البداية دكتورة عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: بداية أحب أن أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة الرياض وبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لنا للأحاديث عن أحد المشاريع التي تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والقطاع الصحي. معكم الدكتورة مها عبد الجبار ظفر، أستاذ مساعد في جامعة الطائف قسم علوم الحاسب، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرؤية بالحاسب والتصوير الطبي والمعلوماتية الحيوية. المشروع الذي سنتحدث عنه أطلقنا عليه اسم سمارت بون سايت، وهو نظام ذكي للكشف عن كسور العظام باستخدام صور الأشعة السينية الإكس راي. هذا العمل صراحة كان نتاج جهد جماعي تم تطويره تحت إشرافي في قسم علوم الحاسب بجامعة الطائف، وبالتعاون مع فريق من الطالبات المبدعات والمتميزات، حيث عملنا معا على تحويل الفكرة إلى نظام متكامل يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي لخدمة المجال الصحي. جاء الإلهام لهذا المشروع من اهتمامنا كمجموعة بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجال الصحي، بالإضافة إلى بعض التجارب الواقعية لأفراد من عائلاتنا مع حالات كسور تم تشخيص بعضها بشكل غير دقيق في البداية أو احتاجت إلى عدة مراجعات للوصول للتشخيص الصحيح. ومن هنا بدأنا نفكر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة للطبيب وداعمة لعملية قراءة وتحليل صور الأشعة السينية. ومن هنا ظهرت الفكرة تطوير نظام سمارت بون سايت ليصبح أكثر من مجرد نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن الكسور، بل منصة ذكية متكاملة تساعد في تحليل صور الأشعة وتوضيح نتائج النموذج وتوليد تقارير طبية منظمة قابلة للمراجعة من قبل الطبيب. كما أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي، ونطمح كباحثين وطلاب أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تقديم حلول تقنية تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.
0: ما المشكلة اللي حلها وما يميزه؟
1: كسور العظام تعد من الإصابات الشائعة جداً في المستشفيات وأقسام الطوارئ، ويعتمد تشخيصها بشكل أساسي على قراءة صور الأشعة السينية من قبل الأطباء والمختصين. ورغم التطور الكبير في المجال الطبي إلا أن بعض الحالات قد تكون أكثر تحدياً، مثل الكسور الدقيقة أو كسور الأطفال بسبب اختلاف طبيعة العظام أثناء مراحل النمو. كما أن التحدي قد يكون أكبر في بعض المناطق النائية أو المنشآت التي يكون فيها الوصول السريع إلى الأطباء المتخصصين أو أخصائي الأشعة محدوداً، مما يبرز أهمية وجود تقنيات ذكية يمكن أن تقدم دعماً إضافياً في تحليل الصور الطبية وتنظيم عملية تقييم الحالات. ما يميز مشروعنا سمارت بون سايت أننا لم نطوره كنموذج ذكاء اصطناعي فقط، بل كمنصة متكاملة web-based platform مستضافة على البيئة السحابية، تجمع مراحل العمر المختلفة في مكان واحد، وتجمع عدة مراحل من إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، إلى تحليل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم عرض النتائج وإنشاء التقرير. ومن أهم نقاط القوة في هذا النظام مراعاة الاختلاف بين الأطفال والبالغين، حيث تم تدريب نماذج متخصصة على بيانات أشعة للأطفال ونماذج أخرى على بيانات للبالغين، لأن اختلاف خصائص العظام بين الفئات العمرية قد يؤثر على طريقة تحليل صور الأشعة. كذلك حرصنا على جانب الشفافية في نتائج الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات تحليلية وتفسيرية لتساعد الطبيب على فهم التشخيص، كما أن النظام يوفر إمكانية إنشاء تقارير طبية ذكية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة. وبالتالي فإن تميز سمارت بون سايت يكمن في أنه يجمع بين تحليل صور الأشعة، تفسير نتائج الذكاء الاصطناعي، إنشاء التقارير، وإمكانية الوصول عبر منصة سحابية ضمن نظام واحد متكامل.
0: ما تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الكشف عن الكسور؟
1: في مشروعنا سمارت بون سايت اعتمدنا على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، من أهمها تقنيات التعلم العميق اللي هي الديب ليرنينج، والرؤية بالحاسوبية اللي هي الكمبيوتر فيجن، وهي من أكثر التقنيات المستخدمة حالياً في تحليل الصور الطبية. استخدمنا نماذج تعلم عميق متقدمة مدربة مسبقاً، نسميها pre-trained models، وتشمل نماذج تعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية CNN، بالإضافة إلى النماذج الحديثة المعتمدة على تقنيات المحولات اللي هي Vision Transformers. هذه النماذج يتم تدريبها مسبقاً على أعداد ضخمة من الصور بمئات الألوف حتى تتعلم استخراج الخصائص والأنماط البصرية المختلفة، ثم قمنا بإعادة تخصيصها وضبطها أو ما يسمى بالفاين تونينج باستخدام صور الأشعة السينية للكسور، بحيث تصبح أكثر قدرة على التعرف على الخصائص المرتبطة بالعظام والتمييز بين الحالات الطبيعية وحالات الكسور. وقبل مرحلة التدريب تم تطبيق خطوات معالجة وتحسين البيانات، والتي تهدف إلى تجهيز صور الأشعة، تحسين جودتها، زيادة تنوع البيانات التدريبية، مما يساعد نماذج التعلم العميق على التعلم بشكل أفضل والتعامل مع الاختلافات الموجودة في الصور. كما قمنا بتدريب واختبار النماذج باستخدام بيانات متنوعة تشمل أشعة للأطفال والبالغين، لأنه كما ذكرنا مسبقاً أن طبيعة العظام تختلف بين هذه الفئات العمرية، وهذا الاختلاف مهم جداً أخذه بعين الاعتبار عند بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية. ولأن المجال الطبي يحتاج إلى تفسير النتائج وليس فقط الحصول على توقع من النماذج، قمنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري ما يسمى بالإكسبلينيبل AI باستخدام الجراتكام، والتي تساعد على توضيح المناطق التي ركز عليها النموذج داخل صور الأشعة السينية أثناء اتخاذ القرار. كما استفدنا من تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models في جانب التقارير الطبية، بحيث تساعد في إنشاء تقرير منظم يحتوي على معلومات الحالة والنتائج مع إمكانية المراجعة والتعديل من قبل الطبيب. وبالتالي فإن سمارت بون سايت يجمع بين قوة نماذج التعلم العميق في تحليل الصور، تجهيز البيانات الطبية، شفافية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وإمكانية النماذج اللغوية الكبيرة في دعم التقارير الطبية. كل هذا تم جمعه في بلاتفورم متوحدة على الويب سايت، على المواقع الإلكترونية، لتسهيل الوصول، مع برمجة أكيد اللي هي ما نسميه بالفرونت إند والباك إند، اللي هي واجهة المستخدم، وربطها بالأمور الأخرى مثل النماذج التي تم استخدامها مسبقاً.
0: كيف يوضح النظام سبب التشخيص للأطباء؟
1: طيب، يمكن هذا السؤال يعني أنا أشرت له في السؤال السابق. عن موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي التفسيري، لأنه من أهم التحديات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي هو ما يسمى أحيانا بمشكلة الصندوق الأسود البلاك بوكس، بمعنى أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تعطي نتيجة أو توقعا دون توضيح سبب الوصول لهذا القرار. وفي المجال الصحي معرفة السبب والتفسير لا تقل أهمية عن النتيجة نفسها، لذلك حرصنا في سمارت بون سايت على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير Explainable AI، تحديدا تقنية الجرات كام والتي تساعد على فهم طريقة النموذج لاتخاذ القرار. بشكل مبسط، عندما يقوم النظام بتحليل الصورة أو الأشعة، تقوم هذه التقنية بإنشاء خريطة حرارية الهيت ماب توضح المناطق التي ركز عليها نموذج الذكاء الاصطناعي أثناء التحليل. على سبيل المثال، إذا توقع النظام وجود كسر، يمكن للطبيب مشاهدة المنطقة التي كان لها التأثير الأكبر في هذا التوقع والتأكد من أنها مرتبطة بالمنطقة المهمة في صورة الأشعة. كما يعطي النظام confidence score اللي هو احتمالية سكور معين من خلينا نقول من 0 إلى 1، بحيث أنه 1 أنه التشخيص مؤكد 100%. ولزيادة الاستفادة من النتائج، قمنا أيضا بربط هذه المعلومات بوحدة توليد التقارير الطبية باستخدام تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة، بحيث لا يحصل المستخدم فقط على نتيجة وجود كسر أو عدم وجود كسر، بل يحصل على تقرير منظم يشمل معلومات الحالة، نتيجة النموذج، مستوى الثقة والتفسير البصري بحيث تظهر صورة الكسر مع الخريطة الحرارية. والأهم أن التقرير لا يتم التعامل معه كتشخيص نهائي، بل يكون قابلاً للمراجعة والتعديل من قبل الطبيب، لأنه كما ذكرنا سمارت بون سايت هو دعم الطبيب وتوفير معلومات إضافية تساعده في اتخاذ القرار مع بقاء القرار النهائي دائماً للمختص.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: بالنسبة لسمارت بون سايت، تم تطويره كنظام بحثي وتجريبي متكامل. تم اختباره باستخدام قواعد بيانات طبية عالمية مفتوحة المصدر، تحتوي على صور أشعة سينية حقيقية مستخدمة في الأبحاث العلمية، وتشمل حالات مختلفة من الكسور بالأطفال والبالغين. كما تم قياس دقة تشخيصه والحصول على نسب عالية على البيانات المختصة للاختبار. وما يميز تجربتنا أننا لم نتوقف عند مرحلة بناء نموذج الذكاء الاصطناعي فقط، بل عملنا على تحويل النموذج إلى نظام عملي متكامل من خلال تطوير منصة ويب وربط جميع مكونات النظام مع بعضها البعض. من خلال المنصة يستطيع المستخدم إدخال بيانات الحالة، رفع صورة الأشعة، ثم يقوم النظام بتحليل الصورة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وعرض النتيجة مع نسبة الثقة والتفسير البصري باستخدام التقنيات الخاصة بالتفسير، بالإضافة إلى إنشاء التقرير الطبي. وأيضاً يجدر الذكر هنا أن المستخدمين للنظام هم أطباء، بحيث أن كل طبيب يكون له يوزر نيم وباسورد يتم إنشاءها مسبقاً على النظام وتتيح له الدخول من باب حماية الخصوصية للمرضى. ومن خلال المنصة يتم أيضاً استعراض جميع المرضى والتقارير الخاصة بهم. كما تم نشر النظام على بيئة سحابية Cloud Environment، مما يسمح الوصول إليه وتجربة وظائفه عن بعد دون الحاجة إلى تشغيل النظام محلياً. ومن جانب التجربة والتطوير، تم ترشيح سمارت بون سايت للمشاركة ضمن المشاريع الابتكارية، حيث تم عرضه في المعرض الابتكاري في الرياض في جامعة الملك سعود، وكذلك في المعرض الابتكاري بالغرفة التجارية في الطائف. وكانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض الفكرة أمام المهتمين والمختصين والحصول على الملاحظات والاقتراحات التي تساعدنا في تحسين وتطوير النظام مستقبلاً. لكن من المهم التوضيح أن الانتقال من النموذج البحثي إلى التطبيق داخل المستشفيات يحتاج إلى مراحل إضافية من الاختبار السريري على نطاق أوسع، والتقييم بالتعاون مع الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي.
0: في النهاية دكتورة، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: نعم بالتأكيد، لدينا عدة خطط مستقبلية لتطوير سمارت بون سايت، ويمكن تقسيمها إلى جانبين، جانب بحثي وجانب تطبيقي. من الناحية البحثية، نعمل حالياً على تطوير العمل وتحويل النتائج التي توصلنا إليها إلى ورقة بحثية للنشر في مجلات علمية محكمة، بحيث تتم مشاركة المنهجية والنتائج مع المجتمع البحثي والمساهمة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير الطبي. أما من الناحية التطبيقية، فمن أهم الخطوات القادمة توسيع عملية تقييم النظام باستخدام بيانات طبية أكبر وأكثر تنوعاً، بالإضافة إلى التعاون مع الأطباء والمختصين في مجال الأشعة والعظام للحصول على تقييم سريري وملاحظات تساعد في تحسين النظام وتطويره. كما نطمح إلى تطوير قدرات النظام بحيث لا يقتصر فقط على تحديد وجود الكسر أو عدمه، وإنما يمتد مستقبلاً إلى تقديم تحليل أكثر تفصيلاً، مثل تحديد نوع الكسر، موقعه، درجة شدته، وذلك لدعم الطبيب بمعلومات أكثر شمولية. ومن التوجهات المستقبلية أيضاً توسيع نطاق النظام ليشمل أنواع أخرى من الصور الطبية، مثل الأشعة المقطعية السيتي سكان أو الرنين المغناطيسي الإمراي، وكذلك إمكانية التوسع مستقبلاً للكشف عن حالات أخرى مرتبطة بالعظام والهيكل العظمي الهيكلي. كما نسعى أيضاً إلى تحسين تكامل النظام مع بيئات العمل الصحية، مثل الربط مع أنظمة المستشفيات والسجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استخدام مثل هذه الحلول داخل القطاع الصحي. وفي النهاية نطمح أن يستمر تطوير سمارت بون سايت من مرحلة النموذج البحثي إلى حلول أكثر نضجاً وقابلة للتطبيق، وأن يكون جزءاً من الجهود الوطنية في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم مستقبل الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030.
2: فرسان التمكين.
0: وفي الختام هذه الحلقة تعرفنا فيها على قصة تحمل الكثير من الإصرار والطموح، وأدركنا أن كل إنجاز كبير يبدأ بفكرة، وأن النجاح يحتاج إلى العمل الجاد والمثابرة والإيمان بالقدرات الذاتية. إن ما استمعنا إليه اليوم أعزائي المستمعين يؤكد أن الابتكار ليس حكراً على فئة معينة، بل هو فرصة متاحة لكل من يمتلك الشغف والرغبة في التعلم والتطوير. المجتمعات المتقدمة تبنى بأفكار أبنائها وإبداعاتهم، والمستقبل يصنعه أولئك الذين يملكون الجرأة على تحويل التحديات إلى فرص والأفكار إلى واقع ملموس. من خلال برنامج فرسان التمكين نسعى دائماً إلى إبراز هذه النماذج الملهمة اللي تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، ونأكد أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً. شكراً لكل المتابعين، وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مبان طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

تغلط على غيرك؟ هل المزح كله مقبول؟ هل كل الناس يتقبلونه؟ المزح له شروط، منها مثلا أنك ما تمزح مزح ثقيل مثل اللي يسوي مقالب في الناس، وممكن تكون مقالب كبيرة وخطيرة، وممكن لا قدر الله تجلط الواحد ثم يقول مقلبتك، أو وهذا من أشهر الأمثلة اللي يشيلونك ويرمونك في المسبح ولا يدفونك عليه. هذا مزح جدا بايخ وثقيل، وأغلب الناس إذا مو كلهم ما يتقبلون هذا المزح. طبعا أنا ما سويت إحصائية، لكن ما أعتقد الموضوع يحتاج إحصائية. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح مع شخص ما تعرفه أو ما تمون عليه وكأنه واحد من أخوياك في الاستراحة، لأنه طبيعي ممكن ما يتقبل المزح من شخص ما يعرفه أو ما يمون عليه، لأن الإنسان يشوف أن الميانة عليه ضوء أخضر هو يعطيه للي يبي، فلما أحد يسوي أنه يمون عليه وهو ما يمون عليه يزعل ويحس أنه ما احترمه. ليش؟ لأنه درعم عليه على طول وما انتظر منه هالضوء الأخضر. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح في زمان أو مكان غير مناسب، مثل اللي يمزح معك وانت في مجلس مليان من البشر اللي بعضهم حتى ممكن ما تعرفه. تتقبل مزحه لو كنتم لحالكم أو في جلسة ما فيها إلا عدد قليل من الناس اللي بينكم ميانة، لكن في عزيمة أو عرس طبعا ما تتقبل. كذلك من شروط المزح أنك ما تمزح في مواضيع حساسة أو محرجة أو تضرب فيها على الوتر الحساس، مثلا واحد تأخر في دراسته ما تمزح وتقول شكلك ما أنت متخرج إلا والله في سنة تقاعدك، لأنه هو اللي فيه كافي. أو تمزح على عيب خلقي عند شخص أو على مثلا إعاقته، هذه حتى لو تمون على الشخص مفروض ما تمزح معه في هالأمور، كيف عاد لو ما كنت تمون. أيضا من شروط المزح أنه ما يكون برزح، المزح ما يكون سخرية، مو معقول تسخر من شخص ثم تقول له والله كنت أمزح معك. بعضهم لو يعرفك معرفة سطحية يسوي نفسه يمون عليك ويمارس عليك الإهانة باسم الميانة، مع أن تصرفاته ما تتقبلها حتى من اللي يمونون عليك، فكيف بغيره؟ بعدين من قال أن كل الناس يتقبلون المزح حتى لو هو مزح عادي ما هو مزح بايخ؟ في ناس كثار ما يبونك تمزح معهم وهم أحرار، تشوفهم رسميين، تشوفهم حساسين، زعولين، شيء راجع لك، لكن هم كذا ومن حقهم، مو لأنك أنت مثلا تتقبل المزح حتى لو تجاوز الحدود أو ما تجاوزها هم لازم يصيرون مثلك. أنت ما أنت النموذج الصحيح اللي يجب على الناس اتباعه. الناس أجناس وأطباعهم تختلف. هذا إذا كنت أنت تتقبل المزح، لأن في ناس يبون يمزحون ويسخرون لكن ما يبون أحد يعاملهم بالمثل. وأخيرا عدم الإكثار من المزح، يقال كثرة المزح تجلب العداوة. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله. خارج الصندوق.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
0: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم.

0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن الديكوباج، فن يقوم على استخدام مناديل أو أوراق تحمل رسومات متنوعة وتثبت على أسطح صلبة بطريقة معينة لتتحول من مجرد رسومات مطبوعة إلى جزء من القطعة نفسها، وتظهر بصور مختلفة بحسب التصميم المختار في عمل يغير شكل القطعة ويمنحها طابع مختلف عن شكلها المعتاد. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية منال الغامدي.
5: الديكوباج هذا فن يسمونه فن الفقراء، أنه يعتمد على التزيين، وهو من الفنون البصرية، يعني يعتمد على النظر والذوق العام، والماتيريالز أو الأدوات اللي فيه جدا بسيطة.
4: طب في فرق بين الديكوباج والكولاج؟
5: في فرق كبير بينهم. الكولاج اللي هو فن بصري يهدف إلى أني أعبر عن إبداعي بقصص الورقية الموجودة قدامي، أخذها أرتبها بطريقة عشوائية على حسب ذوقي الخاص، يعني بصريا أطالع فيها بعيوني. لكن الديكوباج هو أيضا يعتمد على الأوراق والمناديل أيضا، لكن

0: أنا أبدع فيه على السطح اللي قدامي وأطلع ابتكار شكل جديد. يعني هو فن زخرفي.
1: حلو.
2: أي ورق موجود عندي أقدر أستخدمه ولا في أوراق معينة بس هو اللي نستخدمه في الديكوباج؟
0: الديكوباج والله مجاله كبير ما شاء الله. أول شيء عندك الورق اللي هو أهم نوع اللي هو ورق الأرز، بس يكون طبعاً عليه نقشة أو عليه الرسمة معينة. أيضاً عندنا المناديل التيشو العادية هذه اللي نستخدمها اليدوية، يكون فيها رسمات أشياء زي كذا، يعني ورود حركات.
2: بس في أحياناً مناديل تجي خامتها خفيفة وفي مناديل تجي سمكها شوي ثقيل.
0: صحيح كلامك، أحسنتي، هذه ملاحظة مرة جميلة. صحيح المناديل اللي سمكها خفيف مرة ممكن حنا نسوي لها تكنيك معين اللي هو نصمغها بصمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يعطيها قساوة، بعدين نستخدمها في فن الديكوباج أو على السطح نفسه. أما إذا كانت سميكة لا، نحن نضطر نزيل الطبقتين اللي وراها البيضة ونستخدم الشفافة اللي فيها النقشة فقط.
2: طيب الحين أنا أبي أبدأ أشتغل في الديكوباج، إيش الأشياء اللي أنا أحتاج أني أوفرها قبل ما أبدأ الشغل؟
0: كل الأدوات حقت فن الديكوباج ترى جداً بسيطة، ينفع تستخدمين على المراية، ينفع على سطح الخشب أو الكانفس، اللوح الكانفس أو على الجبس، على أي نوع، لكن أدواته محدودة تستخدمينها في العمل. عندك صمغ اللي هو صمغ الخشب أو صمغ المودباج، مقص، مناديل أو ورق، أيضاً عندك اللي هو الورق النايلون الشفاف اللي نضغط فيه عشان نثبت المناديل أو نثبت الورق اللي حاطينه على السطح.
2: بس أنت ما تقدرين تشتغلين إلا لازم يكون عندك قاعدة ثابتة، قاعدة صلبة.
0: أكيد، حتى لو كانت مش صلبة أنا أسوي لها التكنيك معين عشان تصير صلبة. شلون؟ زي اللوح الكانفس لين شوي لأنه قطن، إيش أسوي فيه؟ أدهنه أول شيء جيسو أو أحط عليه صمغ المود باج أو صمغ الخشب عشان يكسى شوي، بعدين أبدأ أشتغل.
1: حلو.
2: طب أنا أشوف هنا عندي لوحة، أنا أول ما شفتها صراحة توقعت أنها رسمة، قلتي لي لا هذه ورق من ورق الجرايد. صحيح. كيف سويتيها؟
0: هذه يا طويلة العمر ورق اللي هو ورق المدارس، الكتب المدارس الإنجليش. طبعا في عربي وإنجليش بس أنا أحب الإنجليش لأنها شكلها جميل. من أساسيات شغل الديكوباج اللي هو الورق طبعا بكل أنواعه، وهذا ورق الكتب، بدل ما ترمين الكتاب استخدمي في عمل فني، والديكوباج أساسه الورق. فأنا إيش سويت؟ ثبت الورق على لوح الكانفس، بعدين صارت كلها جرايد، صارت كذا باهتة، بعدين رسمت عليها بالقلم الأسود فقط ميكي ماوس، وصارت كأن ميكي ماوس كله مرسوم بالجرايد.
2: طيب اللي يشتغل في فن الديكوباج لازم يكون رسام؟
0: أبدا ولا له علاقة بالرسم نهائي. ليه؟ لأن الديكوباج أساسا لما تشتغلينه هو يكون الرسمة منه فيه، يا في الورق يا في المناديل.
2: طيب هذه اللوحة اللي قدامنا أنت تقولين جرايد ثبتتيها وبعدين رسمتي عليها، كيف طلعت الرسمة بهذه الدقة إذا ما يحتاج أنه يكون رسام؟
0: أي ممكن أنا أرسم بالبروجكتر أثبت عليه أو ورق شفاف وأضغط عليه بالكربون وبعدين أعيد عليها.
1: حلو.
2: طيب أنت قلتي أنه لازم يكون في قاعدة صلبة، كيف تجهزين هذه القاعدة؟ بعدين كيف تبدئين تشتغلين عليها؟ أعطينا الخطوات عشان اللي يسمعنا.
0: أول ما نبدأ نأخذ السطح العمل، يا أنه خشب أو مراية أو أي نوع يكون، أول شيء يفضل أنه يكون لونه أبيض. ليه؟ لأنك لما تحطين المنديل طبعاً هو كان يكون رقيق مرة أو الورق شفاف، لما تحطين على سطح فاتح يطلع يبرز العمل أجمل، لكن لما تحطين على سطح غامق يطلع حلو بس يطلع كأنه باهت. فأول شيء نأسس العمل باللون الأبيض، سواء أكريليك أبيض أو جيسو، هذه أول خطوة. بعدين نكون حنا قصينا الشكل اللي جاء معانا، سواء قصينا ورق، قصينا مناديل، قصينا الرسمة أقصد. أبدأ الآن أكون الديزاين أو الشكل اللي أنا راح أثبته على السطح اللي قدامي. تمام، بعد ما أختار الطريقة أو الشكل أبدأ أحط الصمغ بطريقة التكنيك معين بهدوء بالفرشة، أتركه كده حوالي تقريباً 5 دقائق إذا أنه ينشف، لأنه مب كويس أن يحط المنديل أو الورق عليه هو لين أو طري لسه، فخليه ينشف ثواني أو دقائق، بعدين أثبت المنديل عليه من النص، بعدين أوزعه، أحط عليه كيس نايلو، أبدأ أمسح بالمنديل من النص إلى برا، من النص إلى برا عشان أطلع الهواء اللي ممكن يكون تحت.
2: إيه، عشان تحرصين ما يكون فيه بعد فقاعات.
0: عليك نور، أيوة هذا هو.
2: طيب هذه الحركة لما تسوينها وتطلعين، يعني تبدين من النص وتطلعينها يعني على فوق مثلا أو على تحت، ما تخافين أنه ينشق معك وانت تسوين هذه الطريقة؟
0: لازم يكون بطريقة بسيطة وبهدوء، ما هو بسرعة.

0: بسرعة، إذا بسرعة خلاص بينشق عليك، لكن إذا مشيتي بشويش لأنه لسه طري للصمغ والمنديل خفيف ممكن ينشق، فأنت مشي على مهلك بكل رقة، كل ما كنتي رقيقة وحنونة عليك كل ما طلع العمل يجنن.
1: طيب الحين القطعة تلصقت زين على القاعدة الصلبة، سواء كان مثل ما قلتي لوحة مراية اللي هو، بعد كذا إيش الخطوة اللي بعدها؟
0: بعد ما ثبتنا وحطينا عليه الكيس النايلو وطلعنا الهواء نستنى عليه تقريبا دقيقتين إلى 3 دقائق، تمام؟ بعدين نشيل الكيس النايلو وخلاص الآن صار عندي الشكل جاهز. طبعا ممكن يكون الرسمة في النص، ممكن يكون حوالينه لون أبيض، أنا حابة الآن أعطي شكل أجمل. شلون؟ أبدأ أخذ لون كريليك بسفنجة وأبدأ أضغط فيها وأخففها وأبدأ ألونها على الحواف اللون قريب من لون الرسمة نفسها اللي في المنديل أو الورق، عشان أعطيه تكنيك خلفية، تكنيك ألوان حوالينها زي السحاب زي كذا، زي ما تقولين تشكيل أو ديزاين معين.
1: كم طب تأخذ منك وقت وانتي تشتغلين عليها؟
0: على حسب نوع السطح، على حسب حجم السطح، على حسب مهارتك انتي وتكنيك يدك. حتى لو كنتي مبتدئة لما تشتغلين ما تأخذين يمكن أكثر من ساعتين.
1: يعني في جلسة واحدة؟
0: جلسة واحدة، وكسويت ورش كثير على هذا الشيء.
1: ولازم القطعة تكون اللي بتشتغلين عليها القطعة الصلبة لازم تكون ملسة، يعني ما يكون فيها تعرجات، ما يكون فيها مثلا خشونة؟
0: لا، ممكن اشتغل عليها بالخشونة. في تكنيك اسمه عندنا في ديكوباج التكنيك اللي هو الأدفانس اللي هو المتطور، يكون يشتغل على سطح اللي هو خشن أو سطح قاسي أو جبس مثلا، أنا أقدر أسوي هذا السطح الخشن بنفسي بفن الديكوباج اللي هو عن طريق قشور البيض. أنا أخذها أغسلها وأنظفها بعدين أثبتها على السطح يطلع لي كأنه تأثير أرض قديمة طينية.
1: لحظة، أنت تقولين قشور البيض ما يطلع ريحة الزفرة؟
0: هذا السؤال أنسأل نفس السؤال في كل مرة أقول لهم قشور بيض. لا، أنا لما أخذ قشور البيض أنظفها وأغسلها وخليها تنشف فترة طويلة يمكن يوم كامل، فلما أشوفها نظيفة خلاص أبدأ بعدين أغسلها بالصابون تكون قاسية، فأبدأ تنشف من الموية خلاص أستخدمها، أحطها بتكنيك معين على السطح اللي أنا أشتغل عليه، طبعا يطلع لي تأثير الطين القديم كأنه بيت قديم، يعطي تأثير رائع جدا. أشتغل عليها أيضا بورق الأرز أو المناديل، يطلع كأن الورد الصورة اللي حطيتها من السطح من المناديل هذه أو الورق كأنها مش ملساء فيها تعرجات، فيعطي تأثير أجمل بكثير.
1: ويبقى الديكوباج واحد من الأعمال اليدوية اللي تعطي القطع المستخدمة شكل مختلف بأسلوب بسيط، ويعكس جانب من المهارة في الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى أعمال تحمل طابعها الخاص وتفاصيلها المميزة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم،
2: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
1: كأس العالم،
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
4: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

الإذاعة زمان. صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: مسيك الله بالخير يا عمو أبو علي.
3: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
2: الوالد أبشرك بخير ونعمة، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
3: الله أكبر يا الدنيا، من يصدق أن أبو عبد الهادي اللي يشيل النقلة عن البعير الحالة يصير كذا؟ أعوذ بالله يا الدنيا.
2: هذا حال الدنيا يا عم أبو علي، هذا حال الدنيا.
3: بشني ولا عيال غيرك؟
2: والله من الوالدة ما له إلا أنا واختي اللي تزوجت، ومن امرته الثانية لها 3 عيال، عنده سعد وخالد وبندر.
3: طيب يا ولدي
2: سم،
3: وشلون أموره؟ وشلون يعني دنيا علم؟
2: ما عليه يا عمو بعلي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه كسول.
3: شف عادي عبد الهادي
2: سمي،
3: شف يا ولدي
2: سم،
3: ترى أبوك غالٍ عندي، وشف
2: سم،
3: أنت أنا محتاج شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول اني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي انا قلت لك لا يدري عنه.
2: مشكور يا عم ابو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
3: اسمع
2: سم،
3: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا هويدي
2: سم،
3: وترى يوم اقول لك الكلام هذا ترى من غال والد الله يخليه، ابوك غال عندي، فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
2: فاهم الله يسلمك، والحقيقة صراحة أنت ما تغلي إلا لإغليك يا عمو أبو علي.
3: زين، أجي أسلم لي عليه وافهم، افهم اللي أنا قلت لك يا عبد الهادي.

0: جهير يا جهير،
1: خير خير، وش تبي؟
0: أبشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتاجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: ولا ما تخليها لبكرة؟
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا أي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص اجل اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير اللي تامرين فيه بعد عمري.

0: ها يا جهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها، وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال، السوق خلى بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني

0: بيت أهلي، كود تسير على أبوك وأخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتاخذني طال عمرك.
1: الله يهديك يا الله. اللي طيب وش رايك اوديك العصر البيت اهلت، ولا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون.
0: خلاص وانا موافقة يا عبد الهادي.

0: آه يبا، وشلونك وشلون اخواني كلهم؟
1: كلهم بخير وانا ابوك، يا الله لك الحمد على العفو والعافية.
0: طيب يبا، وين اخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفت ام مبطي.
1: والله سعد خذ 500 ريال وراح يصلح السيارة، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسألني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه هالدنيا الله يكفي شرها، والله من كان يصدق اني انا وابو علي نبي نقعد حول السنة ما شاف واحدنا الثاني. ايه دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
0: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. اقول يا يبا
1: سم،
0: خط الله عمرك، هذول كم قرش؟ يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
1: عندي يا وليدي عندي خير.
0: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وانا داري ان عندك خير وهذا رزق من الله، وانت عارف ان اخواني مصاريفهم واجد وتوهم صغار بعد يا يبا.
1: قل يا الله يا وليدي ان الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديه ويوسع في رزقك ولا يحوجك لحد ويخلف عليك عجل ما يبطيه.

وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت واخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها أني رحت للوالد وعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه وأعط أبوك وأخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم وجلست على مكتبي وأنا أفكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي، وما دريت إلا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريت

0: مكافأة إنتاج من الشركة، ومع خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم بركات دعاء الوالد. أسأل الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح أن رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

ومن التقديم بدور إسماعيل. الهندسة الإذاعية حمد الوابلي. ومن الإخراج عبد الله ابن صوت الحربي.

أختي المستمعة، أهلا بك معنا مع كلمات حب ومودة ومع دعاء تزفها مواكب النغم في هذا الصباح. فأهلا بك إلى لقاء جديد مع برنامجك الذي يستمد من نبض أحاسيسك واهتماماتك تجدده واستمراريته. بداية لقائنا لهذا اليوم لنا وقفة مع التعلم في الحياة الزوجية. مستمعينا الأعزاء، الحياة الزوجية بما فيها من قلق وسهر ومن مشكلات يومية ليست مجرد صفحة في كتاب نحفظها ثم نطبقها على الفور لتصبح حياتنا الزوجية بعد ذلك سعيدة، ولكنها في حقيقة الأمر رحلة من المعاناة، من الحب، من التضحية بلا حدود من الزوج وأيضا من الزوجة، إذا كانا حريصين على بقاء عشهما الجميل وبقاء حلمهما الأجمل الذي رسماه معا قائما دون أن يتبدد ودون أن يضيع عند أول مشكلة حقيقية تواجههما. فالحب وحده أعزائي لا يكفي، ولكن الحرص على بقاء هذا الحب من خلال علاقة زوجية قائمة على المشاعر المتبادلة وعلى احترام رغبات وأحاسيس الطرف الآخر. أعزائي المستمعين، لكي تكون الحياة الزوجية مشاركة إيجابية بناءة، يجب على الأزواج والزوجات أن يتعلموا الكثير. فالحياة الزوجية تفرض على طرفيها ألا يفرض كل طرف منهما أفكاره على الطرف الآخر، فالأمر يحتاج إلى مناقشات وإلى مفاوضات في جو من التفاهم والتقدير المتبادل. الحياة اليوم أعزائي تطرح آفاقاً أرحب وتصورات أنضج ومعلومات أكثر، تطرح مواقف لا تحصى، تقدم خبرات عديدة للراغبين في حياة هانئة وسعيدة ومثمرة.

أعزائي، والصراحة دائماً والحوار الهادئ مطلوب. في الواقع أعزائي، الصراحة بين الزوجين هي أهم الأسس التي يبنى عليها الزواج السعيد، فالتعبير عن العواطف وعدم كتمان الشعور بالمضايقة من الطرف الآخر يساعدان على تجنب الضغط العصبي الذي قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة. إن الوقوع في الخطأ من أي طرف من الأطراف يمكن تحمله إذا اعترف به هذا الطرف ولم يحاول إخفاءه بطريقة قد تدفع الطرف الآخر إلى أن يفقد تماماً الثقة والشعور بالاستقرار. فإذا حاول أي طرف إخفاء استيائه مثلاً على أمل أن هذا الشعور سوف ينتهي بمضي الأيام فهو مخطئ، فالذي يحدث دائماً هو العكس، وفي هذه الحالة تتسع شقة الخلاف بين الطرفين ويصبح لكل عالمه الخاص به بعيداً عن الآخر. أعزائي المستمعين، أيضاً الصراحة تتطلب من الطرفين إتقان فن الحوار الهادئ الذي يمكنهما من الوصول إلى الحل السليم لأي مشكلة تصادفهما، والذي دائماً يجنبهما الدخول في مشاجرات عنيفة قد تؤدي في النهاية إلى عكس ما هو مطلوب. وأهم شيء في الحوار الهادئ هو احترام كل طرف لمشاعر الطرف الآخر والإصغاء باهتمام لما يقوله هذا الطرف، وهذا يعطي بالطبع أكبر فرصة للتقارب. ومع وجود العواطف الجياشة ومحاولة التعبير عنها دائما بالكلمة الحلوة وباللفتة الحانية التي غالبا ما يكون لها فعل السحر في العلاقة الزوجية السعيدة، يمكن أن تصبح الحياة أكثر سلاسة وسعادة.

أختي المستمعة، تحاول حواء دائما إرضاء زوجها بمختلف الوسائل الممكنة، وبالتالي تهتم بوجبات الطعام التي يفضلها هذا الزوج. وقد يؤدي هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى اختلال ميزانية الأسرة، كما قد تفرط الزوجة في شراء نوعية من الطعام قد لا تحتاج إليها، مما يؤدي في النهاية إلى التخلص من كميات كبيرة منها لتعرضها للفساد. وفي هذا الإطار أنصحك عزيزتي الزوجة بتحديد احتياجاتك الضرورية، وأيضاً بتسجيلها في نوتة صغيرة لشراء ما تحتاجين إليه فقط. لا تعتمدي على ذاكرتك، فإن الاعتماد على الذاكرة يجعلك تحاولين تفقد كل المعروضات، وتكون النتيجة هي شراء نوعيات كثيرة قد لا تحتاجين إليها فيما بعد، ولكن لمجرد التخزين. في النهاية أقول لك عزيزتي إن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن توائم بين الدخل والمصروفات. عزيزتي الأم، ومع حلول فصل الصيف يقبل الأطفال على المشروبات الغازية وأيضاً على المثلجات وخاصة الآيس كريم، مما يثير قلق الأمهات إلى حد كبير. هذا ما أرسلت تشكو منه أم ياسر من جدة. ولكم أخواتي ولك يا أم ياسر أقول إن الجسم يكون في حاجة إلى ترطيب مستمر، خاصة في الأيام الحارة، لذلك يجب أن نقدم للأطفال كمية لا بأس بها من المشروبات المختلفة على أن تكون متوسطة الحرارة أو متوسطة البرودة بالأصح. أفضل هذه المشروبات بالطبع العصائر الطبيعية والطازجة، أما

مشروبات الغازية فيفضل تجنبها لأنها مسؤولة عن فقدان الشهية لدى الطفل. أما بالنسبة للآيس كريم أختي المستمعة فلا داعي للقلق منه، خاصة إذا كان مصنعا آليا ومضمون المصدر والنظافة، لأنه في الواقع يحتوي على البروتينات والنشويات. وبالنسبة للخوف من كونه مثلجا، يقول الأطباء إنه يفقد برودته تدريجيا منذ دخوله للفم حتى وصوله إلى الأمعاء، وبالتالي لا يحدث منه أي ضرر. إلا أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من التهاب دائم في الحلق واللوزتين، ويعانون أيضا من الأمعاء الحساسة، فيصابون باضطرابات في الهضم أو بإسهال أو بالتهاب في الحلق عند تناولهم للأغذية الباردة. أختي الأم عزيزتي المستمعة، في هذه الحالة يفضل تجنب هذه النوعية الباردة من الأطعمة.

0: وعن الفاصوليا وفوائدها نقول: أختي المستمعة، للفاصوليا وصفات علاجية كثيرة، منها مثلاً خذي قشرتها وقطعيها ثم انقعيها في الماء البارد بمقدار فنجان من القشر لكل لتر من الماء، اتركيها حتى الصباح ثم اغليها إلى أن تتبخر نصف الكمية، ثم صفي الماء بعد ذلك، ثم يشرب منه 3 فناجين يومياً بصفة مستمرة، فذلك يعمل على تخفيض نسبة السكر في البول لدى مرضى السكري. أيضاً هناك وصفة أخرى: اغلي بعض زهور الفاصوليا في الماء، فإنها تساعد على علاج النقرس والمغص الكلوي، وتزيل أيضاً الرمل من الكلى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ، ومن إخراج محمد البريكان.

0: أيها الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستمع فيه جميعا ونستمتع بواقع هذه الكلمات الشاعرة الهامسة في عالم الوجدان الواسع.
1: إعادة القراءة. سئل الكاتب القصصي المشهور هيمنغواي عن عادته في إعادة قراءة أعماله، وهل يسهم ذلك في تنمية أسلوبه الفني؟ فأجاب: إن إعادة القراءة تمكنك من رؤية نقاط الضعف، ثم تسهم في مساعدتك على معالجة الموضوع بطريقة أفضل من تلك التي تؤديها بدونها، كما أنها تسهم دائما في مساعدتك على تكثيف الواقع وحشد جزئياته بطريقة أكثر فنية، كما تساعدك في إثراء بعض الانفعالات التي تحس بأنك لم تعبر عنها بالطريقة المرضية.

دموع اليمام. انثري العطرة، انثري العطرة، في البحر آت إلينا، كله فتنة واعتدال. غامض مثل هذا السؤال، انثري العطرة، فالعطر نهر الخيال، واملئي عيننا دهشة واكتمال، وأعيدي علينا حكاية شطر الجمال، وخذيني وخذيني من الحزن والاعتلال. طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار، وبلاد أسافر في صحراء مشاعرها، أتدحرج في صمتها كالحجار.

إنني خائف من ضياع العذوبة في مهدها من جفاف البحار. إنني خائف من دموع المحار، من بوار الحنين الذي في الديار. بيتنا، بيتنا كان من موجة ووئام، فلماذا النهار يجيء ويذهب مثل السهام؟ ولماذا المدينة تصحو على رجفة من دموع اليمام؟ شمري ساعديك، امسحي دمعة دمعتين من دموع اليمام. اليمام الذي غربته يداك، اليمام الذي كان يقبر أحلامه في سماك.

بيتنا. اسأل النور عن سره، اسأل الصبح عن شمسه، حين كان النهار يجيء نهارا، حين صار البكاء من المورقات، حين صار الشتاء ينس ويشكو الضباب، حين صرت ألعب نفسي لكي أحتمي من رصاص الصحاب، حين كنت أربع شوقي لكم كي يمر من الوحشة القابضة. إنني خائف من حكاية البريد، من خطابات أمي ولثغة طفلي الوليد. إنني خائف من خطاباتك الراقصة، فافتح الفجر يا ناعسة وأعيدي علي ابتسام اليمام، وامطريني صباحا نسيما حنينا، امطريني رنينا، اخبريني عن النيل من يشرب الآن من

0: حدثيني عن البحر، من يسبح الآن في موجه؟ وخذيني، خذيني إلى عطرك المستحم بدمع الهوى. إنني كنت في ذرة من ضياه، في منامي أراه بارقا من الخيال، كله فتنة واكتمال. طال طال في غربتي مخلب الشوق والانتظار.
1: لولاك أنا، لولاك ما أقمت صروحي فوق ظني وشقوتي وجروحي. حلم أنت قد توارى، ولكن كيف أمحو طموحه وطموحي؟ أخرستني أوهام قلبي بوهم ليس ينجو قتيله، فاستريحي.

أنا لولاك والحياء رفيقي ما تغربت أو أسغت رحيقي. كيف أعدو كيف أعدو وراء ظلي طليقا وأنا الآن قد أضعت طريقي. ما انتهينا ما انتهينا وقد نعيش لعهد دمر الحب غيبه فأفيقي.

0: أنا لولاك ما عرفت جنوني ذات يوم، وما عرفت فتوني. يا لها ضحكة الزمان أعادت بعض حلمي بسحرها وشجوني. إنما الحظ ساقها، أنا وهم كنت في ظله، فماذا تكوني؟
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.